جسور المحبة مع أنيس الحرزي.

ادب نقولك انا التاريخ انا عالم كبير كيمياء وحساب وجغرافيا نعرفهم من لنا الصغير بالادب نقولك انا اما التاريخ انا عالم كبير كيمياء وحساب وجغرافيا نعرفهم من لنا الصغير شعر ونثر معهم زاده نكتبهم من غير تفكير علم الذره انا وضعته وخملته في قاع البير في السوري محصل شهاده سميوها تبلو دنار يسميوها تبلو

علم التاريخ أول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربع الثاني. أنا في علم التاريخ أول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربع الثاني. عنتر أبيض مش وصيف تاريخي ثابت أصلاني، شمشون كان قرع وضعيف في أصله يرجع فزاني، قيس ورميو رهت وماء ماتوا في أبكسور، ماتوا رو في أبكسور.

الجغرافيا يا رجالة قريها ملا انا صغير، قل لي طوكيو فين القاها، قل لك موجودة في خمير. الجغرافيا يا رجالة قريها ملا انا صغير، قل لي طوكيو فين القاها، قل لك موجودة في خمير. فيينا كيف تاخد دورة تلقى حداها بالفيدير، باش تمشي القطب الجنوبي تتعدى على بوقرنين، وإذا تحب تمشي لشيكاغو من مطمطة

آلة متفنن خب مرة وقاري وفطير الكوكاكولا تتخلص حتى بحفنان افطالين في الكيمياء آلة متفنن خب مرة وقاري وفطير الكوكاكولا تتخلص حتى بحفنان افطالين يخرج منها احمر شفة غبرة وكحول للعينين زدها القارص تولي لك راهي غازل الهيدروجين منه اخترعوا

لك في وذنك انا راني باش كونتابل نعرف نجمع نعرف نطرح نعرف نضرب بصير لا طابل الخمسه بسته بسطاش حسابي راهو ديما مقابل سته وسبعه واربعتاش يجيو بايك

طلع راني نشبه سيباويه وان فيرجيل فعل المثنى واذا تحب مجرور بيه بالسوري انا متضلع راني نشبه سيباويه وان فيرجيل فعل المثنى واذا تحب مجرور بيه الو الو قالوا مضارع وسلي مضاف اليه لا في

0: جسور المحبة مع أنيس الحرزي.
1: مساء الأنوار، مساء الخير، مساء الفل والياسمين للناس الباهيين، الناس اللي دائما في الاستماع إلينا، ولكل من يتابع جسور المحبة. رحلتنا مازلت مواصلة معكم وبكم إلى حدود الثالثة بعد منتصف الليل. أذكر برقم الهاتف 71-844-404، 71-844-404، نحطوا على طلب العلم، والعلم نور، وخاصة أنه الإنسان كما قلت لابد أنه يجدد المعارف نتاعو، ويحاول أنه دائما يعيش في هالمجتمع اللي كما قلت فيه برشا معطيات جديدة. كل تقريبا مجال، لأنه أصبحنا الآن في التخصص، يعني ناس يتخصص في حاجة ويتميز فيها وينجح فيها، وليس مجال شكيكة يعني هباء، يعني مجال شكيكة بشكل اعتباري، ولكن اتكون وقرأ، وكما قلت الإنسان لو يطلب العلم في أي مرحلة من مراحل الحياة نتاعه، يعني في كل مرحلة من الحياة لازم تكون عندك على الأقل شغف بالمعلومات والمعرفة، وهذا مش فقط على خطر العودة المدرسية، ولكن حبيت نبين للناس اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا. تو باش تكون معنا كوثر ذاكر، لأنه هي ما شاء الله عليها في طلب العلم، يعني العلم رو في كل المجالات. كوثر مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بك، مرحبا بك.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، وهو تحيه باهي، تحيه دار السلام والاسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا حييتم بتحيه
2: سن حبيبي
1: نعم باحسن منها، نعم يرد منها. نعم احسن منها. نعم مرحبا بك، شنو الاحوال؟
2: الحمد لله، الحمد لله، شكركم انتم.
1: لاباس الحمد لله. انا حبيت لو نسال على الغيبه، يعني كوثر سيه قاعد تسمع في بعض الحالات، ساعات يغلبها النوم، ولكن واخيرا نكون بيننا، لانه معظم المواضيع اللي طرحناها كنت نجم تتدخل معنا. كنت نجم
2: والله كل اسبوع نقول باش نشارك، وعلى غالب السيف تعبني برشا الحقيقه، ما تعرف خدمه وكل، دونك
1: برشا
2: تعب، ما نجمش مثلا نزهد نفسي باش نسهر، وما نجمش غير قط وقمت اليوم باش نجم او ما قدرني نشارك على الاقل مره.
1: خاطر طولت الغياب نتاعك، هو رمال
2: اي امينه والله. نتابع الحصه، نتابع حتى نسمع شويه بركه، ونقوم نسمع شويه بركه ونكمل. ما نجمش نشارك خاطر نبدا تعبه بالنوم وكل، دونك اليوم اثر لي قلت على خير نشارك مره. عميرا نتابع في البرنامج.
1: مرحبا بك، مرحبا بك. نعم
2: عايش اكثر معليك وعلى الفريق والمستمعين متاعنا.
1: شكرا. العلم كوثر،
2: العلم نور يضيء دروب الحياة، ويخرج الإنسان من ظلمات الجهل إلى ضياء المعرفة.
1: نعم
2: العلم نور كما قلت، والجهل ظلام. نحن نطلب العلم من المهدي إلى اللحد.
1: نعم
2: معناتها نحن نعلم أبنائنا، قلت علم أبنائك وهم يلعبون.
1: نعم.
2: الطفولة نحن بيعتنا نبدأ نعلمه في صغرنا، معناتها على نطق الحروف والكلمات، وكل عام معناتها نقدموا بهم حتى يتعديوا المراحل الكل. والدين حفنا معناتها على طلب العلم، وربي سبحانه معناتها أمرنا وأن سورة كاملة في القرآن اللي هي سورة اقرأ.
1: نعم
2: معناتها كما قال رسولنا الكريم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، أنت كل إنسان. ألو.
1: نعم فريضة.
2: أنت كل إنسان وكل مسلم عليه أن يتعلم، ربي أمرنا بهذا.
1: نعم الإنسان لابد أن يكون عنده يعني جانب من العلم، يعني لابد أنه يتعلم، لابد أن يتعلم الإنسان، لابد أنه يتعلم، لأنه هذا باش يحتاجه في حياته باش ينجم. نعم
2: باش ننفع به الواحد، ننفع به غيرنا.
1: نعم
2: تعلم معناتها وننفع به حتى بلادنا، والعلم معناتها بالعلم تتقدم الدول، للتقدم معناتها بالعلم. معناتها طلب العلم هو السعي لتحصيل المعرفة ورفع الجهل عن النفس وعن الآخرين. الإنسان معناتها كما قلت لك باش يضوي معناتها معناتها هو ضوء نور نور معناتها الانسان ما يقعدش في الجهل نتاعو معناتها بالعلم الانسان يرتقي ويعلو بشأنه. معناتها وقت نتكلموا على العلم واللي طلب العلم معناتها مش لازم نربطوه بالمستوى الدراسي. أنت تنجم تكون أنت ما كملتش قرايتك ولا وصلت إلى مرحلة معينة ولكن تبقى عندك الرغبة في التعلم. أنت ديما تكون عندك الرغبة في التعلم وما أنت سعي للوصول إلى مرتبة ما عند الإنسان. أنت الإنسان اللي يحب يرتقي بنفسه أنت لا حدود له. معناتها الانسان يحب يرتقي بنفسه معناتها ما عندش حد العالم.
1: نعم
2: عشان نتعلموا في كل مرحله عمريه.
1: نعم
2: معناتها ما دام الانسان عنده نفس وطاقه طاقه استيعاب معناتها ينجم يمكن باش يتعلم.
1: نعم يعني هو الانسان لو مهما كانت المرحله العمريه نتاعو صغير كبير وصل مرحله الشيخوخه نجم لو يتعلم. أنا نعرف ثم عبيد كبار
2: العلم ما عندهش عمر معين.
1: نعم ثم عبيد تول الكبار ولو يتعلموا حتى في الألمية ثم شكون يتعلم أيضا في القرآن ثم كل واحد
2: في القرآن. نعم أكيد أكثر فيهم إنسان الكبار ما شاء الله إنسان أنتهي نسبة كبيرة أكثر المرجال الكبار وثم اللي ما يقرأوا الجملة.
1: نعم
2: ويمشيوا الجمعيات ويتعلموا القرآن يقولك الحب على الأقل العلم يقولك الحب يقولك معناتها مخخنا تفتحت والله الكبار مساكن الكل كنا مرينا نعرفوا برشا حاجات معناتها كي تعلموا شويه قران ومشيو جمعيات ومشيو حتى للجامع هذيهم فهمت معناتها عندهم قاعدين يسعوا باش يتعلموا فهمت قلت كي نخرجوا من الظلمات اللي احنا كنا فيها فهمت. وكل انسان وين يحط نفسه يعني حتى العلاقات الاجتماعيه زاد راه تنجم تتعلم منهم مش تعلم من الاخرين. انت لازم تحصل على معلومه جديده لذلك المعرفه معناتها اي معلومه تاخذ الانسان الذكي اللي يحب يتعلم راهو معناتها كي يقعد في تعرف مع شكون تقعد فهمت. اذا كان قعدت تمشي مع مستويات معناتها قلنا مرموقه شويه وكل راهو تتعلم منهم فهمت. واذا كان انت عارف شكون تقعد اذا كان ماذا به واحد يعرف وين يحط روحه فهمت خاطر حتى لو العلاقات الاجتماعيه تنجم تعلم منهم برشا حاجات.
1: نعم
2: وتنجم تدخل على مواقع التواصل الاجتماعي راه تنجم تدخل انت تنجم تاخذ معناتها باش تضيع في وقتك في الفيسبوك في الحكايات الفارغه تنجم تدخل تعمل بحوث وتتعلم تنجم معناتها الكل معناتها بحر هو راه العلم فهمت. تنجم تبحر انت وتتعلم وحتى مش لازم معناتها تربطش حياتك بالقرايه والا تقول لك هو انه عمري صاي ما عادش الا تنجم تتعلم في كل وقت معناتها العلم ماهوش حكر على المرحله الدراسيه فهمت.
1: نعم لانه ثم مهارات اخرى نجم الانسان يتعلمها ثم حكيت انا على بعض الناس اللي ربما يستزيد من العلم في مهارات اخرى مش في اختصاصه هو كربما شيء معاش انا فلسفه ولا تاريخ ولا جغرافيا ولا مهندس ولا معاش انا طبيب نجم يعمل حاجه اخرى تفيده يعني. وتوا ثم ناس تتعلم عن بعد ايضا عن طريق المنصات وكذا يعني تعلم برشا حاجات عن بعد. نعم
2: اي ثم ناس عندهم ثقه في روحهم هو العلم يخليك تكسب ثقه في روحهم. الناس متعلمه شويه هكا عندها ثقه في روحها تقول لك انا قادر باش نتعلم في اي عمر انا قادر باش نعمل لك الحاجه والله يعجبوني تتقام كبار كبار في العمر يقول لك انا مازلت عندي معناتها كاباسيتي باش نتعلم وباش نعمل شلي معناتها وين ضيع في وقتي فهمت.
1: نعم يعطيك الصحه كوثر ذاكر الاسبوع القادم باش نحكيو على الصبر الجميل معناها صبرين صبر الجميل في جسور المحبة بإذن الله. وقاعد نفكر على أبواب السعادة لأن ثم برشا مفاتيح كل إنسان عنده المفاتيح ويزم الإنسان يفتح الأبواب ذوما. شو هو الأبواب السعادة ذوما لأنه قاعد نخدم على هذا الجانب خصوصا أنه احنا نبحث عن السعادة ونبحث عن الأشياء اللي هي ربما تخرجنا ربما من حالة احنا موجودين فيها. وإن شاء الله كما قلت الإنسان دائما يسعى إلى ما يفيده فيها الحياة هذه. نمشيو للمكالمة الموالي سي نور الدين. مساء الأنوار.
3: مساء الأنوار سي أمين.
1: أهلا وسهلا بك مرحبا.
3: يعيشك بارك الله فيك. تحية للإخوة التقنيين والإخوة المستمعين.
1: يعيشك مرحبا بك. العلم في حياتنا.
3: العلم نور. نعم. العلم معنويات.
1: نعم.
3: أنا عندي قصة مع التعليم ومع العلم. أنا خرجت من السنة السادسة ابتدائي.
1: نعم.
3: مريت تعب كبير خاطر القراية، وندمت برشا اللي ما كملتش قراية رغم اني نازع. فهمتني في حياتي الاجتماعية تعبت برشا، لأنه راهو صعيبة ياسر كيف الإنسان ينظروا له بمنظار إنسان جاهل، فهمتني، إنسان مش متعلم وإنسان كذا. وأنا عندي أنتوراج، من عندي محيط عائلي متعلمين برشا وأساتذة وفهمتني في الأدب وفي كذا، حسيت برشا إجلال فهمتني، لأن مرض أصلا فهمتني. وليت شنو المشكل توا نقرا مليح ونطالع وكل شيء باش نبرز باش نبرز روحي. لكن الابراز نحب نبرز روحي في المجتمع اللي انا انسان خيري، انسان متعلم، انسان مثقف، انسان يعرف شنو يحكي شنو يعمل، فهمتني. عندي مخزون كبير ثقافي فهمتني وتعليمي، لكن شنو اللي ناقصني اني نتبرز وسط المجتمع باش نلقى روحي وسط المجتمع، لانه الجهل راهو سامحني سامحني في الكلمه ما يلقاش روحه في وسط المجتمع
1: اكيد
3: باش ينجم يمارس حياته العمليه.
1: اكيد اكيد، لانه وانت ما شاء الله يعني ربما وصلت لمستوى معين، من لانه سنسيت في الزمن القديم افضل بكثير من عندنا شكون تو اللي يقرا في المستويات متقدمه يعني في الثانوي ربما حتى، لأنه كانت عباد تقرأ، كانت مناهج كبيرة، كانت قوية ثرية هكا ولا؟
3: يا عم يا عم والله سي أنيس نعطيك تلفة مرة فهمتني، دخلت ملتقى ثقافي والمعلم متاعي حاضر في الملتقى أبرزني، كلمت السيدة غاية نور الدين بن عديرة والتلميذ متاعي، والله يا سي أنيس بالفرحة فيه وانا تو باش نبكي كي فكرت
1: لي.
3: وعبد المجيد يحل اللي نحييه المعلم تاعي مازال موجود الان. حتى الوسط الثقافي في الاذاعه يعرفون لما رجل كاوي يعرفون برشا
1: هو ما شاء الله عليك. انت نجحت في جوانب اخرى، ولو حتى كان الانسان لو ثم ناس صنعوا امجاد يعني هما ما وصلوش ما دخلوش للجامعه، يعني لو ثم عباد سي نور الدين ما دخلوش للجامعة ولكن هما عصامي التكوين، يعني ثم كتاب وشعراء وفهمني علمتهم الحياة والدنيا والعلاقات، ولا سعيد جدا أنه تكون دائما بيننا. معش أنت تعمل شعر ولا جو؟
3: يعني عندي سر لأول مرة نبوح بيه وباش نبوح بيه على المباشر في الإذاعة الوطنية.
1: قل
3: أنا وقت اللي دخلت المهرجان صاحب الجبل انا دخلت وصلت ناقص بفلوس لا لي شيء الا لاني نحب نبرز ثقافه. نحب نوري من اللي انا انسان عنصر عطاء. عندي القدره اني نغير في الثقافه ونعطي حاجه في الثقافه. والحمد لله اليوم ما نهتوى شنو اللي كتبته رضا النفس راضي على نفسي.
1: الحمد لله الحمد
3: لله. كونه اعترفت لي معناها كثير من المثقفين، وصلت عملت عام 90 عملت الفيسبوك. سامحني يا سيدين ما نعرفش نستعمله. واحد تلميذ من الجامعه اللي نكتب نمل عليه ويكتب لي فهمتني باش نوصل كلمتي باش نشوف الرد شنو هو. ورجعوا لي دكاتره وكبار المتعلمين فهمتني
1: ونسعى
3: جاهم. شنو فرحه كبيره ما حكيش بالدور، ما نحبش يحسوا بي اني انا انسان جاهل.
1: نحب
3: روحي مثقف متعلم.
1: ونحيي
3: اسره الاذاعه الوطنيه.
1: شكرا.
3: تعلمت برشا زاد من الاذاعه الوطنيه، تعلمت منكم.
1: شكرا سي نور الدين، يعطيك الصحة ومرحبا بك، وسعيد جدا انك دائما بيننا في هاللقاء هذا. هاك علمني سيدي، علمني حكيت على قصتك مع معلم نتاعك، باش نهدي لك اللي كنتي والمعلم نتاعك. والغناء هذه اللي ربما كي تغنى كل انسان يتذكر علاقته بالعلم والمعرفة وبالمدرس. يلا نمشي.

0: جد تحية لكل الأصدقاء والصديقات، مرحبا نواصلوا دائما مع المستمعين الأعزاء. معنا حياة، مساء الأنوار، أهلا وسهلا بيك. حياة.
1: نعم.
0: أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك. أنا قلت فين مشيت؟ أنا كلها مرحبا بيك. أهلا وسهلا بيك.
1: عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا بيك.
1: خوي أنيس، كنت نقرأ.
0: هي.
1: كنت صغيرة، كنت نقرأ ونحلم باش نولي أستاذة.
0: هي.
1: لكن للأسف ما كملتش دراستي. سبب مخجل ينادى له جبين، وخليني معناتها حتى الشخص اللي حبيته ما هربت منه، على خاطر يفوقني في الدراسة وفي الثقافة.
0: نعم.
1: وكنت قبل نلتهم في الكتب التهاما، كرهت القراية بصفة عامة، ما عادش نحب نقرأ.
0: نعم. في أي فصل أو أي مستوى حياة يعني انقطعت عن الدراسة؟
1: سنة أولى ثانوي.
0: سنة أولى ثانوي. نعم. ما كملتش يعني، ما وصلتش.
1: ما كمل.
0: وما تعلمتش حاجة أخرى ولا بكيت؟
1: تعلمت الخياطة و...
0: نعم، هذا أي علم، لأنه
1: مش مش مش مش حلمي، مش حلمي هذا.
0: نعم يعني مش
1: مش حلمي. حلمي تقضى عليه.
0: نعم.
1: لكن الحمد لله مازلت نحلم.
0: نعم، والإنسان يبقى دائما يحلم حتى في أي وقت، يعني أي عمره ينجم عنده برشا أحلام إنسان هكا ولا.
1: نعم. رغم تقدمي في السن مازلت نحلم.
0: نعم. بي شو الحلم اللي تحلم بها توا؟ خاصة أنت توا قلت يعني تحب تكون مدرسة أستاذة، ولكن
1: ليه ما حاجة تخلينا بخلاف القراية؟ ما
0: نعم. ما عنديش علاقة
1: بالقراية. ما عادش نحب نقرأ، ما عادش نحب نطلع. كنت قبل التهم الكتب التهاما.
0: نعم.
1: وين صغيرة طبعا، ما عادش نحب نقرأ. ومش صحيح المرأة في البيت انها كل وقت تتفرج على المسلسلات. ما عنديش وقت نحكم على روحي، ما عنديش وقت يعني باش نتفرج على المسلسلات. ديما مشغولة، ديما نشتغل بالإبرة. نعم. نخدم التريكو، فهمت؟
0: نعم، هكا انت ربي يفتح عليك حاجة أخرى يعني، وهذا كله يدخل في العلم راهو. يعني انت مش اللي يعمل يعني هذه المهنه ويمتهنها ويعرف.
1: لا، مش مهنه. كيف وبركه
0: كيف يعني انت
1: تعلمت حاجه؟ كان ولادي صغار. كان ولادي صغار كنت نخدم لهم. كان العيد يجي في الشتاء.
0: نعم.
1: نخدم لهم، نبدا نحضر لهم في حوايج العيد، و حضرهم بالصوف ولبسهم.
0: نعم نعم، يعني حاجات تعملها بيدك انت، بيدك والعائلتك يعني. مش
1: الولاد

0: نعم
1: لولادي.
0: نعم قلت هكا هك استفدت وافدت، يعني انت استفدتي من الحاجه اللي تعلمتها وافدتي يعني ولادك و المحيطين بيك.
1: لكن
0: نعم،
1: ما تفضل.
0: ولكن شنو ليه ما عندنا نسمعك؟ لكن
1: لكن قعدت لي غصة في قلبي القراية.
0: نعم
1: كنت الحمد لله بنتي معناتها ولدت أستاذة سنة ثالثة دكتورة،
0: نعم ما شاء الله. نعم
1: فهمت. لكن أنا كحياة شنو لوين وصلت؟
0: هكا انت
1: وين
0: وصلت.
1: وصلت؟ وين وصلت؟
0: نعم
1: حد شيء.
0: لا لا لا لا بالعكس، لا شوف شو عملت، انت ربيت وكبرت وهذيك زادت وعلمت، لانه كنت مدرسة ايضا سيدة حياة، يعني وصلت اولادك حطيتهم في مراتب عليا، لانه هذي رو مش العلم فقط، ايش قلت انا، رو اي شيء نجم الانسان يستفيد منه ويفيد فهو يعني في كل مناحي الحياة. لذلك لا شو ولا شيء، ما شاء الله عليك، وهك معانا تتكلم على الهواء والناس الكل تسمع فيك. بالعكس انت ام صالحة، وصلت ولادك وراو هذاك، يعني في
1: الحمد لله والشكر لله.
0: ستجازين عليه، لانه الانسان وقت توصل انت وتعب راه مش سهل، يعني مش توصل انه ولد صغير كان جنين في بطنك ثم خرج للدنيا هذه وانت علمته وقفت معاه وسهرت معاه وسهرت عليه يعني وصل لمرتبة عالية، لأنه ثم ناس أخرين أولادهم ما نجحوش في حياتهم، ما وصلوش لمراتب عليا، ما كانوش، فهمني؟ إيه كيف لهم؟ بالعكس أنت تكون فخورة بنفسك وفخورة بعائلتك وفخورة بالشيء اللي عملته، فخورة بالحاجات اللي أنت تعمل فيها. حتى كان وصلت سنة أولى ثانوي، حتى كان وصلت سنة أولى ابتدائي مش ثانوي، حتى أنك أنت تنجم تقرأ عنوان في جريدة ولا عنوان في شاشة وإلا كذا، وما شاء عليك معانا شو ولا شيء، انت نجمة من نجوم جسر المحبة سيدة حياة هكا
1: عايشك
0: ولا
1: عايشك
0: ليه ما يد...
1: عايشك على المجاملة.
0: لا مش مجاملة، يعني لابد انه هذا اعتراف، يعني لابد ان تعرفي تعترفين بالجوانب الإيجابية والنور اللي عندك، هو نور قذفه الله، إن شاء الله ربي ينور حياتنا ويجعل نور في قلوبنا
1: آمين آمين.
0: ومن على يميننا وشمالنا وفوقنا وتحتنا وأمامنا وخلفنا
1: آمين.
0: وفي كل يعني حياتنا هذه كلها، يجعلنا نور نمشي به بين الناس. نعم سيد حياة، شكرا لك، بارك الله فيك. نمشيو الأغنية هذه، أغنية على فكرة اللي هي شكرا، ألف شكر يا أستاذي، هي أغنية جزائرية، خصوصا أنه كما قلت تصدق الجمعوي، أنا سمعتها كاملة، لكن لقيت أنه على ما يبدو الخيان اللي اختاروا لي المقطع، اختاروا لي مقطع فقط من أغنية هي ما شاء الله عليها. هذه تحية الأسرة التربوية والأساتذة المعلمين المشرفين يعني الإداريين الكل اللي يخدموا في احنا نقول الأسرة التربوية الكل من العساس اللي قدام. يلا شكرا، يلا.

0: السبق كيشوفوا الصور هذه كيشوفوا هذا الكليب وشنو هي الحاجة اللي عاودت لك مباشرة في بالك؟
1: كيف بعد تلقيت وحشتهم؟
2: والله توحشت الأطفال هادو بذلوا مجهود كبير.
1: شكرا على الأغنية.

0: نبقى دائما مع الأصدقاء والصديقات ومع السهرين معنا، عشاق الليل، عشاق السهر، عشاق الكلمة. بتمشيوا للفتحية مساء الأنوار، والسلبيك مرحبا بك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
1: لاباس يا أنيس الحربي؟
0: الحمد لله والشكر لله، مرحبا بيك. منين نتكلم؟
1: ما عادش في البرنامج الاجتماعي اللي متاع نهار الثلاث.
0: هذا اختيار للإدارة، حابوني نبقى كنوصلي لك، هو اختيار من
1: خاطر سبق وكلمتك هنا وجيت للإذاعة.
0: ما عادش عندي أنا توا تقريبا العام الثاني أو الثالث، العام الثالث غائب.
1: إيه عنده برشا من اللي
0: غائب عن البرامج الخدماتية والاجتماعية. نعم.
1: نكتبش وقتها جيت كنت تذكر ثوريا العمدوني أنا وياها، والجمعة اللي بعدها هي قبلتها وتعديت على المباشر وأنا ما رجعتش.
0: والله هو برشا أسماء فتحي، يعني ثم برشا أسماء، يعني منجمش نحصر ونشد.
1: كل حال حبيت نذكرك بركة.
0: نعم، مرحبا بك، مرحبا بك. يعني كان هو كان برنامج يخدم الناس ويسعى لحل الإشكاليات وحتى إيصال الصوت. يعني نحن في زمن ما تنجمش توصل صوتك، على غالب يحبوش صوت المواطن يوصل للجهات المعنية، أو ربما المسؤول اللي هو ربما يخشى أنه يتكلم على وضعية يتغشش وتصير حكاية. نعم، لكن الحمد لله. نعم،
1: حبيت نحكي على التعليم.
0: نعم.
1: اللي سمعته من كل خاطر ما سمعتش من الأول، كنت نسمع في نهج التريبينال وبعد بدلت الوطنية.
0: لقيتني أنا قلت خنكلمه. نعم،
1: ليه خاطر بقيت حاجة في قلبي أنا مقريت الجملة.
0: نعم.
1: وكنت صغيرة نحب القراية برشا وبابا ما حبش يقريني. اللي أكبر مني قرات واللي أصغر مني قرات وأنا ما حبش يقريني.
0: وانت في الوسط ما قريتش؟
1: ما قريتش على أبسط الحاجات، يعني أنا ما كانوش قبال يطلعوا من أي بلاصة المضمون. كنت أنا معناتها يلزمهم يطلعوا، أنا مولودة في جندوبة، يطلعوا لعند راهم باش يجيبوا مضمون، هما ما جابوليش. قريت ما قريتش، أما نحب القراية برشا. كانت أختي الأصغر مني تقري فيها، أختي الأكبر مني كتاب السنة الأولى حفظته لتو، وكان ذكروا على من عشر قريته ولا ليه تمتع باب بن بقرون بن تنتم غير الحب نوازن يعمو في ماء ولد ينصب فخر، كلهم حافظته من الأول للآخر.
0: نعم التو. نعم، يعني بقات الحظ في نفسك انه كيفاش ما قريتش وما دخلتش تقرا هكا ولا
1: اي وبقيت حاجه معناتها نقمع على بابا اللي ما قرانيش.
0: نعم، يعني
1: معناها مره هو وقت مرض وهزيته للسبيطار، بعديك تفكرت الفازة هذيك خليته روحت.
0: نعم
1: ومعناتها نموت على القراية. أمي توا تقول لي كان قريتي راكي وصلتي، ما معناتها حاجة.
0: نعم،
1: قريت في التعليم الكبار، لكن مش كيف واحد هو صغير يتعلم توا معناها نقرأ الكلمة نطلعها وكل شيء في التليفون ولا بلاك نجم نقراها جريدة أي حاجة، أما بالفرنسي ليه ما قريتش تعليم الكبار بالفرنسي.
0: المهم قريتك في التعليم الكبار، لأنه عندنا أغنية فيها انت محو الأمي، يعني حتى وإن كان إنسان ما قراش بالكل وهو كما قلت ينجم يدارك هذا، والحمد لله وصلت.
1: إيه الحمد لله
0: محمد العزبي
1: داركت هذية معناتها وليت نعرف، أما مش كيف واحد قرأ وهو صغير.
0: نعم، نعرف صغير
1: قد غصة في قلبي اللي أنا ما قريتش ما نعرفش عليش.
0: لكن أنت عملت مجهود كبير. نعم، أنت تحديت كل شيء وحققت حاجة اللي ربما غيرك ما وصلهاش.
1: إيه ما دام واحد ما قراش وهو صغير راهو كي يكبر المخ ما يستوعبش كيما هو صغير.
0: نعم،
1: صحيح صحيح تعلمت أما مش كيف الفرنسي واحد ما تعلموش توا في التليفون أبسط الحاجات ما معرفش التليفون ما نفهموش بالقدر.
0: واضح نعم، فما أشياء قد سن تصعب عليه، ولكن ثم عباد ما قراتش خاصة في التليفون، يعني ساعات يبربش وحده يشوف. صحيح هو ثم حاجات قد تجدها باللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو تطلب شوية يعني معرفة معينة، ولكن فتحية الإنسان يبقى دائما رو طموح. وأنا نحب نحييك فتحية ونشكرك ونشكر كل الناس اللي دائما بينا، لأنه من حين لآخر برشا ناس تسألني توقفني وكل مرة. نحن دائما أبناء الإدارة الوطنية، يعني أنا ولد الإدارة الوطنية مترسم في الإدارة الوطنية وأشتغل ما يسمونه بالإطارات، يعني تشوف التدرج المهني، يعني الحمد لله والشكر لله هنا معاكم وبشبقوا معاكم إلى أن إن شاء الله يحين موعد يعني التقاعد أو رحيل من هذه الدنيا، لأنه أنا حاجتيني خلونا نخرج من هذا المكان، لأنه أنك أنت توصل لسن التقاعد أو قد تذهب إلى الدنيا الأخرى أو نعم، لأنه إحنا باش نعيشوا حياة أخرى غير الحياة هذه نعيش فيها، اللي هي الحياة الدنيوية. هنالك عالم البرزخ، عالم حتى واحد يعرف عليه شنو هو، لأنه ربع شعبات يتصوروا أنه أنت تخدم كان هنا، لو كنت تخدم برشا حاجات للغدوة، ريت انت تقدم علم معرفة، يعني خاصة انك انت تتعلم ستثيب على كل معلومة توصلها للناس، يعني المعلم والأستاذ اللي يعطي الكلام ذا العلم والمعرفة فهو سوف يثاب على ذلك، إلى جانب أيضا الإنسان يتعلم القرآن ويعلمه للآخرين، يعني تصور أنت إنسان يعلم حاجة باش يستفيد منها في الدنيا وفي الآخرة. محمد العزبي محو الأمية.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الثانية صباحا هنا في تونس. الوضع الجوي يكون بداية من بعد ظهر اليوم الخميس ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية في المناطق الغربية، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر في ولايات سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة وزغوان ونابل، وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري.
3: اليوم إن شاء الله 17 سبتمبر 2026 مش يكون الوضع الجوي بعد الظهر ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، تكون أحيانا غزيرة في ولايات سليانة القيروان جهة الساحل المهدية المنستير وسوسة أيضا زغوان ونابل، وين ننتظر أنه أعلى الكميات تراوح بين 20 و40 ملم، تصل محليا إلى 60 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. يتواصل أيضا نزول الأمطار يومي الجمعة 18 و19 سبتمبر، بأغلب الجهات تكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. اليوم باش تكون درجات الحرارة القصوى بين 27 و32 درجة بالشمال والوسط، بين 33 و36 درجة ببقية الجهات. الريح باش تكون جنوبية ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب، تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز مؤقتا 70 كم/ساعة في شكل هبات، والبحر يكون عموما قليل الاضطراب، يصبح تدريجيا مضطرب.
2: البريد التونسي يعلم أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل أنه بإمكانهم سحب حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من يوم أمس الأربعاء. 11 مؤسسة تونسية تنشط في قطاع الصناعات الغذائية تشارك منذ 15 من سبتمبر الجاري وإلى غاية 18 من نفس الشهر في فعاليات الدورة 35 من صالون وورد فود موسكو في روسيا، وفق مركز النهوض بالصادرات. الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل والمركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية ينظمان يومي 19 و20 من سبتمبر الجاري الدورة 7 من تظاهرة فورس ستريت في مدينة الثقافة، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل أمام الشباب، مع التركيز على الفرص المتاحة في ألمانيا وتزويد الشباب بالأدوات اللازمة لتوجيه مسارهم بشكل أفضل. في أخبار العالم، استشهاد 21 فلسطينيًا أمس الأربعاء بينهم أطفال ونساء، بينما لا يزال حوالي 100 شخص تحت الأنقاض جراء انهيار عمارة سكنية في منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة والتي كانت تؤوي عشرات النازحين. فرانس بريس تنقل أن الولايات المتحدة رفضت منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسؤولي السلطة تأشيرة الدخول لحضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. موقع أكسيوس يقول في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء المقبل لمناقشة الخطوات المقبلة في حرب إيران، خاصة استراتيجية ما بعد الحرب. الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن تعلن مساء أمس نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري جراء التصعيد العسكري بين قوات الحكومة وقوات جماعة الحوثي. ميدانية نشرت قوات الحكومة اليمنية مشاهد توثق قصفها مواقع وثكنات لجماعة الحوثي في منطقة الكدحة غربية تعز، كما أعلنت أنها تخوض معارك مع الجماعة في جبهة كهبوب في باب المندب، وقالت إنها كبدتها خسائر. هذا ونقلت وكالة رويترز عن مصادر تأكيدها عقد مسؤولين أمريكيين اجتماعا مع جماعة أنصار الله الحوثي في سلطنة عمان مطلع الأسبوع الجاري. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

جسور المحبة مع أنيس الحرزي.

0: جسور المحبة مع أنيس الحرزي.
1: جدد كل التحية لكل أصدقاء وصديقات، مرحبا بكم في جسور المحبة في الشطر الثالث والأخير من هذا اللقاء، مع ساعتين و17 دقيقة. دائما نحن نحيي كل من يتابع هذا اللقاء وكل من هو في الاستماع، متابعة طيبة لأحبابنا أصدقائنا عشاق السهر، عشاق الليل، عشاق الكلمة، عشاق العلم، المعرفة، المحبة اللي دائما لابد أن تنتشر وتكون موجودة ومتينة، هذه العلاقات اللي تجمعنا إن شاء الله مع أصدقائنا وأحبابنا وأوفياء وأوفياء جسور المحبة. فقط أنا خاطر نتقابل كنا في جسور المحبة، هذيك يهمني كان أنا لقائي معكم فقط. يلا خلينا نمشيو الحاجة اللي هو الإنسان أن يفر إلى الله، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كرر هذه برشا مرات، لأنه هذه الكلمتين هما حبيبتان إلى الرحمن، يحبهم ربي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني هذا كنز مش كنت على الدنيا هذه وسخ الدنيا، يعني شوف أنت بعلمك يعني ومعرفتك تنجم أنك أنت تصل إلى مراتب عديدة، وبينها أنه لابد أن تكون عندنا علم بالآخر، وأيضا أنك أنت يرى عندك كونتور، يعني ما هو عدات يحسب لك للي قادم، أنك أنت يرى هذه الحياة كأنك عابر سبيل، لأنه الحياة الأخرى تختلف تماما، يعني على ويلزمك تخدم لها في الدنيا هذه. يلا خلنا نعود، لا حول ولا قوة بالله، يعني إنسان يكررها برشا مرات، تريد أن يغفر الله ذنبك حتى وإن بلغت على السماء، قول سبحان الله وبحمده 100 مرة. أنا نقول الكلمة ذي باش الإنسان نذكر ونذكر نفسي والناس الكل، وإنسان أن يفر الله ويحافظ على الصلوات المكتوبة الخمسة، يعني إنسان يصلي الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، فهمتي، يعني يحافظ على الصلوات، والإنسان يزمن يصلي، وخاصة أنك أول حاجة بتحسب عليها هي صلاتك، وهذا من العلوم الإنسان. إنسان لابد أنه يفر إلى الله في كل وقت، الحين مش فقط في رمضان ولا في أوقات، لا في كل وقت، توا ريت هذا الوقت الأخير، الثلث الأخير من الليل فيه الدعوة مستجابة. الله بذاته العلي ينزل إلى سماء الدنيا، يعني هل من مستغفر فأغفر له، هل من له حاجة يعني رب يقضيها لك، يعني لابد أن يكون عندك يقين أن الله سيستجيب لدعائك، وأن تتوجه إلى الله، متوجه للعبد، بالعكس العبد ما يعمل لك حتى شيء، هو كل شيء كتبه لك ربي، يعني مسطر لك أمورك، فقط أنك أنت يحب يسمع صوتك، يحب يسمع دعائك، يحب يسمع أن تكون أن تفر إلى الله، أن تكون قريب من الله، مش أن تبتعد عنه. إن شاء الله ربي ينجينا، وإن شاء الله ربي ينورنا بنور الفهم والعلم، وإن شاء الله طبعا نكونوا من الناس اللي نحن نرجو ونبحث عن أن يرضى عنا الله، إن شاء الله ربي يرضى علينا والدينا وربي، لأنه كما قلت أنه رأى الإنسان ما عندوش لا حول ولا قوة بالله، ما عندوش حتى حول ولا قوة. خلينا نمشيوا بالله ثم محرزي طويل الأنهض، لأنه لابد أن تنهض من الركود والجمود والجهل إلى المعرفة والعلم، ثم ملحم بركات بدك مليون سنة، يعني مليون سنة ثم ناس بدهم مليون سنة بشي فمورة، ثم خبرات، ثم ناس ما شاء الله تبارك الله عليهم، يجي واحد جاهل يشد السلطة يعمل برشا حاجات، وربما قد يجمد بعض الكفاءات والآخر منه، يعني في برشا أشياء. يلا نمشيه لل

أحبابنا في كل مكان، مرحبا بكم في جسور المحبة مع ساعتين و 33 دقيقة. وصلنا نهاية هذا اللقاء لأنه الآن باش نترككم لولا لطف، ثم حزب اللطيف، البقية الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كلها إنسان 100 مرة 1000 مرة عقد ما يقول العدد ذي، شرف في ميزان حسناته. ويا فوز المستغفرين، الإنسان يستغفر، استغفر الله وتوب إليه، قال كيف كيف دائما في كل وقت وحين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكرا حمزة صفاء، أنيس الحرزي، تصبحون على محبتي، إلى اللقاء.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تمام 3 صباحا هنا في تونس. الوضع الجوي يكون بداية من بعد ظهر اليوم الخميس ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية في المناطق الغربية، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر في ولايات سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة وزغوان ونابل، وفق المهندس بالمعهد الوطني لرصد الجو يانيس الساتوني. اليوم الخميس انطلاق السنة التكوينية الجديدة في المراكز الراجعة بالنظر إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26,000 موطن تكوين، من بينها 6,000 لحاملي شهادة البكالوريا. الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل والمركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية ينظمان يومي 19 و20 سبتمبر الجارية الدورة 7 من تظاهرة فورس ستريت في مدينة الثقافة، وتهدف التظاهرة إلى تسليط الضوء على الفرص في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل أمام الشباب، مع التركيز على الفرص المتاحة في ألمانيا وتزويد الشباب بالأدوات اللازمة لتوجيه مسارهم بشكل أفضل. البريد التونسي يعلم أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلة المعوزة ومحدودة الدخل أنه بإمكانهم سحب حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من يوم أمس الأربعاء. في العالم، استشهد 21 فلسطينيا أمس بينهم أطفال ونساء، بينما لا يزال حوالي 100 شخص تحت الأنقاض جراء انهيار عمارة سكنية في منطقة الصين جنوب غربي مدينة غزة والتي كانت تؤوي عشرات النازحين. فرانس بريس تنقل أن الولايات المتحدة رفضت منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسؤولي السلطة تأشيرة الدخول لحضور الفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي يقول في وقت متأخر من مساء أمس أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء المقبل لمناقشة الخطوات المقبلة في حرب إيران، خاصة استراتيجية ما بعد الحرب. وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون يقول اليوم الخميس قبيل مغادرته إلى واشنطن أنه لم يتخذ قرار بعد بشأن نشر وصول عسكرية في مضيق هرمز. في اليمن، الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين تعلن مساء أمس نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري جراء تصعيد العسكري بين قوات الحكومة وقوات جماعة الحوثي. الموجز انتهى إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وثائق وحقائق. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذة دلندا لرقش. مرحبا بك أستاذة دلندا.
4: شكرا عادل، شكرا لهذه الاستضافة.
3: وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم في صميم اختصاصك التاريخي وما عرفتي به، وأنت الأستاذة الجامعية في التاريخ الحديث، ولكن عرفتي خصوصا بتاريخ النساء لنقل وتاريخ الاجتماعي وموضوعنا اليوم والثقافي. وموضوعنا اليوم حول تاريخ الحركة النسائية أو الحركة النسوية في تونس طيلة قرن، مستندين في ذلك إلى كتاب جديد مميز جماعي صدر بإشرافك وإدارتك بعنوان بالفرنسية بعنوان ديكسيونير دي فيمينيست تونيزي ان سيكل دو فيمينيزم عن دار سانتيانا، وبدعم وأسهام مؤسسة نساء هكذا. وهو كتاب جديد أسهم فيه العديد أسهمت فيه العديد من المختصات من سنعود إليهم بعد قليل، معناتها ليس فقط مؤرخات أو مختصات في التاريخ وإنما مختصات مختلفة، ومع التذكير بأن لديك أعمال سابقة مميزة حول هذا الموضوع أو ما يقرب منها على الأقل، لعل من لن نذكرها جميعا، ولكن أطروحتك المنشورة بالفرنسية Histoire des femmes du Maghreb Culture matérielle et vie quotidienne صدر عن مركز نشر جامعي سنة 2000، Territoire sans frontières من أعمالك الأخرى، طبعا ترجمة الكتاب الأول تاريخ نساء المغرب أو بلاد المغرب ثقافة المادية والحياة اليومية، أعتقد الفترة الحديثة،
4: في الفترة الحديثة والمعاصرة،
3: وكتاب آخر مارجينال أنتير ديسلام المهمشون في أرض أو في بلاد الإسلام، صدر عن سيريس 1992 بالاشتراك مع الأستاذ عبد الحميد لرقش الذي نتوجه له بالتحية، وهو شريكك في العمل وشريكك في الحياة منذ السبعينات على ما أعتقد،
4: منذ السبعينات
3: مش مازلت الشباب على الدوام أستاذ دلندا.
4: شكرا.
3: ثم كتاب آخر هام جدا أرجو أن تشرفينا في مناسبة أخرى قادمة، لأن هذا الموضوع مهم يبقى إلى اليوم مهم جدا، تيريتوار سان فرونتيير La contrebande et ses réseaux dans la région de Tunis au 19e siècle, مركز نشر جامعي سنة 2001، يعني حول ظاهرة التهريب وشبكات التهريب في إيالة تونس في القرن 19. ولكن هناك كتاب آخر يهم موضوعنا اليوم أو يقترب منه، هو بعنوان Femme en ville dans le monde méditerranéen passé et présent، صدر سنة 2005 عن سيريس أيضا،
4: هو جامعي أيضا،
3: جامعي يعني. أي. وكتاب العربية بإشرافك أو بالاشتراك مع الأستاذ عبد الحميد دركش والأستاذ جمال بالطاهر، المغرب العربي من خلال مصادره، مغرب مودرن ترافيس سيسورس، نفس الناشر هنا سنتر دي بوبليكاسيون، معناها المركز نشر جامعي سنة 2003، وكتاب مميز للغاية، وهذا متأكد أنك حصلت بمناسبة يعني عليها على جائزة علمية، مونوغامي اون اسلام ليكسيبسيون كيروانيز، مركز النشر الجامعي سنة 2011، أيضا على الصديق القيرواني، هذا
4: صح
3: الاستثناء لنقول التونسي أو الاستثناء القيرواني حول هنا ضد تعدد الزوجات،
4: زوجة واحدة،
3: العديد الأعمال الأخرى طبعا، مقالات وما أشرفت عليه من أعمال عديدة، ونذكر أن لديك جائزة الكريديف أيضا، أيضا الاتحاد المغرب العربي لديك جائزة، ووسام أيضا الجمهورية، عديد الأعمال. وموضوع هذا المعجم، لنقول معجم النسويات أو معجم الحركة النسوية، هو مميز حسب ما اطلعت عليه لجهتين، هو أنه لم يكتفي بتراجم النساء الفاعلات في الحركة النسوية وفق معايير معينة سنعود إليها معك بعد قليل على كيفية اختيار من اخترته أنت ومن معك الفريق الـ لنقول التأليف، لأنه هو فريق صح. تأليف ما فيهم أستاذنا نوجه له التحية أيضا حبيب الزغلي، وما أغلبكم نساء طبعا،
4: أغلبنا نساء
3: ولكن معكم يعني فما إسهام رجالي، وهناك أيضا قسم مخصص لمحاور، أنت في تقديمك هناك إشارة ميزتي فيها في تقديم الكتاب، وأنصح بتعمق في قراءة هذه المقدمة حتى للطلبة، لطلبة التاريخ، لأنها فعلا مفاهيميا عميقة وقوية بدون مبالغة. في تقديمك لهذا الكتاب ميزتي بينه وبين أعمال سابقة أخرى حول النساء والحركات النسوية،
4: نسوية خاصة
3: النسوية، من بينها مثلا موسوعة النساء التونسيات التي أصدرها الكريديف. فيما تميز هذا العمل الجديد عما سبقه، مع تذكير ربما ببعض الأعمال السابقة، وعلى ماذا اعتمدتم كمصادر؟ ما يجمع بين هذه التوثيقات أو هذه الشهادات، ما الذي يجمع بينها كمصادر ربما؟ وأنت زاد أيضا أشرت إلى تداخل بين التاريخ والذاكرة حتى يكاد يصعب الفصل، بينهم، وهذا من لاحظه في هذا العمل.
4: قبل ما نجاوبك ولا باش نجاوبك على السؤال متاعك اللي هو بطبيعة في صميم هذا العمل الجماعي اللي شرفت عليه، شرف العلمي والمفاهيمي. فقبل كل شيء نحب نشكرك عادل على هذه الاستضافة، لأنها معناها باش تمكن المستمعين وخاصة طلبتنا وشبابنا وأيضا الكهونة باش يتعرفوا على جزء كبير من تاريخ تونس، وهو تاريخ الفعل النسائي. الفعل النسائي لأنه لهنا ولهنا باش ندخلوا في شوية الإجابة. هل المؤلف الجماعي اللي تشرفت وعطيت العنوان متاعه اللي هو مكتوب الفرنسية وسيقع إن شاء الله قريبا، نحن نسعى قاعدين نسعى إلى ترجمته، ديكسيونير دي فيمينيست تونيزي ان سيكل دو فيمينيزم، هو يجمع جوزيزيد معنى حيواتات
3: نبذات
4: لنساء كان لهن دور سواء بالكلمة بالفعل على الميدان، على الميدان الاجتماعي، الميدان الثقافي، الميدان السياسي أو الميدان الجمعياتي، وكذلك أيضا معناه كل المستويات الحياة اللي خليت بصمات. شنية أنت في سؤالك شنو يميز الكتاب هذا اللي هو معج ديكسيونير، باش خلينا نكونوا معناها متفقين، ماهوش راهو سي با ان اسي، ما تقراهش انت من الاول للاخر، هو معجم ومعروف. المعجم هو يقدم معناها جوزيزات سي دي نوتيس اون ابل سا لي دونك دي فيمينيست اي دي اي دو فيمينيزم. دونك باش تلقى جوزيزات لي نساء حياة، معناها مش حياة، مسيرة لي كل جوزيزات قدم
3: مسيرة. عددها
4: 114 امرأة
3: تونسية
4: بطبيعة. والجزء الثاني جوزيزات لي هما دونك نساء ساهموا بالفعل بالكلمة كما قلت لك في ميادين عديدة لي دفع الحراك الاجتماعي لتغيير واقع النساء. ومن هذا الباب تكون هذه المجموعة
3: تعزيز حقوق النساء
4: كل شيء بطبيعة، تغيير الحياة متاعهم معناها بالتونجي في المستوى الحقوقي، شنية المكاسب الحقوقية، كذلك في تغيير الرؤية اللي معناها الثقافة الاجتماعية تغيرت عنا في تونس. إذن في كل مستويات كانت النساء مساهمات، معناها شاركت بقوة. لكن ثم نجي القسم الثاني، هنا التقديم المادي، واللي هو الحقيقة القسم الأول هو القسم الأكبر
3: لحظ يعني ذلك
4: أي بطبيعة. هو الكتاب تقريبا 800 صفحة، الجزء الأول
3: 600 تقريبا
4: 600 صفحة أو أكثر
3: شوية، نبذات حول النساء، سيرة تراجم باللغة العربية القديمة، لأنه تميزنا لا نخجل من تراثنا العربي عندما يتميز في شيء، نقول لأنه كلمة تراجم تقريبا، وهذا يقدم للطلبة والباحثين، لأنه أداة عمل ما فهمته منك الآن أن هذا ليس كتاب عادي، يعني مؤلف كما قلت يا فردية أو كذا أو فيه محاور معينة واحد اثنين ثلاثة، هو أداة عمل كأي معجم أو موسوعة فيها الجانب الموسوعي.
4: هو قبل هو أداة،
3: وسألتك عن الفرق بينه وبين موسوعة التي أصدرتها،
4: لكن خليني نقول احنا شنو كان الهدف من كتابة هذا المعجم. أول شيء لأنه أهم شيء وأنا كمؤرخة مختصة في تاريخ النساء في تونس أساسا، لكن أيضا خاصة في البلاد المغرب العربي ومعنى الفضاء العربي الإسلامي، النساء في تونس، خلينا نقعد في الاسباس متاعنا، الفعل متاعهم كان دائما منسي. المساهمة النساء ودورهم في صناعة التاريخ، في الحراك التاريخي كان ديما منسي مغيب مهمش.
3: فما جانب بروج الذكوري لو
4: نعرفه
3: كتابة شيء. كتابة ذكورية
4: لأنه
3: للتاريخ.
4: الكتابة راهي سلطة،
3: صحيح،
4: من أهم معناها نوعيات السلطة الكتابة أيضا، المعرفة والكتابة. ونعرف احنا في مجتمعاتنا ولا سيما مجتمعنا إلى حدود معناها مطلع القرن، فهذه سلطة رجالية بالأساس، رجال هما متصدرين المعرفة ورجال هما متصدرين
3: مطلع القرن 21 تقصدي
4: الكتاب، لا القرن مطلع القرن 20 عندما بدأت تظهر المدارس. باش نبداو لا
3: هذيك وانا قرن هنا شرط
4: على القرن ولو او باش
3: نجي
4: باش نقولوا القرن
3: قرن كانوا
4: باش نعطي شنو ما لي بورن كرونولوجيك، شنو هي المرحله اللي الكتاب هذا شمالها. دونك خليني نوقف نرجع، اهم شيء هو انا كمؤرخه، اهم شيء هو هذا الكتاب هو ملامسه التاريخ بالذاكره، لان احنا مجتمع ينسى. وإذا كان أنا واللي احنا مختصين فيه واحنا النسويات، وانا افتخر بهذا الانتماء الاجتماعي والفكري حاملة لهذا الهم بين ظفرين، انه المشغل مشغل الفكري والمشغل ايضا تشم تقول سياسي، لان توجه هي الدفاع عن حقوق النساء، عن تواجد النساء واعتبار النساء، اعتبار النساء بالدور الاعتبار الدور اللي لعبته طوال التاريخ. احنا خذينا القرن هذا، القرن اي يبدا بالنسبه لينا معناها هي 1924. علاش 24؟ لانه اول صوت نسائي تكلم برز في الفضاء العام
3: وهو
4: صوت السيدة منوبية الورتاني.
3: خصصت نبذة لمنوبية الورتاني
4: بالطبع، والبغن كرونولوجيك الأولى 1924 هي نسبة للسيدة منوبية الورتاني، هي أول امرأة تونسية تشرأت وكانت لها الشجاعة باش تخطب وتتكلم في الفضاء العام في قدام بيبليك أغلبه رجال، وتكلمت عن ماذا؟ عن وضع النساء وطلبت بحقوقهن. فبالتالي كان هذه النقطة بالنسبة لنا نقطة البداية.
3: والنبذة هذه كتبتها أنت؟
4: كتبتها
3: بالصدفة. رجعت للمعجم، هو سهل استعمال لأنه يعني كأي ديكسيونير هو بترتيب أبجدي. الورتاني قدام شكون الكاتبة يعني اللي كتبت النبذة أو الجذاذة الخاصة بالناشطة أو كذا النسوية؟ دلندا لارقش هي اللي من كتبت عن منوبية الورتاني المولودة سنة 1899، أعود إلى الصفحة 532 من الديكسيونير هذا معجم النسويات، ديسيدي أو 1958 بفرنسا، توفيت بفرنسا سنة 1958. هذه هكا علاش اخترتوا العشرينات من القرن العشرين؟
4: علاش خليني نقول لك، لأنه احنا ولهنا هو باش نجاوبك على السؤال شنو الاختلاف، وانا اشرت له في المقدمه بطبيعه، لانه احنا كي نكتبوا ضروره علينا، لانه هذا العمل هو بطبيعه يرتكز للمقاييس العلميه، هو يبحث معناها في الذاكره لكن عن مقاييس علميه. فبالتالي السيده منوبيه الورتاني هي علاش هي البداية؟ لأن وإنها هي وبعد الثانية اللي بيجي في 1929
3: منشاري
4: حبيبة المنشاري
3: مسألة الحجاب،
4: كيف المرأة الثانية التونسية التي تكلمت أون بوبليك في الفضاء العام،
3: حيبدو حتى بورقيبة
4: كان حاضر بطبيعة ونحا ومن غير حجاب، معنى لأول مرة مرأة تونسية لولا في 24 الثانية في 29 نزعت الحجاب وتحدثنا في واقع النساء. ومش معقول نساء يواصلوا في المعيشة هذه التهميش وهما محصورين في البيت، معناها المدارس ما يقتح ما
3: يدخلهم. من باب الصدفة أستاذ دلندا كي رجعت للمعجم لجانب من نوبير ورتيني الثاني اللي أشرت لها في 1929 بعد 1924 بالصدفة صفحة 494 نلقى زادة دلندا لرقش هي من كتبت النبذة عن حبيبة المنشاري.
4: أنا هذوما اثنين أنا كتبت عليهم سابقا في هي مداخلة ساهمت بها في بيروت في آخر في مطلع الألفين عن النساء العربيات في السنوات العشرين والثلاثين. أنا أخذت المثال بتاع هزوز نساء هذوما التونسيات اللي هما اللي قاموا به الفعل متاعهم هو تقديم المحاضرة وتفكير شكلوا بداية الوعي النسوي
3: لأن الفرق كحركة فردية فما الجمعيات
4: هما تكلموا فردي لكن كانوا ينتميوا إلى جمعية الاستغرقي وتكلموا أنا قلت في مكان عام هي في اللي لوما تو اسمها ابن المقاعد ابن رشيق كانوا ينتميوا إلى وكانوا قريب كانوا اثنين قريبين إلى الحزب الاشتراكي.
3: سنعود ربما إلى بعض نماذج ولكن لنعود إلى سؤالنا المنهجي الأول متعلق بالمصادر. ما الذي ميز معجم النسويات الذي أشرفت على تأليفه وإصداره؟ ومثلا أعطيتك مثال، أنت أشرت إلى عديد الأمثلة المراجع السابقة، نذكر عمل سي الحبيب كوزدغلي الذي أشرف عليه وعمل جماعي مهم جدا في بداية التسعينات، أذكر نساء وذاكرة خرق العادة. يعني ما الذي يميز عن نساء وذاكرة أو خاصة عن موسوعة النساء التونسيات اللي يصدرها يبدو الكريديف؟
4: يعني أنت قصدت عليه
3: لا استغرقنا
4: هذا هو كنت هذا الجواب متاعي. هم هناك تقاطرة نساء وذاكرة أنا شاركت فيه ومع سي الحبيب قمنا بالصياغة متاع المنهجية كذلك والكريديف الكتاب الأخراني اسمه موسوعة التونسيات
3: 2021
4: فما تقاطع. علاش؟ لأنه حاجة معناها فما الجذاذة أنت تسميها أو النبذة هذه حاجة، لكن الاختلاف وبطبيعة النساء الكل الاختلاف جوهري. فاش؟ لأنه الكتاب هذا اللي قدامنا هو تناول الفعل النسائي واللي هو النسوي بشوالي بالنسبة لنا الفعل النسوي، أي الفعل النسائي اللي اهتم واختص في الدفاع عن حقوق المرأة وتغيير وضعيتها في المجتمع. بينما نساء وذاكرة اللي أنا شاركت فيه وكان سي الحبيب هو اللي شرف عليه هو أخذينا نساء وكانوا مازالوا حياة مشينا استجوبناه وهنا كيف نقطة الالتقاء عن نساء تونسيات فاعلات في المجال العام تونسيان أكتيف دون لا في بوبليك من 1920 إلى 1960. بالتالي كل معنى مش بضرورة تكون دافع على حقوق المرأة، مش بضرورة كانت عندها هاجس أنها المرأة لازمها المستوى معنى حقوقها تغير. بالنسبة للكريديف كيف نفس التمشي ساعة رجعوا إلى النساء حتى وجدت أو لم توجد عليسة نعرفو عليسة
3: فاطمة الفهرية
4: كل شيء، لكن
3: مؤسس جمال قروي
4: كل النساء إلى
3: عزيز عثمان
4: إلى حتى إلى العصر معنى الوقت الحاضر لكنهم كلهم متوفيات كلهم متوفيات
3: في حين أنكم هنا العديد مازالوا على قيد
4: بالنسبة
3: الحياة.
4: بالنسبة لنا قرن من الحركة النسوية أو الفعل خلينا نقول أنا
3: في بعد نضالي يعني
4: الفعل النسوي هناك ترابط من أول المنطلق اللي هي المنطلق هو تشكل الوعي النسوي. النسوية وانا
3: تعريفها
4: عرفت بها في المقدمة. النسوية هو أنه النساء هذوما اللي قدمنا لهم نبذات هما قاموا بفعل وتبرزوا فيه يختص في الدفاع عن النساء حقوقا وضعية في مجالات متعددة. ريتا تجم تكون معناها مرأة أول واحدة تونسية كانت اخذت الدكتوراه في الرياضيات، لكن الرياضيات نخذها في ما عندهاش جذاذة. طبيبة اخذينا أول طبيبة تونسية تلقاها
3: توحيدة بشير
4: لأنها قامت بدور كبير في توعية النساء أول شيء بحقوق الصحة، ثم دور مدخل اللي لعبته في فترة تحديد النسل
3: والأمومة
4: إلى غيره. إذن معناها فهمت، مش لأنها أول طبيبة، لأنها كانت أول طبيبة وقامت بدور هام جدا في الدفع النساء حقوق النساء وواقع النساء إلى الأمام. بالتالي الفكرة متاعنا راهو الفعل النسوي مرتبط القرن الكله اللي احنا اليوم عليه النساء في تونس، معنى الحقوق والواقع. احنا الحقيقة نتميزوا فيه عن كثير البلدان أو المجتمعات العربية الإسلامية نشوفه في التاريخ، وهذا كان الهدف، وأنه راهو اللي احنا اليوم عليه يرجع إلى كل هذا التسلسل.
3: ومتى توقف تقريبا للسنوات الأخيرة؟
4: يوقف إذا كان يبدأ
3: في العشرينات القرن العشرين
4: 2010، أي بالتحديد قبل ما دخلناش في مرحلة ما بعد
3: ثورة. ثم إشارات
4: ما بعد ثورة
3: رجعت بعض النبذات فيها بعض الإشارات. لن أقدم قراءة نقدية للمعجم.
4: ليه رجعنا أبش قولك الكتاخ مسيرة مسيرة مناضلة نسوية أو فعل نسوية، فما مناضلات وما فعلات ثقافيات، معناها من المسرح من السينما مش مناضلات. فبالتالي رؤيتنا للنسوية هي النسوية المنفتحة تعددية
3: بلغيال. ولكن صنفتم ننتقل لأنه الحصة مضبوطة بنوع من الوقت، وأعرف حماسك المعرفي والنضالي لهذه المسألة، يعني أشعر باختلاج يعني مشاعرك وأنت تتحدثين، ربما كان موضوعنا على موضوع آخر ربما، ولكن أتفهم ذلك. ولكن صنفتم في هذا الكتاب وفي مقدمة، ولكن حتى من أسهم معك في التقديم هذه النسوة النساء بين أنواع من النساء، حركة نسوية سميت تقريبا الحركة، خاصة التمييز بين صنفين، ثم صنف أخرى، ما شنو ما بالضبط الزوز الحركات قلت حتى بالفرنسية نقول لأنه يعني أسهل ساعات باش نقول فيمينيزم ديتا، أنتم أشرتم فيمينيزم ديتا وفيمينيزم أوتونوم، بمعنى لنقول حركة نسوية مؤسساتية وتابعة للدولة أو تشرف عليها الدولة أو تحت إشراف الدولة، وحركة نسوية مستقلة.
4: طيب طيب أنا قلت أنه الحركة هذه أو الحراك النسوي، خلينا نقولوا حراك لأنه كي تقول حركة كلهم في بعضهم مع بعضهم، لا حراك متنوع. فنبدأوا من الفترة بتينه من الفترة الاستعمارية، فهناك معناها النسوية الأولى هي اللبنة الأولى، النسوية الإصلاحية غيفورمي، معناها فيمينيزم غيفورميست، ثم النسوية الدولة بطبيعة
3: بعد الاستقلال
4: لأنه تونس هذا اللي معناه فقط تركيا معناه في العالم الإسلامي اللي الدولة اخذت على عاتقها هي معناها سياسيا المسألة النسائية
3: أو بما يعرف عنها تحرير المرأة.
4: تحرير المرأة،
3: وأنتم تفضلوا نعرف كنسوية تحرر المرأة،
4: تحرر
3: يعني المرأة. في فعل خاص بها
4: وأهم مكسب احنا نقولوه نعتبر بطبيعة هو المكسب هو إصدار مجلة الأحوال الشخصية، هو المنطلق
3: 13 أوت 1956،
4: المنطلق
3: قبل الدستور،
4: قبل الدستور
3: وقبل علن الجمهورية.
4: أي بالطبع، لأنه من ركيزة دولة الاستقلال ركيزة أساسية كانت مسألة تحرير المرأة.
3: على ذكر فيمينيزم ديتا يتمثل حسب ما فهمت خاصة بعد الاستقلال من كتاب هذا، من المعجم هذا، معجم النسويات، أنه خاصة الوزارات أو الهياكل كما ديوان تنظيم العائلة،
4: معتنية
3: بالعمران البشري وكذا، لأنه في عمل كبير خاصة مسألة الحد تحديد
4: النسل،
3: مسألة الإجهاض بعد ذلك وغير ذلك، ولكن وهو الحق الإجهاض خصصتوا له أنتم في المحور

0: سأرجع في الجزء الثاني إلى المعايير التي اعتمدتها أنت بالخصوص كمشرفة على العمل لاختيار من نضعه في هذا الكتاب، في هذا المعجم من لا نضع، ولكن حسيت الطابع التقدمي
1: للكاتبة
0: للنساء هذوما،
1: لا
0: مش الكاتبات، الكاتبات هذيك سافادوس أكيد، ولكن حتى النساء اللي اخترتوهم يطغى عليهم الجانب التقدمي، أكاد أقول حتى بالمعنى بين ظفرين الإيديولوجي.
1: مش فقط، لكن أنا خليني ساعة أشير إلى زميلاتي وصديقاتي اللي ومعاهم صديقي وزميلي أستاذ الحبيب قزدغلي، اللي راه ساعة الفريق متنوع، ماهوش فقط
0: الأرخي،
1: اختصاص تاريخ، علم اجتماع، حقوق، علوم سياسية، حضارة فرنسية، حضارة عربية،
0: علم اجتماع. لاحظت مثلا
1: تردد اسم ولا
0: خاصة
1: أستاذة
0: درة محفوظ،
1: أستاذة درة محفوظ،
0: فتحية السعيدي،
1: فتحية السعيدي،
0: مباشرة بعدك أنت تقريبا 28 أو قرابة 30 نبذة، تقريبا في حدود العشرة لكل منهم،
1: تقريبا
0: كانت سنة بن عاشور،
1: حفيظة، أستاذة حفيظة شقير، جنان الإمام، أسماء نويرة، سوفي بيسيس، خديجة الشريف،
0: شيراز بن مراد،
1: شوف 21 تقريبا 21.
0: واسمحي لي أن أهدي هذه الحصة، هذه هدية شخصي لم أجدها في هذا المعجم، وتفاجأت، كنت أتوقع أن أجدها، لكن لروحها مرور 10 سنوات على وفاة فقيدتنا، فقيدة الإعلام التونسي نجيب الحمروني، أول رئيس نقابة وطنية صحفية التونسيين، ولا تخلو طبعا أيضا من روح تقدمية، وأسهمت حتى في كوثريات. أنتم عدتم إلى كوثر وإلى كذا، وأرجو أن يتم إثراء. هو قابل الإثراء أو لا؟
1: هو قابل الإثراء،
0: معناه في نص طبعة أخرى أو كذا.
1: شوف خليني أقول لك، وأنا قلت عادل سمحني، خليني أقول لك، ما تخطاش عليه برشا، نقول لك وأنه القائمة ني با اكزوستيف، قلنا راهو العمل هذا يخدم منا 3.5 سنين تقريبا، وفما مش سهو، فما شوية سهو، لكن الثقل وضروري نخرجوه العمل. فهناك دي فيغور اللي عندهم حضور كان، لكن ما همش موجودين. إن شاء الله معناها بشقع التدارك فيما بعد.
0: وأستند إلى ما قلته الآن، أنه من كان فاعل في الساحة السينمائية، في الساحة المسرحية، في الساحة الأكاديمية، العديد من الأكاديميات، أذكر مثلا اسم بارز وغير، أشرتم في النبذة المخصصة لها، غير متأدلجة بالمعنى مثلا يسارية أو لا أعرف، سكاء مثلا أستاذ سكينة بوراوي مثلا،
1: هي تدير كوثر، دار أدارة الكريديف كوثر، ثم عندها مقالات،
0: يعني فما أسماء أكاديميات، يعني فاعلات في الجانب الأكاديمي، ولكن خدموا القضية النسوية من موقعهم. هذه زادة فما في الصحافة شكون خدمت
1: عادل، خليني باش السادة المستمعين يتبعونا منيح، راهو المجالات، مجالات الفعل والعمل النسوي مجالات متعددة، ماهوش فقط نضال سياسي، ماهوش فقط نضال جمعياتي حقوقي معناها نسوي، لكن أي لأنه معناها الدفاع والعمل على تحريك الواقع النسائي هو يشمل مستويات عديدة، الجانب الأكاديمي كيفاش التكوين، فأخذنا كثير.
0: هذا ما سأسألك يعني في الجزء الثاني من هذا اللقاء. أول سؤال سيكون في الجزء الثاني حول، من هذا اللقاء معك أستاذ دلندا لارجش، حول معايير اختيار، هذا ما ستجيبين عنه بعد أن استمع
1: نكمل
0: إلى هذا النغم، ثم لنا عودة.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق. وضيفتنا اليوم الأستاذة دلندا لرقش، كذا أقول أيضا دلندا بوزقر ولرقش، اكتشفت هذا البرنامج في هذا المعجم الذي نقدمه اليوم في إطار عنوان تاريخ أنت تفضلين الحراك، الحركة النسوية والحركات في الحقيقة. فهمنا من هذا المعجم مهم ديكسيونير دي فيمينيست تونيزيا أن سيكل دو فيمينيزم، يعني تونس قرن من الحركة النسوية، صادر عن دار سانتيانا في الآونة الأخيرة سنة 2026 وبدعم من مؤسسة نساء. فهمنا أن هناك في الحقيقة حركات نسوية، ليس نوع واحد من الحركة، هناك حركة مؤسساتية تابعة للدولة خاصة بعد الاستقلال، فيها وزارات، فيها معشنة دواوين، فيها حتى ربما جمعيات أو منظمات كما اتحاد المرأة كان محسوب على السلطة السياسية، ولكن فيها حركة نسوية مستقلة، فيها خاصة منذ فهمت من المعجم هذا نهاية سبعينات القرن العشرين مع بروز نادي دار الحديد، أو بالأحرى نادي في وسط نادي دار الحديد، نادي دراسات يعني. نترحم على الأستاذة إلهام مرزوقي التي خصصتم لها طبعا نبذة في هذا المعجم. هناك حركات أيضا في القسم الثاني من هذا المعجم، النبذات المخصصة للنسويات أو المناضلات أو الفنانات أو الأكاديميات أو غيرهن، من يعني سنعود إلى سؤالي حول المعايير الاختيار. هناك قسم أقل ربما عدد صفحات حول بعض المحاور وتعريف بالنشريات، المجلات النسوية، الجمعيات النسوية، بعض المواضيع التي تهتم بها الحركة النسوية. سؤالي في آخر الجزء الأول أستاذة دلندا لرقش، بعد ما فهمنا تعدد المصادر وخاصة تقاطع بين الذاكرة والتاريخ، شهادات شفوية مهمة جدا الذين أنجزوا النبذات من زميلاتك وأنت على رأسهم، استعملتم كثيرا الاستجوابات أو الشهادات الشفوية، أشرت إلى ما يميز هذا العمل ديكسيونير دي فيمينيست عن أعمال سابقة له صادرة مثل نساء وذاكرة الذي أشرف عليه بداية التسعينات، عمل جماعي للأستاذ حبيب قزدغلي، ولكن هناك موسوعة النساء التونسيات الذي صدر عن كريدي في سنة 2021، وأعمال أخرى عديدة في الحقيقة ما فيها أكاديمية بعض المقالات. ما هي معايير، سؤالي، معايير اختياركم لي من 114 على الأقل 114 امرأة التي نجدها في هذا المعجم النسويات، معايير الاختيار؟
1: قبل كل يدخل في تقديم المعايير بطبيعة، لكن حب نزيد ندقق، راهو ما همشي حركات، هو قلنا حراك لهذا الحراك النسوي اللي عاشته تونس على مدى القرن تقريبا، هو يشمل أنواع أو
0: أطياف
1: تشكل
0: ألوان،
1: أطياف ألوان أحسن ربما، أن ديفورم، أن ألوان عندها توجهاتها كله عند. وذكرت لك أنا سابقا منذ حين توجه إصلاحي ريناه فاش معناه، عنده انتماء إيديولوجي مرجعية دينية، لكن يدافعوا على أنه المرأة عندها لازمها تخرج إلى المدرسة للعمل، معنى
0: كما الاتحاد اللي أسسته بشيرة بمرأة مثلا
1: الاتحاد
0: الإسلامي،
1: اتحاد النساء، اتحاد الإسلامي لنساء تونس. ثم وذكرت هذا تونس السيد ديستانجي بالنسوية ما استولح عليه، اللي يعرف الفيمينيزم ديتا أو الفيمينيزم انستيتيوشنال، الدولة البرجيبية، ولهنا الدور اللي لعبه أول رئيس تونس الزعيم الراحل حبيب بورقيبة في تحرير المرأة، مش فقط تحرير المرأة ولكن في الدفع بتونس إلى معناه نحو سياسة التحرير اللي تبنيت على أول شيء الكود ستاتيو بيرسونيل، ثم تحديد النسل، راهي لعبت دور كبير في تحرير المرأة
0: خاصة في الستينات،
1: مش خاصة هي منطقة بدأت في الستينات إلى غير هذاك، وكانت حضور المؤسسات اللي هي متشابكة مع الدولة، مؤسسات
0: أبرز اسمين في الفيمينيزم ديتا
1: بطبيعة عندك راضي الحداد، فتحي مصالي، عنا فايزة الكافي، إذن هناك
0: نزيهة مزود
1: لعبوا دور في الاتحاد النسائي، كانت كلهم تعداوا بالاتحاد النسائي وترأسوا الوزارة وقت اللي تكونت أول مرة، تكونت وزارة الشؤون العائلة والمرأة في 84، وكانت أول وزيرة فتحي مصالي. دقيقة، إذن هذا هو النسوية المؤسساتية احنا خذيناها بعين الاعتبار. فما برشا يقول لك هذوما لا مش نسويات، النسويات هما خاطر المصطلح الفيمينيزم، معنى كي نرجو احنا للتاريخية معنى سي الفيمينيزم راديكال اللي يدافع على الحقوق على المساواة على بين الرجل والمرأة.
0: متى بدأت تظهر في العالم؟
1: هي معناها اللي تعرفت بالقوي في سنوات الستينات.
0: لا في العالم،
1: في العالم هي هي معناها نرجع حتى من مطلع القرن أو أواخر القرن التاسع عشر، معناها بديت بالحقوق السياسية بالسفراجات في بريطانيا في فرنسا، ثم الحقوق حقوق المدنية السياسية المدنية، ثم الحقوق الشخصية معناها المرأة تدافع معناها لها حرية، تمتلك حرية جسمها، تمتلك حريتها الفردية. احنا هذيك ظهرت فيه الفيمينيزم. بالنسبة لتونس راهو الآن اليوم ننظر الفيمينيزم بنظرة أوسع، لأنه صحيح وأنه تونس عرفت في السنوات أواخر سنوات السبعين في 78 هذا منطلق الفيمينيزم أوتونوم، النسوية النسوية المستقلة عن الدولة. ليش؟ لأنه نسوية الاتحاد النسائي اللي هو كان في اشتباك كبير مع
0: منظمة قومية،
1: منظمة قومية تابعة للدولة، كيف كيف الوزارات المؤسسات.
0: متى بدأت وزارة المرأة؟
1: 84. إذن فكان، لكن هل السياسة هذه هي فيها النقد، النقد النسوي، النسوي المستقل للنسوية، النسوية المؤسساتية؟ هي أنه كان هناك البعض التسلطي، لأنه النساء ما همش هما اللي ياخذوا يبادروا بالدفاع عن حقوقهم.
0: ما الذي ميز قدم لو سمحتي أسئلة قصيرة وتتطلب أجوبة قصيرة لمواضيع واسعة جدا، لابد أن نشير إلى بعض على الأقل. ما الذي ميز كجمعيات الحركة المستقلة ما أشرت إليها النسوية المستقلة التي بدأت تبرز في نهاية سبعينات القرن العشرين؟
1: أهم في جمعية دار الحداد ومعروفي جمعية النساء الديمقراطيات وجمعية النساء الديمقراطية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية الأفتيوك. هذوكم نجم كله جمعيات الرمز
0: وقتها تأسسوا رسميا،
1: هما بداوا لكن اخذوا الفيزا في
0: 1989.
1: لكن بداوا معناها هي هذوكم نقولوا احنا الميلاد نتاعهم كان في اطار هذه
0: ابرز الاسماء في
1: ابرز الاسماء
0: نلقاهم في الديكسيونير.
1: نلقاهم المرحومة إلهام مرزوقي، نذكر من اللي متوفيه
0: خديجة الشريف،
1: بطبيعة خديجة الشريف موجودة إلى الآن وربي يطول في عمرها،
0: كنت
1: أحلام بالحاج جيت أصغر منها هي جيت من بعد. فما المؤسسات، احنا أنا من بين المؤسسات زادة للنساء الديمقراطيات نورة البورصالي الله يرحمها كيف كيف، حفيظة شقير، وكان كنا جمعتنا المديرة متاع والله يرحمها هي جليلة حفصية، وكان
0: خصصتوا لها نبذة،
1: نبذة لأنها
0: أشرفت على نادي طاهر
1: أشرفت الحديد. وكانت مدافعة جدا لهك النادي، نادي قضايا المرأة اللي بدأ يفكر في هذه معناها النسوية المستقلة واللي هي كريتيك.
0: لاحظت أنكم أشرتوا في عديد النبذات إلى الدور الهام الذي لعبه ذلك النادي، يعني في وسط نادي طه الحداد أو مركز ثقافي طه الحداد موجود في مدينة تونس توا، يعني قريب نهج تريبينال تقريبا، لعب دور كبير ياسر في نهاية السبعينات في تكوين حتى نسويات وفي تلاقي وتبادل الأفكار. نادي دراسات متعلقة بالمرأة في وسط، ولقى احتضنته الأستاذ رحمه الله السيدة جليلة حفصية اللي انتقلت بعد القرطاج. أنا في برنامج يقول ديما نقول قرطاجنا بالعربية، نغير شوية على اللغة العربية، قرطاج كلمة فرنسية، قرطاج يعني سوفوني. ولكن عديد النبذات لي نوتيس في الديكسيونير هذا تأكد على الدور الهام اللي لعبه في بداية الحركة المستقلة النسوية المستقلة. يعني إلى أي مدى لعب النادي طاهر الحداد دور؟
1: كانت اللبنة الأولى المنطلقة طاهر الحداد وواضح معناه ونحن ديما نرجع ولهنا نادي طاهر الحداد ولهنا الرمز بالطبيعة ما ننسوهش رمز معناها رمزنا أو علم هو أطار الحداد. أطار الحداد خصصنا له خذينا من كتابه كتاب ما نجموش ما نذكروش بطبيعة في الجزء المحوري الجزء الثاني اللي
0: نوتيس
1: تيماتيك أو جذذات محورية. علاش خذينا باش ما ننساوش راهم هذوكم مكاسب
0: عنوان كتابة
1: هو المكاسب اللي تونس تفتخر بها وشبابنا ما يزموش ينسوهم. الدور اللي لعبوا كتاب أطار الحداد هو
0: سباق كان للدفاع
1: امرأتنا في الشارع والمجتمع سباق للدفاع عن ليس فقط الحقوق المرأة لكن المساواة بين المرأة والرجل. كيف دور المجلات دور مجلة الأحوال الشخصية دور كيف جمعيات وأيضا ما وصلنا له مثلا سياسة تحديد النسل اللي السلطة توجهت فيها واللي احنا اليوم اذا كان تونس رغم الازمات اللي تعيش فيها ما تحد الازمة ما كانتش حد لانه نرجع الى ما توخي هذه السياسة.
0: ارجع الى مقدمتك لهذا المعجم النسوي معجم النسويات ديكسيونير دي فيمينيست استاذ دلن الرقش صفحه 18 تقولين ان الحركه التونسيه ترجمتي ربما تكون ضعيفه او تعريبي الحركه النسويه التونسيه جمعت تقريبا المعنى بين المطالب الوطنيه ومطالب العداله الاجتماعيه والنضالات من اجل تحرر النساء. يعني هذا الثلاثي الابعاد الثلاثيه لانه احيانا نسمع اتهامات وقدح ما أنزل الله به من سلطان حول الحركات النسوية حتى نوع من التهكم إلى اليوم. مع عودة روح المحافظة في العالم وفي تونس وتعرف الصراع بين المحافظين والتقدمين لن يهدأ ولن يقف وبه المجتمعات لمحالة ذلك الصراع بين المحافظين والتقدمين. ولكن يبدو أن روح المحافظة التي تسود العالم أثرت حتى على التهجم أحيانا على الحركة النسوية. ما فيها بعض الجمعيات التي تشتغل في أو تناضل من أجل تدعيم حقوق النساء وأحيانا تتهم من دون حق أنها كانت سبب مأساة الرجل في تونس وأنه كذا ولا ما يقع للرجل. يعني تصور أنه هذه الجمعيات التي أشرت إليها بعضها يصله سيل من الشتائم يعني بدون يعني هكاك يعني تاع جهل أكثر من أعود إلى القسم.
1: خليني نجاوب على النقطة هذه. هام السؤال هذا هو الحقيقة وقفت عليه لأن من أجل نقطة هامة جدا حبينا نبرزه وأنه الفكر النسوي راهو متجذر في تونس
0: في الوطنية
1: طون جهة النقطة دي متجذر ما هوش مستورد لأنه النقد الكبير النسويات راهم يجيبون في أفكار مستوردة غربية لا لأن
0: ليست منبتة الحركة
1: ما هوش منبتة وهذايا هام جدا وعلى ذلك أن ديما نحن ورينا وأنه هناك تراه تمشي كامل مرتبط والحركة هذا مربوط ببعضه فبالتالي النسوية والحركة النسوي متجذر هذه اثنين متجذر وفي سياقه. النقطة الثانية وأنه راه في كل المراحل التاريخية منذ المرحلة الاستعمارية إلى اليوم النسوية في تونس دائما هناك ترابط بين المطالبة بالعدالة الاجتماعية بحقوق النساء معنى ريت وبالحرية والديمقراطية لأنه هناك والسياسة تشوفوها مداخلة التداخل بين السياسي دائما موجود في الفعل النسوي من قبل إلى اليوم.
0: ما أفهمت أيضا من تقديمك المفاهيمي لهذا المعجم معجم النسويات في تونس قرن من الحركة النسوية أنه ربما أهم معايير الاختيار للـ114 خاصة الجزء الأول هي نضال بيكون نجم يكون سياسي نضال جمعياتي النساء اللي تم اختيارهم اللي أنا تو باش بسرعة نذكر بعضهم باش نظلموش الديكسيونير نعطيو إشارات لبعض الأسماء ولكن هناك الالتزام لونجاجمون الفرنسية لونجاجمون التزام فكري أو أكاديمي أو فني أشرنا بعض مثلا سلمى بكر أو مفيدة تلاتلي ونعرفوا فيلم صمت القصور أحيانا بفيلم سينمائي
1: تأثيره يمكن على المجتمع, المجتمع أكثر من
0: صمت القصور كان له تأثير كبير جدا
1: وهنا يدور
0: لأنه
1: الفن
0: من المحاور
1: ودور أن هذه النساء الحاملات لقضايا المرأة
0: مثلا نعرفوا أنتوا خصصتوا لمثلا العنف ضد المرأة فما صحيح. محور نضالي في الحركة النسوية العنف ضد المرأة ومقاومة العنف ضد المرأة وفما بعض الجمعيات عندها يعني لإنقاذ أو لمعالجة أو لمتابعة قانونيا طبيا كذا فما مسائل جنسية قضايا المتعلقة بالمسائل الجنسية وغيرها اهتمامات ولكن لابد أن في الحقيقة مواضيع المحاور عديدة اللي توقفت عندهم ولكن نسميه بعض اللي معناها انطلاقا من هذا الديكسيونير هذا الواحد مثلا هو ترتيب أبجدي بديتو جلاديس عدة ليلى عدة خديجة عرفاوي كهنة
1: ريفيعتية
0: جليلة بكار سلمى بكار
1: في المسرح
0: أحلام بالحاج كتبت عنها سامة عاشور بشرة بالحاج حميدة آمنة بالحاج يحيى
1: سهير مؤسسة للحركة النسوية المستقلة
0: سهير بالحسين المكي ألفة بالحسين أسمى بالخوجة الرباعي هذه موجودة نساء في وذاكرة
1: وين حورتها
0: عايشة بالأغل كانت
1: في الاتحاد النساء
0: أول
1: رئيسة في الاتحاد النسائي
0: أمل بن عبا سنة بن عبا بن عبا توحيدة طبعا بشيخ ديجة بن حسين منية بن جميعة
1: إذن خليني أنا لحظة.
0: ولكن فما شكون أيضا أكاديميات معروفين كما ليليا العبيدي
1: موجودة
0: كما لطيفة الأخضر اللي أسهمت معكم أيضا.
1: أسهمت وهي من الكاتبات
0: درة بوزيد جليلة حفصية أشرنا إليها راضية طبعا نبيها قدان هذه تابعة مؤسسة فيمينيزم ديتا شدت وزيرة هذه
1: شدت وزيرة وشدت كاتب الدولة
0: طبعا بعض الأسماء ما نشوفش لقب الأصلي متاع العائلة
1: حطوش.
0: فتحية مزالي مثلا يبدو لي فتحية مختار
1: فتحية مختار مزالي
0: يعني كلثوم زيو سهام نجار راضية النصراوي سعاد درجب فما سعاد تريكي أيضا
1: هي زميلتنا وصديقتنا
0: نجاة يعقوبي نزيها
1: وهي مساهمة في
0: نزيها زروق اللي
1: كانت وزيرة أيضا
0: رياض الزغل أكاديمية معروفة
1: إذن ريت كيفاش معناها المجالات الكلنا ولو أنه هناك عديد من الأسماء مش موجودات
0: فما زيد زينب فرحات
1: زينب فرحات
0: صفية فرحات صفية وبسمتها رحمه الله
1: زينب أذكر فرحات الدور اللي لعبته
0: كنت أواكب أحيانا النشاط
1: عن طريق فضاء التياترو في الثقافة والفن فإذن تشوفوا أنه
0: سعيدة قراش
1: سعيدة قراش أنه الفعل النسوي هو متواجد على كل
0: إقبال الغربي
1: على كل الأصعدة وعنده خذاء توجهات
0: شريف المسعدي وما أدراك
1: أبسوليمون
0: لاحظت أنه العديد من النسويات كما فتحي أمزالي وشريف المسعدي تلقى زوجات لمسؤولين في الدولة كما محمود المسعدي أو محمد أمزالي يعني زاد يستفيدوا من موقع اللي بيش ينفذوا ربما بعض الأشياء المفيدة للحركة
1: لما كي تقرأ الشذاذة متاعهم تشوف
0: صراعات فما صراعات
1: عندهم شخصيتهم
0: شخصيت.
1: مش بالضرورة استفادوا راهم هذك هي أهم شيء وقت اللي تقرأ السيرة كاملة تفهم معنى علاش ديما احنا نسان حطوهم وراء راجل فبالتالي
0: فما نبذات أشارت إلى هذا أنه ما زمش ننسيه أن المرأة عندها
1: قد لعبت هي دور كبير في الدفع
0: ليش مجرد زوجة مزالي أو زوجة المسعدي أو
1: وهي قالت دياغ في بون أنا ما هي متوفية بطبيعة رجعت أنا كتبت الجذاذة متاعها رجعت لي حوارات عملتهم لصحافة جون أفريك لابريس دوتر حاورت أولادها فبالتالي احنا خذينا فما نرجع للمصادر المتوفيات رجعنا ما كتب عنهن الحضرات عملنا استجوابات، والاستجوابات هي، فبالتالي هو هذا الكتاب هو مصدر في
0: حد. إذا كان عندي من ملاحظة أنه دعي وأنت المشرف على العمل، نذكر به ديكسيونير دي فيمينيست تونيزيان سيكو دي فيمينيزم أستاذة دلندا لارجش، فقط أنه قابل للإثراء، وربما في طبعة ثانية مزيدة ومنقحة، مثلا عن أحلام بالحاج عندما قرأت نبذتها، وأذكر أنها شهرين قبل وفاتها رحمها الله كانت على طيف التوحد، على مرض خدمة مع وزارة جمعيتها اللي كانت ترأسها، فما جمعية تابعة طب نفس الطفل، خدمة كبيرة ياسر، تعرف ظاهرة التوحد وأطفال التوحد وكذا، طيف التوحد، يعني لم أجد إشارة إلى عملها مثلا في النبذة في السنوات الأخيرة من حياتها على هذه المسألة، تعرف موضوع التوحد والمرأة ما تعانيها حين الأم الأطفال
1: أكيد
0: معناه بعض النبذات أعتقد ربما تحتاج ربما إلى شيء من الإثراء، ولو أنه معدل هو 4 صفحات حسب ما فهمت، هو 4-5 صفحات
1: معدل
0: الجذاذات،
1: نجم نقوله معدل 3 صفحات
0: لنوتيس، لنوتيس هذوما بالنساء الخاص تقريبا 4-5 صفحات،
1: لأنه هو دجا 800 صفحة
0: كتاب. أشكرك جزيل الشكر أستاذة دلندا لارجش، مذكرين بعنوان كتاب الذي أشرفت على صدوره بعنوان ديكسيونير دي فيمينيست تونيزيان سيكو دي فيمينيزم، معجم النسويات تونس، قرن من الحركة النسوية عن دار سانتيانا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا عاد.
2: وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديش إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: الرابعة صباحا هنا في تونس. الوضع الجوي يكون بداية من بعد ظهر اليوم الخميس ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية في المناطق الغربية، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر في ولايات سليانة والقيروان والبهدية والمنستير وسوسة والزغوان ونابل، وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس السطولي. اليوم الخميس انطلاق السنة التكوينية الجديدة في المراكز الراجعة بالنظر إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26,000 موطن تكوين، من بينها 6,000 لحاملي شهادة البكالوريا. اليوم يواصل أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلة المعوزة ومحدودة الدخل سحب حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية، والذي انطلق منذ مساء يوم أمس الأربعاء وفق بلاغ للبريد التونسي. تونس تشارك في فعاليات المعرض العالمي للنقل والخدمات اللوجستية المنعقد في مدينة هانوفر الألمانية من 15 إلى 20 من سبتمبر الجاري. في أخبار العالم، فرانس بريس تنقل أن الولايات المتحدة رفضت منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسؤولي السلطة تأشيرة الدخول لحضور الجمعية أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي يقول في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء المقبل لمناقشة الخطوات المقبلة في حرب إيران، خاصة استراتيجية ما بعد الحرب. وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون يقول اليوم الخميس قبيل مغادرته إلى واشنطن أنه لم يتخذ قرار بعد بشأن نشر أصول عسكرية في مضيق هرمز. الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن تعلن مساء أمس نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري جراء التصعيد العسكري بين قوات الحكومة وقوات جماعة الحوثي ميدانيا. نشرت قوات الحكومة اليمنية مشاهد توثق قصفها مواقع وثكنات لجماعة الحوثي في منطقة الكدحة غربية تعز، كما أعلنت أنها تخوض معارك مع الجماعة في جبهة كهبوب في باب المندب، وقالت إنها كبدتها خسائر. من جانبه قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن يحيى سريع إن مقاتلات سعودية شنت 40 غارة خلال الساعات 24 الماضية، استهدف بعضها مناطق غرب البلاد. في الأثناء نقلت وكالة رويترز عن مصادر تأكيدها عقد مسؤولين أمريكيين اجتماعا مع جماعة أنصار الله الحوثيين في سلطنة عمان مطلع الأسبوع الجاري. تراجع أسعار النفط مع بدء تعاملات اليوم الخميس مقارنة بالجلسة الماضية إثر تقارير بشأن عرض السعودية شحنات إضافية من النفط الخام عبر سلطنة عمان، ما قلص المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

إذاعة الجمهورية التونسية، الآن القرآن الكريم، يرتل القارئ بلال بن محمود آيات بينات من سورة الأنعام.

بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ بلال بن محمود آيات بينات من سورة الأنعام. ويرفع الآن إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: يا خير من جاء الوجود تحية.
3: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
4: صلى الله عليه وسلم.

0: حذيفة بن اليمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا تؤاخذني يا أخي، لا تؤاخذني. أحسب ألا أحد في المسجد وإلا كتمت صوتي.
2: بل أنت الذي أرجو ألا يؤاخذني يا أبا عبد الله، ما رأيت أحدا يبكي بكاءك في صلاة.
1: أرجوك يا أخي، أرجوك لا تعلمن بهذا أحدا.
0: إنه يخاف الرياء ويحرص على الإخلاص في العبادة، وأن يكون مع من يناجي وحيدا لا يسمعه أحد، فهو عدو الرياء والنفاق والمرائين والمنافقين. إنه حذيفة بن اليمان الذي أسلم مع أخيه وأبيه، أبيه الذي قتل بيد المسلمين خطأ في أحد ولقي الشهادة.
3: يا مسلمون، ادعوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بك أجول وبك أصول وفيك أقاتل، حسبي الله ونعم الوكيل.
4: قريش تنهزم، يولون الأدبار. حمدا لك يا رب على هذا النصر، حمدا لك يا الله.
3: يا رجال بدر لا تدعوا الجبل، الحرب ما انتهت بعد. يا مسلمون لا تلهيكم الغنائم، احموا رسول الله، احموا ظهور المقاتلين.
4: خالد بن الوليد يلتف بجيشه خلف الجبل، إنه مقاتل محنك. قريش، قريش تعلو على أحد، احذروا سهامها، الزموا رسول الله، الزموا رسول الله.
5: هذا أحد المشركين يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إليك هذه.
4: يا مسلمون، هذا مشرك يريد رسول الله، أعينوني عليه.
6: يا قوم، يا قوم، هذا أبي، هذا أبي، دعوه.
3: أبي، أبي، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: قتلتم مسلما خطأ، لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: غفر الله لكم، غفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين. لك الله يا والدي، وفيت ما عليك، أما أنا فأمامي الكثير، أمامي الكثير.
2: أحسن الله عزاءك يا أبا عبد الله، وعظم الله أجركم.
1: بارك الله بكم، هذا قدر الله، وما نحن في الدنيا إلا عارية.
2: عز علينا جميعا أن يلقى والدكم هذا المصير خطأ بسيوف المسلمين.
1: يغفر الله لنا جميعا، هو أرحم الراحمين.
7: تفضل يا أبا عبد الله، لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدية عن والدك خيل بن جابر.
1: المعذرة، المعذرة يا إخوتي، أنا لا أقبل دية عن والدي.
2: ولكنها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق لك.
1: لك السمع والطاعة يا رسول الله، لك السمع والطاعة، أما وقد أحضرتموها فاعلموا أنها جميعا صدقة على المسلمين.

0: هذا هو حال المؤمن الصادق، بين شاكر لربه أو صابر على قضائه، وفي كل خير، فقليل من عبادي الشكور. وبشر الصابرين. هذا حذيفة رجل المهمات الصعبة.
1: يا لهذه الليلة ما أشدها، أيام من الحصار حول الخندق، يهود بني قريظة من الخلف، برد وجوع وخوف وترقب.
2: أتحسب جيش المشركين وجموعهم أفضل حالا منا؟ بالعكس، نحن المقيمون في دارنا وبين أهلنا، وهم الوافدون المغتربون.
1: ولكنهم ليسوا محصورين مثلنا، والإمدادات تأتيهم من كل حدب وصوب.
2: فرق بين إمداد الأرض وإمداد السماء. ألم تر كيف أرسل الله هذه الريح لتطفئ نيرانهم وتكفأ قدورهم وتفزع خيلهم وإبلهم؟
3: يا قوم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من يأتيه بخبر القوم.
1: أرجلنا تصطك من البرد، الظلام دامس، والعدو يرقب. من يستطيع الوصول ويخترق الحصار؟
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتدبك لهذه المهمة يا حذيفة، وكان الله في عونك.
3: أخيرا وصلت معسكر المشركين، وصلته بفضل الله. غريب، لم أشعر ببرد أو خوف. يا لهذا الظلام، لا أكاد أرى من حولي. ها، أظن هذا الواقف أبا سفيان.
4: يا معشر قريش،
3: هو
4: لينظر كل منكم جليسه، وليأخذ بيده، وليعرف اسمه.
3: أنت يا هذا، هاتي يدك. وأنت على شمالي، ما اسمك؟
4: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام. لقد هلكت الخيل والإبل، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون. ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل.
3: لولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ألا تحدث شيئا حتى تأتيني لقتلته بسهم.

0: البشرى لكم، البشرى لكم، ارتحل القوم ونلتم ثواب جهدكم وصبركم.
1: الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر.
2: الحمد لله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعلمون بصيرا. صدق الله العظيم. وينتقل حذيفة من معركة لمعركة ومن فتح لفتح، مثله مثل معظم صحابة رسول الله، رهبان في الليل حيث لا رهبنة، وفرسان في النهار يدكون صروح أقوى الدول وأعتى الجيوش.
4: جاء كتاب لأميرنا حذيفة من أمير المؤمنين عمر لنسير إلى نهاوند وننضم إلى بقية الجيوش الإسلامية.
1: هل أميرنا حذيفة سيكون أميرا عاما للجيش؟
4: كتاب أمير المؤمنين يقول: إذا اجتمع المسلمون فليكن كل أمير على جيشه، وليكن أمير الجيوش جميعا النعمان بن مقرن، فإذا استشهد النعمان فليأخذ الراية حذيفة، فإذا استشهد فجرير بن عبد الله.
1: الله أكبر، الفرس في 150,000 ونحن في 30.
4: ومتى كانت المعارك تحسم بالعدد؟ ها؟
5: الله أكبر،
6: الله أكبر،
5: الله أكبر،
6: الله أكبر،
5: الله أكبر،
6: نصر جنده،
5: الله أكبر.
6: هيا يا رجال بدر،
5: لا إله إلا الله،
6: تقدموا يا أبطال الخندق، يا أبطال أحد، يا أبطال تبوك،
5: الله أكبر.
3: مثل كثير من القادة الأفذاذ خاضوا المعارك والفتوحات وأبلوا بلاء حسنا، ولكن الأقدار لا تكتب لهم الشهادة في أرض المعركة ولكن على فراش البيت، ولكن هذا لا ينقصه أجر ما عمل وثواب ما صنع.
0: ليس خياركم الذين يتركون الدنيا للآخرة، ولا الذين يتركون الآخرة للدنيا، ولكن الذين يأخذون من هذه ومن هذه.
7: نسأله عز وجل أن نكون من الخيار الذين يشملهم برحمته وعفوه.
0: بارك الله بكم، أجئتم معكم بأكفان؟
8: نعم، هي جديدة وفارهة.
0: أرونيها. ما هذا لي بكفن؟ إنما يكفيني لفافتان بيضوان، ليس معهما قميص، فإني لن أترك في القبر إلا قليلا حتى أبدل خيرا منهما أو شرا منهما. مرحبا بالموت، مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقة، حبيب جاء على فاقة. لا أفلح من ندم، لا أفلح من ندم.
9: يا خير من جاء الوجود تحية.
10: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
11: صلى الله عليه وسلم.

0: أخبار على رأس السنة،
1: رياضة،
0: ثقافة،
1: موسيقى،
0: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: تهنى.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم وأهلا بكم في موجز للأنباء. اليوم الخميس انطلاق سنة التكوينية الجديدة في المراكز الراجعة بالنظر إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26,000 موطن تكوين، من بينها 6,000 لحاملي شهادة البكالوريا. الوضع الجوي يكون بداية من بعد ظهر اليوم الخميس ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر في ولايات سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة وزغوان ونابل. المصادقة على 1643 عملية استثمارية فلاحية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 وفقا للنشرة الإحصائية التي نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. الجامعة التونسية لمديري الصحف تعقد جلسة انتخابية استثنائية أمس وتعيد فتح باب الترشحات لعضوية الهيئة المديرة المكلفة بتسيير الجامعة حتى سنة 2028. دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس تنظم اليوم نقطة قارة لتلقيح الكلاب والقطط بساحة الفنون بفشانة انطلاقا من الساعة 9 صباحا إلى 1 PM. 11 مؤسسة تونسية تنشط في قطاع الصناعات الغذائية تشارك في الدورة 35 من صالون الصناعات الغذائية بموسكو من 15 إلى 18 من سبتمبر الجاري. في أخبار العالم، اجتماع مرتقب الثلاثاء القادم بين الرئيس الأمريكي وقادة الدول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة الخطوات المقبلة في حرب إيران، خاصة استراتيجية ما بعد الحرب. المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن يقول إن مقاتلات سعودية شنت 40 غارة خلال الساعات 24 الماضية استهدفت بعضها مناطق غرب البلاد. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
3: عذب الكلام.

مستمعين الأعزاء، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم وكلل سعيكم بالخير والنجاح.

0: يزيد.
1: صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، مع إشراقة النور التي تبعث في النفوس دفئا، ومع نبضة الحياة التي تنبض معها القلوب، مع شارة الحب، مع الأمل المطرز بالأمان، نقول لكل واحد من مستمعين الأعزاء صباح الخير. نقولها بلون الشذا وبكل صدق وإخلاص ووفاء، دعوة للإقبال على الحياة بنفوس مشرقة بالأمل وقلوب مفعمة بالخير والصفاء، دعوة للكد والعمل والاجتهاد والمثابرة، دعوة لنبذ الكسل، ودعوة للسير على درب التحدي للوصول إلى النجاح الذي نصبو إليه جميعا.

لا تعمر الدنيا ولا ينمو العمل إن لم يسر في ضوء بارقة الأمل، واليأس أصلب معول يأتي على صرح الرجاء، ذاك الشموخ فيضمحل. لولا الرجاء وما له في النفس من أثر لما اتضحت إلى السار السبل، ولظل يدلج في الظلام كأكمه لا يهتدي حتى يقيم ليرتحل. مشكاتنا الأمل المضيء تدلنا وتقودنا كي لا نتيها ولا نظل، إن إذا لمس القنوط نفوسنا لم نستطع قطع الطريق ولم نصل. وحياتنا من غير آمال ضياع ما لها مستقبل قبل الأجل. لا تقطع الأمل العريض وعش به حتى ولو تنوي الشخوص على عجل. خلق القنوط مطية العجز المثبط للعزائم والمحطم للأمل، فكن الشجاع المستميت أمام ما يوهي القوى ويصيب جهدك بالكلل. فاسلك سبيل السائلين الصامدين ولا تفكر في النكوص أو الفشل، فلسوف تبلغ ما تشاء من المنى ولسوف تخرج من متاهات السبل. أشاد لعطالله.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، إن التواصل والتعاون والتكامل والتكافل على أساس من الصدق وعلى قاعدة صلبة من الإيمان في الحياة الدنيا هي مبادئ تحث عليها الأديان السماوية، وهي الجديرة بأن تؤدي إلى الثقة والمحبة بين الناس، لا سيما في البيع والشراء، فيكون الكسب حلالاً والربح حلالاً والأمانة مصونة موفورة والبركة مضمونة منتشرة.

بالعمل وحده يؤكد الإنسان إنسانيته ودوره في المجتمع، ولكن يجب ألا يقتصر عمله على إنتاج ما يحب ويريد فحسب، بل عليه قبل كل شيء أن يتحمل مسؤوليته، أي أن يكون مسؤولاً عما يعمل وما يصدر عن هذا العمل. لذلك عليه ألا يفضل عملاً على عمل آخر إلا بمقدار ما يكون هذا العمل متقناً ومجدياً توجهه المعرفة. أليس الإتقان والمعرفة من شروط العمل الناجح؟ اللهم بارك من وهبته العقل والنشاط.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، الحياة خضم واسع عميق، حافل بالمتناقضات والمتآلفات. فيه الصديق والعدو، والعاقل والجاهل، والكريم والجاهل.

ولهيب الشوق يستعر في أعماقه لبلوغ القمة بعزم لا يلين وحزم لا يهين، ولسان حاله يردد منشدا: بالكد تكتسب المعالي.

قال أحد علماء النفس: حب الخير للناس وحبنا للناس هما السعادة الحقيقية، ويخطئ من يظن أن السعادة في المال. تبدأ المحبة بالقلب والعيون، ثم تمتد إلى حياة بيت يقوم على الهدوء والسكينة والتفاهم الروحي والانسجام الخلقي، وبذلك تزداد شجرته خضرارا وتنمو غصونها وتمتد، ويفرشها الأمل بالصفاء والسعادة والهنا، وتعود إلى القلب أكثر قوة ونماء وبهاء.

صحت يا ديكو مع طلوع الصباح بجناح مصفق بجناحي. سمعت صوتك الديوك فصاحت من أعالي الربا وكل النواحي. لك عرف على الديوك تسامى هو تاج لرأسك الطماح. أمن الفجر لون الريش هذا بخيوط مقطعات صحاح. ريشة إثر ريشة موهتها ريشة الحسن فهي كالألواح. أين منك الطاووس حسنا وشكلا؟ إنما الفرق فائق الإيضاح. يا رسول الصباح مهلا ورفقا بأناس إلى الصباح صواحي. بشر الناس بالصباح وغني بابتهاج وغبطة وصياح. رياض معلوف.

0: كنتم مع عذب الكلام.
1: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا تقديم الأستاذة ربح الورتاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مستمعين الأعزاء، أسعد الله صباحكم وأيقظ قلوبنا من الغفلات وأنار حياتنا بنور الإيمان واليقين. اللهم اجعل صباحنا صباح خير وعفو ومغفرة وتوفيق وسداد. أعزتي توقفوا معي لحظة، أنتم الآن تسمعون، تتنفسون، تفكرون، تجلسون في مكان آمن، وبين يديكم يوم جديد كامل لم يكتب لكثيرين أن يروه. كل هذه نعم، لكنها نعم اعتدنا عليها حتى نسينا أنها نعم. في حصتنا اليوم نتوقف مع أنفسنا وقفة محاسبة وتذكر. كم نعمة تحيط بنا لا نراها، وكيف يكون الشكر سببا لدوام النعمة وزيادتها. نعم كثيرة نمر بها دون أن نراها، دون أن نستشعرها، دون أن نحصيها. يقول فيها الحق جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله، لا تحصوها، أي لا تطيقون عدها ولا تقومون بحصرها لكثرتها، كالسمع والبصر وتقويم الصور إلى غير ذلك من العافية والرزق. نعم لا تحصى، نعم الله على البشر ليستعينوا بها على الطاعة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. انظروا كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم نعما قد تبدو للكثير منا بسيطة: أمان وصحة وقوت يوم فقط. يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها كأنها الدنيا كلها. فكم منا يملك هذا كله، مع ذلك يشعر أنه لا يملك شيئا. تستحضرني قصة شاب يشتكي دائما لا يملك أحدث الهواتف ولا أفضل الملابس، ويرى نفسه أقل من زملائه، حتى زار يوما مستشفى للأطفال المصابين بأمراض خطيرة برفقة فريق تطوعي. رأى طفلا لا يستطيع المشي، يتمنى فقط أن يلعب في الساحة كباقي الأطفال. رأى طفلة تفقد بصرها تدريجيا تسأل أمها: صفي لي لون السماء اليوم. خرج هذا الشاب من المستشفى صامتا، ثم قال لنفسه: كنت أشكو من أشياء صغيرة، وأنا أملك ما يحلم به هؤلاء: عينان تريان، وقدمان تسيران، وساحة أتحرك بها كما أشاء. هذه هي مشكلتنا مع النعم، نراها حين نفقدها ونتجاهلها ما دامت موجودة. فكروا معي أعزائي في هذه النعم التي نعيش بها كل يوم دون أن نشعر. نعمة العافية، أن تستيقظ صباحا ولا تشعر بألم، أن تأكل وتشرب بلا صعوبة، أن تتحرك بجسد سليم. نعمة الأمان، أن تنام في بيتك دون خوف، بينما ملايين البشر يفتقدون هذا الأمن ولو لليلة. نعمة العقل، أن تفكر وتتذكر وتتعلم وتفهم، وهي نعمة لو زالت لم تنتفع بكل ما تملك من دنيا. نعمة الأسرة والأصدقاء، من يسأل عنك، ومن يفرح لفرحك، ومن يقف معك في ضيقك. نعمة الوقت، هذه اللحظة بالذات التي تسمعني فيها هي نعمة، لأن كثيرين غادروا الدنيا ولم يعيشوا حتى هذا اليوم. والقرآن يعلمنا سرا عظيما: الشكر، شكر النعم، ليس رد فعل بل هو سبب لمزيد من النعم، فقد قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العظيم. شكر نستعمله في طاعة الله، وشكر الصحة أن تستثمرها فيما ينفعك وينفع غيرك، وشكر الوقت أن لا تضيعه فيما لا يفيد. وعلى النقيض، الكفران بالنعمة سبب لزوالها. كم من نعمة زالت لأننا لم نقدرها، صحة أهملت حتى مرضنا، ووقت ضيع حتى ندمنا، وعلاقات أهينت حتى فقدناها. فلنجعل من اليوم بداية جديدة، نتوقف كل مساء لنعد نعمة واحدة على الأقل، ونقول لله: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كم نعمة لله في أجسادنا، نمشي ونسمع لا نكاد نراها، عافية تجري بغير ثمن، لو تشترى بالمال ما اشتريناها. فاشكر إلهك في الصباح ومسائه، فالشكر باب يزيد ما أعطاها. ومن أراد دوام نعمتي ربه فليحفظ العهد الذي أولاها. أعزتي، سؤال نطرحه عليكم بصدق مع أنفسكم: لو طلب منك الآن أن تذكر 3 نعم تنساها دائما رغم أنها تحيط بك كل يوم، فماذا ستذكر؟ خذوا لحظة صمت، فكروا، ربما تجدون أن نعمكم أكثر بكثير من همومكم. الشكر ليس كلمة تقال في لحظة عابرة، بل هو منهج حياة. أن ترى النعمة قبل أن تفقدها، وأن تستعملها كما يرضي الله، وأن تكثر من حمده على ما أعطى. فمن شكر الله على نعمه عاش قلبه راضيا مطمئنا حتى في أصعب الظروف، لأنه يعلم أن ما بقي من النعم أكثر بكثير مما فقد. وقبل أن نختم، ندعو الله عز وجل قائلين: اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تجعلنا من الغافلين عن نعمك، واجعلنا من عبادك الشاكرين الذين وعدتهم بالزيادة والفضل. اللهم آمين يا رب العالمين. دمتم أحبتي في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة ربح الورتاني.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في موجز للأنباء. اليوم الخميس، انطلاق السنة التكوينية الجديدة في المراكز الراجعة بالنظر إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26,000 موطن تكوين، من بينها 6,000 لحاملي شهادة البكالوريا. الوضع الجوي يكون بداية من بعد ظهر اليوم ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر في ولايات سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة وزغوان ونابل. المصادقة على 1643 عملية استثمارية فلاحية خلال الأشهر 8 من سنة 2026 وفقا للنشرة الإحصائية التي نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. الجامعة التونسية لمديري الصحف تعقد جلسة انتخابية استثنائية أمس، وتعيد فتح باب الترشحات لعضوية الهيئة المديرة المكلفة بتسيير الجامعة حتى سنة 2028. دعا دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بابن عروس تنظم اليوم نقطة قارة لتلقيح الكلاب والقطط بساحة الفنون بفوشانة انطلاقا من الساعة 9 صباحا إلى 1 بعد الظهر. تونس تشارك في فعاليات المعرض العالمي للنقل والخدمات اللوجستية المنعقد في مدينة هانوفر الألمانية من 15 إلى 20 من سبتمبر الجاري. 11 مؤسسة تونسية تنشط في قطاع الصناعات الغذائية تشارك في الدورة 35 من صالون الصناعات الغذائية بموسكو من 15 إلى 18 من سبتمبر الجاري. في أخبار العالم، اجتماع مرتقب الثلاثاء القادم بين الرئيس الأمريكي وقادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة الخطوات المقبلة في حرب إيران وخاصة استراتيجية ما بعد الحرب. وكالة الأنباء الفرنسية تفيد بأن الولايات المتحدة رفضت منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسؤولي السلطة تأشيرة الدخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. بعد قليل يوم سعيد مع نبيل عبيد، الموعد الإخباري القادم يأتيكم بإذن الله بعد أقل من ساعة في نشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: على بركة الله وبعونه ننطلق هذا الصباح كما كل صباح في يوم سعيد. إن شاء الله صباحكم خير وبركة، إن شاء الله صباحكم صحة وفرحة، إن شاء الله صباحكم رزق وراحة بال. مرحبا بكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا. هذا يوم جديد ومعاه أمل جديد، يوم الخميس 17 سبتمبر 2026، 5 ربيع الثاني 1448. إن شاء الله يومكم هذا يكون أسعد الأيام.

سعيا وفوق متون أن يقر رسومي. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لمغتنم؟ سريت من

0: نهاركم زين ورضيت والدين مستمعينا مستمعاتنا 6:14 دقيقة على موجاتنا اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026. شروق الشمس في تونس كان في 6:04، يعني عنده 10 دقائق من الآن، وغروبها يكون في 6:24. أوقات الصلاة بالنسبة لليوم: صلاة الصبح في 4:35، الظهر منتصف النهار 21، صلاة العصر في 3:44، صلاة المغرب اليوم 6:26، وصلاة العشاء في الساعة 7:52. تقبل الله صلواتكم وكل دعواتكم، وهذه دعوتنا لكم هذا الصباح.
1: دعوة خير.
2: الله يرضي عليك الوالدين ويبعد عليك العين، إن شاء الله ربي يفرحك ويسترك في الدنيا وفي الآخرة، إن شاء الله ربي يعطيك رفيق وقت الضيق، الله لا يخليها بيك، إن شاء الله ربي يرزقك الفرحة اللي لا تزول بجاه ربي والرسول، إن شاء الله ربي يعطيك الصحة والعافية وراحة البال، إن شاء الله كل باب تطرق وتلقاه مسهر قدامك.
1: دعوة خير.

0: اليوم.
1: طقس اليوم في تونس يتميز بتقلبات جوية ملحوظة وأمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مش تكون بعد الظهر بكثافة، خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية مع كميات محلية هامة. من اليوم العشية مش تكون الأمطار خاصة بولاية سليانة، القيروان، المهدية، المنستير، سوسة وزغوان ونابل، تتراوح الكميات بين 20 و 40 مليمتر، توصل محليا إلى 60 مليمتر مع إمكانية تساقط البرد وهبوب برياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. تتواصل تقلبات هذية في بلادنا وغدو الجمعة وأيضا نهار سبت 18 و 19 سبتمبر بأغلب جهاتنا تكون أمطار أحيانا غزيرة، خاصة بالمناطق الغربية كما قلنا للشمال والوسط والسواحل الشرقية. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في تونس الكبرى وفي الشمال وفي مناطق الوسط، تتراوح درجات الحرارة بين 27 و 32 درجة، أما في بقية الجهات وفي الجنوب التونسي تكون بين 33 و 36 درجة. هذه فكرة أولى على طقس اليوم.

القهوجي والجاموسي وصلتنا ل 26 دقيقة على خطر نحن كل يوم نشرب قهوتنا معكم هنا من 6 ل 9 نرافقوكم في يوم سعيد. فبالتالي الغنية هذية مش تكون كما شارت بداية البرنامج، مش ترفقنا في الموسم هذية. نقدم لكم الفريق اللي قام بكري اليوم مش يكون معكم اليوم. معنا وهبي الواهر في الإخراج الإذاعي من قدام الكونسوليت، هو اللي وصل لكم صوتي. معايا سمية زواوي في الإخراج الرقمي، توصل صوتنا وصورتنا عبر محاملنا الرقمية. فاطمة عبار في تنسيق فقرات لقانا، في العمل الميداني والنقاط الخارجية رفيق الدريدي وسميرة سوري، في رئاسة التحرير رانيا بوتوريا، في وضع قائمة الأغاني أمين الشبلي، ومقدم الميكروفون نبيل عبيد. تتمنى لكم الناس الكل يوم سعيد، تحية خاصة للناس اللي تستنى في الحوالات متاحة عبر البريد التونسي، لأنه انطلاقا من البارح يمكن صرف حوالات البطاقة الاجتماعية عبر الموزعات الآلية للبريد. كل من يحمل البطاقة الاجتماعية الكارت سوسيال اللي ينتفع بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل ينجم يسحب مبالغ الحوالة متاعه عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. بدأت الحكاية انطلاقا من البارح الخمسة متاع العشية، واليوم نجموا تسحبوا الحوالات متاعكم.

0: الشارع التونسي.
1: الشارع التونسي 36 دقيقة، نعملوا الليلة أولى ومصافحة أولى لزميلنا رفيق دريدي، هو توا قدم معهد البشير النبهاني في حمام لنف من ولاية بن عروس. صباح النور رفيق.
2: صباح الورد نبيلة لك ولكل مستمعين على الإذاعة الوطنية التونسية، وكذلك على متابعين على صفحة الإذاعة الوطنية التونسية على فيسبوك. احنا كنا نقول من أول أسبوع كان الحدث الجمعة ذي الكل هو حدث تربوي بالأساس بمناسبة العودة المدرسية، إن شاء الله ربي ينجح حياتي ذاتنا الكل. وفي كل مرة حاولنا نسلط الضوء على جانب من الحياة الدراسية، واليوم احنا قدام واحدة من أعرق المؤسسات التربوية في الضاحية الجنوبية وفي حمام الأنف، نحكيه على ليسي معهد البشير النبهاني اللي هو نذكره كونه راو تم تحويله من مدرسة ابتدائية إلى معهد. هذاك علاش يمكن في كل مرة كان يشهد بعض التحديثات حتى ينجم يستوعب أكيد العدد متاع التلامذة في مختلف الشعب، وأثناء استثنائيا المعهد هذا قاعد يشهد في أشغال تجديد وتوسعة كبيرة مازالت متواصلة حتى التوى برغم من انطلاق السنة الدراسية. نحكي فيه بعد شوية الموضوع هذايا اللي قاعدين نشوفه فيه توا حاليا نصفين المشهد قدامي، هو كونه ثم قاعات تقريبا جاهزة، هي قاعات جديدة الحقيقة، قاعات حديثة مبنية وفق المواصفات الهندسية المعمارية الحديثة، وهي وزارة التربية الحقيقة في علاقة بالتصميم وكذلك نقولوا هندسة المؤسسات التربوية الجديدة الحقيقة تتميز معناها، ونشوفوا قاعدين في مؤسسات تربوية في أشكال هندسية وفي تصميمات معمارية حديثة جدا، معناها هذا الكلام هذا نجموا نقولوه ونأكدوه، وكذلك لهنا قاعدين نشوفوا في قاعات قلنا حديثة إن شاء الله بسكون في أبهى حلة مع افتتاحها، وفما قاعات أخرى قاعد مازال يتواصل بنائها مع تواصل كذلك أشغال التهيئة بالنسبة لفضاء دخول التلامذة وكذلك دخول الأساتذة. يمكن قلنا اللي نجم نحكي فيه شوية هو مسألة تواصل الأشغال في مؤسسة تربوية مع انطلاق الموسم الدراسي، إن شاء الله على كل نجم نقوله كونه يمكن يتم أخذ بعض التدابير في علاقة بالمسألة هذه، معناها الأشغال تكون متواصلة لأنه فما قاعات الحقيقة ما زالت في أول الأشغال متاحة، ويمكن معناها تحب لها شوية وقت حتى تكون جاهزة. ما نعرفوش الحقيقة إذا كان القاعات هذه بتكون جاهزة في السنة الدراسية هذه، معناها بش يتم تسلمها والكلام ذا يقرأ فيها، وإلا بش يتم في وسط العام ولا في آخر العام. الحقيقة المعلومة ذي معناش، لكن اللي نجمون أكدوه كانوا فما قاعات تقريبا ما زلت فيها بعض اللمسات وتحضر حتى مضاوم تاعها راكب، انا توقع نصف المشهد كما قاعد نشوف فيه معناه من بعض الشباب.
1: اما في نفس الوقت التلامذة يقراوا رفيق، معناه الاشغال تتواصل والتلامذة يقراوا
2: اكيد كونه المؤسسة التربوية هذه استقبلت التلامذة في اول ايام السنة.

0: الدراسية وقاعدة معناها تستقبل في التلاميذ في مختلف الشعب قاعدين يدرسوا، ومعناها صفحة الفيسبوك بالنسبة للمعهد هذه صفحة نشيطة في كل مرة تهبط فيها الأخبار وتهبط فيها كذلك المعلومات المتعلقة بسير الدراسة في معهد بشير نبهاني في حمام الأنف. و كذلك حاليا معناها التلامذة قاعدين خاصنا قاعدين نشوفوا معناها التلامذة معناها سنة قاعدين يقرأوا في المؤسسة التربوية.
1: ربي نجحهم. شوف لنا الحكاية، شنية الحكاية؟ أنا هي المدارس والمعاهد اللي ما زالت متواصلة فيها الأشغال، وعليش بطات الأشغال وقعدت ما خلطناش للعودة المدرسية؟ هذا سؤال نطرحوه كما نطرح سؤال آخر. أعلنت وزارة التربية على القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الخاصة بتلاميذ المرحلة الابتدائية بعنوان سنة دراسية 2026-2027، يعني في إطار الاستعداد المبكر للعودة المدرسية، الوزارة أعطت للأولياء القائمة متاع جميع مستويات التعليم الابتدائي من السنة الأولى حتى للسنة السادسة، وحدت عدد الكراسات ونوعيتها حسب كل مستوى بما يتلائم مع متطلبات البرامج التعليمية. لكن اللي لاحظناه مع العودة المدرسية اللي فما معلمين طلبوا كراس أخرين وغيروا في القائمة، علاش؟ كيفاش؟ هذا يزيد سؤال نطرحوه ونتبعوه مع بعضنا. شكرا لك رفيق الدريدي، نتقابلوا في الساعة الثانية.

0: عطف عليه شوي شوي شوي عطف عليه شوي.
1: تير الصباح غنى وصلنا للستة واربعة دقيقة. نهاركم زين مستمعين الكل. من بين ملاحظاتكم امشيوا للأعماق يا نبيلة. نحن مش نحاولوا خلينا نبدأوا ساعة. انطلقنا في الشبكة الجديدة مع بداية هذا الأسبوع بشوية بشوية وننتقل في كل تراب الجمهورية من خلال شبكة المراسلين متاعنا. تحدثنا على التربية وانطلاق السنة الدراسية والجامعية الجديدة. عنا زادة السنة التكوينية 2026-2027 اللي تنطلق اليوم بصفة رسمية بكافة مراكز التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني في مختلف ولايات الجمهورية. اليوم المكونين ومستشاري التدريب يباشوا العمل متاعهم. طاقة الاستيعاب أكثر من 25 ألف موطن تكوين جديد في دورات هذه السنة واعتماد 4 دورات سنويا سبتمبر نوفمبر فيفري وأفريل. هذم الدورات متاع التكوين المهني وعدد الاختصاصات السنة 262 اختصاص في مختلف المجالات إضافة للخدمات الاجتماعية والترفيه في طاقة الإيواء بالمبيتات ب 1720 سرير إضافي لتحسين ظروف الإقامة والإعاشة. فانطلاقة طيبة للسنة التكوينية الجديدة وكل المتكونين والمكونين. إن شاء الله اليوم نهارهم زين.

شاء الله يومكم هذا يكون أجمل وأسعد يوم ما فيه شكوى فيه كان الأخبار الباهية والإيجابية. بقوا معنا للتسعة متاع الصباح بعد ما نسمع فيروز يجي شهاب الحجلاوي يقدم لنا نشرة أخبار السبعة وفيها حديث حول انطلاق السنة التكوينية الجديدة، فيها حديث حول تونس اللي تحتل المرتبة الرابعة بلادنا من بين 54 دولة إفريقية على مستوى مؤشر التصنيع لسنة 2025. مش نحكيه على بلادنا في قارة إفريقيا اليوم، مش نحكيه على مجلس الأعمال التونسي الإفريقي اللي قدم الرؤية الاستراتيجية متاعه لأفق 2030، بعث بنك أعمال إفريقي وإنشاء 5 مجامع قطاعية كبرى. كما مش نخرج مرة أخرى للشارع التونسي ونسألوا الطلبة اليوم على الخدمات الجامعية في ساعتنا الثانية، ركزوا على السلامة المعلوماتية بما أنه مع العودة يهزوا ساعات تليفوناتهم ولا بعد الخروج من القراية الصغار والتلامذة والشباب يستعملوا تليفوناتهم. اليوم شنو يلزمنا نعملوا مش ردوا بالنا على سلامتهم على الانترنت. 7:30 كالعادة أحوال الطقس، ومن بعد مع رفيق دريدي نقراوا الجرايد ونشوفوا أهم العناوين والمواضيع. أيضا مش نتحدث اليوم على وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بما أنه تنظم الأيام الجهوية رائدات للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية. في كلام مسؤول نعملوا جولة في التصريحات إذا فاتتكم حاجة بين البارح واليوم وشنو قالوا المسؤولين على مختلف المواضيع والقطاعات، وبرشا أغاني إن شاء الله تعجبكم. مرحبا بكم، ابقوا معنا نحن هنا للتسعة.

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشق.
3: الدكتور حكيم
4: ديما نأكدوا على أهمية فطور الصباح عند الصغار. لازم الوالدين يفيقوا أولادهم بكري باش يلقاو الوقت باش يتناولوه. نحصوا باش الفطور يكون متوازن، فيه حليب ولا مشتقات للنمو، خبز مع شوية زيت وإلا زبدة، وإلا ما يعوضهم بسيسة وإلا درع للطاقة، وشخص كان زيدوهم كعبة غلة يكملوا بها الألياف والفيتامينات.
3: الدكتور حكيم.
5: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
1: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
1: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
7: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. اليوم الخميس انطلاق السنة التكوينية 2026-2027 وفق نظام جديد يعتمد 4 دورات تكوينية. تونس تحتل المرتبة 4 من بين 54 دولة إفريقية على مستوى مؤشر التصنيع لسنة 2025. شركة إسمنت أم الكليل تعلن عودة الإنتاج بطاقته القصوى بعد استكمال أعمال الصيانة والتجديد اعتمادا على مواردها الذاتية. وفي العالم، اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي وقادة دول الخليج لبحث تطورات الحرب في إيران. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. تنطلق اليوم رسميا السنة التكوينية 2026-2027 بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26,000 موطن تكوين. أحلام الجسمي تستعرض في الورقة التالية أبرز مميزات هذه السنة التكوينية.
8: بتوفير 25,837 موطن تكوين موزعة على 259 اختصاصا، أي بزيادة تقارب 9% مقارنة بالسنة الماضية، تنطلق اليوم السنة التكوينية الجديدة. ولا يقتصر الجديد هذه السنة على الترفيع في طاقة الاستيعاب، بل يشمل أيضا إحداث 6 اختصاصات جديدة في مجالات من بينها تقنية الاتصال والملتي ميديا وبرمجة الويب وتقنية الجوال وتركيب الأنظمة الشمسية واختصاص مرافق حياة، وذلك في إطار مواكبة حاجية سوق الشغل. كما تفتح سنة التكوينية الجديدة للمرة الأولى 4 دورات تكوينية عوضا عن دورتين، وذلك خلال شهري سبتمبر ونوفمبر 2026 ثم شهري فيفري وأفريل 2027. وعلى المستوى الاجتماعي، سيتم هذه السنة الترفيع في قيمة المنحة المسندة للمتكونين وتعميم الانتفاع بها، فضلا عن تعزيز خدمات الإقامة والإعاشة وتدعيم طاقة الإيواء ب 1720 سريرا. ويبقى الرهان على تحقيق دعم اجتماعي أكبر للمتكونين وتوفير مهارات تفتح أمام الشباب آفاقا أوسع للتشغيل.
7: تنظم الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل والمركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية الدورة 7 من تظاهرات فرصة ستريت يومي 19 و20 سبتمبر الجاري بمدينة الثقافة. وتهدف هذه التظاهرة إلى تسليط الضوء على الفرص المتاحة للشباب في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل سواء في تونس أو على الصعيد الدولي. في نشرة إحصائية نشرتها أمس، أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أن لجان إسناد الامتيازات صادقت على نحو 1643 عملية استثمارية بقيمة تناهز 268 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية. وفي السياق ذاته صادقت هياكل الاستثمار التابعة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية على عمليات استثمارية بقيمة تقارب 24 مليون دينار، وبذلك بلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات الفلاحية المصادق عليها 291 مليون دينار فاصل 8 موزعة بين 4096 عملية استثمارية من شأنها أن تساهم في إحداث ما يناهز 1570 موطن شغل قار. أنتم دائما في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية. تحتل تونس المرتبة الرابعة من بين 54 دولة إفريقية على مستوى مؤشر التصنيع لسنة 2025 الصادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية. عن دلالات هذا التصنيف يتحدث ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لسعد بن حسين.
9: وفقا لمؤشر التصنيع 2025 الصادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والذي تم إعداده بالتعاون مع المنظمة المتحدة للتنمية الصناعية، تحتل تونس المرتبة الرابعة من بين 54 دولة إفريقية، وهذه مرتبة متقدمة تعكس ما ركمته تونس من خبرات وقدرات صناعية وما تمتلكه من كفاءات وإمكانيات مهمة لمواصلة هذا التقدم. وعلينا أن ننظر إذن إلى المستقبل بثقة وتفاؤل، فتونس تمتلك قاعدة صناعية وكفاءات بشرية يمكن بناء عليها لتحويل التحديات البيئية والتكنولوجية إلى فرص جديدة للابتكار والاستثمار وتعزيز خاصة القدرة التنافسية وخلق القيمة وفرص العمل.
7: أعلنت شركة إسمنت أم لكليل عودة الإنتاج بطاقته القصوى بعد استكمال أعمال الصيانة وتجديد معدات الإنتاج، وذلك بالاعتماد على مواردها وإمكانياتها الذاتية دون اللجوء إلى قروض أو مساعدات. الرئيس المدير العام للشركة توفيق الخرداني.
10: عملنا خطة باش نحافظوا على التوازنات المالية والفنية للشركة متاعنا، عملنا بلان بي، جبنا اكلين كير من الجزائر بس هو متنفسية به برشا، حافظنا على نسق توزيع الاسمنت متاعنا، ومباراليل في البريود هذيك الكل قعدنا ديما نلوجوا كنا نلقوش الفرصة كيفاش نزودوا الشركة متاعنا بفحم البترول. زادا عملنا اشغال الصيانة لكل المصنع، معدات الانتاج الكل متقادمة شوي، خلينا التوقف هذاك، عاودنا الصيانة تامة، المصنع اليوم والحمد لله فنيا يخدم بتاخذ الانتاجية القصوى 100%، منتوجاتنا جودة متاعها عالية مع احترام جميع معايير البيئة والصحة والسلامة المهنية. عملنا تقريبا استثمارات من أكثر الاستثمارات تاريخ الشركة، مؤشرات إنتاجية أكثر من متميزة للمحافظة على البيئة، ما تتعدى بحذا المصنع ما تميش حتى انبعاثات لا غازية ولا حتى تاع غبار ولا حتى شيء.
7: يكون الوضع الجوي بعد ظهر اليوم ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية لتشمل تدريجيا الجهات الشرقية. المعهد الوطني للرصد الجوي توقع أن تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الصطوري ومزيد من التفاصيل.
11: اليوم إن شاء الله مش يكون الوضع الجوي بعد الظهر ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، تكون أحيانا غزيرة في ولايات سليانة القيروان جهة الساحل المهدية المنستير وسوسة أيضا زغوان ونابل، وين ننتظر أنه أعلى الكميات تراوح بين 20 و40 مليمتر تصل محليا إلى 60 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. يتواصل أيضا نزول الأمطار يومي الجمعة 18 و 19 سبتمبر الظهر بأغلب الجهات تكون أحيانا غزيرة، خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. اليوم بتكون درجات الحرارة القصوى بين 27 و 32 درجة بالشمال والوسط، بين 33 و 36 درجة ببقية الجهات. الريح بتكون جنوبية ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب، تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، والبحر يكون عموما قليل الاضطراب، يصبح تدريجيا مضطرب.
7: أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 متهمين محتفظ بهم في ملف شبكة دولية لترويج المخدرات وغسل الأموال، من بينهم محام وثلاثة أمنيين وصيدلاني، وفق ما صرح به مصدر قضائي. كما أكد المصدر ذاته أن الأبحاث لازالت جارية لتفكيك باقي عناصر الشبكة والقبض على العناصر الفارة.
12: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
7: أهلا بكم من جديد. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة بأنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع قادة دول الخليج الثلاثاء المقبل لمناقشة الخطوات التالية في الحرب على إيران، ومن المتوقع أن يركز الاجتماع والذي سيعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على الأفكار الأمريكية المتعلقة باستراتيجية ما بعد الحرب. على صعيد آخر، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الولايات المتحدة رفضت منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسؤولي السلطة تأشيرة الدخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. في اليمن، حذرت وزيرة الخارجية اليمنية من استخدام الحوثيين رسائل التطمين المضللة غطاء لكسب الوقت والتسلح والتحضير لاعتداءات جديدة وتكريس السيطرة على مناطق الساحل الغربي وباب المندب. من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الحوثيين أبلغوا مسؤولين أمريكيين أنهم لا يعتزمون مهاجمة سفنهم وأنهم ملتزمون وقف إطلاق النار، وذلك خلال اجتماع في سلطنة عمان مطلع الأسبوع. في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة تراقب الوضع في باب المندب عن كثب، مشيرا إلى وجود مستشارين ميدانيين يتبادلون المعلومات مع الشركاء السعوديين. ميدانيا، أفادت مصادر إعلامية مطلعة بأن القوات الحكومية اليمنية استهدفت معسكرا للحوثيين في منطقة الرويع غربي محافظة تعز، ما أسفر عن تدمير عدد من الآليات والمركبات القتالية، هذا إضافة إلى انفجار مخزن للأسلحة. هنا تونس، الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا وهبي الواعر، ومرئيا سمية الزواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. اليوم الخميس، انطلاق سنة التكوينية 2026-2027 وفق نظام جديد يعتمد 4 دورات تكوينية. تونس تحتل المرتبة 4 من بين 54 دولة إفريقية على مستوى مؤشر التصنيع لسنة 2025. شركة إسمنت أم الكليل تعلن عودة الإنتاج بطاقته القصوى بعد استكمال أعمال الصيانة والتجديد اعتمادا على مواردها الذاتية. وفي العالم، اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي وقادة دول الخليج لبحث تطورات الحرب في إيران. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة طيبة للجميع، وإلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: يوم سعيد صباح التوينسة الكل.
1: يومكم سعيد التوينسة الكل اللي يسمعوا فينا من تونس واللي خرجها وغير التوينسة زادة اللي يوصلهم صوتنا ويتبعوا الإذاعة الوطنية الأشقاء من الجزائر من ليبيا أيضا من فلسطين. إن شاء الله نهاركم الناس الكل أسعد الأيام. 7:21 على موجاتنا نحن مش نواصلوا معكم في يوم سعيد وفي الوقت هذية نخليه فقرتنا فقرة السلامة السيبرنية لأنه بالتزامن مع العودة المدرسية نحن نحكيه على استعمال اليوم أبنائنا للتكنولوجيات الحديثة ومع الذكاء الاصطناعي وسرعة التطور متاعه كيفاش اليوم نستعملوه بوعي وأمان. الذكاء الاصطناعي كيفاش ينجم يساعد التلميذ اليوم في التعلم وما يكونش خطر بالنسبة لي؟ هذم أسئلة مش نطرحوهم على محمد علي بن مبروك من الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.
2: السلامة السيبرنية
1: سي محمد علي صباح النور، مرحبا بك.
3: صباح الفل والياسمين ليك وللسادة المستمعين.
1: شكرا ليك. اليوم الذكاء الاصطناعي كيفاش يستعملوه أولادنا وشنو الطريقة المثلى للاستفادة منه مش نتعلمه مش نضيع وقتنا ونعرض رواحنا للمخاطر؟
3: أكيد جدا أنه في أيامنا هذه أنه الذكاء الاصطناعي أصبح أداة متاحة بسهولة وينجم يعاون الطفل في البحث والتعلم وشرح الدروس وتطوير بعض المهارات، وهذا الحال مع كل تقنية. الاستفادة منها تتطلب استعمال واعي وآمن، خصوصا إذا تعلق الأمر بالأطفال. معناتها السؤال هنا كيفاش نعلم الطفل متاعي كيفاش يستخدم الذكاء الاصطناعي بالطريقة الصحيحة ومؤونة. باش نجابوا على السؤال هذا يلزمنا نعرف شنو هما المخاطر اللي نجم يتعرض لها الطفل وقت اللي يستعمل أدوات الذكاء الاصطناعي. أول حاجة فما جانب الخصوصية. طفل كيتعامل مع الذكاء الاصطناعي ينجم يرسل اسمه العمر نتاعه الو
1: معاك نسمع فيك اسمه العمر نتاعه
3: الصورة اسم المدرسة فما موسيقى وانا نحكي ما نعرفش
1: عطوا ينحي هواه بالموسيقى اي
3: معناتها الطفل هنا ينجم يرسل اسمه العمر نتاعه صورته اسم مدرسته معلومات عن عائلته وما غير ما احنا يدرك قيمة المعلومات وخصوصية المعلومات دي اللي يزمها تكون معلومات خاصة به ما يزموش يعطيها.
1: معناها أول نصيحة ما تحط حتى معطيات عليك ولا على مدرستك ولا على عنوانك ولا على عائلتك ولا حتى شيء معني من هذي الكل.
3: أكيد جدا
1: واضح.
3: كيف كيف زاد وقت اللي يتعامل مع الذكاء الاصطناعي ويعطيه إجابة، الإجابة بطبيعة الذكاء الاصطناعي لهنا أنه أي إجابة من الذكاء الاصطناعي باش تحاول تكون مقنعة جدا، لكن تنجم تكون خاطئة لهنا، وديجا أنه يقول لك لهنا ثم بعض النتائج نجم تحتوي على أخطاء. حتى مش كل شيء يعطيهولك الذكاء الاصطناعي راهو بالضرورة يكون صحيح. نجم تكون كي تقرأ الإجابة أنه يحاول يقنعك بالإجابة لكن مش بالضرورة باش تكون صحيحة.
1: ساعات نحس ويعطيك الإجابة اللي أنت تستنى فيها اللي حاجتك بها وقت اللي تتبع وتشوف وكأنه يعطيك الإجابة اللي أنت تستنى فيها مسبقا، يعني هنا افهم ناقش راجع وإلا شوف من مصادر أخرى لأنه جربته في برش حاجات يلزم نتحقق من المصادر.
3: أكيد جدا، ولهنا أنت أشرت لنقطة مهمة ياسر أنه حتى الذكاء الاصطناعي كأنه يدرس الجانب النفسي نتاع المستعمل لهنا، وهذه معناتها شيء معناتها نجم يكون مخطئ. كيف كيف فما زادة صغيرات حتى كذلك اللي تتعدى بحلام تسمع فاش يحكي ومعناتها فما تقام صغيرات يحط تصويرة صاحبه ودخلها بالديب فيك بالتزييف العميق ويعمل صور وفيديوهات ومولدة بالذكاء الاصطناعي وحتى فرحنا بسكور قالوا صاحبه قالوا هو كوم أنت صنعوا بالذكاء الاصطناعي هو ما قالوش وبعد يهبطوا في الفيسبوك جوست باش يقولوا احنا يفادلكوا على صحابه
1: هذا يفادلكوا بها برشا الشباب معناها فيديو وانت على موتور ونص كامل معناها وليت لعبة بالنسبة لأطفالنا وشبابنا الحكاية ذي اليوم.
3: أكيد جدا معناتها ديما لهنا نردوا بينا أنه معناتها مش كل شيء معناتها تصورة أو فيديو قام بها تفانا باش تكون صحيحة لأنها يلزم واحد يرد باله. كيف كيف لهنا فما حاجة أخرى تنجم تضر الأطفال، هي طريقة الاستعمال. حتى الذكاء الاصطناعي مش موجود باش يعطيك الخدمة أو بحث حاضر باش وانت تقدمه للمعلم متاعك من غير ما تعمل حتى مجهود. هنا الذكاء الاصطناعي طريقة استعماله يجب تكون مثلا في شرح مسألة، ولا يساعد الطفل على فهم مسألة معينة. مثلا هنا كما يقول المثال، قلوا لا تعطيني سمكا بل علمني كيف أصطاد السمك. لهنا الصغار ما يحاولوش، معناتها نقولوا احنا باللغه العامه يتكاو على الذكاء الاصطناعي باش يخدموا خدمتهم. لهنا خاصه انه الطفل في فتره التكوين يلزم يقوم بك المجهود هذاك وينمي مهاراته والمعرفه اللي عنده، وما يعولش 100% على الذكاء الاصطناعي. هكاك اذا باش عمل 100% على الذكاء الاصطناعي لا باش يتعلم وباش يتوقف عن التفكير. أنا عندي الوسيلة الفلانية كلك سواء اسمها شات جي بي تي ولا غيرها، فتو يعطيني نقول لك هكاك أو باش نعطي للتشات تو يخدم لي كل شيء. هذيك اللغة اللي ديما تسمعها
1: بالضبط
3: من الصغار،
1: سهلة الحكاية. تو هو يعطيني ملخص الدرس، تو هو يعطيني البحث، تو هو يعطيني المعلومات اللي حاجتي بها. وقت اللي في العديد من الدول اليوم تم فرض حظر وقيود صارمة على استخدام الأطفال لتقنية الذكاء الاصطناعي وحتى المنصات التواصل الاجتماعي. مثلا في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، عمدة المدينة أصدر قرار رسمي بحظر استخدام كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي مؤقتا على طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي هذا. في الاتحاد الأوروبي اليوم المفوضية الأوروبية قاعدة تدرس في مقترح قانون الأطفال الجديد اللي يفرض قيود شاملة تشمل حظر الروبو، التشات، الذكاء الاصطناعي بكل أنواعه إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال اللي ما وصلوش ال 15 سنة، فما شكون يقول حتى ل 18 سنة وما زالوا قاعدين يحذروا في القانون هذايا اللي يقولوا مش يكون صارم.
3: أكيد جدا هذا تمشي ممتاز جدا، لأنه كما قلت لك أنه الطفل في فترة التكوين، إذا باش تصنع الطفل ديما يعمل على الذكاء الاصطناعي ماكش باش تلقى طفل ينجم يبحث وينجم يتعلم وينجم يفكر ويعطيك الحلول، باش تلقى ديما الحلول نتاعه
1: مأخوذة من الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري ينقص.
3: والذكاء البشري هنا ينقص وكل المجهود هذاك، كما قلنا أنه الطفل هو شخص في في في طور التكوين. إذا تكوينه شات جي بي تي سامحني معناتها لهنا تولي مشكلة كبيرة هنا في تكوين رجال المستقبل ونساء المستقبل.
1: بالضبط.
3: فما حاجة أخرى أختي فاضلة، أنه فما بعض الصغار حتى يتعرض للمشكلة النفسية ولا يحكي مع شات جي بي تي على المشكلة هذيك.
1: برشا ناس صغار وكبار
3: هذيك. أي. راه يحكي معه ويجاوب ويعطيه، ولا يحسب الذكاء الاصطناعي أنه هو إنسان ولا طبيب نفساني باش يعاونه أنه يحل مشاكله نفسية ويبعد على أبوه وأمه. هنا ومعطى هنا لازم الأولياء معطى تراقب الطفل ومعطى ما غير
1: ردوا بالنا من النقطة ذي، نحكي مع أولادنا قد ما نجمه
3: بطريقة ذكية وحكيمة وبعيدة عن العنف والتوبيخ، خطر الطفل زاد ما يعرفش شكون اللي ينجم ينبه على الخطأ، وما بالطبيعة الوالدين اللي هي المدرسة الأولى نتاع الأطفال.
1: شكرا لك سي محمد علي بن مبروك من الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.
3: العفو.

0: النشرة الجوية.
1: النشرة الجوية والتوقعات بالنسبة لليوم والأيام القادمة. نستناو الأمطار إن شاء الله ربي يرحمنا وتكون أمطار الخير. وين وقتاش كيفاه؟ هل ستتواصل إلى يوم الاثنين المقبل؟ هذه أسئلة نطرحوها هذا الصباح على أنيس الساتوري من المعهد الوطني للرز الجوي. صباح النور أنيس.
2: صباح الفل والياسمين مدام نبيلة، تحية ليك والأوفية الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بيك، أهلا وسهلا. الكلمة ليك. برشا يكتبوا كما العادة على الفيسبوك: حذاري، قد تكون أمطار طوفانية، ردوا بالكم. ردوا بالنا فين وقتاش وحتى الوقتاش زادا.
2: ربي يلطف بينا ويجنبنا الأمطار الطوفانية.
1: خلينا نطمنوا
2: السادة المستمعين بداية أننا ما عندناش أمطار طوفانية في تونس، هي فقط أمطار غزيرة تكون في وقت وجيز، معناها كان فسرها مثال 100 مليمتر تنجم معناها في منطقة مرتفعة ما تعطيش حتى شيء، تنجم 20 مليمتر في منطقة منخفضة تتسيب معناها في ارتفاع منسوب المياه لغير، لكن ما نحكيوش على طوفان لقدر الله.
1: لطف علينا، لباس معناها نطمنوا الناس. أسمعوا الإذاعة وتبعوا المعهد الوطني للرز الجو، خذوا المعلومة الصحيحة.
2: اليوم إن شاء الله بش يكون طقس مغيم جزئيا في فترات الصباح على كامل مناطق البلاد، تتكاثف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بخلايا رعدية فيها أمطار ممكن تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وين تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الجهات كان ناخذهم بالتفصيل، معناها الأمطار في بداية الظهيرة تبدأ بولايات الكاف، سليانة والقصرين، ثم تشمل تدريجيا بقية ولايات الشمال: باجة، جندوبة، بنزارة، ولاية تونس الكبرى، جهة الوطن القبلي، زهوان، ثم معناها تقريب آخر النهار جهة الساحل القيروان وسيدي بوزيد. واليوم نحكي خاصة على جهة الساحل وين ننتظروا أمطار تكون أكثر غزارة، يعني ولايات سوسة، المنستير، المهدية، وين تتجاوز محليا 70 مليمتر. ثم في آخر النهار وبداية الليل جنوبا ولايتي صفاقس وقفص إن شاء الله باش تحضر فيها الأمطار، لكن عموما أمطار متوسطة يعني دون فاعلية كبيرة. بالنسبة للحرارة اليوم باش تكون القصوى عامة بين 30 و35 درجة، تكون في حدود 27 درجة في المرتفعات الغربية. الريح اليوم جنوبية ضعيفة فمعتدلة، تتقوى آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب، تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب العادية وين تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر قليل الاضطراب، يصبح مضطرب بعد الظهر. الأيامات القادمة باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار في جهات الشمال والوسط، تكون أمطار محلية في الجنوب. الأمطار إن شاء الله نهار الأحد باش تكون أكثر غزارة في المناطق الشرقية للوسط والجنوب. الريح تقريبا بنفس الخصائص باش تتواصل من القطاع الجنوبي اليوم أو غدوة، تنتقل من القطاع الشمالي يوم الأحد. البحر باش يتواصل مضطرب. درجة الحرارة اليوم يوم الأحد تكون في ارتفاع طفيف القصوى بين 31 و36، ممكن توصل 38 درجة في أقصى الجنوب، ترجع للانخفاض تدريجيا بداية من يوم السبت. كي نرجع على الأمطار، وقت نحكي على أمطار غزيرة في فترات قصيرة، هذا يتسبب في تشكل السيول، ممكن حتى فيضان الأودية والمناطق اللي عادة ما تشهد تراكم المياه. معناه ماذا بينا نتجنب عبور الأودية ولا حتى كان طريق مغمورة بالمياه ماذا بينا ما نتعديوش منها. خلينا نذكر اللي أثناء ظهور السحب الرعدية ممكن أيضا تظهر الصواعق، فنتجنبوا لمس أو حتى الاقتراب من الأعمدة الكهربائية. نتمنى السلامة للجميع، إن شاء الله أمطار خير وبركة كما بديت أنت المداخلة على بلادنا. شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: شكرا لك.

0: مصباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.
1: مرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم فل وياسمين. 7:43 دقيقه على موجاتنا، نقراو معاكم جرايد اليوم، العناوين، المواضيع، ابرز ما تكتب، وانتم بتبيعاتنا المتعلقوا وتتواصلوا معنا اذا فما موضوع من المواضيع اللي تحبوا نتناولوها في حصتنا. مرحبا بكم وباقتراحاتكم.
0: جرايد اليوم،
1: نجد التحية الرفيق الدريدي هاوجي محمل بكل الصحف والجرائد الصادرة اليوم باللغتين العربية والفرنسية. صباح النور مرأة.
2: صباح الورد نبيلة، أهلا وسهلا، مرحبا بك وبكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. نبدأ بموضوع تقريبا رجعت عليه اليوم كل الصحف الصادرة، اللي قال كان جمع رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد بكل من رئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد في علاقة بمشروع قانون المالية لعام 2027. والصباح تكتب عنوان في صفحتها الأولى: لدى لقائه برئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد رئيس الجمهورية لابد من تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع في قانون المالية. نفس الموضوع تقريبا نلقاه في صحيفة لوكوتيديان ناطقة بالفرنسية، لتكتب الواد فينونس 2027 قانون المالية 2027 vers un allègement de la pression fiscale نحو تخفيف الضغط الجبائي. وإذا تخصص جزء كبير من صفحتها الرابعة للعودة على هذا الموضوع. كذلك الصحافة اليوم تكتب على نفس الموضوع، لقاء اللي كان جمع رئيس الدولة برئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد في علاقة بضرورة تجنب الضغط الجبائي في قانون المالية وكذلك تيسير بعث المشاريع في هذا القانون. نواصل مع مختلف الأخبار والعناوين الواردة في الصحف الورقية، ونمشي لموضوع آخر مهم تم الحديث عليه في علاقة بنقص الأدوية. وجريدة الصحافة اليوم تكتب وترجع على الإجراءات اللي كانت أعلنتها وزارة الصحة، ما فيها تخصيص جزء مالي هام تقريبا 15 مليون دينار لفايات الجهات الصحية وقائمة أخرى من الإجراءات، تلقاوها بكل التفاصيل في جريدة الصحافة اليوم الصادرة اليوم. كذلك في علاقة بالشأن الاقتصادي نقرأ من جريدة الصباح: دعم متواصل لموارد تونس من العملة الصعبة 12.22 مليار دينار، يعني 12000 مليار من تحويلات الجالية والعائدات السياحية حتى التوى في كامل هذه الفترة من السنة، وخاصة في فترة الصيف. إذن عودة على كامل هذه التحويلات بالأرقام وبالتفاصيل في الصفحة الخامسة من جريدة الصباح الصادرة اليوم. كذلك نقرأ عنوان آخر في علاقة بهذا الموضوع في علاقة بالشأن الاقتصادي، كذلك نقرأ في جريدة الصباح في علاقة بالدعم المتواصل للعملة الصعبة، وكذلك في علاقة بالتسعيرة الرسمية للدواجن واللحوم البيضاء، تأكيد من الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن كونه لا تغيير في التسعيرة الرسمية ولا نقص في الانتاج ولا وجود لتذبذب في التزويد. كل تفاصيل عن هذا الموضوع في الصفحة الرابعة من جريدة الصباح الصادرة اليوم. نكملوا مع مختلف العناوين والأخبار. جريدة الأخبار الأسبوعية ترجع على موضوع مهم: تحقيق يخص شبكات التأشيرات وعقود العمل الوهمية في قبضة الأمن. الصفحة السادسة بها كل التفاصيل عن هذا الموضوع. كذلك العودة المدرسية ترجع لها جريدة الأخبار الأسبوعية: 3000 مدرس لسد سامحوني الشغورات ووجود اكتظاظ نسبي داخل بعض الأقسام. كل تفاصيل في الصفحة الخامسة من جريدة الأخبار الأسبوعية. كذلك من بين المواضيع اللي تم الحديث عليها في جريدة الشروق نلقاو في علاقة احنا حكينا على عصابات التأشيرات وشبكات التأشيرات هذه وعقود العمل الوهمية، وكذلك الشروق ترجع على موضوع يخص عصابات الشعوذة تنهب أموال من الضحايا في تحقيق ترجع الشروق على هذا الموضوع بكل تفاصيل في صفحتها السابعة. وكذلك نقرأ ما بين العناوين الموجودة في جريدة الصباح: تونس توسع خارطة المؤسسات في الصناعات الإلكترونية، شراكة كذلك تعاون جامعي بين تونس ومالطا في البحث العلمي وتبادل الكفاءات. كذلك نحكيه على موضوع السكن في لقاء بوزير التجهيز والإسكان مع نائب رئيس غرفة الباحثين العقاريين: توجه لاعتماد تقنيات بناء جديدة، مساهمة الخواص في إنجاز برامج سكنية للأجراء. كل التفاصيل في الصفحة الرابعة من جريدة الصباح الصادرة اليوم. كذلك نرجع على موضوع شبكات المخدرات اللي تم مؤخرا الإطاحة بها، والصباح تكتب: فنانون رياضيون وأسماء معروفة زلت بهم القدم، مشاهير في العلن أطراف في شبكات مخدرات في الخفاء. عودة على هذا الموضوع في الصفحة الثامنة من جريدة الصباح الصادرة اليوم. تقريبا هذا شعنا اليوم في جرائدنا نبيلة.
1: شكرا لك رفيق، يعطيك الصحة. نرجع معك في ساعتنا الثالثة ونعمل جولة في أبرز التصريحات وكلام مسؤول بين البارح واليوم. ش قالوا مسؤولين؟ ما توا جيت تاخذ بلاصتي، رجل مختار تقدم لكم كل الأخبار الرياضية.

0: فلاش سبور.
1: صباح النور، مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الاول على موجاتنا مع اخر اخبار الرياضه. البدايه بالحدث في تونس خلال هذه الايام، بطوله افريقيا للكره الطايره اكابر اللي تحتضنها بلادنا. المنتخب الوطني التونسي بعد مباراته الثانيه البارح يفوز على المنتخب الكيني بثلاثه اشواط نظيفه، تخلي منتخبنا الوطني التونسي يترشح مباشره للدور الربع النهائي. الدور الربع النهائي اللي باش يكون يوم الاثنين القادم بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي، 21 سبتمبر انطلاقا من الساعة 6 مساء. 4 أيام راحة بالنسبة للمنتخب قبل خوض مباراة الدور الربع النهائي للبطولة الإفريقية. غريبة الحكاية شوية، لأنه ممكن عدد البلدان المشاركة في هذه النسخة من البطولة الإفريقية خلى وفرض النظام هذايا على مستوى المباريات في هذه البطولة الإفريقية للكرة الطائرة. والإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي يفكر في مباراة ودية خلال 4 أيام هذه قبل خوض مباراة الدور الربع النهائي. خلينا نسمع في البداية مهدي بن الطاهر لاعب المنتخب الوطني التونسي يتحدث عن انتصار يوم الأمس.
2: الماتش اليوم ما كانش سهل برشا، السيت الاول عرفنا كيفاش نجريو الماتش، السيت الثانيه الادفيرسير بدا يخو في الريتم نتاعو، الحمد لله احنا عرفنا كيفاش نجريو الماتش، وفي الاخر الحمد لله 2-2، وفي الاخر الفيكتوار هو الربح يجيب الربح. الحمد لله كاو لازم واحد ياخذ شويه اكسبيريونس في اللي. مش كيما تدري انك هو مش كيما انك تلعب شويه في الماتش، ديما كي تلعب في الماتش ياخذ اكسبيريونس، وان شاء الله نكون على وجه خير.
1: بقية النتائج الحاصلة بالنسبة ليوم الأمس في الجولة الثانية لهذه البطولة الإفريقية، المنتخب النيجيري فاز على تشاد 3 أشواط نظيفة، منتخب الكونغو الديمقراطية انقاد للهزيمة من رواندا ب3 أشواط مقابل شوط وحيد، المغرب تفوز على غامبيا ب3 أشواط مقابل شوط وحيد، والكاميرون يفوز على إفريقيا الوسطى ب3 أشواط نظيفة، وكما قلت تونس فازت على كينيا البارح ب3 أشواط نظيفة. اليوم الخميس 17 سبتمبر البرنامج انطلاق من الساعة 9 صباحا، نيجيريا تواجه الجزائر، كينيا غانا، إفريقيا الوسطى في 3 ظهرا تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي 6 مساء المغرب تواجه مصر، وفي 9 مساء اليوم الكاميرون تواجه رواندا. من الكرة الطائرة إلى كرة القدم، البارح كان الموعد مع لقاءات المؤجلة لحساب الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. زوز مباريات عشنا على وقعها يوم الأمس. البداية كانت في ميدون، وفوز الاتحاد الرياضي المنستيري خارج القواعد على ترجي الرياضي الجرجيسي بهدفين مقابل هدف وحيد، ثنائية لأحمد بوعصيد اللي سجل إلى حد الآن 3 أهداف وأسيست في زوز مباريات مع الاتحاد الرياضي المنستيري. أحمد بوعصيدة يتحدث عن هذا الأداء المتميز مع بداية الموسم، وكذلك عن قيمة هذا الانتصار في بقية المشوار للاتحاد الرياضي المنستيري.
3: الحمد لله كونفيرماسيون بعد الماتش الاول اللي في مستير بونت واسيس، لكن الاوبجيكتيف نتاعي مازالوا بعاد، وان شاء الله تيتاتي نوصلهم على قريب ان شاء الله. سهلني الجروب برشا دي ريبيتي جدد، تيتاتي كيما قلت قاعدين نرحموا مع بعضنا وقاعدين نكونوا في جمعيه صغيره اللي هي اصغر جمعيه في الشامبيونات، وان شاء الله باش نكونوا في المراتب الاولى. الحمد لله سيناريو باهي برشا.
1: المباراة الثانية انتهت بالتعادل الإيجابي البارحة، جمعت اتحاد بن قردين بالنادي الرياضي الصفاقسي هدف مقابل هدف. مهدي بن ضيف الله المدرب المساعد في اتحاد بن قردين يتحدث عن هذه المباراة.
4: اتحاد بن قردين اليوم رجع في الشوط الثاني، لقينا الفريشير فيزيك نتاعنا اللي غاب علينا في زوج مباريات الاخرى، نظرا للنسق ما عندناش ما فماش نسق نتاع مباريات، تلعب مباراه ترتاح 10 ايام يعطيهم الصحه الملاعبيه. اليوم اهم حاجه اتحاد بن قردين قاعد يتحسن اداء ونتيجه، وان شاء الله يعني قاعدين نخدموا اكثر، ان شاء الله نشوفوا اتحاد بن قردين يتحسن ويتقدم حتى في الترتيب.
1: نادر الهبيري المدرب المساعد في النادي الرياضي الصفاقسي يقيم أداء فريقه في مباراة يوم الأمس.
5: الصفاقسي دخل كما يلزم المباراة، سيطر الشوط الأول وسجلنا هدف، وكنا نجم نسجل أكثر من هدف. دخلنا الشوط الثاني حاولنا ندعموا نتيجة الشوط الأول، لكن ما سجلناش مع التغييرات، مع شوية الإرهاق شوية تعرف، بل تقريبا 68 ساعة الصفاقسي لعب مباراة مهمة، مباراة كبيرة. الأولاد عملوا مجهود كبير، الحمراء زادت صعبت الأمور أكثر، لكن هذا ما يمنعش نادي الصفاقسي لدقيقة 95 و96 خلق فرص وكان ينجم يسجل. نجاعة وصلنا قدام المرمى، خلقنا العديد الفرص. اليوم كانت التمريرة الأخيرة ولا اللي يحط الكرة في الشبكة نقصت.
1: اليوم اكتمال النصاب بالنسبة للقاءات هذه الجولة الثالثة. لقاء مؤجل سيجمع في ملعب الهادي نيفر ببرد والملعب التونسي بالنادي الإفريقي انطلاقا من الساعة الرابعة والمتابعة مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية كما تعودتم إن شاء الله من خلال رياضة وأهداف. الترتيب على ضوء نتائج يوم الأمس: الترجي في الصدارة بتسع نقاط، ثم يليه تقدم سقية الدائر والاتحاد الرياضي المنستيري لكل فريق ثمانية نقاط، ثم النادي الرياضي البنزرتي وشبيبة العمران لكل فريق سبع نقاط. المركز السادس للنادي الإفريقي اللي تنقصه طبعا زوز مباريات ستة نقاط، النادي الصفاقسي خمسة نقاط مع اتحاد بن قردان، ثم الملعب التونسي النجم الساحلي مستقبل مرسى لكل فريق أربع نقاط. المركز الثاني عشر للترجي الرياضي الجرجيسي ونجم المتلوي لكل فريق ثلاثة نقاط. الأولمبي الباجي في المركز الرابع عشر بنقطتين، ثم الحمام سوسة نقطة واحدة ونادي حمل الأنف بصفر من النقاط. دائما مع أخبار كرة القدم، وتحدثت عن المباراة اليوم. يوسف أمرو المنتدب الجديد والعائد الجديد لتشكيلة الملعب التونسي مؤهل للمشاركة اليوم مع فريق الملعب التونسي أمام النادي الإفريقي. النادي الإفريقي اللي أيضا يستعيد خدمات غيث الزعلوني وبلال آية مالك، ثنائي جاهز للمشاركة في مباراة اليوم بالنسبة للنادي الإفريقي أمام الملعب التونسي. آخر أخبار منتخبنا الوطني التونسي أكابر لكرة القدم: غدا انطلاقا من منتصف النهار على صفحة المنتخب الوطني التونسي سيتم الإعلان عن قائمة المدرب معين الشعباني، قائمة اللاعبين اللي باش تتم دعوتهم لخوض مباراتي أوغندا وبوتسوانا في إطار تصفية كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم. في نفس السياق الحديث عن لاعبين خارج حدود الوطن وتألق خليل العياري مع فريقه في الرابطة المحترفة الثانية الفرنسية خلاه موجود ضمن التشكيلة المثالية للجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية الفرنسية. في المقابل إسماعيل الغربي هو الآخر متألق مع فريقه ليغانيس في الدرجة الثانية في البطولة الإسبانية. إسماعيل الغربي تم اختياره البارح كأفضل لاعب في الشهر في تشكيلة فريق ليغانيس. باش نختم بكرة اليد، والمنتخب الوطني التونسي للأصغر في بطولة إفريقيا بأبيدجان بالكوت ديفوار البارح حقق انتصاره الثاني في هذه البطولة الإفريقية 62 مقابل 20 أمام منتخب مدغشقر. والتفاصيل أكثر جينا من عند مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية من خلال هذه المراسلة زميلنا فوزي بن سالم.
0: تحية من أبيدجان الإيفوارية، واليوم الثالث من البطولة الإفريقية لكرة اليد الأصغر في نسختها 22، اليوم راحة لكل المنتخبات المشاركة بعد ما كنا أنهينا الجولة الأولى والثانية، والبداية ستكون مع المنتخب الوطني التونسي اللي كان فاز البارح على منتخب مدغشقر بنتيجة عريضة، هي الأولى من نوعها في هذه البطولة، وأيضا حتى في بطولة الأوسط نتيجة فاقت 60 هدف 62 مقابل 20 للمنتخب الوطني التونسي أمام منتخب مدغشقر. في المقابل وفي نفس المجموعة المنتخب الجزائري كان مفاجأة كبيرة يوم أمس بهزيمته أمام نيجيريا بنتيجة 26 مقابل 25. في هذه المجموعة المجموعة الثانية المنتخب الوطني التونسي يضمن رسميا تأهل للدور الربع النهائي في انتظار مباراته يوم غد الجمعة انطلاقا من الساعة 6 بتوقيت تونس ضد المنتخب الجزائري من أجل للمرتبة الأولى. اليوم المنتخب الوطني يجري حصة تدريبية انطلاقا من منتصف النهار، وأيضا في المساء ثم حصة فيزيوناج أكيد لزوز مقابلات اللي لعبهم ضد كل من نيجيريا وكذلك مدغشقر، وكذلك لمباراة المنتخب الجزائري لمعرفة نقاط قوة هذا المنتخب قبل مواجهة يوم الغد الجمعة انطلاقا من الساعة 6.
1: نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
6: فلاش سبور. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟ إشهار.
7: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
8: إشهار
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. اليوم الخميس انطلاق سنة التكوينية الجديدة في المراكز الراجعة بالنظر إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين، من بينها 6000 لحاملي شهادة البكالوريا. الوضع الجوي يكون بداية من بعد ظهر اليوم الخميس ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر في ولايات سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة وزغوان ونابل. المصادقة على 1643 عملية استثمارية فلاحية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 وفقا للنشرة الإحصائية التي نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. تونس تحتل المرتبة الرابعة من بين 54 دولة إفريقية على مستوى مؤشر التصنيع لسنة 2025. شركة اسمنت أم الكليل تعلن عودة الإنتاج بطاقته القصوى بعد استكمال أعمال الصيانة والتجديد اعتمادا على مواردها الذاتية. دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس تنظم اليوم نقطة قارة لتلقيح الكلاب والقطط بساحة الفنون بفوشانة انطلاقا من الساعة 9 صباحا إلى 1 بعد الظهر. تونس تشارك في فعاليات المعرض العالمي للنقل والخدمات اللوجستية المنعقد في مدينة هانوفر الألمانية من 15 إلى 20 من سبتمبر الجاري. وكذلك 11 مؤسسة تونسية تنشط في قطاع الصناعات الغذائية تشارك في الدورة 35 من صالون الصناعات الغذائية بموسكو من 15 إلى 18 من سبتمبر الجاري. هذا وطنيا، أنما في العالم، القوات الحكومية اليمنية تنشر مشاهد توثق استهداف مقرات وعتادا للحوثيين في منطقة المخة والجبهات الشمالية. اجتماع مرتقب الثلاثاء القادم بين الرئيس الأمريكي وقادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة الخطوات المقبلة في حرب إيران وخاصة استراتيجية ما بعد الحرب. وكالة الأنباء الفرنسية تفيد بأن الولايات المتحدة رفضت منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسؤولي السلطة تأشيرة الدخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا على متابعته وإلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: الهادي جويني لموني اللي غالو مني. وصلنا ل 28 دقيقة، نهاركم زين مستمعينا، مرحبا بكم مستمعاتنا. نواصل معكم للتسعة متاع الصباح، نحكي وتوا خاصة مع المستمعات لأنه مش نسلطوا الضوء على البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار، برنامج رائدات.
1: متابعات.
0: في متابعات نستقبلوا معكم عبر الهاتف مدام إنصاف العباسي، كهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. يومك سعيد مدام إنصاف.
2: صباح النور وصباح السعادة لكافة المستمعات والمستمعين،
0: وصباح التمويلات والمشاريع الاستثمارية والمرأة التونسية اللي تمشي إلى الأمام ديما. البرنامج هذية اللي تقود وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، وفتحت باب الترشح للدفعة الجديدة من البرنامج اللي يتواصل الترشح حتى نهار 5 أكتوبر، والبارح كانت الانطلاقة مع يوم جهوي، هكا ولا لا؟
2: أكيد أكيد أكيد. إحنا حاليا في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني ريادة الأعمال النسائية، انطلق البلاغ الترشح نهار 5 سبتمبر ويتواصل إلى حتى 5 أكتوبر. الفترة هذه حاولنا قدر المستطاع باش نوصل المعلومة ونعرفوا بالبرنامج الوطني ريادة الأعمال النسائية رائدات بكافة الولايات الجمهورية التونسية، والبارح انطلق على أيام الجهة. الحمد لله البارح الإقبال كان الحقيقة غفير بالنسبة للنساء للتعرف على البرنامج، للتسجيل وخاصة كيفية التسجيل، لأنه من خلال البرنامج عملية التسجيل لازم تكون وجوبا عبر المنصة الرقمية www.raidat.tn. هذاك علاش كانوا الأيام هذه مفتوحة، كانوا فضاءات بالنسبة للنساء للتعرف على البرنامج، التعرف على خصوصية خطوط التمويل أكيد وكيفية التسجيل. هي كنا البارحة حكينا على ذمة النساء إطارات مختصة ترافقها في عملية التسجيل،
0: والمندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة مش تتولى زادة التعريف وتنظيم يوم جهوي ثاني. وقتاش مش يكون وين مش يكون؟
2: إن شاء الله بش يكون نهار 30 سبتمبر بكافة ولايات الجمهورية بالمراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل، باستثناء 5 ولايات اللي هما 5 ولايات. عنا ولاية زغوان بش تكون في دار الثقافة زغوان، بالنسبة للكاف ولاية الكاف بش تكون في مركب الطفولة الكاف الغربية، بالنسبة لحي التضام بالنسبة لولاية تونس بش تكون في ولاية سمحني ولاية أريانة بش يكون في مركب الطفولة حي التضامن، وبالنسبة لسيدي بوزيد باش يكون في مركب الطفولة يعقوب عزوزي.
0: مادامك معنا مدام إنصاف، نحن تحدثنا على البرنامج مطولا، لكن هي تنذكروا شكون النساء والشابات اللي نجموا ينتفعوا بالبرنامج هذا؟
2: هي كل امرأة من 18 إلى 59 سنة عندها شهادة في اختصاص المشروع وعندها فكرة مشروع، وإلا راغبة في بعث مشروع، وإلا تحب توسع المشروع متاعها، مرحبا بها في برنامج رائدات. كل المشاريع ممولة، المقدار متاع المشروع يخلق حتى 300 مليون امتيازات فئات عمرية متعددة، مقدار متعدد، يعني كل الفئات العمرية وكل شرائح عمرية للنساء يمكنها الانخراط في البرنامج. الشرط الوحيد التسجيل وجوبا على المنصة www.raidat.tn وفي فترة بلاغ الترشح اللي هي من 5 سبتمبر إلى غاية 5 أكتوبر.
0: اللي تنتفع بالتمويل في إطار برنامج رائدات وانطلقت في مشروعها، تنجم تاخذ تمويل ثاني في نفس البرنامج لتطوير المشروع ذاك وتوسيعه؟
2: أكيد أكيد هي تنطلق هي الحاجة الباهية في البرنامج هذية اللي فترة الإمهال متاع البرنامج يعني مش تاخذ القرض من هوني باش تخلص من هوني عندها فترة إمهال 6 أشهر مع خط التمويل بنك تونسي للتضامن بالنسبة للبنك الوطني الفلاحي يخلط حتى 3 سنوات وبالنسبة لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة فترة الإمهال تقعد حتى 3 سنوات يعني ما تنجم هي تبدأ تخلص القرض متاعها إلا ما تكون المشروع واقف على سقيه دونك هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه كبر المشروع نتاعها وتطور وانطلقت في المشروع نتاعها تنجم في مرحله ثانيه تطور المشروع نتاعها وتتحصل مره اخرى على تمويل من اطار برنامج رائدات
0: ونذكروا اللي هما قروض من غير فوائد
2: من غير فوائد ما همش حتى 300,000 دينار يعني من غير فوائد بالنسبة
0: حتى القديش
2: بالنسبة للخط التمويل الجديد للفئات العمرية من تاع 18-25 هذه الخط التمويل الجديد سقف التمويل حتى 15,000 دينار بدون فوائد بدون تمويل بدون تمويل ذاتي بدون ضمانات ومدة إمهال 6 أشهر عنا من
0: سمحني في الفئة هذية من 18-25 سنة 15,000 دينار دون فائض هذية لخريجات التعليم العالي ومراكز تكوين المهني فقط
2: نعم بالنسبة لكل امرأة من 18 نحيو حتى 59 سنة بالنسبة إذا كان سقف التمويل لا يتجاوز 10,000 دينار هذية بدون فوائض 100% بدون ضمانات بدون تمويل ذاتي وبدون وفترة إمهال 6 أشهر إذا كان تجاوزنا 10,000 دينار باش تكون مع خط التمويل مع خط التمويل بنك تونس للتضامن عندنا 20% بدون فوائد معناتها من موارد خط التمويل رائدات و80% حسب المعمول به لدى البنك هذايا
0: نعم.
2: وبالنسبة للمشاريع الصغرى والمتوسطة اللي هي بين 100,000 دينار و300,000 دينار عندنا 20% بدون فوائد معناتها من موارد خط التمويل رائدات وعندنا 80% اللي هما حسب المعمول به لدى البنك
0: باهي هنا انا نخمم في المرأة الموجودة في المناطق الريفية الداخلية عمق تونس هو التسجيل ما ينجم يكون كان على المنصة www.raidat.n النساء هذوما اللي نجم يكونوا عندهم أفكار ويحبوا يعملوا على رواحهم ويحبوا يبعثوا مشاريعهم كيفاش نوصلوا لهم؟
2: أكيد احنا عنا على مستوى الجهوي وزارة الأسرة والمرأة والطفولة عنا مندوبيات جهوية لشؤون المرأة والأسرة وبالتحديد مصالح شؤون المرأة والأسرة اللي موجودين على ذمة كل امرأة وين هي موجودة للاستفسارات متاحة للمزيد أكثر التعريف ببرنامج رائدات وحتى إذا كان هي رقاد صعوبة يتم التنسيق مع الأطراف الشريكة لعملية التسجيل ومع ذكر هذه الكل احنا الأيام الجهوية هذه عنا 30 سبتمبر كأيام جهوية رائدات موجودين عنا كذلك عنا المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية اللي انطلقت منذ أوت 2026 المبادرة هذه اللي بش تكون موجودة كل شهر موجودة بأحدى معتمديات في كل ولاية للتعريف كيف ببرنامج رائدات واللي عندها أي استفسار ولا أي تساؤل احنا معناتها كوزارة الأسرة والمرأة والطفولة على ذمتها لمرافقتها في عملية التسجيل وفي عملية الانخراط بالبرنامج
0: يعطيك ألف صحة مدام إنصاف العباسي كهيئة مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عاود نذكر اللي مجال الترشح للدفعة هذية من برنامج رائدات متواصل حتى نهار 5 أكتوبر 2026 والتسجيل يكون عن طريق المنصة www.raidat.tn

0: ضيف الماتينال.
1: جد تحية لمستمعينا الكل. بعد لسمعنا صوت عدنان شويشي نستقبل معكم ضيفنا ضيف الماتينال. قبل حكينا على برنامج رائدات الموجه للفتيات وللنساء في تونس لبعض المشاريع. اليوم نحكيه على بعض مشاريع بالكبير في القارة الإفريقية. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يمر بمرحلة انتقالية هامة لأنه عقد المؤتمر الثاني متاعه، عقد الجلسة العامة الانتخابية نهار 12 سبتمبر 2026 في تونس العاصمة، وخلال المؤتمر تم تجديد الثقة في السيد أنيس الجزيري رئيس المجلس، فمرحبا به وضيفنا اليوم. يومك سعيد، ألف مبروك.
2: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: ما هوش المؤتمر الثاني هو اللي يهمنا في حد ذاته، وإنما اليوم مش نحكيه على استراتيجية كاملة، رؤية استراتيجية قدمتوها أنتم مجلس الأعمال التونسي الإفريقي لأفق 2030. اليوم نحكيه على بعث بنك أعمال إفريقي، نحكيه على إنشاء 5 مجامع قطاعية كبرى. حطنا في الإطار، اليوم نحن وين؟ ثم في أفق 2030 وين نحبوا نمشي وفيما يتعلق بحضور تونس في القارة الإفريقية؟
2: تعرفوا مجلس الأعمال التونسي الإفريقي كما ذكرت يعني يوم السبت الفارط قام بالمؤتمر الثاني متاعه، وخلال المؤتمر طبعا قدم يعني مسيرة 5 سنوات الأخيرة وعشر سنوات لأنه هو وقع أحداثه في 2015. عملنا بيلون، شنو ما الحاجات اللي نجحنا فيهم، شنو ما الحاجات اللي خفقنا فيهم، كذلك فين قدمنا في التصدير نتاع المواد والخدمات التونسية في القارة الإفريقية، شنو ما الأرقام كذلك.
1: عطينا من الأرقام وين قدمنا وين نقاط الضعف. خلينا نقول
2: احنا كمجلس الأعمال التونسي الإفريقي اولا مانيش وحدنا على الساحة، اما ساهمنا بالنسبة للشغل متاعنا اللي هو التأطير ومرافقة المؤسسات التونسية نحو القارة الإفريقية مع منظمة اخرى خاصة سيبكس الجانب يعني الدولة وعدد من المنظمات الاخرى، باش عاوننا المؤسسات انها تدخل اسواق هذه، اسواق صعبة، اسواق جديدة، يلزم تعرف الثقافة متاعها، يلزم تعرف مهنتها، رجالها اللي نجموا يدخلوك الاسواق هذه، يلزم تعمل دي بارتناريا مع غرف تجارة، مع دي باترونا، مع دي ثينك تانك، مع وكالة الاستثمار، باش نجم توصل يعني ترافق المؤسسات هذه. اللي شيفر طبعا احنا كمجلس يعني يعتبروا طيبين جدا، قمنا اكثر من 43 مهمة، زرنا 37 بلد في العشر سنوات الاخيرة، رافقنا عشرات المؤسسات. اليوم ذكرنا اللي فما اكثر من 150 شركة في الكوت ديفوار، اكثر من 30 شركة في داكار، عدد من الشركات الاخرى في اسواق افريقية اخرى اللي هي انتصبت على عين المكان. بالنسبة لشيفر ماكرو ايكونوميك، إفريقيا تمثل 10% من المبادلات التجارية في حدود 6.5 مليار دينار. إفريقيا جنوب الصحراء هي اللي في العشر سنوات الأخيرة وقع نمو كبير في أرقام التصدير نحو إفريقيا جنوب الصحراء، من 600 مليون دينار اليوم أصبحنا في 1.5-1.6 مليار دينار. دونك الدبلوماسي إيكونوميك زادت حركت بالقداء. أكثر حاجة ممكن ساهم فيها مجلس الأعمال التونسي الإفريقي في العشر سنوات الأخيرة هو أنه وقت اللي بدينا في 2015 قليل ياسر من المؤسسات اللي يحكي على السوق الإفريقي، أغلبيتنا كنا مركزين على أوروبا وعلى تصديرنا نحو يعني أسواقنا التقليدية. لكن اليوم بعد 10 سنوات من نشاط، من المهمات، من المؤتمرات، منتدى تمويل الاستثمار والتجارة الإفريقية جيتكم برشا مرات باش قدمنا فيه،
1: حدثنا عليه مطولا
2: ويعتبر
1: وكان ناجح
2: ويعتبر اليوم بعد 9 دورات من أرقى يعني المنتديات، وهذا الحق معناتها ان دي بوان لي بلو بوزيتيف معناتها في المسيرة نتاع مجلس الأعمال التونسي الإفريقي. كل هالديناميك هذا خلى اليوم على أعلى مستوى ساعة أولا وزارات خارجية خاصة تجارة وغيرهم، وبالنسبة للمؤسسة التونسية إفريقيا ولات من أول اهتماماتهم، وتطوير تصديرنا وانتصابنا واستثماراتنا في إفريقيا أصبح شغل الشاغل لمؤسساتنا.
1: وين حبوا نوصلوا سنة 2030؟ عطيتنا الواقع اليوم، الاستراتيجية متاعنا وين تنجم توصلنا، وين تهزنا؟
2: بالضبط، احنا كما قلت انا عملت دورة الاولى ان شاء الله الحمد لله وقع تجديد الثقة، ومعناتها قدمنا يعني قائمة فيها 15 عضو من اعلى مستوى، دي ليدر ومعندي ساكس ستوري في كل واحد في قطاع متاعه. ومش في الخمس سنوات الجاية قدمنا رؤية 2030 مش يقع يعني حقيقة ان ترانسفورماسيون توتال تاع المجتمع التونسي الافريقي.
1: ثم تحبوا تكونوا ضمن افضل 3 منظمات اقتصادية مرجعية في القارة الافريقية.
2: هذا
1: الهدف الكبير.
2: هذا الهدف الكبير هي المجتمع التونسي الافريقي باش نبداو الحين اليوم معناتها من المنظمة الرائدة في افريقيا معترف بها على اعلى مستوى، لكن الهدف نتاعنا ان نكونوا من 3 الاوائل في القارة الافريقية من المنظمات الاقتصادية. هذا الهدف
1: الاول. وعلى مستوى الارقام تاع التبادلات التجاريه وحضورنا في القاره الافريقيه
2: طبعا
1: حطيتوا هدف.
2: الهدف الاول اولا طبعا هو انه نساهموا في تصديرنا نحو القاره الافريقيه اللي اليوم في حدود 10%، انه يزمي الضعف على اقل شيء في الخمس سنوات القادمه، اللي هو معناتها نجم نقولوا تريز امبيسيو انه كي نوصلوا افريقيا تولي 20% من بدايه التجاريه يكون من هنا 2030 هدف مهم جدا. هذا فيه شنو؟ فيه تطوير تصديرنا، فيه تطوير خدماتنا واللي برودوي نتاعنا، فيه تطوير انتصابنا، فيه تطوير استثماراتنا في افريقيا، و يعني رؤيه مجتمع التونسي في 2030 تتطلب منا انه مع صحيح نكملوا في المرافقه، نكملوا كل شركه تمشي تحاول معناتها تدخل الاسواق هذه، لكن احنا الهدف نتاعنا انه خلق احنا خلقنا مجمع تيكاد في مجال البنيه التحتيه، وماشيين في الخمس سنوات القادمه مش نخلقوا 5 مجمعات اخرى في قطاعيه.
1: القطاعات أول المعنيه بهذه المجامع القطاعيه بالضبط. الكبرى شنو هي؟
2: ان شاء الله سيقع الاعلان اولا على الكونسورتيوم الاولاني في الاسابيع القادمه في مجال التكنولوجيا. هذا مهم جدا، وتعرفوا تونس في مجال التكنولوجيا عندها قيمتها، عندها سافوار تاعنا اكسبرتيز، وشركاتنا قاعده تخدم بكدا في افريقيا، لكن باش نجمو ناخذوا دي بروجي ستركتورون يلزمنا نتجمعوا. دونك هذا الاول. الثاني الثالث هو تكتف في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، مهم جدا في افريقيا، وان شاء الله زاد سيقع الاعلان عنه قبل 26 2027 باش نمشيو لمجال الصحه اللي تعرفوا احنا تونس رائدين في هذا المجال، نستقبلوا في بارشا معناتها من افريقيا جنوب الصحراء ومن اوروبا باش يداويو في تونس، لكن يلزمنا زاد نستثمروا في افريقيا في هذا المجال. الرابع في مجال السياحه والخدمات، وفما بزوان كبير ياسر في هذا المجال في افريقيا. والخامس مش يكون في مجال الصناعات، تعرف تونس رائده زاد في مجال الصناعات، وعندنا ما نقولوا باش نجموا نرافقوا الافريقي في مجال تطوير صناعاتها على عين المكان. هذوما الخمسه 6 مجمعات اللي هما مش يقع احداث
1: خمس سنوات. خمسة.
2: احنا اون ديجا كرييتو كاد في البنيه التحتيه، وان شاء الله مازال عندنا 5 اخرين
1: جديد على هو 5 مجامع قطاعيه كبرى في الخمسه قطاعات اللي انت قلت لنا عليها،
2: اللي هي تونس عندها
1: ما تقول
2: فيهم، وعندنا في اكسبرتيز وعندنا سافوار فير نجموا نصدروه للقاره الافريقيه، ونخدموا على مشاريع كبرى في القاره الافريقيه اللي قلنا الرقم هذا اللي نحبوا نوصلوا 20%

0: عملنا فيه ريزو كبير برشا مع البنوك العالمية، مع صناديق الاستثمار، مع فهمت ولا خاصة دي
1: بايور دو فون،
0: بايور دو فون سورتو بان افريكان داكور. لكن اليوم اللي ناقص اليوم تونس انه كيفاش نكونوا الملفات الاستثماريه، كيفاش اون ستركتور لو فينانسمون دو نو بروجي، هذا فما نقص. كيفاش نوصلوا المعلومه للبنوك وصناديق الاستثمار باش تمول المؤسسات التونسيه نحو القاره الافريقيه. هذا هو الهدف من البنك، يعني البنك دافير هذايا البانافريكان اللي نحبوا نعملوه من هنا ان شاء الله 2029 باش يرافق في تمويل الاستثمارات الساعه نتاع لي كونسورتيوم هذوما ونتاع لي زوبيراتور ايكونوميك، وحتى زاد منفتحين حتى على الفئه الاقتصاديين الافارقه. و ان شاء الله ان شاء الله عندنا احنا وعود من بنوك كبرى، من صناديق الاستثمار، انها تكون معانا في هذا البنك دافير. وعن طريق البنك دافير سيقع اطلاق هذين بعد احداثه صناديق استثمار يعني سيكتوريال إفريقية في كل مجال اللي تنجم تونس تدخل فيهم، وقلناهم احنا اللي في اللي سنك كونسورتيوم هذوما.
1: اليوم شنو الاسواق الافريقية اللي تعتبروها انتوما ذات اولوية بالنسبة للمؤسسات التونسية؟
0: احنا منذ 10 سنوات ركزنا طبعا على الافريق دو الويست، افريقيا الغربيه، وبدينا بالاسواق اللي هي زاد تتكلم بالفرنكوفون. هذاك وين احنا عندنا معناتها تاريخ، وعندنا معناتها سبق نجمو نقولوا، واللي لقينا معناتها تجاوب مع البلدان هذه خاصه الكوت ديفوار. اليوم نجمو نقولوا كوت ديفوار وابيجان يعتبروا بلاتفورم للتوانسه في افريقيا، في الافريق دو الويست. البلاتفورم الثانيه السنغال، عدد من الشركات التونسية قاعدة تنتصب في السنغال، لكن عدد من البلدان الأخرى كما البنين، كما البوركينا فاسو، كما النيجر، كما غيني كوناكري، التوغو وغيره، اللي هما زادا توانسة دخلوا فيهم بالقدا. بعديك نجيو لأفريك سنترال. لأفريك سنترال توانسة قاعدين يخلوا بالقدا في الكامرون، قاعدين يدخلوا بالقدا في الريديسي ريبوبليك ديمقراطيك في الكونغو، وبعدها الكونغو برازافيل والجابون. هذوما الأكثر بلدان اللي ركزنا عليهم في لأفريك سنترال. وعندنا افريقيا زاده الشرقيه، افريق دو ليست، عندنا اثيوبيا، جيبوتي، وخاصه كينيا، تنزانيا، اوغندا، رواندا. هذه كينيا ولات بلاتفورم زاد لتونس عن طريق الكوميزا. عديد مؤسسات تونسيه قاعده تصدر مواد غذائيه مع صناعات يعني الخزف والمواد البناء وغيره. دونك فما انطلاقه حقيقه فير لافريك دو الويست، يلزمنا ندعمه. تو شو ناقصنا؟ يلزمنا نمشيو اكثر تو في ال5 سنوات هذه لي بي انجلوفون، وبدينا فيه، بدينا بغانا، خدمنا برشا على نيجيريا اللي سوق صعيبه ومن اكبر الاسواق في افريقيا، فهمت ولا لا؟ 230 نسمه، وعملنا 2 ميسيون ولا 3 ميسيون. كنت انا في جويليا على مع وفد، وفما وقع امضاء اتفاقيه في مجال الطاقه وفي مجال الماء في نيجيريا. بدينا ندخلوا زيت زيتونه دخل زاد نيجيريا، يعني المقارونه دخلت والدقله وكل، وان شاء الله بشوي بشويه ندخل للسوق هذه. كذلك فما عدد اسواق الانجلوفون كيما انغولا، كيما فهمت ولا لا، بلدان اخرى في الافريق دو ليست ان شاء الله باش نركزوا عليها، اللي هي زاد فيها ديزوبورتونيتي كبار للمؤسسات التونسيه في السنوات القادمه.
1: في الاسواق هذه اللي تحدثت عليها واللي هي اهدافنا في المستقبل، كيفاش نجم تونس تنتقل من في طريق التعامل مع السوق الافريقيه من منطقه التصدير نوصلوا منتوجاتنا، وهذا مش شويه معناها نقطه ايجابيه، لكن كيفاش نجعلوها مؤسسات استثمارية؟ كيفاش نمر من التصدير إلى الإنتاج إلى الشراكة الفعلية إلى الاستثمار في القارة الإفريقية؟
0: هذا هو الهدف، هذا هو الهدف. بدينا نخدم عليه، احنا عنا عامين 3 سنين بدينا نرافقوا في عدد من المؤسسات التونسية في استثماراتها، في تمويلاتها، فهمت ولا لا؟ وإن شاء الله عن طريق هالمجمعات مش نزيدوا ندعموا معناتها المؤسسات هذية في استثماراتها، في تمويلاتها، في علاقاتها بالبنوك الإفريقية. هذا مهم جدا. لكن اليوم ما يلزمش ننساو اللي احنا اون كونكورونس افيك دي معناتها
1: بلدان أخرى،
0: الصين خاصة، تركيا، أمريكا، أوروبا، وعدد من البلدان الأخرى اللي هما طبعا عندهم ما يقولوا في القارة الأفريقية، ومش سهل باش ندخلوا معاهم. لذا يلزمنا نجيو افيك دي سوليوشن جلوبال، تسمعوا، فهمتوا ولا لا؟ علاش احنا هالمجمعات هذه باش تخدم سكون ابل او بي سي بلس اف، انجينيرنج بروكيرمنت كونستراكشن بلس فاينانسينغ. هذوما الصين وغيره يجيو شنو يقول لك؟ انا نقترح لك عليك المشروع من يعني كونسيبسيون للبنايه نتاعو لتسليم المفاتيح، ونجيب لك التمويل نتاعو. هذا هو التوجه القادم للمشهد التونسي الافريقي، انه نحاولوا نأطروا

0: نرافقوا مؤسساتنا ومجمعاتنا انه نقدموا دي سوليوشن جلوبال، معناتها من الكونسيبسيون للكونستركسيون للتمويل نتاع المشاريع هذه وانتصابنا واستثماراتنا في افريقيا.
1: اهداف كبيره ما مش نختموا باش نجموا نحققوا الاهداف هذيا، فما زيدة قطاعات اخرى يلزم تمشي اون باراليل معاكم، من نوع كنا حكينا عليه قبل بشكل النقل اللوجيستيك، الربط الجوي البحري البري بين تونس والدول الافريقيه. هنا وين وصلنا ونختموا بالجانب هذايا، شنو يلزمنا نعملوا؟
0: صحيح احنا حكينا عليه برشا مرات ومش نقعدوا نعاودوا في نفس الغنايه، فهمتي ولا لا؟
1: تبدل شيء من هذا حكينا
0: اليوم؟ لا والله فما اسمع ايش نقول لك، فما معناتها تقدمنا في عدد من المجالات طبعا، وفما بريز دو كونسيونس كبيره، والحق وزاره خارجيه سفاراتنا معناتها نشكرهم قاعدين يخدموا بالكدا، وزاره التجاره سي بيكس وكل شيء. ناقصنا شويه لا غالب الخطوط التونسيه، تعرف ما معناتها عدد الخطوط في افريقيا جنوب الصحراء ضعاف، ما عندناش دي ليني ماريتيم ديريكت هذايا زاد معناتها لغالب سي تان كونستا. ان شاء الله على كل حال فما مشاريع فما كذا، ان شاء الله وزاره النقل معناتها دعمنا في هذا الاطار، وان شاء الله في السنوات القادمه يولي عندنا دي سوليسيون دو ليني ماريتيم ديريكت. قانون الصرف زاد يلزمنا نطوروا فيه بكل صراحه، بما يمكن انه بنوكنا صناديق استثمارنا معناتها نعملوا ربط ما بين البنوك التونسيه والبنوك الافريقيه باش نجموا نسهلوا تمويل الواحد. وعندنا دبلوماسي ايكونوميك نتاعنا اللي هي ان شاء الله زاد تقدم في الدبلومه نتاعها، كثروا في لي زومباساد نتاعنا، ونكونوا زاد معناتها نعملوا اكثر على الديسبورا التونسيه. راهو عندنا عدد كبير برشا قاعد يكبر من معناتها الكفاءات التونسيه في القاره الافريقيه اللي نجموا نعملوا عليهم، نجموا يكونوا هما نقطه الربط وسفراءنا في بعض البلدان اللي ما عندناش فيهم سفاره. عندنا المفيد باش نختموا بوزيتيف كيما يقولوا، عملنا خطوات باهيه قدمنا بالقداء، لكن القادم يعني يلزم نسرعوا في رؤيتنا في توجهنا في مرافقتنا لمؤسساتنا، ونحلوا بعض الإشكاليات اللوجستية وقانون الصرف ودبلوماسية إيكونومية وكذا، باش نجموا حقيقة نلقاو بلاصتنا. وتونس راهو عندها صيت طيب، عندها كلمة طيبة في إفريقيا، وراهم يحبوا الإكسبرتيز وسافوار فير تونيزيا.
1: كل النجاح والتوفيق إن شاء الله. تونس بالحق معناها عندها مكانة مهمة جدا في القارة الإفريقية وبين البلدان الإفريقية، إن شاء الله تتحقق كل هذه المشاريع وهذه الاستراتيجية. الموعد القادم بالنسبة للتظاهرات الكبرى وقتاش مش يكون؟
0: إن شاء الله يوم 6 أكتوبر سنتنقل عنا وفد كبير جدا من مؤسسة تونسية رجال ونساء أعمال نحو غيني كوناكري، اللي تعتبر اليوم أول بلد من حيث النمو 9.3%، عنده مشروع كبير اسمه سيماندو 2040. يعني إن شاء الله مش نمشيه أولا لتطوير تصديراتنا نحو هذا، ومش نحاول زادة أن نلقاو مشاريع في البنية التحتية وفي الطاقة في الصناعات وغيرها.
1: شكرا جزيلا
0: إن شاء الله القادم. يعني القادم بإذن الله
1: إن شاء الله ديما القادم أفضل. شكرا لك سي أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي.

0: إشهار.
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: الشارع التونسي.
1: ديما صوت المواطن يهمنا بكل فئاته العمرية والاجتماعية. اليوم سميرة السوري هزت ميكروفون الإذاعة الوطنية وبرنامج يوم سعيد وسألت الطالبات على الخدمات الجامعية وكانت هذه الإجابات.
2: شنو رايك في الخدمات الجامعية؟
3: عادية الحقيقة، ما نشوفش في تقصير وما نشوفش في حاجة هكا ما يشبهها وكل، يعني عادي. أنا أصلا ما نبقاش برشا معناها في الفويق هذاك. هاو بالنسبة للمبيت مريق، الجو باهي، ما فماش حاجة مقصرين فيه. بالنسبة للماكلة زادة بنينة باهية الحمد لله. وكها
2: تجربة أولى أنت أول عام؟
4: صحيح كتجربة أولى نتصور أنه مقبولة عادية، ماشي ممتازة لكن كله ماشي سيئة، لكن كل الخدمات مقبولة يعني في المتناول
5: عادي. لقينا حاجات عادية، عباد تحترمنا، تتعامل معنا كناس جايين نقراو من ديارنا بعيد، والحمد لله إلى حد الآن فما حتى قلق. حتى الماكلة عادي عادية على الآخر، كيما باش تاكل في داركم نهار موجود ونهار مش موجود، عادي على الآخر.
6: موضوع الماكلة تحسها ما هيش خايبة الحقيقة، أما كان هكا جست يزيدوا يفوحوها شوية، يحسنوا فيها كشوية متاع باش تولي معناتها كشوية طماطم شوية بزارات بالباهي. وبالنسبة للخدمات الأخرى الحقيقة ما فيها حتى قلق، سافا معناتها باهي لحد الآن الحمد لله.
7: المديرة نحب المدير والله
8: هي معك
7: المديرة محلاها، المديرة والله مديرة حسبتنا بنيتها والله، في تصرفاتها في كلامها في كل شيء تنصح فينا عبارة بنيت بالحق. حتى كان فما حاجة خيبة راي تصرفات المديرة معانا تخلينا ننسوا كل شيء والله. لا أولا يا عائل محلاها محلاها محلاها لبيس جونا به الحق، معيهم بهين والله. حتى الداخل اللي يخدموا في الريستوجة وهم به في الفوايي بدأ من العساس للمدير فرحوا بينا، حتى كيبدأ ثم ضغط عليهم وتعب خطر نحن رانا برشا، كان الضحكة فدلكم معانا تفرح بيك تدخلي لها البيرو الداخل ما تبداش متغشة، على عكس العباد الاخرين معناتها ما ياخذ الدنيا بسلاسة ويعملوا فينا والله بلي حق، معناتها لا ينبزوا فينا لا يعيط لا يقول لك هكا عملتك، بالعكس يجي يصلح لك وراه هكا وهكا راه ناقصك هكا. حتى في الاوراق والله متسهلين معانا الحق يرحم والدي.
9: الحقيقة خدمات جامعية يوفروا لنا خدمات مشكورة، يعني مجهوداتها مشكورة، يعملوا فينا معاملة محلاها إنسانية، عائلتنا قبل كل شيء، هما ما عندهمش العلاقة العمودية معانا يعني ما عندهمش السلطة علينا، مشكورين بالرسمي مشكورين، مديرة محلاها، العملاء محلاهم، موظفين العساس محلاهم، كلهم محلاهم والله محلاهم بالرسمي، مش نشكروا الحكاية أما محلاه والله. دعوة للطلبة كل، بالنسبة لنا احنا بنات اللي تخرج من دارهم لازم تستحفظ على روحها، تحط كلام أمها وأبوها بين عيناها، تقرأ على روحها، تبعد على الخلط الخايبة، تحط يعني الهدف نتاعها إنها توصل الهدف نتاعها ونجح، هذاك أهم حاجة إن شاء الله ربي نجحنا الكل.
0: الشارع التونسي. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟ كلام مسؤول.
1: نحن ديما معكم، وين انتم وين احنا، ان شاء الله نهاركم طيب. كلام مسؤول الفقره ذي بامذاره في قدريدي، هكاك ما يفوتكم شيء، التصريحات الكل يجمعها ويقدمها لنا.
10: كلام مسؤول، والبداية بالخبير البيئي حمدي حشاد. عودة على موضوع في كل تقريبا الحديث على تقلبات جوية تم إثارته خاصة في المدة الأخرى، اللي هو تسونامي في البحر الأبيض المتوسط. هل هذا صحيح ولا لا؟ الإجابة من عند الخبير البيئي حمدي حشاد.
11: لا ما فهم على هكا، لا هكا دباس أمطار ممكن قوية منتظرة، فقط ممكن بعض التقلبات اللي خلينا نقوله مهمة في طريقة لنا، لكن معناها تسونامي هذه كل شهر شهرين تقريبا تهدى الأمور شوية وتكون فهم تقلبات مناخية. لو كلمة تسونامي تظهر ما يروج لا علاقة له بالصحة. تسونامي أول حاجة على ظاهرة ما عندها حتى علاقة بالتغيرات المناخية، هي ظاهرة جيولوجية بالأساس، اللي هي معناها زلزال في قلب البحر أو منطقة قريبة للبحر تأثر على استقرار ممكن العمود المائي البحري، معناه اللي تخلي تتكون ممكن موجات مد بحري، معناه بالتالي معناه ما عنده حتى علاقة لا من بعيد لا من قريب معناه بالتغيرات المناخية.
10: نمشي لموضوع آخر نبيلة يخص العودة المدرسية. نرجع من جديد على الخطة الأمنية اللي كانت حضرتها وزارة الداخلية لتأمين المؤسسات التربوية. البارح كان ضيفنا العميد سامي الرشيكو ممثل وزارة الداخلية ومدير عام إدارة شرطة المرور اللي قدم بالتفاصيل هذه الخطة الأمنية فاش تتمثل بالضبط.
8: التعليمات كانت واضحة من عند أعلى الهرم وأنه المواكبة تكون معناها على امتداد السنة وفي كامل تراب الجمهورية. أول حاجة عندنا احنا مرتبينها من ناحية الخطورة ومن ناحية المعلومات اللي عندنا في تواجد بعض المنحرفين أو اللي خارج الفضاء التربوي في الأماكن ذيك. دونك أذوكم نفردوهم بوتاتر بتركيز قار أو تركيز معناها على الأقل في الدخول والخروج وعنده منظومة وحدهم واللي ما تكتسيش خطورة ذيك تكون في إطار النسيج الأمني كما تاع الصغيرات في بلايس معناها بعيدة معناها شوية على ما يأمهاش معناها ما نجموش حتى يخلطوا لها المنحرفين تاع وليدات صغار كذا. دونك هذيك تكون في إطار النسيج الأمني. والحضور مش لازم يكون راهو نظامي معناها يكون معناها يراه المواطن ولكن راهو مش معناها كما نشوفوش بوليسية بزي نظامي معناها فماش أمن.
1: راهو
8: عندنا دوريات مدنية دوريات أون برانسيب تكون معناها موجودة معناها من شرطة عدلية أو بقية اختصاص.
10: كما كنا نسمع في توضيح ممثل وزارة الداخلية المؤسسات التربوية مرتبة عند المسؤولين الأمنيين وكل مؤسسة يتم إفرادها بقولوا تعامل أمني وتأمين طيلة السنة الدراسية حسب ما كان ذكر المتحدث. موضوع آخر نسق اقتنال أدوية المدرسية مازال متواصل بوتيرة ماراثونية حاليا الأولياء يمشيوا يجيوا على المكتبات. نعرفوا ثم لي يمكن يقتني المؤسسات سامحوني المواد المدرسية قبل العودة وفما شكون يخير كونه جيل قائمات ثم يقوم بشراء المواد هذه. لكن من بين المواد المدرسية فما مواد خطيرة نجم تكون عواقبها لقدر الله مش باهية على الأطفال والتلاميذ. نسمعوا فيش تتمثل المواد المدرسية الخطيرة هذه بالضبط من عند محمد وسيم الهاني مدير الرقابة البيئية للمنتجات بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر اللي كان البارح ضيف زميلتنا منى المجرية.
12: اللي فيهم أكثر خطر هما المواد اللي مثلا يشبهوا للغلال وإلا يشبهوا للكعبة غلة ولا طاقة قوم في شكل كعبة حلوة ولا طاقة برية في شكل فريزة. هذوم الكل ممنوعين ماذا بينا ما ناخذهمش. علاش؟ لأنه الصغير هو حتى كي يستعملهم ينجم يحط في فمه. ثانيا أنت صغير ينجم يكون هو موجود وقاعد يقرأ على الطاولة نتاعه ويتعدى حدا أخوه الصغير بيبي عام ولا عامين ولا ثلاثة يرى بيبران فيه كولا يحطه في فمه يرى كعبة فريزة صغيرة هي برية ينجم يحطها في فمه وينجم لا قدر الله يبلعها. دونك السلوكيات هذوما كيف مخطرين. بالنسبة توا المادة اللاصقة منذ سنوات معناها المواد اللاصقة تخضع لتأشير معين اللي هي مادة لاصقة مخصصة للاستعمال المدرسي والمكتبي خالية من المواد المحلة العضوية. يلزم نثبته في التأشيرة هذه تكون موجودة بالعربية.
10: نبدو على كل ما هو ما يتسمى بالفرنسية لترومبلوي كالأدوات المدرسية اللي تكون تشبه للغلال
1: اللي يغري والعين كي تشوفهم ألوان ودنيا وأشكال وهما فيهم مشاكل صحية. بعد
10: وكذلك المواد اللاصقة يلزم نثبتوا من التأشير هذا اللي كان يقول فيه المتحدث كونه راي مادة لاصقة خالية من المواد العضوية والمتحللة. الهدف هو أكيد سلامة صغيراتنا وإن شاء الله ربي نجحهم الكل.
1: ربي نجحهم الكل. شكرا لك رفيق الدريدي. إن شاء الله نهارك زين. شكرا لكم مستمعينا على اختياركم موجتنا. إذا عندكم تقولونا اكتبونا اش تحبوا تسمعوا اغاني اش تحبوا مواضيع اش تقترحوا فقرات. نحن غدوه نعاودوا نتقابلوا من 6 ل 9. يوم سعيد نهار جمعه مش يكون مختلف على بقيه الاسبوع. غدوه تكتشفوا فقرات اخرى وان شاء الله نهاركم اسعد الايام في لمان وبسلامه.

0: آخر حب معنا احنا بداية الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.
3: اي جرب يديرك ما خسر شيء.
4: لماذا قلنا ليه عادة ياسين مجاونة؟
3: شنية مجاونة يا ودي؟ جرب مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك يدي، مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
4: ما وزادة ياسين الوالدة
3: الوالدة تقعد تفرحها يا ما زيدة، فرح روحك شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا أنا غلط؟
4: هي
3: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع، مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك، تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
1: لا للمخدرات، نعم للحياة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام تحية طيبة. اليوم انطلاق السنة التكوينية الجديدة في المراكز الراجعة بالنظر إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26,000 موطن تكوين، من بينها 6,000 لحاملي شهادة البكالوريا. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، وذلك للوقاية من الاستخدام المبكر والمفرط لها وما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. 11 مؤسسة تونسية تنشط في قطاع الصناعة الغذائية تشارك منذ 15 من سبتمبر الجاري وإلى غاية 18 من الشهر ذاته في فعاليات الدورة 35 من صالون الأغذية في روسيا وفق مركز نهوض بالصادرات. أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل يواصلون اليوم سحب حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية، والذي انطلق منذ مساء يوم أمس وفق بلاغ للبريد التونسي. في العالم، مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف صباح اليوم أطراف بلدة كفر تبنيت في جنوب لبنان، وذلك بعد ساعات من إطلاق نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه وادي الحجير واستهداف بلدتي المنصور ومجدل زون والأودية المجاورة لهما. اجتماع خليجي مرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث مسار الحرب مع إيران الأسبوع القادم وفق ما نقله موقع أكسيوس. مصادر ميدانية في اليمن تؤكد تنفيذ القوات اليمنية غارات استهدفت تعزيزات حوثية على خط البرح المخا غربي تعز، وإحباط محاولة تسلل لحوثيين في جبهة المضاربة بمحافظة لحج. وختاما، تراجع أسعار النفط مع بدء تعاملات اليوم مقارنة بالجلسة الماضية إثر تقارير بشأن عرض السعودية شحنات إضافية من النفط الخام عبر سلطنة عمان، ما قلص المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية. معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج احداث اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي وين هي؟

0: صباح التوانسة مع مونة المجري.
1: صباح بنكهة تونسية.
2: صباح النور، صباح الفل. 9:04 دقائق على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا كل عادة. هذا موعد جديد من صباح تونسة. احنا معكم توا حتى ال 11 متاع الصباح، معايا كامل الفريق. وهبي الواعر معنا في الهندسة الصوتية، سمية زواوي في الديجيتال، ومعنا فاطمة عبار في تنسيق العمل الحسة، فريق الإعداد عواطف الشابي ذي الكريفي علي القادري، ومعكم هنا مقدم الميكروفون. مستمعينا ديما نذكركم وسائل التواصل بينا، إذا كان عندكم باش تعبروا باش تقترحوا باش تلاحظوا، مرحبا بكم على 71 844 404. وإلى الناس المغرومة بالفيسبوك نجموا تكتبونا تعليق على الباج وفسيل متاعنا الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026. أهم الفقرات إن شاء الله اللي تبعوهم معانا اليوم في صباح التوينسة. في ساعتنا الأولى بعد شوية كلنا لباس ضيفتنا الدكتورة هنا لندلسي، مختصة في طب العيون، نحكي على قصر النظر ولا ضعف النظر عند الصغيرات متاعنا، موضوع مهم برشا خاصة مع العودة المدرسية. باش نحكيو على الأسباب، شنو العلامات اللي تخلي الوالي ولا حتى المربي في القسم يفيق اللي صغير عنده نقص في النظر، وكيف كيف الأهم من هذا هو الوقاية، شنو نجمو كيفاش نجمو نحميو الصغيرات هذوما باش ما يوصلوش المرحلة هذية. بنا ومنفع كالعادة شيف هارون حسني، هارون حسني قالي معاش قولي هارون حسني، كالعادة نكتشف معاها دبارة جديدة. خلينا نشوفوا شنو الوصفة اللي اختارهينا اليوم. مستهلك بصحيح تابوها معنا اليوم ضيفنا سي سمير المولي، نائب رئيس غرفة مصنع الكراس المدرسي اللي مازال مشريش الكراس. كيفاش نجمو نختار الكراس المدرسي اللي يكون صحي وآمن زادة ذي، شنو بشقة معنا في ساعتنا الأولى. ساعتنا الثانية تابعوا معنا كل عادة نختاروا لكم غنية طربية تنسوا بها هموم الكل، لا تنسوا بها تعب نهار الكل. وصل صوتك، هو تسجيل صوتي معكم انتوما مستمعينا مع المواطنين في الشارع اللي تحبوا تعبروا بكل حرية شو تحبوا تقولوا. مرحبا بكم الكل. فقرة من إعداد زميلنا ذي الدين الكريفي، فقرة أعرف حقك اليوم ضيفتنا أستاذة المحامية سامية بن موسى، باش نحكيه على إسقاط الحضارة ومصلحة الطفل الفضلة، باش تعطينا شنو الإجراءات اللي نقوم بها وبرشة تفاصيل أخرى. ونختموا كالعادة لقاء مع هكا أحلى ضيفتنا ربيب عويدي، مختصة في صناعة الشموع المعطرة، ونحكيه على شوية برونكوليتا آخر الأسبوع على الأقل. صغيراتنا نلقاو فيش لهيهم سبت وحد يصنعوا حاجات تفيدهم للأدوات المدرسية متاعهم، كيفاش ينظموهم الكل، باش تعطينا شوية أفكار ربيب. مرحبا بكم انتوما الكل مستمعينا. نقولكم اللي في ثنية توا سيسر ويحكم واحدة واحدة. طقس اليوم دينا سخانة صباح، لكن ما نتسالوش ما نقولوش راهو سخانة نهار كامل، راهو بعد الظهر من المتوقع انه باش يكون فما تقلبات جوية. دونك سيسر ويحكم الكل واحدة واحدة، واحنا معاكم في صباح تونس نونسوكم وين ما انتوما.

0: لاباس.
1: سمعنا هلال مالكي في كوكتيل تونسي. بدينا به المشوار معكم اليوم في صباح وين 9:04 بالضبط على موجة الإذاعة الوطنية التونسية كالعادة. أولى الفقرات نتاعنا كن لاباس، وضيفتي اليوم الدكتورة هناء لندلسي مختصة في طب العيون. صباح النور دكتورة.
2: عسلامة.
1: مرحبا
2: وبيك عايشك.
1: نورتنا اليوم مع العودة المدرسية، دونك تفقدنيهم في كل شيء، صغيرات وكملوا الأدوات وتبشهم رجعوا يقراوا، لازم حاجة مهمة ما نساوهاش. العينين نتفقدوها زيدا باش من بعد كان جاتنا نتيجة خايبة وما عجبتناش ما نقولوش علاش، نقعدوا نلوموا على الصغيرة واحنا ما نعرفوش هيك المشكل هذيك. باهي دكتور، باش نحكيو على نقص النظر عند الصغيرات ولا قصر النظر عند الصغيرات نتاعنا. باش حب نبداو، تحب نبداو كيفاش ننتبهوا ولا تحب الاسباب ولا شنو؟
2: اول حاجه الصغير هو بيدو. هو بيدو ما يعرفش معناتها نظر صحيح ولا نظر يشوف مليح ولا ما يشوفش مليح. ماهوش بيجي يقول لك ليك انت ولا الطبيب
1: ما يشكيش
2: راني انا ما نشوفش مليح. هذاك عليه الأولياء لازمهم يهتموا ويشوفوا مع علامات معناتها امبورطونت شفتو بهم. دونك شنو ما باغ اكزومبل، اول حاجه يبدا عينو يحكها برشا، العين تحمر في اخر النهار، يبدا يقرب برشا للتلفزه، يقرب برشا، يقرب برشا التليفون ولا ولا كتيبته تبدا كبيره ومعوجه وقتها يكتب. مش خاطر ما يكتبش مليح، راهو ينجم يكون وقتها يكتب بالمعوج وبالكبير على خاطر ماهوش قاعد يشوف مليح. دونك هذيك الكل علامات امبورطونت باش الاولياء يمشيو يهزهم يعاديو عند طبيب العيون. فما حاجه مهمه اللي الصغير قد ما نتلهيو بيه على بكري قد ما يبدا بعد النظر
1: يتصلح.
2: وكان ما نتلهيوش بيها على بكري فما حاجات ما عادش نجمو نعملوهم وقت النمو يصير. معناتها تولي العين باغ اكزومبل كان هو يستحق نظارات وما يلبسش النظارات تنجم العين تقعد بخيره، وكان العين تقعد بخيره تنجم مده الحياه تقعد بخيره، بعد ما عادش نجمو نعملو حتى شيء.
1: وتنجم يمشي يزيد ينقص اكثر معناها توصل المأتعس ولا الحالات معناها خايبه برشا. هذاك علاش نفيقوا على بكري باش نصلحوا. دكتور هوني لونات النجم معناها في فتره في عمر معين نستغنيو عليها اذا كان صار التقصي بكري وداوينا معناها بكري صغيره.
2: بيان سور انت والاطفال انت والنقص النظر اللي عنده، فهم برشا انواع نتاع نقص النظر. اما هو لازم يفهم الام ولا البوز ما تفهم صغير ومش مشكله يلبس مليت هو صغير. لو بلوز امبورطون يبدا يلبسهم باش من بعد نهار اخر ينجم ينحيهم كان يحب ينحيهم. فما يجوني برشا الام ولا ابوه يقولوا لي دكتوره كان انا ولدي تو باش يلبس مليت باش يستانس العين يولي معناتها تتبخل. نقول لك لي سي لو كونترير، معناتها شنو معناتها؟ معناتها تو يلبس مريات كان يستحق مريات خليه يلبس مريات باش انت نهار اخر وقت اللي يكبر وقتها ينجم ينحي المريات.
1: فهمت؟ حكيت على نقطه قلت فما انواع نتاع قصر النظر نجموا نذكروهم ناخذوا فكره عليهم.
2: قصر النظر لا ميوبي بعد النظر ليبرميتروبي. قصر النظر ميوبي معناتها يشوف بالقدام من القريب ومن البعيد ما يشوفش
1: شيء.
2: بعد النظر يبرميتروب ان جينيرال هذوما اطفال يشوفوا ينجموا يشوفوا اما يتعبوا يخدموا العدسه اللي في وسط العين يخدموها برشا. اي دونك دوكو ينجم يعمل حول مرات وقت العين تخدم برشا تنجم تدخل الداخل. ودوك مزال يستحقوا النظارات. فما الانحراف القرنية ولا فما برشا استيغماتيزم. داكوغ.
1: هذوما الانواع تقريبا تاع قصر النظر.
2: الانواع تاع نقص النظر.
1: باهي دكتور، ولينا نلاحظوا برشا صغيرات توا 3-4 سنين بالمرايات.
2: قص النظر ميوبي حاجة عالمية. علاش؟ خاطر ولينا عندنا شاشات ولي تابلات وتليفونات نستعملوا برشا عينا من قريب. هذاك عليه فما حاجات نجمو نعملوهم باش ما نخلطوش للاستاد
1: للمرحله
2: هذيك.
1: هما مع لي زيكرون نزيدو نكملو نذكر شويه الاسباب اللي تخلي نوصلوا معناها لقصر النظر. لي زيكرون شنو
2: اخر؟ تو سكي اكتيفيتي تو، معناتها كل حاجه يعملوها من القريب. معناتها يقعد برشا يقرا من القريب، برشا التليفونات من قريب، هذاك يخلي الميوبي تنجم القصر النظر ينجم يتطور. هذيك الكل باش نجم اون ايفيت معناتها نبعدوا من الحكايه هذيك. اش نجموا وليداتنا فما هكا حاجات نجموا نعملوهم كيفاش؟ اول حاجه ضو ربي لازم نجربوا في كل نهار الطفل الصغير نتاعنا يعدي نجربوا يعدي ساعتين لبرا. احنا عندنا برك الله بلاد فيها ضو ربي مزيان على الطقس مزيان
1: ميزا
2: بارسيف هذا بعدتها أما طقس وشمس ويح دونك نجربوا نخرجوهم ساعتين في النهار مش لازم رياضة قوية يلعب يخرج نهزوه
1: حتى أي بلاصة ماشي باش تقضي كالزمعة
2: جرب كل نهار تخرجوا ساعتين هذاك يعاون باش قصر النظر ما يزيدش يتطور عندك وقت يبدا باغ اكزومبل قدام الشاشة الشاشة ولات تابع حياتنا ما نجموش نحيو الشاشة ما نجموش نحيها توا ولات تابع حياتنا دونك يبدا قدام الشاشة فما قاعدة قاعدة نتاع 20 20 20 اش معناتها كل 20 دقيقة يبدا يقعد هو يقرا ولا يخدم على الشاشة كل 20 دقيقة توصيه تقول عايش ولدي ولا عايش بنتي كل 20 دقيقة ترتوخر تطلع عينيك وتغزر البعيد مدة 20 ثانية
1: ترتاح عينيك شوية
2: وبعد ترجع تقرا روحك فما زيدة نجم تقول له وقت يخط احنا وقت نبداو قدام الشاشة هو كبير وصغير ليش ما تفطن بروحك تولي ما عادش ترمش دونك وقت اللي ما عادش ترمش العين تشيح وهذيك تزيد تقلق دونك نجم تقول له تبدا قدام انت تقرا ولا تقعد تمشي تترمش بالقوي باش تعاود الدمعة تبدا تكون كامل
1: عليه. هذوما اهم التوصيات نحاولوا نوصيهم خاطر قلت انت الاكرام ما نجمش نستغنيو عليه دونك فما حلول على الاقل رتحينك شويه ما تقعدش اكثر من ربع ساعه اربع دراج وانت مركز معناها في الاكران ديك حاول رتحينك شويه اخرج نحي الاكران دريج من زمان درجين هذا المطلوب
2: نجربوا نحطوا كادر معناتها ماش نحيو الاكران اما نقصوا نعطيه وقت معين كل نهار فهمت باش مش نكثروش
1: بي دكتور وقتاش ننصح الاولياء يعملوا فحص نظر للطفل حتى كان ما عندوش اعراض مثلا لازم كل قديش على الاقل يمشي
2: من المستحسن كما قلت لك طفل صغير ماهوش يجي يقول لك راني ما نشوفش منيح في المستحسن قبل ما يدخل المكتب فحص حتى كان هو الاولياء مفتوتنا بشيء فحص هكا مع تديمة به باش يتهني قبل ما يدخل قبل ما يدخل يقرا هذاك فحص سامبل
1: اي ما فيها باش نتفقد
2: قبل حاجات قبل اللي هما لازمكش تستنى وقت تشوف التصويره عين فيها بياض تمشي تعدي ديريكت ما تبي بالعينين يفتن الام ولا ابو تفتن عين تدخل الداخل ولا تهرب في وسط النهار يمشي يعدي هذوكم حاجات
1: حالات ما تستناش
2: صحيت ما تستناش سينو علاش هو لاج بريسكولير 3 4 ans باهي فهمت هذوكم 3 4 سنين باهي باش ينجم
1: باش يتفقد
2: النظر
1: باهي باش كان فما حاجه ديما حكينا بكري انا وياك دكتور في الكواليس قلنا التقصي المبكر على قد ما بكري
2: على قد ما
1: ديما ما يتصلح ويتحسن في النظر خير برشا
2: من يصير هاي العين شنو كشبيك باش تخلط التصويره للمخ وقتها فما عين ما تشوفش مليح وعين الاخرى تشوف مليح شو يعمل المخ وحده باش يليميني ينحي التصويره تجي من العين الخايبه ويخلي التصويره تجي من العين الباهيه دونك تسمى هذيك العين البخيله امبليوبي هذيك كان احنا فنتلهوش بها وقت النمو وهو صغير كما قلت لك وقت اللي يكبر بعد عمره 8 9 10 سنين ما عادش نجمو نتلهو بها باش تقعد حياته كامله كما نقولوا انا على 10 تشوف 2 على 10 وقت اللي يقعد طول حياته كامله 2 على 10
1: وتنجم تنقص يظهر ولا تقع
2: نجم تنقص
1: هذيك الحاجه اللي تخوفنا احنا انه اذا كان ما داويناش على بكري وما فطناش راهم بعد باش تمشي وتزيد الحاله تولي تتطور معك اكثر ويولي علاجها صعيب وتقعد تعيش بها هذا الحاجه اللي تخوفنا
2: مطلوب لوليداتنا يبداو عند نظر باهي باش يقراو على ريحتهم باش نجموا يعيش حتى حياتهم كامله يبداو نظر حاجه
1: بطبيعه مهمه برشا يعطيك الصحه دكتور على النصائح هذوما اللي وصلت لنا اليوم دكتور هاني لندولسي مختصه في طب العيون تحدثنا على قصر النظر ولا ضعف النظر عند الصغيرات نتاعنا مستمعينا اللي خلطوا علينا في اخر الحوار تنجموا تلقاو راهو الفيديو كامل على الباج اوفيسيال الاذاعه الوطنيه التونسيه مرحبا بكم الناس الكل مواصلين معكم من المشوار في صباح توينسا

0: الدكتور حكيم.
1: ديما نأكدوا على أهمية فطور الصباح عند الصغار. لازم الوالدين يفيقوا أولادهم بكري باش يلقاو الوقت باش يتناولوه. نحصوا باش الفطور يكون متوازن، فيه حليب ولا مشتقاته للنمو، خبز مع شوية زيت وإلا زبدة، وإلا ما يعوضهم بسيسة وإلا درع للطاقة، وشخص كان زيدوهم كعبة غلة يكملوا بها الألياف والفيتامينات.
0: الدكتور حكيم.
2: بنا ومنفعة.
3: توا 9:30 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نقولكم أنا صباح النور مرة أخرى للناس خلطت علينا توا في الاستماع. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا توا فينا بنا ومنفعة، كما عودناكم ديما ماكلة بنينة وسهلة في التحضير وكيف كيف اقتصادية زادة. بحذية شيف هارون حسني، صباح النور شيف. مرحبا، نورتنا شيف كالعادة من الأكلات السهلة ونحبوهم.
4: والتقط عندك فلوس تعملها مدللة، تبدأ ما عندكش فلوس تاكلها زادة وبنينة.
3: شو تدبر علينا اليوم؟
4: عجة اليوم نعملو عجة نعملوها باللحم مفروم. العبد مسانسة بالمرقيز بالسكالوب بالفرويد مير ولا كذاب، اليوم قلنا نعملوها باللحم مفروم. اللحم مفروم نعملوها
3: اللي انا ما نعرفهاش الحقيقة، في باليش تجي زادة باللحم مفروم.
4: لا تجي ونشكلوها على صوابع عبارة مرقيز
3: في عوضك عابر اللحم،
4: في عوضك عابر معناه نشكلوهم، معناه نفوحوهم وحدنا ونشكلوهم ونطيبوهم. اليوم
3: باهي شيف، هابش نقول لك انا اليوم شنو قبل ما نطيبوا العجه نتاعنا، قولي في المرشي شنو خديت وقداش تكلفوا لك القضيه.
4: مش نعرفوا قداش معناها السوم نتاعها تكون اقتصاديه ولا لا. اليوم معنا كيلو اللحم مفروم في 35 دينار، نحن كي ناخذوا نص رطل يتيح لنا في 7,800 دينارات، ومعهم حاره العظم. حاره العظم بين 850 فرنك والدينار، قولوا نحن دينار. انا لهنا نص رطل لحم مفروم حار عظم، ناخذوا كيلو طماطم اللي هو جينا في العشرة تسعة كعبيت طماطم اللي هو ب 15 مية، وناخذوا نص رطل فلفل اللي جونا بين 3 قرون 700-800 مليم، وناخذوا راس ثوم، راس ثوم 500 مليم، وراس بصل 300 مليم.
3: اي اما حارة العظم اغلى، وكل مرة سوم 14 مية.
4: هو اللي معناها في الحقيقة معناها ناخذ فيها بدينار.
3: يظل تاخذوا انت من بلاصة قلنا عليها البلاصة دي روسيا.
4: مرحبا فيكم.
3: خلينا نمشيو ناخذوا من غادي العظم. باهي شايف القضية الكل تقريبا،
4: القضية الكل تيحنا في الانفيرون 12 دينار و300 و13 دينار لهنا. هذا معناك باش نعملوها باللحم مفروم لهنا.
3: باللحم مفروم وقداش الافراد العائلة؟ اربعة من الناس مثلا
4: توكل. من الناس توكل اربعة من الناس، نص رطل اللحم مفروم باش تيحنا كل واحد ثلاثة طروف لحم، ثلاثة صوابع، ومع 250 غرام تقسمها انت على اربعة، معناها باش تيح حوالي كل واحد 70 غرام 60 غرام اللي هو سوفيزون، مع العظم معناها بروتيين، وتكون ماكلة معناها خفيفة وباهية معناها في وقتها. ندخلوا تاو الكوجينة، ناخذوا اللحم مفروم نتاعنا، نحطوا ملح فلفل اكحل، نعطيوها شويه وزويزه، نحطوا فلفل شايح في اللحم مفروم، نحطوا معاه شويه زيت، نحطوا معاه نعناع شايح، اللحم مفروم يحب النعناع الشايح، نحطوا معاه شويه ثوم مهروش، نخلطوا كل شيء. من بعد ناخذوا بالزيت نشكلوا السوابع نتاعنا نتاع اللحم مفروم، ناخذوا البواله نتاعنا نحطوا الزيت. اول حاجه نحطوها اللحم مفروم، نحن من بعد العجب طيبوها في الزيت نتاع اللحم مفروم
3: باش يسيب هو شويه.
4: نحن هنا اللحم مفروم باش نقليوه، باش نحطوه عادي، نحطوا البوله نحطوا فيها زيت، نحطوا اللحم مفروم نتاعنا نقليوه، من بعد نخرجوه اللحم مفروم نتاعنا ونحطوا لهنا.

0: نسكل تعرف اللي تحب الثوم نحطه شويه مع شويه ثوم نحطه دوما تبدا تطيح الطماطم نزيدوا معني باش نعقدوها من بعد نحطوا معاك شطار مغرفه طماطم
1: كونسونطريه
0: ونحطوا معاها مغرفه الهروس نتاعنا ولا هريسه عربي نقليوهم نقصوا البصل والفلفل نتاعنا نقصوهم نحطوهم معاهم يتقليو مهني نحطوا كرويه نحطوا ملح فلفل اكحل فلفل مهروش ونخليهم بعد نمرقوهم نمرقوها بماء دافي معناها الماء يكون سخون مش ما نفجعوهاش المرقه لهنا نحطوها بالماء سخون تقعد معناها تيب سله سله دوم ما تيح نحطو دوم ما تيح شويه تبدا تعقد نقول نحنا تقر زيتها نحطو معناها اللحم مفروم نتاعنا ونفقسو كعبه العظم لهنا كعبه العظم دو بريفيرونس ما نخلطوهمش كم تخلط معناها باش تولي لابيض نقولوا نحنا باش يدخل بعضه لهنيك باش تفقسهم كعبيت العظم غطيها غطيها تطيب لكعبيت العظم وتقولوا انا تجيك مروبه بصحه وفرحه من بعد تربه معناها معدنوس بصل كيما تحب انت من فوق
1: نزيروا واحده البلانتي على كيما نحبوا
0: شويه جرينات بر العبيد تو دخلنا معناها في الفصل نتاع الماكله باش تمشي وتولي ابا نهار شتاء الماكله تحب الشتاء
1: حتى الخضره معناها ديما
0: الخضره معناها ما شاء الله معناها ما زالت البركه في باب الفله حلفاوين لاس المارشي نتاعنا تهبط وتاخذ معناها حتى كعبه بصل وراس ثوم وقرن فلفل نجم تاخذ
1: يعطيك الصحه شيف شكرا ليك هكا دبرتنا كنت حاضره عجب الكعابر اليوم اختار لنا الشيف هكا حاجه اقتصاديه وزاد وسيله في التحضير نتاعها يعطيك الصحه يا سيدي نقول لك ان شاء الله نهارك زين مازلنا معكم احنا مستمعينا في صباح تويسا راجعين بعد شويه مع فقره تستهلك بصحيح لكن توا بطبيعه نواصلوا مع الموسيقى هكا شو باش تسمعنا توا صبر بيعي وهبي اي قولي صبر بيعي انا شيخ وعامل كيف

0: مرة أخرى ما زلنا مواصلين معكم المشوار في صباحة وينسا. أستاهلك بصحيح اليوم اخترنا باش نحكي على الكراس المدرسي، الكراس المدعم. ضيفنا في الاستوديو سي سمير مولهي، نائب رئيس غرفة مصنعي الكراس المدرسي. صباح النور. مرحبا سي سمير.
1: صباح النور جميع المستمعين.
0: يقرب لنا شوية للميكرو وتواجينا للصحيح. أستاهلك بصحيح، دونك لازم نركزوا ونتابعوا مليح، دونك لازم نسمعوك بالباهي سي سمير. فما ناس اللي شريت الكراس المدرسي درسي سايي، خذت الادوات للصغيرات، فما شكون اللي مازال، وفما توا مربين مازالوا يطلبوا في الصغيرات. كل مره كل حد شنو يحب كل شيء، رغم انه محدد هو من وزاره التربيه كل قسم كل مستوى تعليمي شنو يستحق معناه من كراس.
1: هو محدد، بقينا بعض المعلمين والاساتذه يغيروا شويه في المدارس الخاصه، زاد عندهم ادوات وقوائم تختلف بعض الشيء على قائمة وزاره التربيه. شراء الكراس والادوات راهو ما يوقفش في فتره الذروه هذه في
0: على طول العام،
1: هو على طول العام. احنا تو الصغيرات هما المعلمين والاساتذه يطلبوا وما يشريوا، ولا الكراسه توفى يعني على طول العام الكراسه متوفره، فما طلب معناها بقوه في شهر
0: تو في الذروه نتاعكم نقولوا احنا، لكن على طول العام الخدمه موجوده.
1: على طول العام احنا المصانع تخدم على طول العام، ما توقفش. ما نجموش اذا كان ما نخدموش على طول العام نوفروا المخزون كامل، وفي الوقت الذروة هذه نوفروا كميات لباس بها باش تكفي جميع التلامذة
0: يعني. المهم توفر الكراس، أنا متوفر في المكتبات الكل، أمور
1: بإذن
0: واضحة
1: بإذن الله. الكراس غير الكراس المدعم، ما هو متوفر في جميع الأحجام متاعه والأنواع، فيه رفيع جدا، فيه متوسط، ما فماش الحقيقة السيء، لأن الورق بصفة عامة كله مستورد. إذا كان نشوف في بعض الأسواق هكا ولا بعض
0: الأسواق الموازية نقوله، ولا
1: أسواق موازية طبعا طبعا أسواق موازية، هذيك الحقيقة فواضل متاع المصانع اللي احنا ما نعديوهاش كسلعة معناها تتعدى للبيع، فتتباع للمجمعين، وفما بعض جراجات ولا بعض مطابع صغيرة ياخذوا كل الأوراق يعودوا يفرزوها ويعملوا بها كراس، وهي ماهيش في الأحجام الصحيحة اللي نخدموا بها. دونك النصيحة الإنسان يزمو خاطر ما الناس هذوما ما يطبقوش المواصفات، هي مواصفات تونسية موقفة توا عندها عديد السنوات ما هيش موجودة، لكن احنا قعدنا نخدم بالمواصفات كمصنعين، نخدم بالمواصفات القديمة. يعني الكراس لازم يكون مخيط مقصوص بالقدا، الأوراق معناها مش مخلطة، في وسط كراس تلقى 60 جرام و55 جرام و70 جرام، يعني هو
0: كلهم نفس الحجم لازم يكونوا.
1: احنا اللي ننصحوا به الخيان كونوا يعرفوا منين يشريوا وما يشيوش من مكان واحد، لأنه ساعات فما نفس الكراس ونفس الماركة كما نقولوا تشريها أقل ولا من مكان اخر اللي هو مكان منظم يخدم معناها عنده بطاقه جبائيه وعنده فواتير وعنده نظام ومراقب من وزاره التجاره. دونك الانسان ما يمشيش مع شهوه الطفل،
0: ديما نمشيو نتغروا بكسوم السعر المناسب، يقول لك هاني لقيت في السوق الفلاني انا نفس الكراسه هي بيدها اما سومها اقل.
1: انا باش نجاوبك على السؤال هذا يا سيدتي الكريمه، هذه احنا عيناه الناس هذية في الأسواق وفي النصب هذية يشريوا من مصانع، يشريوا بفاتورات، يشريوا سلع رفيعة. نعطي مثال، مثلا مش عسوم يشريها بدينار يبيعها ب700، قل قاية شنو يعملوا الناس هذوما، يبيعوا ب700 يجلب بها الكراسة حصيلة يحصل بها المواطن، ويبيع له قوم متاع 200 فرنك يحولوا بدينار، قلم رصاص متاع 100 يحولوا ب300. وصل إنسان قال لي قوم سيدة شريت، كي جيت تعاود في الحسبة لقى القوم كلفه له 60 دينار، معناها هو يخسر وما يعطيش برشا كراس، يعطيك زوز ثلاثة
0: يربح من شراء أخرى،
1: ويقول لك ما نبيعش كراسة برك هكا. دونك إذا كان تلقى ماركة معينة تتباع مثلا بدينار في السوق ب700، فهذو الناس باش يحصلك في شراءات في الادوات،
0: ما نتغروش بالعرض،
1: ما نتغروش، لازم نتبعوا كل قطعه وحدها، ما يخليكش يبيع لك باك يقول لك هاو هذايا ب 10000، اي ب 10000 وانت تغريت اللي هذيك ربح فيها 300 ولا 200 مليم، وهو ضربك في 3000 ولا 2500 في سلع اخرى تكون موجوده في المكتبات وبارخص بكثير.
0: دونك المنصوح اليوم منين ناخذوا من بلايص مقارنه
1: مسالك التوزيع الرسميه
0: المكتبات ولا حتى الفضائيات التجاريه الكبرى
1: طبعا. الفضاءات التجارية ما فيهاش الكراس المدعم، يعني فيها جميع أي الأنواع أي وأسوام الحقيقة يعملوا أسوام معقولة الفضاءات التجارية ما عندهمش الكراس المدعم. الكراس المدعم موجود كان عند المكتبات اللي تبيع الأدوات والكتب والكراس المدرسي.
0: سي سمير، هوني الكراس يتصنع في تونس بكل بالورقة من المواد الأولية، كل شيء تونسي.
1: بالنسبة للكراس المدعم كله تونسي من أوله إلى آخره، بأيدي تونسية، مصنع الشركة الوطنية في القصرين يسلموه للمصانع التونسية بأيدي تونسية ونخدموه من الأول. بالنسبة للورق المدعم، الورق غير مدعم، الورق الرفيع، فهو كله مستورد، استوراد الورق، ثم الباقي كله الباقي يعني كل التحويل، الطباعة والتسفير والتغليف، كل شيء يعني تونسي، يعني القيمة المضافة معتبرة فيها.
0: أي هوني المواطن ينجم يفرق مثلا بين كراس جو التوبية وكراس ممكن يتلف فيسة أو يمكن تتقطع فيسة على الورقة ولا؟
1: والله كما قلت لك أنا المواصفات هي تنحات. احنا مثلا تو في الكراس المدعم وزارة التجارة عندها كراس شروط، والكراس يكون مخيط بالخيط، مخيط القماش يعني بخيط، مش بالتل ولا بالأغراف، يعني يكون مخيط هذاك بالنسبة للكراس المدعم. يعني ما اوبليغاتوار مول كل الرقم 48 و72 فهو كراس مخيط. بالنسبة للكراس 24 بالمخيط بالأغراف. مع ذلك احنا كمصنعين قلت لك عندنا نخدموا بالمواصفات القديمه ونخيطوا الكراس نتاعنا. فما مصنعين صغار يعني بويسكوا المواصفات مع فهمتش، ولا يحطوا كيما جات ساعات تحل الورقه تتقطع، والا يخدموا بورق ضعيف يعني الجراماج نتاع الورق ضعيف، يعني يتنقب، يبدا طفل صغير مثلا ما يعرفش بقلم رصاص بوينتي ولا ستيلو تتنقبلو. من حجم الكراسة يعرفها المواطن هل ترى الورق متاعها كافي ولا غير كافي.
0: شو الكلمة، شو النصيحة اللي تحب توصلها سي سمير، رسالة الأخرى للناس اللي تبع فينا توا؟
1: نقول لهم يردوا بالهم وما يزربوش، الكراس راهو متوفر، الكراس المدعم وخر شويه لاسباب تقنيه، اسباب خارج عن نطاقنا احنا، تبقينا توا على قدم وساق المصانع الكل قاعده تخدم وبشي توفر بصفه كبيره. شويه صبر كما لقيتش اليوم راهو غدوه تلقى، ما تمشيش تشري من مكان اخر، توا غدوه باذن الله تلقى.
0: يعطيك الصحه، شكرا لك سي سمير مملي نائب رئيس غرفه مصانع الكراس المدرسي، كنا هكا مع فقد رسالك بصحيح. نمشي مع الموزيك هذه لنوصل حتى موعد الأخبار وراجعين في ساعتنا الثانية من صباح توينس.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: هل تبحثون عن مملكة الخيال؟ المكان الذي لا يدخله الكبار.
2: هنا نكتب حكايات الأبطال
1: ونكتشف عوالما من الأسرار
2: للأطفال فقط. موعد أسبوعي مع ألفة وإيمان كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. الوضع الجوي يكون بداية من بعد ظهر اليوم ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر في ولايات سليان وزغوان وتونس الكبرى والنابل والقيروان وسوسة والمنستير والمهدية وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. قيمة الصادرات التونسية نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء تبلغ خلال سنة 25 و2000 نحو 1.6 مليار دينار، في حين تمثل المبادلات التجارية بين تونس ودول الإفريقية حوالي 10% من إجمالي مبادلات تونس الخارجية، وفق ما أكده رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري خلال حضوره اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، مشيرا إلى أن المجلس سيعمل من أجل مضاعفة هذا الرقم في أفق 30 و2000. في إطار الوقاية من داء الكلب، دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنعروس تنظم اليوم نقطة قارة لتلقيح الكلاب والقطط بساحة الفنون بفوشانة انطلاقا من الساعة 9 صباحا وإلى حدود 1 بعد الظهر. تونس تشارك في فعالية المعرض العالمي للنقل والخدمات اللوجستية المنعقد في مدينة هانوفر الألمانية من 15 إلى 20 من سبتمبر الجارية. في العالم، قوات الاحتلال الصهيوني تغلق المسجد الإبراهيمي في الخليل أمام الفلسطينيين لليوم الثاني، وتسمح للمستوطنين باقتحامه تزامنا مع الاحتفال بأحد الأعياد اليهودية. الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن تعلن نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري جراء التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إذا مضى في اقتراحه القاضي بمنح كندا صفة أول عضو شريك في التكتل. وختاماً، غارات جوية روسية على العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة أوديسا تخلف اليوم إصابة 18 شخصاً وتضرر عدد من المباني وفق ما أوردته مصادر محلية أوكرانية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: صباح التوانسة،
5: تحية مني للي عمر

0: مرحبا بكم الناس كل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نوري مهنا سمعني في الحب كل وين مدام فاتن حسني متسلطنا وعاملة كيف نتصور انتم زادة مستمعين الكل عملت بون كيف مع الترتيحة هكا والتنفيسة صغيرة مع الطقطوقة اللي سمعناها اليوم بعد موجز العشرة متاع الصباح. مرحبا بكم نقول لكم الناس كل مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية قاعدين تسمعوا في الصباح التوانسة وتوا العشرة و13 دقيقة. نعاود نسلم على الفريق اللي مازال مواصل معايا المشوار فات مع بعرف تنسيق العمل الحسا سمية زواوي معنا في الديجيتال ونقولوا مرحبا لفاتن حسني اللي خذت مكان وهب الوعر في الهندسة الصوتية معكم عوض الشبي في الإعداد ومناي من قدام الميكروفون. مواصلين اللقاء بعد ما سمعنا نور مهنا طبش نمشيو نسمعوا أصواتكم أنتم في الشارع التونسي باش نحلوا الميكرو للمواطن شنو يشغلوا شنو يحب يقول شنو المواضيع اللي تهمه في حياته اليومية. وصل صوتك أكيد هي فيها أصوات من الشارع تعبر بكل حرية ومن غير تكلف. فقرة من إعداد زميلنا ضياء الدين الكريفي نسمع ميلا مع بعضنا شو ما قلتوا.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
2: صباح الخير على السلامة. بربي أنا مواطن من المحمدية ولي تلميذ في المدرسة الخاصة بين فوشانة والمحمدية يقراونا في يماني تعداوا للبريمير أني إن شاء الله باش يقراوا اللي تاتيك. عملنا مطلب إدماج من الخاص للعمومي معنا على السيت متاع وزارة التربية الوثائق المطلوبة حطينا شهادة سكنة وحطينا الاختيار الأول والاختيار الثاني والاختيار الثالث عندنا التروالي سي في المحمدية حطيناهم الثلاثة ثم رعنا نجونا مش نسجل أولادنا نلقاهم محطوطين في المروج تروا 10-15 كيلومتر بعاد على الدار. تصور أنت تلميذ في بريمير أني مازال صغير ما يعرف كيفاش باش يمشي كيفاش بيتصرف كيفاش باش يروح على 6 نتاع العشيه ترونسبور ما عندناش شنو نعملوا نكلموا للمدرسه نتاعهم المدرسه الاعداديه يقول لك لا انا خاطيني مانيش انا المندوبيه يتوجه اليوم 3 ايام واحنا ماشيين جايين على المندوبيه نمشوا للمندوبيه اي بيرو ندخلوا له مرحبا وعلى السلامه وكذا ما تفتش مناش الحكايه هذه اعطونا حل ما فما حتى حل لقينا حتى حل وليداتنا تو ماهمش يقروا 3 ايام ناس كل ماشيه جايه وتشري في الادوات وكذا وتقرا احنا وليداتنا في الدار لهم مرسمين باش يقروا لهم قاعدين ما قاعدين في الدار هكاك معناها اعطونا حل حبوا نوصلوا صوتنا شوفوا لنا مسؤول يعمل لنا حل براس والديكم تعبنا تعبنا تعبنا.
1: وصل صوتك.
3: أنا نحب نحكي على التطبيقات متاع التاكسيات. تلقى روحك باش تعادي تاكسي قيمتها 10000 فرانك كونتور تلقى روحك تدفع عليها 25 و30 دينار وما فماش اون بلوس. وهي الناس كل تعرف لابليكاسيون اللي ديسبونيبل تاو لابليكاسيون الخضراء انك تحط الديستيناسيون يطلع لك السوم وتوقت تستنى في التاكسيات يعطيوك اسكو نفس السوم والا يعطيوك اسوام اغلى. تلقى روحك متعيش في القوية والا في الليل ولا صباح بكري باش تمشي تخدم ما فماش ترونسبور بيبليك باش يوصلك الخدمة وزيد التاكسيات ماهيش موجودة غالية وما فماش. لذا من هنا نحب نوصل صوتي نحيو لي زابليكاسيون رجعونا تاكسي كونتر. علاش انا ما نقفش على الكيس نزيد نوقف تاكسي معناها علاش انا باش نمشي نخدم الصباح نقعد نستنى ساعة وساعة ونص باش نجاوبني باش يجاوبني تاكسي ويرضى بمونطان 20 و25 دينار اللي هي كورسة ما تفوتش 11000 من داري للخدمة ناخوها بدوبل واكثر من دوبل باش ما نعرفش والا وفرنا ترونسبور بيبليك. يا اخي منو ترونسبور بيبليك علاش انا من برد للاك ما نجمش فماش ليني ديريكتومون علاش فماش كار توصلني ديريكتومون. بيان سور حاجة محترمة ونظيفة باش الانسان يطلع فيها مش يطلع يقعد يغضب جنبه ويخمم في ساكو ويخاف على ستوجو. نحبوا على السيكوريتي الترانسبور ونحيوا لنا التطبيقات هذيا اللي مامبا تونسية وتخدم بطريقة غير قانونية في البلاد وتاكسيات يخدموا بها يكمل الكورسة ينحي البلاكة ويتعدى.
1: وصل صوتك.
4: انا واحد من الناس عندي شكون في العائله مرض بالسكر على خاطر بحالي وفجعوا كلب في الشارع هو مروح كلاب المطيشه في الشارع بارتو هذايا مشكله كبيره ياسر. حسيت اللي ما فماش حل جذري معناها ما فماش طريقه معناها صحيحه وممنهجه باش يسكروا على الكلاب هذوما اللي يخدموا في الشوانت زاد عندهم دور كبير في انتشار الكلاب هذايا كملوا الشوانت نتاعهم يخدموا صحيح وما يستعينوا بالكلاب باش نوم في العصر في الليل لكن بعد ما يمشيوا ويكملوا الخدمة متاعهم خليوا الكلاب هذوكم ويزيدوا يتكاثروا سيدة شويه.
5: عندي نداء نحب نتقدم بيه لزوز أطراف نبدأ بالدولة والأجهزة المدخلة في الموضوع هذايا نحاولوا نخدموا على سياسة وطنية فعالة للتحكم في هذه الظاهرة برامج مستدامة للتعقيم للإيواء للمتابعة البيطرية حسنوا من منظومة النظافة والتصرف في النفايات وإعادة رسكلتها دعموا إمكانيات البلديات. على الصعيد الآخر عندي طلب للسادة المواطنين. يا سيدي الكريم اللي عنده حيوان ما عادش قادر يتحمل مسؤوليته بالله ما يتشوش في الشارع. راهو فما جمعيات مخصصه لهذا الغرض، مش بعد ما يكبر ولا يظهر عليه علامات المرض ولا انت ما عادش قادر توفر له طعامه طيشه في الشارع. الشارع راهو مخلط، راهو فيه اطفال صغار، راهو فيه ناس مسنين، راهو فيه نساء حوامل، فيه ناس عندها مرض مناعي. لا قدر الله اي هجوم ولو بسيط من الكلاب الذئبه ينجم يكون عنده عواقب وخيمه.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي.

0: مرحبا بكم مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. رجعنا من جديد في صباح توينسا. أعرف حقق الفقرة ذي تبعوها معنا مارتين في الأسبوع. اليوم باش نحكيه على موضوع يهم برشا توينسا. نحكيه على الحضانة وإمكانية إسقاطها وكيفاش تحدد مصلحة الطفل الفضلة. بحثين ضيفتي في الاستوديو الأستاذة المحامية سامية بن موسى. صباح النور، مرحبا. أكل ميكرو شوية، لازم موضوع مهم هذا لازم نسمعوه مليح. نسمعوك بالباهي مدام سامية، مرحبا بك مرة أخرى.
1: وفيكم
0: مرحبا. اليوم باش نحكيو على موضوع يهم برشا توينسا يتبعوا فينا ومش عارفين الإجراءات وشنو يعملوا وشنو شروط برشا حاجات. بالحق اليوم نحاولوا نوضحوهم للناس اللي تبعوا فينا اللي هو حكاية الحضانة. نحكيو ساعة في القانون التونسي كيفاش يفسر ولا يعرف الحضانة.
1: الحضانة هو موضوع شاسع برشا ومهم برشا، لكن احنا باش نحاولوا نقتضبوا ونحكيو اللازم في اللازم. القانون التونسي يعرف الحضانة انها حفظ الولد فيما بيته والقيامة بتربيته. تكستو هكا اش معناها؟ معناها الرعاية بالطفل وتوفير المسكن، توفير العلاج، الدراسة، المأكل، الملبس. هذه هي الحضانة، هذا التعريف القانوني للحضانة. الحضانة هي حق لكلا الزوجين، لكلا الأبوين، الأب والأم، في صورة قيام الرابطة الزوجية وفي صورة انفصام العلاقة الزوجية، سواء بالطلاق أو بالوفاة. بطبيعة مش تمشي لأحد الأطراف، وديما ماهيش قاعدة قانونية، لكن ديما الأم هي الأجدر والأحق بحضانة الأطفال. وإحنا نعرفوا علاش مراعاة لمصلحة الطفل الفضلة. إحنا نعرفوا ديما الطفل ديما متعلق بالأم أكثر، لتحقيق التوازن العاطفي والنفسي. ديما الأم هي الأجدر والأحق بالحضانة، لكن ما فماش نص، فماش قاعدة قانونية قارة. هذه الحضانة، لكن إسنادها إسناد الحضانة لابد، لإسناد الحضانة لابد من توفر شروط.
0: اللي هما شروط؟
1: الشروط يجب على الحاضن. احنا قلنا موضوع شاسع برشا
0: كبير، مش حاولوا نلخصوا. احنا
1: الحاضن يكون رسمي. يجب ان يكون امينا، يجب ان يكون مكلفا. معناها من بطبيعة كنقولوا مكلف نقصي والمجنون والسفيه والصغير غير المميز. أن يكون أمينا ليس من ذوي السوابق العدلية. الحاضن يجب أن يكون قادر على العناية بالمحظون، معناها توفير المسكن والإنفاق. هذه هي الشروط متاع الحضانة. كذلك أن لا يكون له، معناها حامل لعدة أمراض معدية، أن يكون سليما ومعافيا. هذه هي الشروط.
0: الشروط باش نجيو هوني البرشا يسألوا عليها، شنو الحالات اللي تصير مثلا باش تسقط الحضانة؟ نصور برشا أسباب هوني في الموضوع هذا.
1: فما برشا حالات، احنا باش نحاولوا نحكيو على الحالات الهامة لإسقاط الحضانة. أول حاجة، تنجم الأم الحاضنة تتخلى عن الحضانة من تلقاء نفسها، تقول لك انا ما عادش نحب، ما عادش
0: هي اللي تطلب الحضانة. تمشي تطلب اسقاط حضانة،
1: انا نطلب اسقاط، انا ما عادش نحب نحضنه، تتخلى عليها لفائده الاب. والا لكن اذا كان مش موجود اي حاضن اخر، الاب ولا واحد اخر، القانون يفرض عليها حضانه الطفل. حاجه اخرى، بانتفاء تسقط الحضانه بانتفاء الموجب القانوني. ايش معناها الموجب القانوني؟ هو بلوغ الطفل سن القانون، سن الرشد القانوني، وهو 18 سنه. بطبيعه يوصل 18 سنه ما عادش فما حتى عليه حتى ولايه.
0: يعني هو في العمر هذاك ينجم يقرر مع شكون يمشي، مع البول، وهو يختار
1: اوتوماتيكمون. تنتفي الحضانه، هو انتفاء الموجب القانوني. معناها ما عادش فما حضانه 18 سنه، دونك ما عادش انت ام حاضنه ولا اب حاضن.
0: اي فهمتك به.
1: هذا سبب من اسباب اسقاط الحضانه. كذلك في صوره زواج الام وسفرها سفر نقله. انا قلت زواج الام وسكت، خاطر زواج الام لا يكفي لوحده لإسقاط الحضانة. نجم الأم تتزوج وتقعد حاضنة لأطفالها. علاش؟ مراعاة لمصلحة الطفل الفضلة. دي منعودها، أخاطر المعيار الأساسي والجوهري للحضانة هي الطفل. مش معناها الأم تزوجت تسقط الحضانة بصفة أوتوماتيكية، لا،
0: فما يظل شروط أخرى بعد وقتها نجم تسقط
1: الحضانة. تسافر، تزوج وتمشي سفر نقلة، مما يصعب على الأب الحاضن القيام بمهامه مثل الزيارة والاستصحاب والرعاية والعلاج.
0: اي اما اذا كان معناها صار زواج مثلا للام الحاضنه والصغير الطفل معناها لقى البيئه معناها المناسبه
1: بيئه سليمه,
0: أي. والاهتمام كالعاده والرعايه اللازمه
1: والرعايه الصحيه والعاطفيه, ما فماش موجب لاسقاط الحضانه. كذلك من الاسباب الاخرى لاسقاط الحضانه هي سوء معامله الحاضنه للطفل المحظوظ. تنجم تعامله معامله سيئه وتنجم تعرضه للخطر. حاجه اخرى زاده من الاسباب الاخرى زاده السمعه السيئه للام. نجم الأم عندها سلوك سيء وسمعة سيئة وكذلك عندها أحكام ضدها أحكام جزائية. لهنا بطبيعة تسقط الحضانة. لكن راهي الحضانة هذه من بعض الأسباب, فما برشا أسباب أخرى. أما احنا عطينا
0: أهم الأسباب
1: اللي ممكن تسقط بها الحضانة. لكن راهي الحضانة كيف تسقط ماهيش بكيكة بصورة كما نقولوا أوتوماتيكمون. لابد من إجراءات قانونية معينة.
0: باش نحكيو عليهم توا. مثلا شو الإجراءات اللي نقوم بها, الملف من شنو يتكون, نقدمه وين نمشي بالضبط, قداش نستنى وشنو
1: بالنسبة للإجراءات القانونية. الحاضن يحب يسقط الحضانة الأب ولا الأم عن نقولوا احنا حد الأسرة الحضانة على الأم. لهنا يقوم بقضية أصلية أمام المحكمة الابتدائية المختصة ويقدم ملف كامل, قضية كاملة يقدم. يزم ملف يحتوي على مؤيدات, على حجج, على شهادات تثبت أن مثلا الأم الحاضنة لها سلوك سيء, أن الأم ضد أحكام جزائية, أنها تسيء معاملة المحظون, أن الأم مثلا سافرت سفرة نقلة بطبيعة يجيب ما يثبت اللي هي بطاقة
0: كل
1: حركات
0: شيء مؤيدات خدودية
1: مؤيدات ثابتة ودامغة وقانونية. القاضي ينظر في الملف وله السلطة التقديرية المطلقة. لهنا القاضي يتفحص المظروفات نتاع الملف ويشوف اسكو ينجم يسقط الحضانة, يعطي قرار في اسقاط حضانة والا لا. اذا كان بطبيعة مش يلقى سوء معاملة ولا مش يلقى اي مؤيد ضد الام الحاضنة, بطبيعة يصدر قرار قضائي في اسقاط الحضانة عن الام او عن الاب واسنادها الى الطرف الذي يستحق الحضانة. وديما نرجع ونقولوا راهو المعيار الجوهري والأساسي هو الطفل.
0: أي.
1: هذا معيار جوهري وأساسي, معيار مصلحة الطفل الفضلة. أي. وذلك علاش نحبوه ماذا بينا الهدف من الهدف من هذا هو الطفل باش يعيش في بيئة سليمة معافية يلقى
0: وآمنة.
1: فيها وآمنة. أي. يلقى فيها التوازن النفسي والعاطفي والروحي, كل التوازن.
0: أي. هوني مش أسألك مدام سامية, نحكي هل الطفل معناها ينجم عنده كلام أهمية مثلا مش يحدد هو الحضانة ولا تغييرها, ينجم هو حتى قبل في 18 سنة قلنا ما عادش يسقط الحل
1: بطبيعة, فما تحريرات في إطار القضية المرفوعة في المحكمة. ينجم يطلب أحد الأطراف أو محاميهم يطلبوا التحرير على الطفل القاصر على سبيل الاسترشاد, يسمعوها الطفل وباش يحكي حاجات. القاضي بطبيعة بحضور أخصائي نفسي, بحضور مندوب حماية الطفولة, يسمعوه ويسمعوا الوليد وينجموا ياخذوا قرار في إسقاط الحضانة على ضوء سماع الطفل. لكن مش على ضوء سماع الطفل فقط, احنا قلنا على سبيل الاسترشاد, لكن ينجم يكون سماعه يعاون برشا برشا برشا باش يسقط الحضانة وإسنادها إلى الطرف الذي يستحق الحضانة.
0: يعطيك الصحة, هذوما أهم النقاط اللي حابين نحكي وعليهم اليوم. هاوك عطينا أهم الأسباب اللي تخلي تسقط الحضانة, شنو الشروط نتاعها, شنو نقصد بالحضانة, والإجراءات, شنو الخطوات اللي نقوموا بهم.
1: إجراءات قانونية واضحة
0: بالضبط. واضحة. يعطيك الصحة. شكرا ليك مدام سامية بن موسى, أستاذة محامية, كنت معنا في فقرة أعرف حقك. نقول لك شهية طيبة. عايشك. احنا مازلنا مواصلين معكم صباح توين 10:30 على موجة الإذاعة الوطنية التونسية بالموسيقى. بالطبيعة نواصل اللقاء نتاعنا, راجعين شوي اخر مع اخر فقراتنا هكا احلى.

0: هكا أحلى.
1: هكا أحلى من الفقرات اللي تعبوا معنا كل يوم في صباحة وينسا، تكون آخر فقرة عنا ديما ختمها مسك. نحبوا الحاجات المزيانة ونوصلوا لكم ديما ديزاستوس بهين هكا، وتنجموا نجربوهم انتم في الدار. هكا أحلى اليوم ضيفتي ربيب عوادي، مختصة في صناعة الشموع المعطرة والكونكريت. صباح النور ربيب.
2: صباح النور. صباح الفل والياسمين.
1: مرحبا.
2: إن شاء الله عودة مدرسية موافقة للجميع.
1: للصغيرات متاعنا. اليوم ربيب خممنا في الصغيرات زيدة معك أنت، باش نقولوا عنا برشا حاجات موجودة عنا في الدار توفى الاستعمال متاعها طيش احنا.
2: طيش.
1: دونك نحبوا نعطيوها حياة جديدة القطعة هذية.
2: نعطيوها روح جديدة.
1: فوالا، باش قلنا أنت شنو الحاجات اللي في الدار ردوا بالكم تطيشوهم.
2: أول حاجة هي راهو العودة المدرسية، مش كي نكتبوا كراسات وكل الأدوات اللي نحضروها. العودة المدرسية عنا كالبيرو اللي نقراو عليه، اللي في الصيف الكل باش يكون باللعب. توا جا الوقت اللي باش نجددوه ونعطيوه روح جديدة وننظموه بحاجات بسيطة. من الدار ما تتكلفش، معناها مش عندك انت فما كاليبوات اللي متاع الحليب متاع الطماطم، فما دي بوات نجمو لونوها وتكون بورت ستيلو والا بوات دو رانجمون كيما قاعدين نشوفوا هذيا البوات هذيا وتصاور اللي قاعدين نشوفوا فيها، من بوات بسيطه عاديه البوات دو رانجمون محليها على الاخر بتوش بسيطه انت وصغيرك تلونها، تزيد الفوتو تخلي صغيرك يرسم عليها وتكون حاجه ياسر مزيانه وطلع على الاخر وتزينوا البيرو نتاعو اون بلوس حاجه يخدمها صغيرك باليد
1: باليد ويشرها عليها بالقد
2: يشرها عليها فوالا
1: ويولي ليه بها حتى في الدار في نظافتها في كل شيء.
2: حاجه شريها مش أي. كيف حاجة صنعها هو بيده.
1: أي.
2: أكل حكوكم تاع طماطم هذيكم كيف قاعدين ما نشوفه في التصور في بعض ما نطيشوهم، نجم أنت بطرف هكية بتاع قماش عندك زيدة في الدار تتغلفها وتزيدها كبية حرج فازيت مزيانة على الأخر، وإلا صغيرك معناها حتى بالأوراق يقصك تساور صغار وإلا حاجات إلا سقى هو تخليه يبتكر ويعالم يصنع عالم وحده فك البيس اللي بشي زين بها البيرو متاعه.
1: منها وقت الفراغ هذية في الويكاند نلقاو نشاط على الأقل.
2: أول حاجة أنت باش تعلم صغيرك البساطة باش يعبي وقته، مش كل شيء خاطر يتشري حاضر. تعلم صغيرك القناعة، تخلق وقت انت وصغيرك باش تزينوا حاجه من الدار من لا شيء، تصنعوا بها حاجه مزينه وزين بها البيرو نتاعو. معناها
1: يتعلم التركيز خاصه
2: التركيز
1: والصبر.
2: فوالا هذا هو، يبعد عليك التليفونات
1: هذا هو
2: يحشتني حاجه جديده بيدو. مش هذاك هو ساعات ناخذوا كل البوات كارتون

0: كي تجينا عدينا كوموند جيتنا والا لي كوفري نتاع البارفا القديمه نتاعنا هذيكم الكل النجمو زاده بالقميش والا نلونهم كيف ما عملنا في البوطه هذه تزينهم تطلع حاجه مزيانه وبالتوش نتاع صغيرك تطلع حاجه بيس اونيك في دارك ومزيانه على الاخر ومحليها على الاخر
1: نجمو ننظموا فيها
0: الكاردونا هذيك تحط فيها الكتب نتاعو متنجم مش واحده بركه نجم حتى ثلاثه فوق بعضهم يعملهم معناها انت وصغيرك نجمو تخلقوا وقت مزيان على الاخر وميم طون تخلقوا تطلعوا بريزولتا ياسر محليها على الاخر ومش هذا اكاهو معناها مش حتى كل اللي بوات القديمه في دارنا فما ماده موجوده بارتو ورخيصه زيت اللي احنا نستعملوها في لي بيس ديكوراتيف في دارنا تنجم انت وصغيرك تصنع بها حاجه محليه هي ماده الجبس ماده رخيصه وتنجم وكنا قبل كنا نتذكروا اكل لي فورم نتاع البلاج نتاع البحر نتاع الصغار تلقاه شكل نجمه ولا حاجه هذوما كنا نصنعوهم واحنا صغار قبل ولا ونهم وحدنا بك الماده هذيك توا مش بضروره انت عندك ما عندكش مول تنجم حتى بهكيه معناها غوبلي كارتون عادي بلاستيك ولا كارتون جوست شويه جبس تعملوا بالماء ما يكونش ليكيد برشا تطلع عينك ميزانك كيف ما نقولوا فيها احنا تحطها وبدبوزة صغيرة جوست باش تعمل لك تخولي في الوسط باش توين تحط بعد ستيلويت خليها تشيح فعقلها تقطع جوست انت البعد البراني هذاك
1: جوست باش يخو الفور ما هو
0: بتاع الجوبلي الواحد وبعد هكية تصنع انت بورت ستيلو محليها على الدخر انت وصغيرك وتزينه بالفاسون
1: نجم تخليه لون الجبس ابيض وإلا تزينه انت
0: هو تبدأ حاجة مزينة وعندها لون دي ما تعطي روح اكثر معناها من بيس هكية تبدأ
1: تخليها في اللون الاصلي الطبيعي
0: تخلي صغيرك يرسم عليها كيف هكية
1: أي
0: حاجة محلي. اللي هو يحبها
1: أي؟
0: معناها الديسالي هو اللي هكا تجيه في باله يرسمها
1: ولا الشخصية الكرتونية المغروم بها
0: ولا اللي مغروم بها معناها ينجم يبتكر بها كالحاجة ذيك ومادة بسيطة على الاخر وما تتكلفش ومش كل حاجة يلزمنا نخرج ونشريوها من الدار نعلموا صغارنا بالرسمي على القناعة والبساطة ومن لا شيء نصنعوا حاجة ياسر مزيانة ومش هذا كهو كيف نرجع قلت لك القوالب نتاع البحر الصغار ببوشة ولا حاجة
1: أي؟
0: نجم تعمل بهم مخباش
1: اي فكره هي
0: بالترومبون اللي يزينهم ويعملهم بعد يلصقهم بالترومبون يعمل ماغك باج مزينه على الاخر وهو بيدو يشرح على القرايه هكا انت تشرح صغيرك على قرايتك القصص وترجعوا للقبل معناه يزينا من التليفونات ونبعدوا برشا خلينا نصنعوا وقت بينا احنا وصغارنا
1: أي.
0: ومش هذا اكهو معناها راي اي حاجه تتصنع باليد باش تقعد بصمه للصغير والبريكولاج ديما نقولوا احنا بالرسمي باش تجدد القطعه بر انك باش تعطيها روح باش تعطي روح لروحك قبل كل شيء وصغيرك باش يتعلم التركيز كيف ما قلنا يتعلم انه يصنع حاجه بيده يتعلم يعمل على روحه ويعطي قيمه
1: كوقت الفراغ
0: أكبر انه باش يعبي ولا يعطي قيمه لك الحاجه اللي صنعها خاطر مش كيف حاجه تعب عليها وقف عليها وصنعها هو بيده مش كيف حاجه خذيها حاضره وشريها من برا معناها حتى كي باش يزين بها البيتو ولا البيرو نتاعو ديما باش يخزر لها بيس حاجه ماهيش عاديه فهم باش يخزر لها ديما بنظره مختلفه على البيس الاخرين اللي يشريهم حاضرين.
1: بالضبط هكا نعلم صغيراتنا قيمة الترتيب ويحافظ على البيئة زادة في نفس الوقت هكا باش نستغلوا الحاجات اللي عندنا في الدار كما كان العلب اللي عندنا
0: حتى العلب نتاع أبار علب هذيك وحتى العلب البلاستيك بيبز البلاستيك نجم تقصها من فوق تلونها تعملها هكا بشوية حرج باللي عندك موجود أنت في الدار راك نجم تخلق وتبتكر وتبدع وتخلق حاجة ياسر مزيانة ومحليها على الأخر.
1: أي رباب يعطيك الصحة
0: عايشك
1: هذا هو
0: نورمالمون كهو
1: كهو هذا شو حابين نوصلوا احنا اليوم للناس اللي تبعوا فينا بريكولاج خدمنا شويه
0: ديما نعطيهم افكار صغيره اما راك انت تنجم تبدع فيه راهو العالم بريكولاج راهو بحر راهو انت من لا شيء تصنع حاجات ياسر مزيانه معناها
1: افكار سهله وسريعه بمكونات موجوده عندنا في اغلب الديار نتاعنا نجموا نعملوها في اقل وقت نجم يكون نشاط في الويكاند نعلموه مع صغيراتنا نشاركوهم شويه بالافكار هذه ويخدموا لنا حاجه مزيانه وتعمل كيف ويستغلوها زاده يربحوها على الاقل في البيت نتاعهم يزينوا بها يرتبوا بها الادوات نتاعهم يظلني هكا ضربنا تروازونا هكا مش يعطيك صحه مره اخرى رباب عويدي مختصه في صناعه الشموع المعطره والكونكريت تحدث على تحويل العلب والكونكريت الى حاملات اقلام ومنظمات مكتبيه مع الصغيرات نتاعنا احنا مازلنا متواصلين معكم ربع ساعه الاخرانيه من صباح التوانسه بالموزيكا نواصلوا اللقاء.

كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر اتخيلك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفائي ورهان العمر

مرحبا بكم مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية لحداش غير درجين سبيعتين في لحظة تعدي تحية لكم الكل اللي تابعتونا واللي سمعتونا كالعادة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ما تنسيوش أنتم هذه كان عندكم ما تقترحوا علينا. مرحبا بكم على 71 844 404 كيف على الباج فيسبوك متاعنا زادة نجم وتكتبونا لي ميساج متاعكم. حبيت نسلم عليكم الكل ونسلم كيف على الفريق اللي رافقني في سبيعتين ذوما فاتن حسني ووهبي الوير كانوا معنا في الهندسة الصوتية فاطمة عبار في التسييق العام للحصة سمية زواوي تحية كبيرة لها سمية في الديجيتال وتحية الفريق البرنامج عواطف الشيبي دين الكريفي علي القادري كنت معكم ونام قدام الميكروفون فاتن نحب نعرف شو محضرتنا معناها في باش نخدموا بالبرنامج قتل العيون السود باش نسمعوها بصوت وردة هكا غنية نهديها لكل الناس اللي تبع فينا وين ما كنتوا والناس اللي تحتفل بعيد ميلادها في النهار اليوم نقولكم كل عام وانتم حيين بألف خير وعيد ميلاد سعيد قلكم هنا شيء طيبة وباي باي.

0: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة ما تخمم في حتى شيء، احنا معاك ونونسوك الثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج متنوش وينعوش
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
2: أي هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. محصول الحبوب لهذا العام يقدر بأحد عشر مليون قنطار، معظمها قمح صلب بنسبة 73%، ومخزونات تونس من القمح تكفي لتغطية احتياجات البلاد إلى غاية شهر جانفي 27 و2000، حسب ما أكدته الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري خلال ندوة وطنية حول تقييم موسم الحبوب والاستعداد لموسم البذر القادم. المصادقة على 1643 عملية استثمارية فلاحية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000، وفقا للنشرة الإحصائية التي نشرتها وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية. المستشار بالبعثة الدائمة لتونس بجنيف منذر رجب يؤكد في تصريح على هامش المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجنيف من 15 إلى 17 من سبتمبر الجاري، يؤكد أن تونس تشارك بفاعلية في المفاوضات الجارية بشأن إصلاح المنظمة دفاعا عن نظام تجاري متعدد الأطراف أكثر عدلا وإنصافا واستجابة للأولويات التنموية للدول النامية. توقعات بنزول أمطار مؤقتة رعدية بعد ظهر اليوم بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة. 494 تدخلا من بينها 78 عملية إطفاء حرائق نفذتها وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية وفق المتحدث باسم الحماية المدنية. في العالم، الجيش السوداني يطلق عملية برية واسعة على عدة محاور في إقليم كوردوفان بالتزامن مع تقدم ميداني في مناطق شمال وجنوب الإقليم. إصابة فلسطينيين صباح اليوم جراء الاعتداء عليهما بالضرب خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم العين الواقع غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. الخارجية الأمريكية تقرر تمديد الإجراءات التي تحظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وختاما، تراجع أسعار النفط مع بدء تعاملات اليوم مقارنة بالجلسة الماضية إثر تقارير بشأن عرض السعودية شحنة إضافية من النفط الخام عبر سلطنة عمان، ما قلص المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفيينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
6: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية.
6: الإذاعة الوطنية.
3: تونسية 100%.
6: تونسية 100%.

0: أغنية ليكم. هذه أغنية ليكم.
1: صباح النور، صباح الخير، ونقولها لكل المستمعين. هذه غنية ليكم تنطلق معكم الآن، تتواصل على امتداد ساعة من الزمن مش نقضيوها مع الكلمة والنغم. واليوم أغانينا مش تكون منا ليكم بإمضاء فنانة لها صوت جميل ولها حضور أجمل. الفنانة هذه قدمت العديد من الأنغام، صوتها له بصمته الخاصة، لكن للأسف غابت علينا المدة طويلة، أكثر من 15 سنة. زعما شكون هالفنانة هذية؟ خلينا نكتشفوها في النغم الأول.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم،
2: هذه غنية ليكم. متواصل معاكم، سمعنا أول نغم من نجمة حصتنا لهذا العدد، هي الفنانة المتميزة ابتسام الرباعي. سمعناها في عاشقين اللوم من كلمات الحبيب الأسود وألحان عبد اللطيف العايدي. مازلنا مش نسمعوها في تعاملاتها مع بقية الملحنين والمؤلفين، لكن خلينا نتعرفوا بداية على حياة الفنانة ابتسام الرباعي. نجمة حصتنا هي من مواليد ولاية صفاقس، بدا غرامها بالفن منذ نعومة أظافرها، أما وقت عمرها 18 سنة انطلق فعلية في المجال الفني من خلال برنامج إذاعي صالح ونجيب المكور، وأنا ذاك اتحصلت على المرتبة الأولى. أما أول نغم في مسيرتها الفنية كان مع سي محمد الهادي في تونس يا حبيبتي.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: هكا سمعنا مع بعضنا تونسي حبيبتي من أداء ابتسام الرباعي نجمة حصتنا اليوم وسي محمد الهادي. وبعد هالنجاح لهالأغنية كان التعامل الثاني مع سي عبد اللطيف العايدي بأغنية عاشقين اللوم، الأغنية الأولانية اللي سمعناها واللي بدورها لقات نجاح كبير، وكان هذا في 86-87. من بعدها تتلت النجاحات وتعاملت ابتسام مع سي محمد إدريس، محمد إدريدي، محمد خميخم، عمر الفخفيخ، كذلك خالد المسلماني، علي السيفي، الهادي شربي وغيرها من الأسماء على مستوى التلحين، كما تعاملت مع أحمد الشيب، المونجي عز الدين، عمر التونسي، علي المرزوقي، الحبيب الأسود، حسن حمدوني وغيرها من الأسماء الأخرى على مستوى الكلمة. لكن شنو رايكم كان نسمعوها في كلمات حسنة حمدوني تبقى يا حبيبي بالسلامة؟ النغم هذي نغم كذلك لقى نجاح كبير، أما خلينا نسترجع الذكريات وإحنا نستمع ليه مرة أخرى. نستمع ونستمتع ثم مواصلين حديثنا على نجمة حصتنا الفنانة التونسية المتميزة ابتسام الرباعي.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: ابقى يا حبيبي بالسلامة. كان هذا النغم الجميل كما قلنا من كلمات حسنة حمدون وألحان سعلي شلغم. ما زلنا مواصلين معكم المشوار في هذه أغنية ليكم، أغانينا المقترحة عليكم اليوم كلها بإمضاء المطربة ابتسام الرباعي. ابتسام الرباعي اللي شاركت في مهرجان الأغنية التونسية في 3 مرات وتحصلت على العديد من الجوائز، فكانت أما تتحصل على الجائزة الثانية أو الجائزة الأولى، وهذا ما يدل كان على قيمة هالفنانة هذية اللي للأسف غابت علينا مدة 15 سنة ورجعت لنا بأغاني جديدة. أما قبل ما نمشي الأغانيها جديدة، خلينا نزيدوا نستمتعوا بصوتها وإحنا نستمعوا المجموعة من الأنغام الجميلة اللي تعرفت بيها، كما راحوا الحبايب، كما لو دارينا، كما يا حبيبي، وغيرها من الأنغام. ما خلينا نستمتع بصوت نجمة حصتنا ابتسام الرباعي، وبعدها مواصلين حديثنا عن بقية مسيرتها الفنية.

0: هذه غنية ليكم.
1: موصلين معكم المشوار ومع نجمة حصتنا الفنانة التونسية ابتسام الرباعي. ابتسام الرباعي اللي سمعناها في رحو الحبيب من كلمات فيصل مقني ولحن محمد الهادي، كما زيد سمعناها في إيش فكرك فيا من كلمات نجيب وزيان ألحان عبد اللطيف العايدي، كما سمعناها في أغنية ثالثة من كلمات ألحان عبد المجيد الجابسي أمرين صعب عليا، وبعد اختمنا لو ديرينا من كلمات عامر التونسي وألحان عامر الفخفاخ. ابتسام الرباعي غنيت في كل الألوان، الوطني الاجتماعي العاطفي، كما غنيت القصيدة وغنيت أغاني الأطفال. احنا سمعناها منذ قليل في القصيدة، لكن شنو رايكم كان نسمعوها في أغاني الأطفال؟ وهذه غنية تتغنى بالربيع، نستمع ليها ثم راجعين.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: كانت هذه ابتسام الرباعي وعلي السافي في أغنية الربيع، ابتسام اللي قدمت أكثر من 70 أغنية في مسيرتها الفنية، لكن بعدها ابتعدت عن الفن كما قلنا في بداية الحصة مدة 15 سنة تفرغت فيها لأسرتها، لكنها رجعت في سنة 2015 مع مجموعة أولاد الديوان، ثم قدمت 4 أغاني منها كوكتيل غنائي للسيدة عليا غنيت فيها يلي ظلمني غالي ولا غالي خلي قلوا إيش يهم وقالوا زيني عامل حالة، كما زيدا غنيت أغنية عن الأعياد وأغنية أخرى عن الخطوبة وأغنية ثالثة عن عيد الأضحى. ابتسام صحيح بعدت عن الفن والاحتراف، لكن بقات تقريبا من الأجواء الفنية بحكم إنها واحدة من فريق خزينة الأغاني في إذاعة صفاقس، لكن في نفس الوقت ابتسام قدمت الفوازير الإذاعية في إذاعة صفاقس على امتداد مواسم عديدة، قدمت كذلك أغاني الكورال إذاعة صفاقس. ابتسام زادة غنيت الألحان المميزة لعديد البرامج، وكانت ضمن لجنة التحكيم لبرنامج راديو ستار على امتداد 4 مواسم. ملا شنو رايكم كان نسمعوها في غنية من بين الأغاني الصباحية الجميلة ضمن خزينتنا خزينة الأغاني التونسية؟ يا صباح الخير يا غزال، هكا تغنينا ابتسام الرباعي وخالد المسلماني.

يا صباح الخير يا غزال. هذا من بين الأنغام كذلك المزينة والمميزة لابتسام الربيعي غنيتها صحبة خالد المسلماني. هكا نكون وصلنا لختام لقنا اليوم. مش خليكم زيدا معانا غم طربي للفنانة ابتسام الربيعي نختم به حصتنا اليوم اللي هو من كلمات سي أحمد الشايب وألحان سي الحبيب الزوج مع أجمل تحيات حنين بن جماعة في الإعداد والتقديم وسلوى الحشيشة في الإخراج التقني.

0: هذه غنية لكم. هذه غنية لكم.
1: فما جديد في يوم سعيد. أيا ميلا عطيني وذنك. النهار على صباحه وصباح معانا أحلى. تعرف علاش؟ نبدأوها بالكلمة الطيبة، الغنية المزيانة، المعلومة من مصدرها.
2: يوم جديد، يوم سعيد.
1: وكان بقصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية ونونسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل ضيفنا يجاوبك. مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك. يوم سعيد من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة، نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. انطلاق سنة التكوينية الجديدة في المراكز الراجعة بالنظر إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26,000 موطن تكوين، من بينها 6,000 لحاملي شهادة البكالوريا. ديوان الخدمة الجامعية للشمال يذكر بأن 20 سبتمبر هو آخر أجل لتقديم مطالب السكن الجامعي الاستثنائية. تظاهرة علمية وتحسيسية موجهة لأعوان الصحة والمواطنين تنتظم اليوم وغدا بمدرسة علوم التمريض بجندوبة بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي اختارت له هذا العام المنظمة العالمية للصحة شعار رعاية آمنة للأمراض غير السارية. أمطار مؤقتا رعدية بعد ظهر اليوم بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. عن المعهد المهندس أنيس ساتوري.
6: اليوم الخميس سيتميز الوضع الجوي بعد ظهر بنزول أمطار بشكل مؤقتا رعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية تكون أحيانا غزيرة في ولايات سليانة زهوان، ولاية تونس الكبرى نابل والقيروان، تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 ملم، تصل محليا إلى 80 ملم في ولايات سوسة المنسير المهدية مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز مؤقتا 70 كم في الساعة في شكل هبات. من المنتظر أيضا أنه يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار يومي الجمعة والسبت، وين تكون أحيانا غزيرة في المناطق الغربية للشمال والوسط، ويوم السبت خاصة في الجهات الشرقية للوسط وممكن حتى الجنوب.
5: في العالم، قوة الاحتلال الإسرائيلي تغلق المسجد الإبراهيمي في الخليل أمام الفلسطينيين لليوم الثاني على التوالي، وتسمح للمستوطنين باقتحامه تزامنا مع الاحتفال بأحد الأعياد اليهودية. لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الخطوات المقبلة في حرب إيران، خاصة استراتيجية ما بعد الحرب وفق موقع أكسيوس. تواصل المعارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدة جبهات، ووسائل إعلام تابعة للحوثيين تؤكد مقتل شخص وتضرر عدد من المباني، إضافة إلى استهداف 3 أبراج اتصالات في ضربات سعودية استهدفت اليوم عدة مناطق في اليمن. والأمم المتحدة تحذر من تصاعد وتيرة النزوح في اليمن، كاشفة عن نزوح أكثر من 100,000 شخص منذ مطلع الشهر الجاري، توجه معظم إلى محافظتي تعز ولحج. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: الشوط الثالث. الملعب ما يبوحش بكل أسراره خلال المباريات. بعد 90 دقيقة تبدأ الحكايات. تحلي، كواليس خلف الستار، لقاءات، تصريحات استثنائية. الشوط الثالث. كل نهار اثنين من 7 لـ8 متاع العشية مع رفقي بوستة للمباريات بقية.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم، شاف يا رشدي.

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق. إذا تونسية 100% إذا الوطنية.
2: هل تبحثون عن مملكة الخيال؟ المكان الذي لا يدخله الكبار. هنا نكتب حكايات الأبطال ونكتشف عوالما من الأسرار للأطفال فقط. موعد أسبوعي مع ألفة وإيمان كل أحد من التاسعة إلى العاشرة صباحاً.

0: الشعب في خدمة الوطن. المشهد الآن.
1: المشهد الآن.
0: جولة في أهم التصريحات. آخر الأخبار. آخر الأخبار من المصدر. ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة.
1: لتكتمل الصورة.
0: المشهد الآن.
1: المشهد الآن.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من الاثنين للخميس، نتلقاو معاكم لعرض وتحليل وقراءة الأخبار الوطنية والدولية، وأسبوعيا يكون عنا موعد لقضية المشهد باش نختاروا قضية موجودة في المجتمع التونسي في المشهد الوطني ونناقشوها مع مجموعة من الضيوف والمختصين. اليوم احنا كما كل عائلة تونسية في الإذاعة الوطنية اخترنا باش نحكيو على الإصلاح التربوي، هاجس وطني وهاجس مجتمعي وهاجس للعائلة التونسية. اليوم طبعا فكرة النجاح، فكرة التميز، فكرة التعويل على الدراسة والنجاح لتحقيق التميز الاجتماعي ما زالت موجودة وإلا لا. احنا اليوم قادمين على إصلاح تربوي مع المجلس الأعلى للتربية والتعليم، شنو أساسيات هذا الإصلاح وشنو مطلوب من المجلس؟ وقبل كل شيء نحب نشخص الأزمة، شنو المشكل اليوم اللي خلانا نتحدث برشا على الإصلاح التربوي؟ فما أزمة، فما إشكاليات، فما نقائص، فما منظومة تحتاج إلى إصلاح؟ هذا اللي باش نحاولوا نعرفوه مع ضيوفنا اللي حاضرين معنا اليوم. بعد شوية تتعرفوا عليهم، خليني نرحب بفريقنا، فريق البرنامج: فاتن حسني في الإخراج، صيف الترابلسي في الإخراج الرقمي، فاتمة عبار في التنسيق، حنان بربيع، ليليا الحسيني، وجيه النمر، سامي العرفاوي معنا في الإعداد، وطبعا اليوم في التعليق كيما العادة باش يرافقني عبد الرحمن بن شعبان. مرحبا، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك ليليا، ومرحبا بضيوفنا الكرام، مرحبا بكل مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية.
2: ضيوفنا وضيفتنا ألفة التبين الناشطة السياسية ورئيسة منظمة الشباب العربي، مرحبا بك ألفة.
4: مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين على الإذاعة الوطنية.
2: مرحبا، هي زادة راهي أستاذة مربية. مرحبا بك ألفة. منير الكموني نائب مجلس نواب الشعب وعضو لجنة التربية. سي منير مرحبا بك، أهلا وسهلا.
5: شكرا على الاستضافة، ومرحبا بكم وبكافة مستمعي الإذاعة الوطنية.
2: طبعا لجنة التربية في صلب اهتمامها هو موضوع الإصلاح التربوي. اليوم على الخط باش يكون معنا أيضا الدكتور في علوم التربية والمتفقد العام علي الفالحي من المونستير، وفي الأستوديو أيضا معنا مالك العياري أستاذ تعليم ثانوي ومنسق الأساتذة المدمجين. مرحبا مالك.
6: مرحبا مدام ليليا، مرحبا بالضيوف الكرام الموجودين معنا، مرحبا بالسلطة التشريعية. تحية حارة للسيدات والسادة المستمعين بالإذاعة الوطنية اللي أنا نعتبر الإذاعة الأم.
2: طبعا مالك يمثل زادة جيل من الأساتذة ومجموعة كنا نحكي على وضعيتهم المهنية الهشة. الأساتذة النواب اليوم هم مدمجين وأكيد أنهم عندهم رؤية في الإصلاح التربوي. ناخذ فاصل صغير وبعد نبدأ في حوارنا.
0: المشهد الآن مع ليليا حسيني.
2: مرحبا بكم، تعرفتوا على ضيوفنا وهيت نبداو معاهم الحوار. الفكرة الأساسية هي أنه الأزمة في المدرسة التونسية، وهل أن نبالغ اليوم كي نقولوا فما أزمة وإلا هي مجرد إشكاليات تحتاج الإصلاح؟ باش نبدأ معاك ألفة، العنصر النسائي خلينا ديما نبجلوه، تفضل ألفة.
4: الاصطلاح أنه نقولوا أزمة ممكن مسألة أنا ما نختلف فيها، في علاقة أنه نصطلحوا على أزمة. الوضع في الوضع التربوي والتعليمي في تونس في حالة مزمنة، يعني حالة مشكلة مزمنة، مرض مزمن. المشاكل اللي فيه معناتها ماشي مشاكل ظرفية أو نواجهوها معناتها في علاقة بالعودة المدرسية أو السنة الدراسية، هذه المشاكل معناتها قاعدة تتكرر كل عام. ممكن أنها تتفاقم، الوضع متاعها يتفاقم، لكن المشاكل متكررة، هذيك علاش تطرح الإصلاح. والإصلاح ما ينجمش يكون مطروح إلا ما يكون فما مشكل ونكون واعيين، وبداية الحل متاع الإشكال أنه
2: يكون عندنا وعي بالمشكل،
4: بالمشكل.
2: كان نشطة سياسية وتلتقي زادة كثير مع الشباب، ما أنك رئيس منظمة شبابية وأستاذة أيضا، وين الإشكاليات حسب رأيك اليوم في المهارات الأساسية، في المضمون، في وضعية المدرسة، في البنية التحتية، وين هالإشكاليات هذية؟
4: هو رأوا الإشكاليات في علاقة بالمسألة التربوية اللي هي متدخلة فيها معناتها جملة من الأطراف، معناتها الواسعة، هي مسألة وطنية لا تعني الفاعلين التربويين فقط. معناتها كفعلة تربوية جزء من معناتها جزء من الوضع العام وجزء منه معناتها أنا فيه. لكن العائلة التونسية تمس العائلة التونسية تمس الدولة كاملة تمس الاستراتيجيات الوطنية في علاقة بسوق الشغل في علاقة بمشاكل الشباب في علاقة بهجرة العقول في علاقة ببرشة مشاكل الشعب المشاكل اللي قاعدة تصير في المدرسة التونسية لذلك اللي يكون الحل متاحة لازم يكون أعمق ما تطرح المشاكل هذه أعمق صحيح مثلا نعاني في الاكتظاظ في الأقسام نعاني في النقص في الموارد البشرية في وزارة التربية كل عام معناتها هناك نقص في الموارد البشرية هناك اكتظاظ البنية التحتية مهترئة نقص في العمل وفي الإطار التربوي كل معناتها نقص فادح مانيش نعالجه فيه ممكن حتى نقص مش متعلق بمؤسسة بعينة لكن ما فماش حوكمة في علاقة بالموارد البشرية للوزارة وهذا الإشكال أنا نشوف الحل الجذري ليه هو النقاش على استراتيجية للإصلاح استراتيجية عامة للإصلاح
2: الاستراتيجية تكون متروحة للنقاش بين الأطراف المختلفة. نسمع نائب بمجلس نواب الشعب منير الكموني مرحبا بيك.
5: نعم. مرة أخرى هي حبيت أيضا نستغل الفرصة اليوم احنا في عودة مدرسية ما نجموش إلا أن نحيوا المجهودات اللي تبذلت من كافة الأطراف أن نهنوا الأسرة التونسية على لأن مهما كانت الظروف صعيبة ومهما كانت لابد أن العودة المدرسية هي حاجة دورية كل عام تتكرر وكل عام رغم المشاكل إذا ثم هيك الانتظار وثم هيك الفرحة وثم اليوم كما أشارت الأنسة مشكورة أنه الوضعية هي كنت حدثوا على إشكالية هي مجموعة مشاكل اليوم احنا كما لزاكس الكل تقريبا ممسوسين وهي باعتبارها حتى مش مشكلة تهم فقط وزارة التربية إنما تهم معناها النظام كاملا معناها تهم كل المؤسسات الدولة اليوم التربية ما هيش خاصة بوزارة التربية فيها معناها الصحة فيها الداخلية فيها التجهيز فيها كل قطاعات العائلات الإنسانية شؤون اجتماعية غيرها اليوم المشكل إذا يزمنا إذا نحبوا مش نحلوا إشكالية مش نطرحوا نلقوا حلول زمنا نعالجوا كل مشكل على حدة.
2: نعم.
5: ثم إشكاليات في البنية التحتية رغم المجهودات كذلك اللي بذلت في الإحداثات وفي الصيانة وفي غيرها اليوم ثم برشة تشكيات نلقاهم في تردي الوضع العام للمؤسسات التربوية معناها ثم تعرفوا أزمة الأسوار اللي طرحت أخيرا مع المزونة وما زالت إلى حد الآن هناك مطروحة في عديد المؤسسات التربوية ثم أيضا الصيانة بالطبيعة نركزوا على مشكل مش تولي تظهر كل النقائص وتولي فعلا المعالجة متاعها تصعب شوي اليوم ثم إشكال أيضا في مربوط بهذا التدخل في مستوى البنية التحتية مربوط بالصفقات العمومية وكيفية التعامل مع هذه الإصلاحات اليوم كذلك هذا يحتاج إلى مراجعة ومطروح أيضا في النقطة هذه ثم كذلك في البنية التحتية كما تحدثوا على أيضا المعدات وغيرها اليوم التجهيزات الموجودة كلكم عايشنا خاطر هي مرتبطة أيضا بالانتظار اللي طلع تعرف أن العودة المدرسية ما تبدأش في آخر السنة الدراسية ما تبدأش في أول سنة دراسية عفوا احنا من تقريبا الثلاثي الثاني بعد نتائج الثلاثي الثاني تبدأ التقديرات ونحكوا على هرم الأقسام والكثافة وغيرها.
2: نعم.
5: لكن بعد ما تخرج النتائج تطرح موضوع آخر السنة بالذات حتى بعد نقاش الأهرام طلعت كثافة كبيرة لاحظنا أن ثم اكتظاظ كبير في المؤسسات التربوية في ارتفاع الكثافة بالقسم وهذا مش يخلق إشكاليات في التجهيزات وفي المعدات الدراسية لأنك أنت تخدم معناها جدولك أو أقسامك على 35 تلميذ على 20 مش كما تولي 40 تلميذ
2: و39 تلميذ
5: حتى في البكالوريا وغيرها ثم فعلا
2: واضح. سي منير تقريبا سي منير الكموني عضو لجنة التربية بمجلس نواب الشعب أتى على مجموعة الإشكاليات والأسباب ولكن نحب نسألك هنا مالك العياري كأستاذ وأستاذ شاب وكنت من الأساتذة النواب واليوم المدمجين هل إنه الإشكاليات هذية متاع الشأن اليومي للقطاع التربوي هي اللي دعات للإصلاح أم مشاكل أعمق اليوم في المناهج وفي شنو نحبه اليوم من التعليم الوطني هي اللي خلتنا نحط سياسة دولة لإصلاح التربية والتعليم؟
6: هو التأكيد أن كلامك مدام ليليا أنا أول حاجة نحب نشكر معناها مؤسسة رئاسة الجمهورية لأن اليوم أنا موجود أما بصفة مختلفة تعرف انه من المشاكل العويصه معناها اللي عانت منها المدرسه العموميه بصفه عامه هي مساله تشغيل هش. تعرف اللي انتظارات نتاع 17 سنه تم حسمها وقت توجدت اراده سياسيه حقيقيه. وانا ما نجمش باسمي باسم الزملاء نمر اليوم الاذاعه الوطنيه ونشكر الناس على راسها رئاسه الجمهوريه، على راسها معنا وزاره التربيه، السلطه التشريعيه، الاعلام، معناها على راس الاذاعه الوطنيه. اليوم نحن للاسف في تونس عندنا اشكاليه انه مساله التنظير ما هيش مطروحه. احنا ديما اليوم نادوا بوضع استراتيجيات حتى في مساله معناها وضع المجلس الاعلى للتربيه كهيئه دستوريه اللي هو مطروح في قوه في اطار معناها وضع تقييمات وتنظير من لجنه خبراء وتقييم لوضع معناها رغم انه ما هوش معناها هيئه تنفيذيه. نحن كنا نحبذوا تعرف معناها بعد ارث بين ظفرين من الثوره انه يكون عندنا تصور باش نوصلوا باش ما نوصلوش للوضع الحالي. انا اعتقادي اليوم ما عندناش ازمه بقدر ما عندنا بعض الاخلالات او المشاكل، لاني انا اليوم كي نحكي على مشاكل انا اليوم مثلا كانت عندي مشكله تحليت باسمي وباسم زملائي، معناها ثم ثم ثم اسس، ثم مرحله تشييد، ما وصلناش لمرحله البناء ولكن الاسس موجوده. اليوم انا اعتقادي مشاكل التربيه بصفه عامه تلخص في ثلاثه مستويات. المستوى الاول هو البنيه التحتيه، كي نحكي على البنيه التحتيه النقل المدرسي، الوجبه، تجهيزات، الرصيد البشري. معناها اليوم لانه تعرف اليوم كي نحكوا على اكتظاظ شنو هو الدافع من الاكتظاظ في الاقسام؟ لانه ثم نقص او انه الماليه. وانا راني متفهم للامام لاني انا ديما معناها ديما متفائل، ديما نؤمن بجانب الموضوعي، لانه راه زاد انتدابات نتاع 24,000 سيمونير يعرفوا، الخيان يعرفوا، انت مدام ليلي تبعتي راهو كلف الدوله للامانه رغم انه حقنا المشروع هذاك احنا علاش ديما نشكروا. اليوم يلزمنا نمشوا حيده وحيده، معنا المساله البشريه يلزم نحسنوا التصرف فيها.
2: دونك البنيه التحتيه، التصرف في الموارد البشريه
6: والبرامج.
2: انا
6: اعتقادي
2: البرامج تتحدث على المحتوى،
6: نحكي على المحتوى الكونتيني. اليوم بالحق راهو نحكوا على الثوره العلميه، نحكوا اليوم على الذكاء الاصطناعي، نحكوا اليوم على التوجه نحو بناء مدرسه عصريه، نحكوا على اليوم معنا شعار ترفع فوق كل ربوه معناها مدرسه ذكيه. نعم. ومدرسه متقدمه.
2: واضح.
6: اليوم ضروره ان
2: خلينا نسمع راي رابع معنا على الخط، الدكتور في علوم التربيه والمتفقد العام علي الفالحي. اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
7: اهلا عسام، مرحبا.
2: مرحبا، احنا نسمع فيك كلنا واحنا في مرحله تشخيص الاشكاليات في منظومه التربيه والتعليم. اليوم ضيوفنا تحدثوا على البرامج، على المناهج، على البنيه التحتيه، على الموارد البشريه. هل هذا ما يحتاج الاصلاح اليوم والا المساله اعمق؟
7: في البداية تحية لك وإلى كافة السادة المستمعين. هل نحن في زمن إصلاح أم في عطالة متاع إصلاح؟ موضوعيا تقريبا عندنا أكثر من 10 سنوات نحن نتحدث عن الإصلاح، لكن لم ينطلق هذا الإصلاح بعد. ما نش في طور إصلاح، لأن الإصلاح يتطلب جملة من الشروط الموضوعية الذي حددوها كل يعني علماء وخبراء التربية، اللي هو لا فولونتي بوليتيك يعني الجرأة السياسية، ثم أن الفور فينانسي لابد من مجهود مالي، مثلا مش إصلاح ما يتطلبش مجهودات مالية إضافية. ونحن بالعكس بميزانية وزارة التربية بين دولة الاستقلال إلى حدود التسعينات كانت تقريبا 30% من ميزانية الدولة التونسية. اليوم نقصت، وبل نقصت حتى من 2015 2025 كانت في حدود 13%، الآن 8.7%. ما يعني هذا عمليا يبين أن بالعكس المجهود المالي قاعد ينقص. ثم أهم حاجة العنصر الثالث هو كفاءة فاعلين البيداغوجيين، يعني حتى تعمل إصلاح تربوي وتوفر الموارد المالية، لكن شكون يطبق الإصلاح هذاك؟ هم المعلمين، الأساتذة، المديرين، المتفقدين. نحن للأسف الشديد دخلنا بمنطق موضوعي علمي.
2: نعم.
7: دخلنا وكان وزارة التربية أصبحت وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التشغيل، وهذا أضر كثيرا، أحببنا أم كرهنا، أضر ب يعني الفاعلين البيداغوجيين على المستوى الميداني، خاصة تعرفوا إشكال النيابات، ثم تحلت الإشكال هذا على مستوى التعليم الابتدائي.
2: نعم.
7: لأنه أصبحنا عندنا إجازة وطنية للتربية والتعليم يوجه إليها خيرة الطلبة.
2: نعم. دكتور فالحي، نقف عند هذه النقطة باش نرجع لك بعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
8: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن.
2: تقبل الله صلاة الجميع، مرحبا بكم. اليوم نفتح ملف ونقاش حول الإصلاح التربوي مع ضيوفنا منير الكموني نائب بمجلس نواب الشعب، علي الفالحي الدكتور في علوم التربية، وملك العياري منسق الأساتذة المدمجين، وألفة تبين رئيسة منظمة الشباب العربي، وعلى الخط معنا الدكتور في علوم التربية والمتفقد علي الفالحي. كنا معك قبل أذان صلاة الظهر علي، إن شاء الله تكون تسمعنا بوضوح. نتحدث، انت قلت ساعة خلينا نفهموا مفهوم الإصلاح وشنو المطلوب، وهل نحن جادين اليوم في الإصلاح، وتحدثت على وزارة التربية، ولو انه الإصلاح اليوم عابر للوزارات ماهوش شأن وزارة التربية فقط. علي
3: مرحبا بكم مرة أخرى. نرجع أن الشروط الموضوعية كما قلنا هي الجرأة السياسية، ثم لابد من مجهود مالي، والجانب الثالث وهو كفاءة الفاعلين الميدانيين. هذوما ثلاثة شروط موضوعية. احنا مناش في طور متاع إصلاح، لا على مستوى برامج، لا على مستوى محتويات، لا على مستوى مؤسساتي، لا على مستوى إداري، لا على مستوى بيداغوجي. احنا تو تقريبا 15 سنة باقين في نفس المسار، في نفس يعني التوجهات إلى غير ذلك. بالنسبة للوضع الحالي، التوانسي كله تعرف الوضع اليوم على مستوى مؤسساتي، على مستوى اكتظاظ، على مستوى بعض المشكلات، رغم وجود جوانب بعض النقاط المضيئة. اليوم مثلا المنصة الرقمية هذه اللي أثارت الكثير من الجدل، لكن نقطة مهمة، لكن نشوف فيها نقطة مضيئة، لكن لولا أنه فشفز لها أنك ترسم مثلا بالإنترنت أديستانس وتخلص أديستانس، وبعد يطلب منك تهز الأوراق ومضمون وكل أوراق
2: اللي واضح، يعني ما هيش رقمنا شاملة تقول أنت. نعم علي، باش نرجعوا لك بعد شوية في مقترحاتك للإصلاح المطلوب.
3: أنا ما زلت ما تكلمتش، ما عطيتش حتى شيء.
2: احنا رانا توا في التشخيص، وين الإشكاليات؟ أعطينا بعجالة الإشكاليات من وجهة نظرك، وبعد باش نرجع لك في طرح الحلول.
3: الإشكاليات أول حاجة راهو ردوا بالنا. اليوم تصنيف فيزا هبطت عنده تقريبا 3 أو 4 أيام تاع 2025، وشوفنا اليوم الصين هي تتصدر العالم، المنظومات التربوية على مستوى العالم. ما هي الشروط الموضوعية التي جعلت من الصين ومن دول شرق آسيا الكلها في المراتب الأولى؟ عندنا ثم شرط موضوعي، يعني الدولة هذه بنت المنظومة التربوية متاعها بناء على خصوصية ثقافية وطنية، اللي هو معتمدين مرجع أكاديمي، مرجع سياسي، مرجع بيداغوجي، اللي هو يسموه الماتر دو لا ساجيس، معلم الحكمة كونفوسيوس. اليوم راه ما تمش إصلاح تربوي تخرج بشكل روسيت أمبوزي من برا،
2: واضح
3: ولا
2: واضح.
3: اليوم الصين بنت منظومتها واحدة واحدة بكل تأني دون عجل، يعني لا ريفورم أي تين ماشين لور.
2: دونك نحتاج الوصفة وطنية للإصلاح، هذه الفكرة
3: وطنية
2: الأولى.
3: وصفة نعم. وطنية اليوم نحتاجه إلى تونسة الإصلاح بكل نسى دلش نجح وموجودة هذه حتى دي زارتيكل سيونتيفيك، لأنه الآت من الزفية لريفورم سكولير للسيستم سكولير، لقد تونس النظام التربوي. اليوم هنا شفنا ليورسيات مرة بدأ بالأهداف، مرة المقاربة بالكفايات اكسترا، والنتائج دائما في تأخر عن
2: واضح. علينا باش نرجع لك بعد في دور المجلس الأعلى للتربية، خليني نسمع باقي الضيوف. عبد الرحمن بن شعبين، حاولوا كل ضيوفنا تشخيص للأزمة، كل حد من وجهة نظره. أنت اليوم إذا كنت ألف بين كل هالإشكاليات هذه وتعطينا ترتيبك، البنية التحتية، الظروف الاجتماعية، المسألة المالية، البرامج والمناهج، وين الإشكال اللي لازم تبدأ به الإصلاحات التربوية؟
4: في البداية باش نوضحوا حاجة، مسألة الإصلاح التربوي تقريبا من 58 منذ إصلاح البسادي عمره ما كان مطلب شعبي، عمره ما أهبط من صورات القرار الفوق ونزل إلى المواطنين، ولات الناس تحكي تقول إصلاح التربوي والتعليم لازم يتصلح. في 58 وفي إصلاح الشرفي وفي إصلاح 98 وفي 2004 ديما السلطة أو من يحكم يقرر أنه هناك خلل معين هينصلحه بدون تشريك الفاعلين أو مرات يكون تشريك يعني صوري ما هوش فعل. اليوم تحدث ولينا نحكيه على أنه الناس تحكي على الإصلاح التالي. شوف ليلي أول حاجة وأهم حاجة أن نتفق مع سعلي الفالحي في مسألة أنه نعمل التعليم هذا التونسي. السؤال مش ني الإشكاليات قبل احنا اش طالبين انت مش تعمل اصلاح لانك سوف تذهب الى غاية انت الساعة قل لي شنو اللي نحبه نمشي اذا تحب تحدد حدد الاهداف توا صنوع الاهداف هذه مرات ينجم يكون عندك مشكلة الان لكن الهدف اللي حسوا بيه حول المشكلة هذه الى ماهيش مشكلة تنتفي عنها الإشكالية في حين تجي بتكون عندي وضعية باهية لكن لا تتلائم مع الأهداف عندنا البنية التحتية هذه أكيدة وأكيدة جدا عندنا التعداد السكني الكبير اللي صرفت فيه الدولة برشا فلوس تاع 25 يفهمك توا الولايات والمعتمديات المنفرة اللي قاعدة تفرغ والولايات والمعتمديات اللي قاعدة تعبى تو مثلا نعطيك نموذج ولاية أريانا هي أكثر ولاية جاذبة للسكان فبالتالي إذا نعكسوا ذلك على الواقع التربوي تو تلقى أكبر اكتظاظ موجود في الأقسام في ولاية أريانا
2: وكذلك المسائل اللوجستية تقريبا كلكم ركزتوا عليها
4: بالنسبة بالبرامج شوف ليلي أنا دفعت عليها دائما أنا ما فهمتش ما الضير انك تقري المواد العلميه باللغه العربيه انا شفت في ايطاليا يقراوا الميديسين بالطليانيه في المانيا بالالمانيه في الرياضيات في العالم الكل راهو في العالم الكل المتقدم في الصين اللي تحدث عليها عليه وفي اليابان وفي امريكا يقراوا باللغه بتاعهم نحن مازال الان وانا شو انا استاذ في الاخر ونشوف كلام ذا مثلا يكون ضعف في اللغه الفرنسيه يتحول المسلك بتاعه المعرفي الكل لانه كان يقرا في الرياضيات والفيزياء في الاعدادي بالعربيه بمجرد تتحول بالفرنسيه الرجل يولي عاجز على حل اي معادله رياضيه
2: واضح عبد الرحمن ما سمعتكمش تحكيوا على الجوده على العلوم على العالم الرقمي على الذكاء الاصطناعي على المنافسه الدوليه لمنتجات التعليم الوطني سي منير الكموني
5: شكرا على كل احنا راي في مداخله في بالي مش ناخذ شويه وقت باش نتحدث على الاشكاليات الكل لان طرحت انا فقط
2: ما تضيعش وقتك ادخل في صلب الموضوع
5: لا ثم في الموارد البشريه اشار المالك الى جزء يعني اللي يهم المدرسين وبالطبيعة احنا ثم تقدم في المسألة هذه يعني بالدمج السادة النواب ولكن طرحت إشكالية أخرى اليوم منظومة النيابة في حد ذاتها راهي ماهيش زايدة على التربية ما نجموش نستغنوا اليوم على النيابة في المؤسسات التربوية سنفرت يعني أي مدرس نجم يخرج لأسباب صحية أو غيرها ما عندناش إمكانية اليوم في تعويضة هذه من الإشكاليات المطروحة وما ثماش حلول واضحة اليوم فيها والإشكاليات ليس فقط في المدرسين ثم نصوص قانونية وعطينا احنا اعطينا مخارج قانونيه النجم معناها عندك النواب اللي ما همش في البازدوني يعني فما امر معناها فما قانون باش يقع بينهم ما تمش اعطينا امكانيه نتاع تشغيل منطلق بثلاثهم ما ثمش ثم برشا حاجات ما تمش لان في زمن الاصلاح مازلنا ما نمشي بنفس النسق النقطه الثانيه حتى في الموارد البشريه اليوم راهو محتاجين الى موارد مختصه في المهندسين في البنايات كحكينا على البنية التحتية ما عندناش مهندسين هي تخدم في وزارة التربية وهي متكفلة بالجانب هذا ما عندناش اليوم يد عمال في المعاهد في المدارس الابتدائية ما عندناش طباخة ما عندناش سواق احنا مثلا نعطيك اكزامبل
2: هذا تراه اللي هو لازم يكون مضمن في الإصلاح التربوي
5: شوفي
2: فما تفاصيل نتاع إدارة الشأن التربوي تفاصيل يومية وفما إصلاحات جذرية
5: ما هي احنا كي مش تم انت راهي مش توفر الإطار مش تم خاطر الإصلاح شنو الهدف نتاع ان تصير المنظومة بسلاسة وانها تأدي عليها محمول عليها من واجبات اذا ما توفرش العناصر اول حاجة العنصر اللوجستي العنصر البشري والعنصر النقل مثلا اليوم إلى غيره ما تنجمش تحكي على نجاعة المنظومة التربوية تنجم تعمل أقوى برامج تعمل أقوى
2: ولكن
5: تنظيم.
2: ربما كي نغرقوا في التفاصيل هذه اليومية ما نجموش نحطوا الخطوط الكبرى للإصلاح
5: احنا شوفي الإصلاح هو راهو فكرة يبدأ بفكرة لكن يلزم أول حاجة تشخيص ويلزم تخطيط كما تحدثنا على أهداف مضبوطة وشني الأهداف هذيك شني الآليات باش نحققوا بها
2: نعم.
5: إذا ما ضبطناهاش الكل مع بعضها راهي ما تنجمش تمشي الأمور
2: سي منير أنت تشاطر برشا توينسة في أنه فكرة المسعد الاجتماعي وما زلنا نحتاجوا التعليم لصعود هذا المسعد اللي هي فكرة تمثل جيل ولكن ربما ما تمثلش كل الأجيال اليوم
5: أكيد لسنوات خلت يعني التعليم كان هو المصعد الاجتماعي اللي حتى بالتدريس والمدرسين وغيره.
2: نعم.
5: اليوم
2: اليوم فما برشا مساعد تجاوبنا
5: أكيد
2: مع الفكرة هذه ولا لا؟
6: أنا نحب ننطلق ساعة في علاقة بالإصلاح اللي يبدأ انطلق الإصلاح. صحيح مازال ما تفعلش ومازالت مبداش، لكن تركزت التشريعات الخاصة به. لكن نشوفوا احنا الفصل 44 في الدستور اللي يحكي على إلزامية التعليم حتى سن 16 عام، ويحكي على المجانية التعليم، معناتها مجانية المرفق العمومي الخاص بالتعليم منصص عليه في الدستور، وعلى الهوية العربية الإسلامية، وعلى أولوية اللغة العربية. هذا الكل هو بداية لرسم استراتيجية. وكي نمشيه للفصل 135 من الدستور اللي نصص على المجلس الأعلى للتربية، هذا رو معناتها كما قولوا حزمة من التشريعات اللي هي تمهد للإصلاح، واللي هي بش تكون منطلق للإصلاح التربية. ما نش بدينا من فراغ، راه فما ناس تسأل عليش الإصلاح. راه الإصلاح آخر إصلاح جزئي عملناه سنة 2002. شوف التطورات اللي صايرة في العالم، وشوفوا اللي قاعد يصير في المجال نتاعنا التربية، وهي هذية معناتها اللي لازم نواكبوه نحن. راكي نحكيوا على الرقمنة، ولا نحكيوا على معناتها
2: الذكاء الاصطناعي،
6: الذكاء الاصطناعي ودراجه كمواد، وسائل هذه ودراجها كمواد. معناتها انا معناتها زرت الصين وشفت كيفاش يدرسوا في معناتها في القاعات الافتراضية ويدرسوا بالذكاء الاصطناعي وغيره. معناتها فما تقدم كبير في العالم، ونحن معناتها اخر اصلاح عملناه جزئي مش شامل سنه 2002. معناتها الاصلاح راهو ضروره في الوقت الحالي،
2: ضروره.
6: ركزنا، سمحني نكمل الفكره، ركزنا الاسس نتاعو التشريعيه، بدات المؤسسات نتاعو تضبط. صحيح مازال ما فماش تصور استراتيجي، لكن انا اللي راس وقال اللي نزم نطرحوه، شنو المواطن المستقبلي اللي تحب الدولة معناتها كيما يقولوا تستثمر فيه العشرين سنة
2: القدام؟ وهذا هو شنو المواطن المستقبلي، شنو مخرجات المدرسة اللي نحبوا عليها، وشنو الإصلاح المطلوب. هذا كل باش تحاولوا تجاوبوا عليه بعد شوية، ولكن باش نخرجوا نشزموا عينة من الشارع التونسي. حاولنا ناخذوا أجيال مختلفة. سامي العرفاوي يسأل عدد من التلامذة والطلبة، وهات نسمعوا شنو قالوا على علاقتهم بالتربية والتعليم وبفكرة المصعد الاجتماعي.

0: قديش من سنة. صنعة أهم طو بالنسبة لأي تلميذ، صنعة مهما كان نوعها تفيدو خير، بلومبيي يستفيد خير من الأستاذ.
1: المصعد الاجتماعي
2: ما عادش فما صرا بطالة، يقراو يقراو من بعد معظمهم ما همش يخدموا في سبيسياليتي نتاعهم، واللي ما لقاوش يخدموا الأكثرية ما كذبش عليك نخدموا ولات بالمعارف.
1: قرا يتواصل ولا
2: توصل؟ هي توصل كخدمة نظيفة واحد يبدا، أما المشكلة في الخدمة بعديك السوق معبي ما تلقاش خدمة، عشان فايدت لا يقرا بعد ما يلقاش خدمة.
3: أنا نشوف فيها فلوس للقراية، ما عندكش فلوس ما توصلش.
4: لان تقرا باش تتخرج كطبيب ولا كمهندس نجم تلقاش خدمه جمله، فهمت؟ تقعد دقيقه معني بعد برشا عبيد نعرف متخرجين طب اسيد وكل تلقى يخدم عطار ولا حماس، ما عادش معني كما قبل.
1: يعني المصعد الاجتماعي انت فيه في تونس توا؟
4: اي ما عادش كقبل، ما تبدلت.
1: واش تقرا انت من؟
4: والله بديت نخرج لبرا معني بعد الباك معني.
5: ما عادش جمله توا حتى تقرا سي باش تلقى خدمه في تونس والكل. انا مثلا بابا عيش لبرا ذيك عليه نقرا باش نمشي بعد، ما عادش معني الدنيا غليت حتى ماكش باش تلقى خدمه اللي تحب عليه قد ما باش تقرا تلقى ولد فلان يخدم فيها ولا نعرفش معني. المهم بالمعارف، ما عادش هي تصلح الحقيقة، شادة تصلح البر. وانا معناها كتلميذة والكل نقرا وش نتعب وحتى فلوس وجهد والكل، معناها ما راش روحي اش نقرا لنا ولا نخدم لنا.
1: وزملائك معناها عندهم نفس الفكرة هذه؟
5: والله جينيرالمون اشتر العباد هكاكا تخم كعبة وكعبتين.
4: اي اكثرية العباد يخموا هكا، يقول لك نعدي الباك بعد نخرج به البر وكها، ومعناها اكثرية العباد هكاكا.
6: ولا اللي يقرا ينجح، وتنجم زادة تقرا وتنجم زادة ما تقراش وتنجم. فما ناس تنجح من غير قراية، زاد كل واحد وربي ايش عطاه، تنجم ربي ما عطاكش مع القراية يعطيك مع الحياة.
7: صوت الشارع.
8: صوت الشارع قالوا ربي ما يعطيكش مع القراية يعطيك مع الحياة. تعرفوا المنطقة هذه عند الشباب، ربما عند المراهقين، وما نعرفش إذا كان احنا اليوم نفكروا في إصلاح ينجموا يراوا هما مسقط وإلا ما يشبهش الأفكار هم ملك.
9: بالنسبة لي أنا مدام ليلي نحب نحكي شوية في مسألة الإصلاح، نعرف معناها ضرورة الوقت الملحة. أنا برسونالمون تابعت التجربة الفنلندية اللي صارت في مسألة الإصلاح التربوي اللي تجاوزت مسألة الإصلاح لأنها معنا عملت ارتقاء اقتصادي. ولكن أنا زادة من موقعي منبهرين بالتجارب اللي صارت في العالم والخيان يحكوا على الصين، ولكن أنا نكره استنساخ تجارب، نحب تجربة إصلاحية نابعة من موروثنا الثقافي تونسي، لأنه عنا طاقاتنا ومقدراتنا الوطنية. اليوم إذا فما إرادة وفما اعتمادات مالية، لأنه المال قوام الأعمال، رانا قادرين اليوم نحطوا اللبنة الأولى للإصلاح التربوي. باش نحب نحكي في العموم، ارتباط زادت تدخلات أبنائنا معناها حول التشغيل، نعرف اللي نحن حتى العقد الوطني بين ظفرين ما بين المواطن والدولة هو ضمان معناها شغل لائق، ولكن يلزم نخرج من فكرة معناها مسمار في حيط. أنا بيرسونيل مو تربيت عليها ودفعت عليها الغالي والنفيس، وانت تابعتنا مدام ليليا في مسألة التشغيل الهش اللي ثم حط النظرة لي معناها قاعدين نشوفها بليز موارغ مانا خاضعين التكوين وتيل وتيل. اليوم يلزم ندافعوا على فكرة معناها الانتصاب للقطاع الخاص. راهو اليوم اللي عامل فلاحة مش بالضرورة يخدم في مندوبية الفلاحة أو في مصالح الفلاحية، راهو تنجم اليوم تبعث مشروع فلاحي وتساهم في دورة اقتصادية معناها كبيرة. اليوم المنطقة دي متاع الشهرية ومسمار في حيات اليوم ما نجموش، راهو ما نجمش الشعب التونسي الكل يخدم موظفين، هذه حقيقة. يلزمنا نخدموا معناها نجدوا أفكارنا ويلزمنا نحطوا استراتيجية. وأهم حاجة بالنسبة لي أنا، راهو اليوم غير مقبول معناها الاعتمادات ب 90% لدى وزارة التربية تمشي في كتلة أجور، ما عادش تنجم تحكي على إصلاح تربوي رغم أنه فما إرادة سياسية وثم اجتهاد معناها كسوى السلطة القضائية ولا التنفيذية ولا التشريعية. نعم. ولكن اليوم يلزمنا اعتقادي نشكلوا لجان من الخبراء تصهر وتحط عقد اهداف كما
8: نعم. تفضلت لجان الخبراء اللي هي باش تكون موجودة في المجلس الاعلى للتربية. تو بعد نسألكم في الختام شنو المطلوب منه، ولكن توا باش نجاوبوا على سؤال اي اصلاح مطلوب، تعطيونا نقاط وعناصر ومقترحات من عندكم. باش نبدا معاك النائب منير الكموني.
10: شكرا. بالنسبة للإصلاحات، احنا على الأقل في لجنة التربية كان عندنا مشروع في حتى في اللجان السابقة وفي آخر عودة قدمنا بمشروع يوم دراسي ان نحاول نحدد ماذا ننتظر من الإصلاح التربوي. نعم. وجات الظروف ربما متاع المخطط وتعطل المشروع، لكن ان شاء الله بالعودة مش نحاولوا نحطوا مع يد مع المجلس الأعلى للتربية، نحاولوا نتواصلوا مع ونحطوا الخطوط العريضة.
8: شنو الخطوط العريضة؟
10: أول حاجة هي كما تحدثنا في ماذا نريد من التربية، ماذا نريد من المواطن التونسي. هذه يلزمها مجال اتفاق، لأن بعض المقترحات مش نعطيك القوانين اللي عرضت على اللجنة.

0: السنة فيها برشا مقترحات
1: الزمن المدرسي
0: نعم. الصحة النفسية وكذا ايه؟ ما حاولناش ما حبيناش ندخلوا فيها التفاصيل لأن ننتظروا أن المخرجات تكون مع المجلس الأعلى للتربية وتكون نعم. في إطار تجديد القانون التوجيهي اللي حكيت عليه.
1: رأيك أنت كنائب الزمن المدرسي يحتاج إلى إصلاح اليوم؟
0: أنا قلت كل العناصر أنا قلت لك هي وضعية مشكلة إشكالية كبيرة فيها عناصر ما تنجمش تحل العنصر دون العناصر الأخرى متعلقة بالزمن المدرسي بالإطار معناها الموارد البشرية يعني لابد أن يكون المربي في حالة معناها مريحة باش ينجم يخدم لابد من تجهيزات كلها مع بعضها ثم البرامج اللي هي مرتبطة كما تحدثنا على في عقد اجتماعي ماذا ننتظر من التربية ثم في رؤية منظومية مع التعليم العالي إذا التربية تخدم وحدها والتعليم العالي ما يهزكش المسالك مثلا مش رؤية منظومية مع وزارة التشغيل ومع العمل الحر وغيرها رغم ان نجموش نعملوا اي اصلاح
1: واضح سي منير ألفة في نقاط شنو هو المطلوب من الاصلاح التربوي اليوم
2: المطلوب من الاصلاح التربوي في علاقة بالتربية هو هناك ثلاثة فاعلين اساسيين اللي هو التلميذ اللي هو محور العملية التربوية فهمت والمربي فهمت هو الوسيط بين المعرفة والتلميذ معناتها إذا يلزمنا نحل المشاكل التلميذ في علاقة بالزمن المدرسي في علاقة بالوضعية متاع المؤسسات في علاقة بجودة المادة التعليمية اللي نقدموها وفي علاقة بالوسيط زادة اللي هو المربي زادة لازم تحسن الوضعية متاعه لأنه ما نجموش الثلوثة ذي اللي هو يربط بين المعرفة وبين التلميذ وبين المربي لازم هو الحل الإشكاليات اللي بينهم مع تحل الإشكاليات اللي يعاني منها التلميذ الإشكاليات اللي يعاني منها المربي وفي علاقة بالمعرفة اللي هو كيفاش نعالجه معناتها كيفاش نوصله المعرفة بأدوات عصرية أدوات جديدة نحن ما نشي ضد التطور ما نشي ضد الرقمنا بالعكس مع الرقمنا رقمنا في علاقة بالمنصة الجديدة خلقت إشكاليات أنا نشوف فيها السبب منها التايمينج متاحها توقيت نتاع المنصة سبق عملية الإصلاح فوقعنا في إشكالية أن نحن نرقمنا في المشاكل ولينا معاش نرقمنا في معناتها المشكلة المشاكل اللي موجودة في عود نعالجوا المشاكل ثم نرقمنا رقمنا المشاكل متاحها يعني هزينا المشاكل متاع اللي في وسط الواقع متاعنا رديناها وباكسي زيدا في وسط المنصة هذيك راو بلبنا برشا أمثلة كانت حب نحكي لك عليهم
1: اللي خلينا ناخذوا في نقاط ربحا للوقت عبد الرحمن باش نكملوا الزمن المدرسي الوضعيات المؤسسات جودة المادة المقدمة والمحتوى شنو هو آخر ما تروح للإصلاح اليوم
3: شوف الزمن المدرسي هذيك أساس العملية وخاصة المحتوى وتوزيع الساعات وقول الزمن المدرسي راه ما يجوش التلميذ من الاثنين للسبت بلوك ما يجوش حتى يتنفس ما يجوش يعمل اكتيفيتي اخرى الحاجه الاهم زاده هي البرامج انت في الاخر باش تقري ماده ما عندك الاهداف الوجدانيه والمهاريه وغيرها اسكو مهمه ولا الان معنيه ولا انا احكي لك في التاريخ والجغرافيا تشوف في مثلا محاور الاية أساسية خاصة في الجغرافيا الاية أساسية نقراهم الآن ما زلنا نواصلوا فيهم ولا نغيروا وحاجة ثم مهمة جدا هو الربط بين أنا مش نعلق بسيط على الفلذوذات اللي تكلموا جيل زاد ذوكم اللي تكلموا ذوكم يحكيوا لأنهم يشوفوا بمنطق اللي يشوفوا فيه احنا شهادة تساوي وظيفة قبل تتخرج تلقى روحك تخدم ما فماش الآن كيفاش نحولوا هذه الربطة بين التعليم وزارة التربية والتعليم العالي وزارة التشغيل والتكوين المهني كيفاش نجم نخرجوا أكثر ما يمكن من حاملي شهائد في مجالات يخدموا فيها احنا تو الجامعة تخرج في عدد كبير من الخريجين نسبة كبيرة منهم تلقى رواح ما يستنى في الكابيس يا يستنى في كونكور بتاع الحاكم عليها كونكور الدولة
1: نفس السؤال هذي هزينه للشارع التونسي وهيت باش نسمعوا شنو قالوا شنو مطلوب اليوم من الإصلاح التربوي
4: صوت الشارع

0: ما نعرفش اذا كان علي الفالحي موجود معنا على الخط والا نجموا نسمعوا صوت الشارع فاتن وحنان. علي الفالحي بيه. خلينا نكملوا في مقترحات الاصلاح غير الزمن المدرسي، ما حكيناش على منظومه التقييم الامتحانات، ما حكيناش على المهارات الحديثه اللي لازم يكتسبها التلميذ. خلينا نسمعوا رايك انت، شنو هو المطلوب علي اليوم؟
1: اهلا ليلى، مرحبا بك وكيف
2: برشا
1: اليوم. اليوم منظومة تاعنا هي منظومة تقريبا تقييمية بامتياز، كل ثلاثة شهور تقييم، تقريبا أكثر من ثلث زمن المدرسي نعدوه في التقييم، هذه عليها حديث آخر. كذلك من الإشكاليات مركبة أي مرتبطة ببعضها. اليوم عندنا شعب في وزارة التعليم العالي رأيت متأدي إلا إلى البطالة، ما عندهش حتى مستقبل، وبعد نقولوا أصحاب الشهادة العليا بطالة. وهنا الوزارة للأسف الشديد كنشوفوا حتى السنة في دليل التوجيه الجامعي نفس الشيء. كذلك ثم مهام المستقبل اليوم تقريبا وفقا للدراسات يعني الدولية تقريبا ثم 200 مهنة جديدة يعني سيكون لها مستقبل، وثم تقريبا 180 مهنة ستضمحل نهائيا. وأين نحن من هذا؟ ما ثم شيء للأسف الشديد. وتكى على المجلس الأعلى للتربية، حكيت حتى مع بعض الوزراء أو نستنى في المجلس الأعلى للتربية. يا حبيبي المجلس الأعلى للتربية لما يعطيكش رسالة متاع إصلاح، إذا كان أنت ما عندكش رؤية وما عندكش فيزيون، رأي فرنسا عندها مجلس الأعلى للتربية من عام 69، المغرب عندها مجلس أعلى للتربية، فرنسا برا تفرج فيها اليوم في ذلك الترتيب وفقا لمنظمة السيدي. المغرب جت 83 من جملة 86. المجلس أعلى للتربية راهو لا يعطيك البرامج ولا المحتويات ولا الزمن ولا شيء، راهو يفكر في الغايات الكبرى والتوجهات العامة قف انتهى. لكن على مستوى برمجة وعلى مستوى هندسة، على مستوى هندسة التكوين، هندسة البرامج، هندسة الزمن المدرسي، كل ما يتصل بالشأن التربوي هو دور وزارة التربية، دور وزارة التعليم العالي، دور وزارة التكوين المهني. واستمعت منذ قليل إلى بعض التدخلات. اليوم راهو في الصين، تعرف الصين أنا كنت حتى أخذ الدكتوراه، شنو الاكتشاف؟ يعطيني حاجة جديدة، حاجة ملموسة، حاجة تنفع بها المجتمع. ما عدتش دكتوراه نتاع 300 و400 صفحة، يكفي أنك مثلا في الانفورماتيك تصنع لي لوجستيال، هذيك الدكتوراه نتاعك. في الطب تكتشف لي ما نعرفش تيوري جديدة، تيوري جديدة، اكسترا. اليوم نحن ما زلنا هذا ما يسمى بالتعلم التطبيقي، فهمني ولا ابرونتيساج اون اكسيون. اليوم ما زلنا نحن للأسف الشديد ما زلنا بعاد بعاد بعاد مسافات ضوئية. ولابد هذه شكون اللي يطلع به؟ مش المجلس الأعلى للتربية أبدا. أنك تكون وزارة التربية يكون عندك تابلو دو بور مكون من الكفاءات الوطنية، من المفكرين الأحرار في الشأن التربوي، من المعلمين، من الأساتذة، من المديرين، اكسترا، تلم الناس كل هذه مع بعضها وتفكر وتنتج يعني على الأقل خارطة الطريق أو مشروع خارطة الطريق. اليوم غير المعقول راهو إلى ركيز التعلم، التعليم في العالم كل هو المدرسة الابتدائية، الركيزة متاع التعليم متاع المنظومة التربوية. اليوم مش من المعقول. اليوم تشوفوا في مناظرة النموذج 70% من نجحهم من النموذج من المدارس الخاصة. نحن المدرسة العمومية ما قلتش حتى كلمة عمومية، ما قلتش حتى المدرسة العمومية بالفلوس. اليوم سيتان سيستيم كي دون لو بلي اسيكون لو بلي دون لو موا اسيكون لو موا. اسكو عندنا الجرأة اليوم انه رجعوا تلك المدرسة الشعبية، تلك المدرسة التعليم الوطني، رجعوه وعنا الجرأة ولا ما عناش؟ لانه الغول هذا راه كلينا وكفاش راه في الاخر المنظومة التربوية هي من أنتجت المدارس الخاصة. التوجهات السياسية هي من أنتجت الدروس الخصوصية. اليوم لو التلميذ يعني يحس روحه ما يستحقش في الرياضيات وفي العلوم، هي عادة الدروس الخصوصيين في اللغات والعلوم، لو أنه نعطوه نحن الساعات المناسبة وفقا للنمط التعلم نتاعه صدقني لتجاهها إلى الدروس الخصوصية. اليوم وقت من كذلك الأستاذ والمعلم الراتب نتاعه نحسنونه من المرات نتاعه يولي ما عادش ينخرط في سوق التربية. نعم. يعني هي منظومة كاملة
0: واضح
1: مرتبطة، راهو تمس حلقة، تمس جميع الحلقات.
0: واضح دكتور. أخيراً. نعم أخيرا
1: فقط ملاحظة أخيرة. راهو اليوم إجا نحطوا الناس كل مع بعضنا، وراو المنظومة التربوية هو راونا وانت، راو ما هوش وزير التربية وما هوش شيف دو كابيني وما هوش المستشارين. إيجا اليوم راي وزارة التربية أنا أقول أسوقها وليس بتحفظ بل بكل مسؤولية، بمسؤولية المفكرين الأحرار، تكلم في وزارة التربية عيب ما تلقاش شكون مع شكون تحكي بيداغوجيا. وزارة التربية تم تسحيرها كلها إداريين، وهذا يرى مش معقول. راهو ديما من زمن المسعدي كانت ثم ناس تفكر إلى حدود الزمن القريب، كان ثم ديما تلقى دكتور علوم تربية، تلقى خبير دولي، تلقى ناس مصنفة دوليا. اليوم للأسف الشديد هذا غيب.
0: واضح وصلت الفكرة الإداري. دكتور علي الفالحي،
1: العقل الإداري.
0: نعم شكرا لك.
1: يؤثر على الميدان ويؤثر على النتائج المدرسية.
0: نعم. دكتور علي الفالحي، دكتور في علوم التربية ومتفقد عام، نحب ناخذ فكرة خدمية من عندكم. مدرسة المستقبل اليوم كيفاش نحبوها، نموذج عن التعليم الفنلندي وإلا الصيني، وانتم اللي ذكرتوا زوز نماذج هذوما، مدرسة عمومية شعبية أو تفتح مجال للتعليم الخاص والتعليم الأجنبي، فيها تكافؤ الفرص بين مختلف الطبقات، عندها تشغيلية عالية في السوق الداخلية والخارجية. كيفاش تراوها اليوم مدرسة المستقبل، وشنو مطلوب من مهمة الإصلاح اللي في جزء كبير منها موكولة للمجلس الأعلى للتربية؟ باش نبدأ من عندك مالك.
3: أولا أنا نبارك المجلس الأعلى تنصيب، وهذا قرار معنا السيادياتي في إطار هيئة دستورية للإشراف أو للتنسيق على مسألة الإصلاح، اللي تقريبا مهام المجلس الأعلى للتربية 4 مستويات: التربية والتعليم، البحث العلمي، التكوين المهني، وزاد التشغيل. بالنسبة لي أنا الإصلاح التربوي يساوي تلميذ مستقر نفسانيا واجتماعيا. الاستقرار هذا أنا علاش ديما نحب نبوبها من منطلق التلميذ، لأنه ذكر اسمنا يلزم رصيد بشري. الأهرامات اللي صارت اليوم راهي ما تخليش راحة للرصيد البشري باش يشتغل. اليوم الضعف الحاصل، ونحب حتى مطالب زملائي، لأن ديما عندك الحس المطلبي.
0: نعم.
3: أنه اليوم راهو عندنا مرشدين وقيمين اليوم عندهم وضعية عالقة مع وزارة التربية، رغم مجهود الكبير لوزارة التربية لحل تقريبا جل الإشكاليات. ما نجموش نحكوا على إصلاح وقت اللي الإعدادية أو اللي سي ما فيش قيم وما فيش مرشد تطبيقي. اليوم وقت اللي ثم نقص حاصل، وطبيعي في أي موسم دراسي يصير نقص حاصل على الأقل. نعم. على مستوى النيابات الظرفية أو العطل المرضية. اليوم زملائنا من أصحاب الفصل 107 وسيدي الكريم معنا موجود مصيره موين. اليوم معنا زملائنا إذا ثم نقص ما الحل مع محاضر الجلسات؟ أنا أعتقد اليوم يجب تتبني على ضوء بنية تحتية، نحاول نجمع شوية فلوس حتى في إطار شركات باش نجم نرفع معناها في الميزانية متاع وزارة التربية باش نعمل عقد متاع برامج. نحاول اليوم نراجع البرامج. اليوم رو ثم مدام دي مظلمة حقيقية للأسف ما حكيناش عليها، اللي هي ما يسمى استمارة التوجيه. ربما الوقت ما يكفينيش، ولكن خلينا نقولها في العموم. اليوم راهي ولت مؤسساتنا التربوية تفتقد الشعب العلمية، ما عادش عندنا رياضيات، راهو السيونس اليوم ما عادش فما. اليوم راهو عندنا أساتذة زايدين على النصاب وقت اللي رفع وكون المعدل العام 36 تلميذ. هني هل انه المشكل في وزارة المالية؟
0: نعم.
3: او المشكل في وزارة التربية؟ رغم متفاهمين الإرث اللي صار لنا الكل.
0: نعم.
3: اليوم يلزمنا نخدموا عمل قاعدي بثواب تونسي.
0: التبين طالبين من مدرسة المستقبل ومن المجلس الأعلى للتربية.
4: انا نشوف الإشكاليات اللي طرحت في علاقة بالإصلاح التربوي هي إشكاليات عامة، يعني في كل الأبواب، في البنية التحتية وفي الموارد البشرية وفي المحتوى التعليمي والبرامج إلى غير ذلك. يعني الإصلاح راه ما ينجمش يكون إصلاح جزئي، ممكن يكون عبر مراحل، لكن يكون يلزم وفق استراتيجية عامة. ومجلس الأعلى للتربية راه دوره ورسم الاستراتيجيات، وراه فيه لجان يعني متفرع عليه وباش تضم الخبراء وتضم معناتها الناس المعنية معناتها وعندها الكفاءة في المجال هذية باش ترسم استراتيجية مش صحيحة. المجلس الأعلى للتربية يعني صحيحة صبغته استشارية، لكن مش صحيح انه هو باش يقعد يحكي في العموميات والمسائل الاستراتيجية فقط، لكن هو باش يرسم رؤية شاملة للإصلاح التربوي. وانا الجانب الإيجابي ممكن اللي قاعد نشوف فيه فما تسارع في الإجراءات في علاقة بالإصلاح التربوي، وفما إرادة سياسية نحو هذا الإصلاح. والخطة الدولة في علاقة ب 26-30 في إصلاح التربوي معناتها 4 سنوات، هذه نشوفها خطة محترمة. وفما الميزانية المرصودة اللي هي 714 مليون دينار في علاقة بالإصلاح كميزانية مبدئية محترمة. ما نحن نتفائلوا خير وإن شاء الله القادم أحسن.
0: نعم. النائب سيمونير الكموني، لجنة التربية في مجلس نواب الشعب اليوم تفاعل مع المجلس الأعلى للتربية، وفما مقترحات وفما نظرة لمخرجات هذا المجلس مستقبلا.
5: أكيد أنا طرحت منذ قليل المسألة هذه وذكرت أنه ثم توجه أن نحاول نسق معهم في مستوى الرؤى، لكن أهم حاجة أنت سؤالك كان في الأصل هو ماذا نريد من هذه المدرسة.
0: نعم.
5: راه الإشكاليات من جمش مجلس أعلى التربية وحدة أو لجنة التربية أو حتى وزارة التربية، قلت لا بد من رؤية منظومية سيستيميك، يعني كل الإشكاليات تطرح. راه عندنا إحنا استشارة وطنية لتو ما نعرفوش مخرجاتها، يعني الشعب أو كل الفاعلين المجتمع أدلوا برأيهم في هذا الأمر. احنا اليوم مع هذيك نستنير بها، معك متحدث عليه مشكور على رأي الخبراء، يعني في الاخر لابد من حوار وطني. يعني اليوم المربين كيف بهياكلهم اليوم اللي عبروا عن سوء معناها عن رفضهم لتركهم خارج المنظومة، اليوم لابد أن كل أطراف المعنية بالشأن التربوي تكون يد واحدة، تكون فيزيون واحدة، وباش نجموا نحققوا هالنتائج هذه.
0: نعم، شكرا لك سي منير. ما نعرفش إذا كان تقنيا نجم نسمع لو جزء صغير من صوت الشارع فاتن. ليه مش ممكن توا إذا نكمل معاك عبد الرحمن باش تعبر على صوت الشارع أنت؟
6: أي مدرسة نريد؟ نشوف أي مدرسة نريد نقصدوا من رياض الأطفال لطلبة الجامعات.
0: نعم.
6: أنا نحب وأطمح كان تقول لي أنت تفضل، أنا نحب المدرسة أو الجامعة التي تضمن كرامة المدرس أو المربي، اللي تضمن كرامة المتعلم وتقدم له معرفة حق معناها تؤدي به إلى شغل. هذا هو معناها، هذوما ثلاثة، وفي بيئة مدرسية سليمة أو جامعية. معناها لازم طالب يأكل بالباهي في فوايي باهي ويقرأ في جامعات في شعب بالحق عليها تقدم في معرفة عصرية ما يشاركيك قديمة بمناهج مهترئة، وتؤدي به إلى شغل يا أما هو ينتصب بالحساب الخاص، يا أما يشتغل في القطاع الخاص أو يلتحق بالقطاع العام والوظيفة العمومية، يختار ويكون هو مخير، ما يكونش هو يبدأ يجري. معناه يكون عنده يجري يقول لك أنا لا ما يخدمش أنا عند الدولة هاو تو نجم نحل وحدي. ونحل وحدي هذه تعرف تتطلب زادة، تتطلب قوانين تشجع الاستثمار الخاص اللي ديما نحكي فيه. هذه المدرسة زاد الإصلاح، نحب إصلاح شجاع وليس إصلاح جبان. إصلاح شجاع إيش معناه؟ معناه رو ما عنيش أصنام لا يمكن من مسوهاش أن تشابل. ثم حاجات كانت في الخمسينات والستينات هي بنات لبنة المدرسة العمومية الشعبية اللي قررت الناس الكل ونحن أبنائها. الآن تغير العصر، نجموا نعملوا حاجات تخلي جيل الجاي يقولوا والله بعد 50 وستحنا نحكي وتو تقريبا مش نعملوا 70 سنة على إصلاح المسعدي، بعد 70 سنة يجي جيل آخر يقول والله في سنة 2026 بدأوا إصلاح تربوي، نحن أبناء إصلاح التربوي متاع المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
0: نعم. المجلس الأعلى للتربية للتعليم مازلنا نستناو في لجنة الخبراء ولجنة التقييم اللي ما تركزتش. هذا على المستوى التقني ألفة. على مستوى الإرادة السياسية، اليوم رئيس الجمهورية هو اللي تبع في مسألة الإصلاح هذه، وهي يعني منذ سنوات نتحدث على الإصلاح، اليوم بدأت الخطوات الفعلية. دونك عنصر الإرادة السياسية هذا مهم، ثم عنصر التمويلات اللي برشا زادت تحدث عليه اليوم، تمويل هذا الإصلاح.
4: صحيح، هي أنا قلت لك جليلة اللي في علاقة بالأموال المرصودة، فما ميزانية ترصدت خاصة بالإصلاح في الوقت الحالي، هي ميزانية 714 مليون للإصلاح. يعني بيجي الأولاني اللي باش نبداو فيه نتصور أنه موجود. صحيح باش يكون فما إشكاليات في علاقة بالإصلاح، لكن نجمو تكون فما شراكات معناتها نتمتعوا بها بالإصلاح. يعني البحث على شراكات وبحث على تمويلات في علاقة بالإصلاح التربوي ماهوش ما نتصورش بعيد على الكفاءات في تونس أنه نبحثوا على الأموال، ماهيش مشكلة معناتها.
0: نعم، واضح. خليني نختم معاك مالك العياري، جيتنا من سليانة، نعرف اللي تشارك معنا في هذا النقاش الإصلاح التربوي، ولكن ديما حامل رسائل بالنسبة لزملائك اللي ربما مازالوا في وضعية هشة وتحب تتكلم باسمهم اليوم.
3: مشكورة مدام ليليا. أنا ديما نأكد الإصلاح التربوي يجب يمر من خلال استقرار تربوي. الاستقرار التربوي يجب ساعة عمل واضحة، يجب أجر زاد المربي واضح، يجب وضعية نفسية واجتماعية للتلميذ واضح، يجب مراجعة برامج تجهيزات نقل مدرسي وجبة غذائية. هذه كل انتظارات وطموحات. أنا ما نحبش نحكي في البلافون، ولكن نؤمن أنه الإصلاح يمر عبر التدرج، كيما كان ثم تدرج في تسوية وضعيتنا احنا للسادة والمعلمين. الحقيقة نداء للسادة رئيس الجمهورية اللي نحن ضحينا برشا لو تكرم علينا السيد الرئيس في مسألة الترسيم رغم النقص الحاصل لدى معنا السادة المتفقدين، وهذه مشكلة أخرى الحمد لله تفطلنا لها. نحن رانا نخضعوا للتكوين. عندي زملائي الحقيقة أوصوني باش نبلغ صوتهم، هم زملائنا معنا القائمين والمرشدين الغير متعاقدين أمام النقص الحاصل والكبير. حتى كان الاعتمادات المالية معناها ناقصة ولا حاجة، راهم متفاهمين في إطار معناها ما نعرفش أنا عقد ولا اتفاق أو مشا أو أمر أو كذا، يحبوا يشتغلوا هذي من حقهم وعندهم عنهم ناجحين بإثباتيات. نعم. عن زملائنا من حضر الجلسات يطمحوا باش يتمتعوا بفرصتهم في إطار على الأقل النيابات الظرفية اللي كما تفضل السيد النائب ما عندناش ليها حق ما عندناش ليها حل. عن زملائنا من فصل 107 ما قبل 2006 و2008 هذوم الكل ينتظروا إن شاء الله معناها
0: كما
3: أجزت وزارة التربية نكون وصلنا صوتهم. نعم. إن شاء الله معنا الفرحة التام وإن شاء الله معنا موسم دراسي مستقر ويكون معنا في تقدم إيجابي.
0: نعم. خليني نختم من عند النائب منير اللكموني نحكيه على الإصلاح. هل إصلاح هذية مربوط بسقف زمني مربوط بمخطط التنمية وإلا لازم يكون يعني بتأني والمهم هو النتائج وليس الفترة الزمنية اللي يأخذها من وجهة نظرك؟
5: أكيد أنا نفس التوجه هذا اليوم، لأن القرار اليوم راهو موزع بين عديد الأطراف. بديل الإصلاح اليوم بتركيز الهياكل الإدارية متاع المجلس الأعلى للتربية، ما زال برشا خطوات أخرى إن شاء الله ما نبقوش سنوات كما بقينا بين الأمر والتطبيق. معناها اليوم لابد من التسريع ولكن ليس التسرع. نحاول نحطوا أهداف، نحطوا مراحل تقييمية واضحة ونتقدموا وبخطى ثابت.
0: تسريع وليس تسرع.
5: أي المهم هذا
3: انطلاقة حقيقية.
0: نعم. نعم. شكرا يعطيكم الصحة. شكرا لحضوركم. شكرا لكل ضيوفنا منير الكموني نائب مجلس نواب الشعب، عضو لجنة التربية، علي الفالحي الدكتور في علوم التربية والمتفقد العام بوزارة التربية، مالك العياري أستاذ التعليم الثانوي ومنسق الأساتذة المدمجين، ألفة تبين الناشطة السياسية ورئيسة منظمة الشباب العربي، مازال مكمل معنا عبد الرحمن بن شعبان الناشط السياسي. بعد نشرة الظهر للأخبار ما زالت فقراتنا متواصلة في المشهد الآن، خليكم على موجتنا.

0: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة وهذه عناوينها. كميات الحبوب المجمعة تغطي الاستهلاك الوطني إلى حدود جانفي 27 و2000 وفق الديوان الوطني للحبوب. آليات الحوكمة والقدرة على تنفيذ التوجهات والخيارات المتخذة أبرز التحديات أمام إعداد أمثلة التهيئة الترابية. وفي العالم، اجتماع مرتقب بين ترامب وقادة الخليج حول مآلات الحرب على إيران. وفي تفاصيل النشرة، نظم اليوم ديوان الحبوب بمدينة العلوم بتونس ندوة وطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صابة 26 و2000 والاستعدادات لموسم البذر 26 و2000 27 و2000. وأكدت الرئيسة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري خلال هذه الندوة أن كميات الحبوب المجمعة تقدر بأحد عشر مليون قنطار. من جهته أشار كهيئة مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي محمد علي بن رمضان إلى وضع برنامج كامل بتوفير البذور والأسمدة استعدادا للموسم الحالي. وفي شأن وطني آخر، أفاد رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني محمد بن غفار بأن تونس تعد من الدول السباقة في مجال التهيئة الترابية، غير أن التحدي المطروح اليوم يرتبط أساسا بآليات الحوكمة والقدرة على تنفيذ التوجهات والخيارات التي يتم ضبطها ضمن وثائق التخطيط الترابية. إلى ولاية الكاف الآن، حين افتتح اليوم وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود السنة التكوينية الجديدة 26 و2000 27 و2000. وكشف وزير التشغيل عن إحداث مخبر للذكاء الاصطناعي بمركز التكوين والتدريب المهني بالكافة، بالإضافة إلى تعميم عدد من الاختصاصات في 21 مركز تكوين. وأضاف الوزير بأن السنة التكوينية الجديدة ستوفر حوالي 40,000 موطن تكوين. وبمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي اختارت له هذا العام المنظمة العالمية للصحة شعار رعاية آمنة للأمراض غير السارية، تنتظم اليوم وغدا بمدرسة علوم التمريض بجندوبة تظاهرة علمية وتحسيسية موجهة لأعوان الصحة والمواطنين. وفي أحوال الطقس، أمطار مؤقتا رعدية بعد ظهر اليوم بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وتحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21 إلى 24 من سبتمبر الجاري. وتم اليوم تقديم برمجة المهرجان في ندوة صحفية بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية بالعاصمة بحضور المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبر الرحيم سليمان وممثل وزارة الشؤون الثقافية سيف الله الطرشوني والرئيس المدير العام للإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي والرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية شكري بن سير. وفي أخبار العالم، وفي فلسطين المحتلة، أصيب عدد من الفلسطينيين صباح اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم العين غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، كما أصيب شاب فلسطيني بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال اليوم مدينة قلقيلية، فيما أصيب شاب آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز وفقا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. وفي خبر آخر، كشفت مصادر أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم عقد اجتماع مع قادة ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث مسار الحرب مع إيران والمرحلة التي قد تليها. وفيما أكد نائب الرئيس الأمريكي أن انسحاب الولايات المتحدة من الحرب على إيران سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية، أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن واشنطن ماضية في أحكام الحرب الاقتصادية على إيران. بهذا نصل مستمعينا لختام هذه هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: كميات الحبوب المجمعة تغطي الاستهلاك الوطني إلى حدود جنف 27 و2000 وفق الديوان الوطني للحبوب، آليات الحوكمة والقدرة على تنفيذ التوجهات والخيارات المتخذة أبرز التحديات أمام إعداد أمثلة التهيئة الترابية، وفي العالم اجتماع مرتقب بين ترامب وقادة الخليج حول مآلات الحرب على إيران. ختام النشرة، حسنا على استماع.
1: كيف على شوي وحب ويا ما قلت لك أنا وإحنا في عز الهنا يا ما قلت لك أنا وإحنا

أنا وإحنا في عز الهنا ياما قلت لك أنا وإحنا في عز الهنا ياما قلت

Yeah.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. رجعنا لكم بعد نشرة الظهر للأخبار الساعة الثانية من المشهد الآن، مدي ساعة و 22 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية. مازلنا مواصلين معكم في الأخبار المرضية، باش نمشيو للأخبار العالمية لما يحدث في العالم اليوم. كما كل نهار خميس نمشيو للجارة ليبيا، قراءة في الملف الليبي تجينا من عند الباحث في الشأن الدولي المختص في الملف الليبي بشير الجويني. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك ليليا، تحية ليك والمستمعات والمستمعين.
0: المرضية باش نمشيو لإشكاليات النفط، الثروة الأولى في ليبيا مرة أخرى محور صراع وجدل. شنو اللي قاعد يصير؟ إغلاق حقول نفطية، تهديد بحالة القوى القاهرة في المؤسسة الليبية للنفط، حطنا في الصورة.
1: طبعا الحديث حول مسألة النفط في ليبيا طرقنا له في المشهد في أكثر من حصة فارطة، ولكن لهنا نتحدث على البيان الأخير نتاع المؤسسة الوطنية للنفط وإغلاق أو التهديد بإغلاق مجموعة من الصمامات اللي يهدد بدوره بحالة القوة القاهرة. نذكر بأنه مسألة إغلاق الحقول النفطية في ليبيا يعني تكرر أكثر من مرة. إذا كان نتحدث من 2011، بعد 2011 إلى الآن تقريبا فما حوالي 6 مرات كبرى صار فيها يعني إغلاقات كبرى، وفقدت فيها ليبيا تقريبا حوالي 15 مليار برميل من النفط ب يعني تقريبا خسائر تقدر أكثر من 230 مليار دولار. ولهنا مرة أخرى نذكروا بأنه أكثر من 98% من الناتج الداخلي القومي الليبي يتأتى من تصدير النفط، فنتحدث على بلد ريعي بامتياز. قبل ما نجي إلى التحديات اللي صارت، المطالب اللي قدمها حارس المنشآت النفطية اللي هو نظريا يحمي هذه الحقول، أنه يتم مساواته في المرتبات بمرتبات الجيش، اللي هو مطلب كثير من المتابعين في ليبيا رأوا أنه منطقي، خاصة كما قلت أنه تم ترفيع في مرتبات الجيش وحرس المنشآت النفطية هو حرس خاص بحماية المنشآت النفطية. نعم. ردة الفعل بتاع مؤسسة الوطنية النفط كان فيها وفقا لكثير المتابعين محاولة لإيقاف هذا النزيف، لأنه فما حديث لأنه ممكن هذا النزيف سيشمل قطاعات أخرى في النفط في مختلف الحقول. لهنا نتحدث على العصب بتاع الاقتصاد في ليبيا، ونتحدث أيضا على موضوع كل ما يصير، ولهنا منش عارف إذا كان الصدفة أو مش الصدفة، كل ما يصير ارتفاع في أسعار النفط وإمكانية أن ليبيا تكون تعوض عدد من مزودي النفط في مختلف أنحاء العالم في الخليج وفي غير الخليج. نعم. إلا تصير هذه الاضطرابات، كثير من الأسئلة، هل أنه هذا بريء؟ هل أنه هذا يدفع بأطراف داخلية ولا خارجية؟ في كل الحالات لهنا فما كثير من المطالبات في ليبيا وفي ليبيا بيئة تهدئة، على اعتبار أنه مرة أخرى قد يكون قرب ليبيا من الاتحاد الأوروبي ومن أبرز المستفيدين المتزودين، تحدثوا على إيطاليا، تحدثوا على إسبانيا، فرنسا وغيرهم من البلدان الأوروبية، اللي النفط الليبي مش فقط مهم لها والغاز أيضا الليبي، ولكن أيضا قريب وهو يتجنب مختلف المختنقات. نعم. بما فيه هرمز وباب المندب وغيرها.
0: هذا هو. نعم. لأنه اليوم في المشهد الدولي نحكيه على إشكاليات في مضيق هرمز، إشكاليات في باب المندب، هذية يخلي ضخ النفط إلى وجهات مختلفة يتعطل. ولكن نلقاو بالتزامن مع كل هذا، وقت اللي تقترب ليبيا من مستويات إنتاج تاريخية ومن تعويض النقص في السوق الدولية، تتجدد الاشتباكات ولا تتجدد الأزمة داخليا. من وجهة نظرك يتم تحريك هذه الأزمة داخليا أو خارجيا، ومن يمكن أن يستفيد منها؟
1: هو إذا كان مش نبدأ بالمطالب كما بديت، المطالب اللي قدمها حارس المنشآت النفطية مطالب معقولة، خاصة أنه معدل المرتبات اللي يتقاضى فيها إذا كان قارنوه بنظائره في بلدان أخرى يعني نفطية وغيره، مطالب تعتبر معقولة. ولكن لهنا فما زوز عوامل رئيسية. أولا أنه هذا الارتفاع في أسعار النفط، ولهنا كثير من المحللين الاقتصاديين في ليبيا يقولوا أن هناك ارتفاع في أسعار النفط صحيح، ولكن الأثر نتاعه ما تمش تسجيله في الميزانية، ما تمش تسجيله عند المواطنين العاديين بشكل طبيعي، وهذا يطرح سؤال حول الاستفادة من النفط. ثانيا خطة المؤسسة الوطنية للنفط وخطة الدولة في ليبيا للرفع من إنتاج النفط إلى حدود تقريبا 2 مليون برميل، لهنا فيها كثير من الأخذ والرد، على اعتبار أنه
2: المخطط كان من 24 ل 25 تنتج 1.4 واللي هو تقريبا تم الوصول اليه في 2025. ما بين 25 و 26 المخطط ان يكون 1.5 برميل، ولهنا ليبيا لم تصل الى حد الان الى هذا المعدل. وما بين 2028 الى 2031 المخطط يكون 2 مليون برميل. لهنا فما مشكله متعلقه بالبنيه التحتيه في ليبيا اللي هي متهالكة كما يعرف كثير من المختصين، وأيضا وهذا نرجع مرة أخرى إلى مسألة الانقطاعات، لأن الانقطاعات في الإنتاج حسب كثير من المختصين ما تنعكس فقط على الميزانية وعلى الموازنة في ليبيا، ولكن أيضا تنعكس على البنية التحتية، لأنه بعد الانقطاعات يكون من الصعب إعادة الإنتاج بنفس النسق. مرة أخرى السؤال، هل أنه هناك أطراف تستفيد؟ أعتقد أنه
0: مشروع
2: منطقي السؤال ومطروح، خاصة أن ليبيا كما قلت مرة أخرى على مرمى حجر من أوروبا، وتصدير النفط ما يتمش فقط يعني عبر البواخر، ولكن هناك أيضا البيبلاين يعني الأنابيب، وهنا الغاز أيضا، فاحتمالات كثيرة مطروحة. ولهنا مرة أخرى نقوله، ولهنا كثير أيضا من الأصوات الحكيمة في ليبيا الطالب بإخراج النفط على تجذبات، لأنه هو قوت الليبيين وهو
0: في الشرق وفي الغرب وفي كل مناطق الصراع. وهذا يبشي هزنا لرد المؤسسة الليبية للنفط، المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اللي هي تدير انتاج وتوزيع وتصدير هذا المورد الرئيسي. تتحدث على حالة القوة القاهرة، فسر لنا ايش معناها حالة القوة القاهرة، وهل هي السبيل الوحيد اليوم لتأمين الحقول النفطية؟
2: طبعا حالة القوة القاهرة تم اعلانها اكثر من مرة في ليبيا قبل، هي باختصار مش ندخلوش في تفاصيل فنية، هي إعلان ليبيا كدولة وإعلان الشركات ممثلة لها بعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها القانونية، ومن ثم باش ما تتمش الدخول في مسارات متاع التقاضي وتعويضات وما إلى ذلك. لهنا في تقديري أنه الابتعاد على هذا، وممكن المؤسسة الوطنية للنفط حاولت التلويح بهذا الخيار باعتباره آخر الخيارات الممكنة والمتاحة حتى يتم الابتعاد عن قطع النفط. لا شك أنه المطالب مشروعة، وأيضا ابتعاد عن قطع النفط وإعلان الحول القاهرة أيضا مشروع. ما لاحظناه في الساعات القليلة الماضية هو أنه هناك نجاح نسبي وفقا لكثير من المصادر في احتواء هذا الاضطراب، إذا كان صح التعبير، اللي ما نجم يكون إلا الاحتواء طبعا في صالح ليبيا وفي صالح استمرار تدفق النفط بما يعود بالاستقرار على ليبيا وعلى مختلف
0: الشعب. الاستقرار على ليبيا طبعا هذا هو المطلوب، وإحنا الأسبوع الفاتت كنا نحكيه على الانتخابات وموعد للانتخابات وسقف زمني لتنظيم الانتخابات. اليوم للأسف نحكيه على إشكالية في المورد الرئيسي في ليبيا وهو قطاع النفط، هذا يخلينا نحكيه على استقرار سياسي مؤجل ربما.
2: هو تعرف ليبيا، وديما نقول أنا أنه الاقتصاد هو عصب السياسة، جزء كبير من التحديات في ليبيا هي التحديات متاع ثروة متاع اقتسام الثروة بقطع نظر على هذه المسائل متاع شرق وغرب وجنوب وفبراير وإلى آخره، ولكن في نهاية الأمر هناك تحديات اقتصادية. الظاهر الآن أنه جزء كبير من المجتمع الدولي من القوى الكبرى على رأسها الخمسة الكبار في مجلس الأمن الولايات المتحدة وغيرها تريد أن يكون هناك حد أدنى من الاستقرار في ليبيا. ما نأمله أن الطبقة السياسية في ليبيا تكون في مستوى انتظارات ليبيا والليبيين، ولكن أيضا في مستوى اللحظة، لأنه ما يحصل في المشرق، ما يحصل في مختلف أنحاء العالم، صعود الشعبوية والتيارات اليمنية المتطرفة في أكثر من مكان تعطي يعني إمكانية لليبيا أنها تكون يعني في صدارة الدول المنتجة للنفط، ولكن أيضا في صدارة الدول التي تساهم في الاستقرار في المنطقة بما يعود بالفايدة على ليبيا
0: ودول الجوار. نعم احنا معنيين بأن دولة جارة رئيسية لليبيا تونس كما الجزائر كما مصر. شكرا لحضورك بشير الجويني الباحث في الشأن الدولي المختص في الملف الليبي. احنا بالفقرة الدولية وصلنا الختام، لقنا بكم في المشهد الآن، نتلقاو ان شاء الله نهار الاثنين، طبعا اللقاء يتواصل على موجات الإذاعة الوطنية، بعد شوية تجيكم أخبار الرياضة.

الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
2: فلاش سبور. مرحبا، تحية لكل مستمعينا في ثاني موعدنا الرياضي. البداية بكرة القدم، بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مباراة لحساب الجولة الثالثة، مباراة الأجوار إن شاء الله اليوم تنطلق الأربعة بتاع العشية في مركب باردو، تجمع الملعب التونسي بالنادي الإفريقي. حكم المباراة هو هيثم طرابلسي، في الفار السلوفيني دافيد سماجيك. كما قلت، مباراة مؤجلة بالجولة الثالثة للبطولة، نجم تابعوها معنا في رياضة وأهداف إن شاء الله. كما قلت، تلق الأربعة تتواصل حدود الساعة السابعة. نقل المباراة والتعليق إن شاء الله بشيكون لزميلنا لطفي خالد، وفي الجانب الفني معاه المحلل خليل عبيد. البارح تلعبت زوز مباريات مؤجلة بنفس الجولة، الجولة الثالثة، في ملعب حي المطار في بنقردين. اتحاد بنقردين تعادل 1-1 مع نادي رياضي الصفاقسي. كما قلت، مباريات زوز تلعبوا البارح 1-1. الغيني محمد شريف كامارا سجل اتحاد بنقردين، ونادي رياضي الصفاقسي الكونغولي جوسنا لولاندو اقصى لاعب سي اس اس البوركيني حسامادو ودراغو. البارح ايضا في ملعب مصفى الدوري، ترجي جرجيس خسر قدام الاتحاد المنسيري 2-1. اهداف المحليين سجلوا خليل القصاب من ضربة جزاء وثنائية لاحمد بوعسيدة. من جانب الضيوف، اتحاد رياضي المنسيري سجل زوز أهداف، منهم الهدف الأول كان من ضربة جزاء مع إقصاء لحمدي العبيدي. كما قلت، إقصاء لحمدي العبيدي لعب ترجي جرجيس. أيضا باش نذكر بمقابلية هذا، مش لعبوا يوم الأحد مباريات مؤجلة للجولة الافتتاحية للبطولة، وأيضا الجولة الرابعة مباراة من الجولة الافتتاحية للبطولة إن شاء الله يوم الأحد المقبل في ملعب 7 مارس في بنقردين. الأربعة، اتحاد بنقردين يواجه نادي حاملنف، ولحساب الجولة الرابعة أيضا انطلاقا من الأربعة نتاع العشية في ملعب رادس النادي الإفريقي، ترجي جرجيس، وفي الطيب المهيري النادي الصفاقسي يواجه النادي الرياضي بنزرتي. نعطيكم الترتيب باعتبار المقابلات المؤجلة. ترجي الرياضي في الصدارة 9 نقاط، ثم المركز الثاني لتقدم سقيط الداير والاتحاد المنسير، لكل فريق في رصيده 8 نقاط. المركز الرابع نادي البنزرتي شبت العمران 7 نقاط. المركز السادس النادي الافريقي 6 نقاط. المركز السابع الاتحاد بنقردين والنادي الصفاقسي، كل فريق في رصيده 5 نقاط. المركز التاسع للملعب التونسي النجم الساحلي ومستقبل مرسى، كل فريق في رصيده 4 نقاط. المركز 12 ترجي جرجيس والنجم المتلوي 3 نقاط. المركز 14 اولمبي البيجي نقطة. المركز 15 قبل الأخير لملح ممسوسة بنقطة واحدة، والمركز 15 والمركز 16 الأخير لنادي حملنف بصفر من النقاط. ونتحدث على همهامة النادي الرياضي لحمام الأنف، ينتدب المهاجم ياسين الشماخي لمدة موسم واحد، والبارح أيضا كانت عقد مع اللاعب السابق الفريق المهاجم زياد بن سالم. نقعد مع أجواء كرة القدم، المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة اللي قاعد يستعد للاستحقاقات القادمة، برمج مباراة ودية يوم السبت المقبل ضد الاتحاد المنستيري بي، الفريق الثاني فريق الأمال، مواجهة باش تحتضنها ملعب موسى بن جنيت انطلاقا من الساعة 4 مساء. دائما مع الرياضات الجماعية، من كرة القدم إلى كرة اليد، البطولة الإفريقية للأصاغر في الكوت ديفوار من 15-22 سبتمبر مؤهلة لنهائيات كأس العالم. منتخب لواسا أكيد كان يشارك قبل منتخب الأصاغر واحتل المركز الثاني، وبالتالي تأهل بتبيعة للمونديال. إن شاء الله منتخب الأصاغر يضمن رسميا تأهله للدور الربع النهائي، كيف كيف إن شاء الله علاش ليه اللقب بيكون تونسي. كما قلت، اليوم راحة بالنسبة لمنتخبنا الوطني للأصاغر اللي يلعب غدوة ماضي 3 ضد المنتخب الجزائري. فزنا في الجولة الأولى على نيجيريا 32-23، وفزنا أمس على مدغشقر بفارق كبير، أول منتخب يوصل لحاجز النقطة 60، فزنا 62-20، فارق 42 نقطة. أكيد من الإطار الفني للمنتخب التونسي، نسمع المدرب المساعد كمال العلوين يتحدث بعد المباراة.
3: كان هو عايز يعني 42 هدف، ولكن هذا كل كانت احنا ندخل في البطوله الافريقيه ما كانش عندنا في الولاد كله يحبوا ياخذوا ثقه بالشوط الاول، وانا قلت لهم حطوا ساقيكم القاع ودخول ديما عمره ما كان سهل. اهم حاجه اللي الحمد لله ما فماش اصابات، الولاد الكل خذاوا طونجو لعبوا بالقدام مع بعضهم. اهم حاجه اللي ما يهمناش في الفريق اكثر ما يهمنا المانيير اللي نلعبوا بها نحن، وان شاء الله ربي يوفقنا. احنا عندنا حصه تدريبيه اللي جوج ريبورت باش نفتحوا فيه، وباش نزيدوا نحكيوا كايتر فني وكمجموعه في الحاجات اللي لازمنا نزيدوا نحسنوه، باش نكونوا معناتها ان شاء الله في الفريشور فيزيك غدوه ان شاء الله الناس كلها تكون 100% ضد المنتخب الجزائري في وتر بري اون باتيتر بري ان شاء الله، باش نكونوا حاضرين بقدر ربي. الولاد عندي في الثقه باش يقدم المردود باهي وطيب للمباراه الجايه اللي هو ديربي تونس الجزائر ان شاء الله.
4: الدور الربع نهائي فردي تحصيل الحاصل، لكن الانظار تو زاد حتى انتم كاطار فني لمقابله الدور الربع النهائي وما بعد الربع النهائي.
3: احنا ديما راهو يجي نقول لك التونسي تنبيع برشا ديما نظروا بيه، احنا نمشيو بالمباراه بالمباراه كاطار فني. بيان سور فما حاجات نحكيو فيها، ولكن احنا ما نسبقوش الاحكام. عندنا تو احنا مباراه الجزائر اللي كونسونطري عليها 100% بعد لكل حد في الحديث، هذا هو معناتها احنا كونسونطراسيون تاعنا كلها 100% مباراه الجزائر، وان شاء الله ربي معنا الكل وربي يوفقنا.
2: ربي وفقنا اكيد للمنتخب الوطني التونسي، كما قلت فارق كبير 62 مقابل 20 42 هدف. تصريحات من عند مبعوث الاذاعه التونسيه منهم فوزي بن سلم لاسمه محمد ايوب عياد اللي تم اختياره افضل لاعب في المباراه.
4: نهار الجمعة يظهر لي مباراة باش تكون من أجل المرتبة الأولى بطبيعة الحال ولتأكيد المستوى الجيد للمنتخب.
5: في وجه به مباراة ضد الجزائر زي الفريق المحترم جدا عنده عادات رياضيات شحن كل الجيل
2: ان شاء الله. اكيد وانتم رجال حققتوا الانتصارات البطوله الافريقيه للاكابر من كره اليد الى البطوله الافريقيه للاكابر في الكره الطايره تحتضنها بلادنا من 15 الى 25 سبتمبر في قصر الرياضه بالمنزل. يوم راحه بالنسبه لمنتخبنا اللي كمل البارح منافسه الدور الاول بالفوز على كينيا 3 اشواط مقابل 0 بعد الفوز في مباراه اولى على غانا ايضا بنفس عدد الاشواط 3 اشواط مقابل 0 في نفس المجموعه. اليوم منذ قليل انتهت مباراه كينيا وغانا، غانا انتصرت 3 اشواط مقابل 0 لنفس حساب المجموعه نتاع المجموعه الاولى. 9 نتاع الصباح نيجيريا فاز على الجزائر 3 اشواط مقابل 2، ماضي 3 جمهوريه افريقيا الوسطى يواجه جمهوريه الكونغو الديمقراطيه، 6 المغرب مصر، و 9 الكاميرون المنتخب الرواندي. من اخبار الميركاتو في كره اليد، النادي الافريقي يتعاقد مع لاعب الدير جهاد الخودي لمده 3 مواسم، اللاعب السابق للمنزل الرياضي مكارم المهديه. الظهير الايمن للترجي الرياضي ايضا توفيق بكار ينتقل الى فريق الوسط الاماراتي في شكل اعاره لمده موسم واحد. نذكر انه الجوله الثالثه ان شاء الله للقسم النخبه، واعطيناكم اكيد البرنامج في اكثر من موعد تلعب يوم السبت القادم. ايضا كاس ديفيز لكره المضرب ضمن منافسات المجموعه الثانيه تحتضنها تونس على امتداد يومين غدوه وبعد غدوه في المسير، مواجهه بين تونس وباكستان. تونس ممثله بمعز الحشيشي، معز الشرقي، عز دوغاز، عز الواقع، محمد شتون، اسكندر انصايري. مباريات الجولة الافتتاحية لأوروبا ليج الليلة تلعب لدفعة الثانية، أبرز المباريات 8 بشكتاش التركي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، سيلتي غلاسكو الاسكتلندي، فرانك فاروج المجري، ريال سوسيداد الإسباني، بورنموث الإنجليزي. البطولة الإسبانية الجولة السادسة زوز مقابلات، الستة ريال بيتيس خيتافي، 8:30 مالاغا فيا ريال. كأس الرابطة الإنجليزية اليوم مباراة وحيدة، 7:30 مانشستر سيتي واجه نورويتش سيتي. نعاود نذكركم موعدنا إن شاء الله في رياضة وهدف من الأربعة للسبعة، نرجع معكم إن شاء الله لنقل مباراة الملعب التونسي النادي الإفريقي، مباراة الأجوار، مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة إن شاء الله. في التعليق شكون زميلنا لطفي خالد وفي التحليل خليل عبيد. إلى اللقاء.
6: فلاش سبور.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس. الخاص، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود يفتتح اليوم السنة التكوينية الجديدة 26/2027/2000 بولاية الكافة، ويفيد بإحداث مخبر للذكاء الاصطناعي بمركز التكوين والتدريب المهني بالكافة، بالإضافة إلى تعميم عدد من الاختصاصات في 21 مركز تكوين. بلوغ الكميات المجمعة من الحبوب هذا العام 11 مليون قنطار وفقا للرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد، التي أشارت إلى أن مخزون تونس من القمح يغطي حاجيات البلاد إلى غاية شهر جانفي 27/2000. رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني محمد بن غفار يصرح اليوم أن تونس تعد من الدول السابقة في مجال التهيئة الترابية، وأوضح في تصريح للأخبار أن التحدي المطروح اليوم يرتبط أساساً بآليات الحوكمة والقدرة على تنفيذ التوجهات والخيارات التي يتم ضبطها ضمن وثائق التخطيط الترابية. يوم تحسيسي حول التشخيص والكشف المبكر المجاني لمرض الزهايمر تحت شعار كان بديت تنسى احنا معاك وما ننساوكش، بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر الموافق ليوم 21 من كل عام لرفع الوعي بهذا المرض وتعزيز فهم أثاره على المرضى وأسرهم والتشجيع على الوقاية والرعاية والدعم. في العالم، غارات سعودية تسفر اليوم عن مقتل شخص وإصابة آخر، في حين استهدفت أخرى 3 أبراج اتصالات في مدينة تعز حسب مصادر إعلامية تابعة للحوثيين. ووزير الدفاع الباكستاني يؤكد أن الوقت قد حان لتنفيذ اتفاق مكة في ظل هجمات الحوثيين الأخيرة. موقع أكسيوس يكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم عقد اجتماع مع قادة ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل في نيويورك لبحث مسار الحرب مع إيران والمرحلة التي قد تليها. ختاما، إصابة عدد من الفلسطينيين صباح اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم العين غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
8: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Slim'den mi?
1: Dali, dali, dali, dali. ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حال.
0: الناصر صمود.

0: Shumë bdina, unë mua s'li në trik. Ty më se jam një fërë një.
1: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة والإصرار إلى عزيمة والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم. مع كوثر بن دلالة. أصحاب الهمم.
2: مرحبا بكم، موعد جديد مع برنامج أصحاب الهمم وديما على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. الموعد اللي يجمعنا إن شاء الله كل نهار خميس من ماضي ساعتين للأربعة طيلة الشبكة الشتوية. هذا هو موعدنا، موعد خاص بفئة ذوي الإعاقة في تونس، بفئة عندهم اختلاف ولكنهم متميزين، ناس استثنائيين بكل المقاييس، ناس هما في الحقيقة أبطال عملوا مجد كبير وصنعوا نجاحات وقالوا لا أمام العجز والفشل، وكانوا في أكثر مرة هما قصة نجاح وحضروا في استوديوتنا وحضروا في العديد من حصص وبرنامج أصحاب الهمم. هذا الموعد اليوم يحمل إمضاء كل من كريم المدب، حميد الورغي، سيف الدين الترافلسي وكوثر بن دلالة. تقول لكم حصتنا بديت برشا طاقة إيجابية وبرشا خير في هالبلاد وبرشا ناس أمنت بروحها وعملت من ضعف قوة وصنعت مجد كبير. باش نحكيو على أمجادهم، على تميزهم، على برشا حكايات اتهمهم. أبدأوا معانا وابقوا معانا في حصتنا اللي تبدأ توا. مرحبا بكم.

0: أهلا وسهلا، هذا برنامج أصحاب الهمم على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. كانت افتتاح السنة الدراسية 15 سبتمبر 2026 وكان برشا حديث عن الدمج المدرسي. الدمج هذا اللي خدمت عليه مطولا وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية، وكان فما خدمة بالحق، معناه فما ناس قاعدة تجتهد وتقدم في الإضافة. هذا في الكواليس باش نسلطوا عليهم الأضواء وباش نحكيوا عن الدمج المدرسي في فقرة خدمات. خدمات. وينضم لنا سي ثامر التكابري، هو مدير عام النهوض بالاشخاص ذوي الاعاقه بوزاره الشؤون الاجتماعيه. سي ثامر مرحبا بك، اهلا وسهلا
1: بيك. عشان شنو اخبارك؟ لاباس
0: الحمد لله. انت لاباس في هالفوف عم تاع يخليك، انت لاباس والاجواء لاباس وبرشا ملفات نتصور على حذاك في البير والكل هكا ولا لا؟
1: ان شاء الله مرحبا بك.
0: ربي يقدركم ان شاء الله. باهي سي ثامر، احنا مش نحكيو على حق الاطفال ذوي الاعاقه في تعليم دامج وغيره، ولكن شنو المقصود اليوم بالدمج المدرسي لذوي الاعاقه؟
1: شكرا ساعة اللفتة الكريمة. نعرفوا اللي موضوع الساعة هو العودة المدرسية بصفة عامة. الدمج المدرسي ما هو إلا جزء من العودة المدرسية، جزء اللي نخصصوا له بطبيعة الحال أطر معناها خاصة به. نعرفوا اللي الوليدات ذوي الإعاقة وليدات يستوجبوا التعهد الخصوصي في مقارنة معناها بزملائهم وأطرافهم في المدارس. الدمج المدرسي هي خطة انطلقنا فيها منذ السنة الفارطة، تتمثل أساسا في حق التلميذ في تلقي التعليم العادل والتعليم المتكافئ مع بقية الزملاء. حق التلميذ في تلقي التعليم نحكيه على الأطفال ذوي الإعاقة اللي يتلقاوا تعليم عادي في مدارس عمومية. الحاجة الوحيدة اللي تتضاف لهم، قول أنا تتضاف لهم، هي ترتيبات تيسيرية معينة لتمكينهم من الالتحاق بالأقسام وبالأفواج ومن تلقي المعرفة والتعليم شأنهم شأن زملائهم، وأيضا يعديوا الامتحانات كيفهم كبيرهم وينجحوا كيف غيرهم. الدمج المدرسي، نقول الدمج المدرسي نقول هذا معناه الوليدات هذوما باش يتم إدماجهم في المدارس هذه العادية، يتعديوا الطريقة كما حكينا سابقا على لجان جهوية هي اللي تقر، لجان جهوية متعددة الاختصاصات طبعا تقر عملية الدمج من عدمه، كيف ما تقر اللي هو اللي أدرجناها في السنة المبتدية من السنة الثالثة ونجاو مكملين فيه خطة المرافق المدرسي. لأنه في بعد تقييم للعملية هذه لقينا اللي الترتيبات التيسيرية وما إلى ذلك من كل ما هو نحيطوا به الوليدات يدوم بشقراو تنقصوا مكونة مهمة جدا اللي هو المرافق المدرسي في بعض الحالات. طبعا بعض الحالات اللي تقرها الجهوية
0: تنرجعوا لها كان تسمح المرافق. سي ثامر، ولكن خلينا نواصلوا في فكرة الدمج. معناها المعنيين بالأمر، وإلا مثلا الولي اللي عنده صغير يحب يدمجه في المدرسة، يتوجه لوزارة الشؤون الاجتماعية. كيفاش العملية تصير معناها بشكل مسبق باش على الأقل خلينا مثلا اليوم نحطوا في علم الناس ربما المعنيين بالسنة الجاية ولا ربما اللي يحبوا يديركم، ما نعرفش، أعطيني المعلومة من عندك أنت.
1: وأهم من هذا أنه الأولياء تكون واعية بأن وليدات هذوما عندهم احنا حاجيات خصوصية، خلينا نقولوا حاجيات خصوصية، ولا بد أنهم يتعديوا على اللجان الجهوية. اللجان الجهوية موجودة في كل جهة، عندها لجنة جهوية للأشخاص ذوي الإعاقة تنظر في الملفات التذية متاع الوليدات هذوما في إسناد بطاقة الإعاقة من عدمه، ثم انطلاقا من بطاقة الإعاقة تتحل جميع الامتيازات والحقوق للوليدات هذوما ولغيرهم، من بين الحقوق طبعا الحق في التعليم، الحق التعليم ايضا لضمان معناها تنفيذ نقول احنا هذا الحق. تقوم اللجان الجهويه بدراسه ملفات الوليدات هذوما، تشوف هل هم معناها من التلاميذ اللي ممكن دمجهم بالمدارس العاديه، والدمج زاد تعونها فما الجم دمج الكلي، يعني ان التلميذ لازم يكون مدمج بصفه كليه في المدرسه العاديه ما عندوش مشكل، او دمج جزئي. يقول دمج جزئي يكون يعني العمل على التلميذ هذا يتراوح بين المدرسه العموميه ومراكز التربيه المختصه اللي توفر خدمات اخرى اضافيه ومدعمه للدمج المدرسي. نحكيوا هنا على التاهيل الوظيفي، على تقويم النطق، ما الى ذلك من الخدمات شبه الطبيه وحتى الخدمات التربويه. اللي تنظر في الملفات تقر الدمج، في اقرارها للدمج نفسه تقر ان التلميذ هذا يمكن ان يدمج بصفه مستقله او عن طريق او بمعناها بمساعده مرافق، ومن ثم يتم توجيههم للمدارس. طبعا المدارس كلها دامجه في النص، نحن نحاول نوجههم للمدارس اللي تكون قريبة إما من مكان العمل نتاع أحد الأولياء أو من مقر السكنة باش نخفوا عليهم معنا التنقل وإلى ذلك ونكتم العملية يعني عند مرورا باللجان الجهوية اللي تتخذ
0: تقريبا فيها. اللجان الجهوية هي اللي عندها الملف الكل، معناها هي اللي تحدد نوعية الإعاقة، هل ينجم يقع إدماج وإلا لا، وهل معاه مرافق وإلا لا، هكا ولا لا.
1: طبعا هي اللي تحدد الجهوية. نقدر نقول لك نقولوا لجان جهوية، نقولوا لجان متعددة الاختصاصات، فيها أطباء، فيها أخصائيين نفسيين، فيها معناها هيكل المجتمع المدني، فيها هيكل الدولة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية، بقية الوزارات المعنية. فاللجان هذه يعني ممكن نقولوا قراراتها تكون معناها نوعا ما، معناها مش نوعا ما، تكون صائبة في اتجاه معناها تحقيق معناها العدالة للوليدات هذوما وإدماجهم بالمدارس العربية.
0: مفهوم هكا، مفهوم. به المرافق شنو مقصود به المرافق؟ هل هو الولي؟ هل هو معناها أستاذ مختص؟ شكون اللي يحط وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة التربية؟ معناها نحدوها شوية المفهوم هذا.
1: شكرا على السؤال مرة أخرى. المرافق خلينا نحدوه باش الناس الكل تفهم شنو هو المرافق وشنو هو دوره. نحن نعرفوا اللي الوليدات هذوما في إطار هالترتيبات التيسيرية يقعد ديما ينقص بعض الوليدات، ديما نقول بعض الوليدات، المرافق هذا اللي يتم إقراره بقرار نفس اللجنة اللي كنا نحكيو عليها قبيلة. المرافق هو في في في في خلاصة الشخص اللي يلزم تتوفر فيه ثلاث عناصر مهمة اللي هما الجانب البيداغوجي، الجانب الاجتماعي والدراية بالبرامج الاجتماعية بصفة عامة، والدراية بمجال الإعاقة. وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التربية مشكورة جدا اللي كانت معناها دائما دائما متواجدة في البرامج الجديدة، وكنا نخدم على مدى السنة الفارطة وحتى في الصيف وحتى في العطل تحديدا السنة الدراسية. هي الثلاثة هذوما مكونات اللي تكونوا عند في ملمح المرافق الاجتماعي، المرافق سامحني التربوي، لقيناهم في الأساتذة التربية الاجتماعية اللي يجمعوا بين البيداغوجي والاجتماعي، وتلقاوا تكوين وما زالوا حتى لهذا الوقت يتلقاوا في التكوين، وفتحنا أبواب التكوين الجديد في خلال السنة هذه في مجال الإعاقة، ورسعنا في نطاق التكوين، جوزنا المرافقين ومشينا حتى للإطار التربوي والهيكل الأخرى ذات علاقة، يتلقوا تكوين في مجال الإعاقة، يكون عندهم عن الملمح كامل في هذا الإطار حتى يتم التدخل لفائدة الوليدات هذوما بطريقة ناجعة. هذا هو المرافق بصفة مقتضبة، يتم إقراره عن طريق لجان جهوية، ويتم معناها نقولوا احنا الحاقه بالمدارس او بالوليدات هذوما عن طريق اللجان الجهوية هذه، لا هو الولي ولا هو حتى شخص آخر.
0: به عندنا شي أرقام حول عدد ونسبة الأطفال اللي وقع إدماجهم
1: حتى للحظة هذه نتكلم فيك عنا بما بالكلام ده اللي تم إدماجهم عن سنة الفارطة والتنمجة اللي توا قاعدين يتعديوا على اللجان الجهوية، عندنا ما يقارب 170 تلميذ نقولوا 170 تلميذ نقولوا 170 مرافق طبعا. اللجان الجهوية ما زالت متواصلة، وهنا دعوة للأولياء اللي ما قدمش ملف أولده، راهو الدعوه مازالت اللجان مازالت مفتوحه.
0: باهي، ممتاز ممتاز، خلينا ناكدوا عليه المعلومه. راهو اذا كان معناها ما جاتش المعلومه والا معناها فما بعض الاولياء ما انتبهوش، راهو ينجموا يديركم، مازال الوقت يسمح. هو
1: مازال الوقت يسمح، مازالت اللجان معناها تنعقد قد ما يسعوا طبعا، قد ما يخليوا وليداتهم ما يتجاوزهمش السنه التربويه هذه، يخلطوا على القطار تاع التعليم. اللجان تنظر في الملفات بصفه متداوله. احنا حتى في خلال معناها العطله كنا وجهنا للجهات الكل يعني مذكر على اساس يسرعوا في نسق اللجان هذه ويكثفوا من اللجان الجهويه حتى يتم معناها اعطاء الحقوق للناس وحتى يتمكنوا من الترسيم في الاجال المعقوله معناها.
0: اليوم بين مهام وزارة الشؤون الاجتماعية ومهام والمهام الضخمة الموكولة للجان اللي كنت تتحدث عليها سي ثامري، اليوم هل أنه نتحدث فقط عن إدماج الطفل في المدرسة وإلا على توفير كل الظروف اللي تضمن له معناها سنة دراسية مريحة؟ مثلا كي نحكيه على مثلا صغير عنده إعاقة حركية، هل أنه تضمنه أنه يقرأ في مدرسة ما يستوجبش أنه مثلا يطلع في الدروج وغيره ربما من التفاصيل اللي تزعج حامل الإعاقة أو ذوي الإعاقة؟
1: العمل ساعة هو عمل مشترك وعمل كما كنت نقول تقريبا بصفه يوميه احنا وزاره التربيه وكل الهياكل ذات العلاقه في اجتماعات دوريه وفي انعقاد في معناها في متابعه دوريه ومتواصله للبرنامج هذا. طبعا كي نقول لك انا ملول الترتيبات التيسيريه راهو الترتيبات التيسيريه بما فيها الترتيبات على المستوى الفيزيق يقول احنا على مستوى معناها الممرات على مستوى داخل المدارس على مستوى وحدات الدورات المياه على مستوى حتى القسم داخل القسم احنا ديما معاهم التنسيق وزارة التربية مشكورة توفر في كل الظروف الملائمة لليتهم كل حسب إعاقته حتى في العلاقة بالامتحان فإنها توفر كل الظروف الملائمة حتى يكون التلميذ في وضعية متاع امتحان مريحة وملائمة ديما نقول ملائمة لخصوصياته ولوضعيته الصحية والذهنية.
0: شنو معلوماتنا ولا المعلومات اللي اليوم نجموا نوجهها للرأي العام حول نوعية الإعاقة الممكن إنها تدمج في المؤسسة التربوية سي ثامر؟
1: فكرة الناس الكل راهو حتى واحد ما كل الوليدات عندهم الحق في التعليم العمومي. يبقى أنه الحق في التعليم العمومي حتى نضمن هذا الحق في التعليم العمومي حتى الوليدات هذوما يتمكنوا من معناها من حقهم نقول أنا. نحاول بكل الوسائل أن نوفروا جميع الترتيبات وجميع الوسائل اللي تخلي الوليدات هذوما ياخذوا حقهم. ما فماش حدود لا في الإعاقة لا في نوع الإعاقة لا في درجة الإعاقة طالما فما هالترتيبات هذيا وفما الوسائل اللي تساعد الوليدات هذوما على الدمج.
0: ترتيبات طبعا بينكم وبين وزارة التربية نتصور معناها خاصة توا مثلا
1: كنت التربية على قدم وثيق في الشيء هذايا متعاونين تعاون كلي والتلميذ ما هو إلا تلميذنا احنا وتلميذ التربية وتلميذ التجهيز وتلميذ الكل لأنه في بداية الأمر مواطن تونسي عنده حق كل التنسيق في كل المجالات.
0: باهي ميساج. وفي الجانب هذا شنو هي رسالتك اليوم ربما للأولياء اللي خافوا من إرسال ابنهم اللي عنده اختلاف للمدرسة العمومية يقول لك لا تو ما يتلهوش به ما فماش أقسام مثلا لدورات المياه للأقسام الغيرها معناها من المرافق المختلفة في المدرسة شنو هي رسالتك اليوم سي ثامر؟
1: أنا خليني نقول الأولياء أولا قبل كل شيء راهم هما جزء من هذه المنظومة والأولياء راهم يمكن الجزء الرئيسي في عملية الدمج المدرسي لأن الولد راهو بعد ما يخرج من المدرسة مسير إلا يروح لداره ويقعد مع أوليائه ومع عائلته ويكمل مبدأته المدرسة. فالدعوة للأولياء نقول لهم راهو ما توفره المدرسة ما يوفره المراقب ما نوفره للجتزمة في علاقة بالدمج المدرسي راهو جزء من اللي باش يكملوه أنتوما وما نقول لهم مرة أخرى ما تخافوش من المدارس بالعكس المدارس العمومية هي مدارس مفتوحة لوليداتها لوليدات تونس الكل فيها كل الترتيبات وكل المؤهلات. يبقى ديما نقولوا راهو التخوف او نقول احنا كالمعرش كيفاش نقولوها البريدونس راهي تخلي العبد ما يحاولش وما
0: يقدرش اي الحذر وكالتردد اي واحد ما فيه بيس يصدم اي يصدم
1: في في في في وسط هذا ينجم يضر ابنه اكثر من اللي ينفعه. احنا المدرسه راهي كيما مفتوحه للناس الكل وتوفر في هذا للناس الكل ولوليدات الكل على قدم المساواه واللي نعملوا فيه فقط باش هما يكونوا على قدم المساواه بنفس فرص التكافؤ مع زملائهم. فقط الاولياء نزيد نوجه لهم نداء اخر عاونونا وكونوا معنا وعاونوا وليداتكم قبل كل شيء وراهو انتم جزء كبير من الدمج المدرسي.
0: اليد في اليد نوصلوهم ان شاء الله الى بر الامان ومحلاها كوقت اللي نقطفوا ثمار نجاحهم في اخر العام. وعلى ذكر اخر العام ربما شنو تقييمك للسنه الفارطه تو سي ثامر؟ انت عطيتنا رقم مهم كي نقولوا بين عامنا والسنة وقع دمج 170 طفل وطفله. التقييم عامله عامناول شنو نجموا قد نقولوه للناس ربما زيد حتى باش نزيدوا نحفزوا الناس المتخوفين أو المترددين؟
1: أهم حاجة حصلناها ابتلاقا من السنة التربوية الفارطة هو أنه الدمج المدرسي كان كما نقولوا جزئي يعني ثم وليدات ما ينجموش يكملوا. لو نحكيه على مسار كامل تاع التربية عندنا أول حاجة أنه تثبيت الوليدات هذوما ما فماش منهم شكون خرج كنا ثم نسبة العزوف أو نسبة الانقطاع كبيرة برشا. ثانيا الوليدات هذوما نشوفوا في نسبة نجاح مهمة جدا واحنا شفنا حتى في يوم العلم وشفنا حتى في نتائج بكالوريا نتائج مبهرة للوليدات هذوما. الجهود هذه ما هي إلا باش تعطي الطعمة باش تعطي أكلها إن شاء الله. فقط نرجع نقول راهو ما نجموش نحكيو على عامنا والسنة والعام الجاي بقدر ما نجمو نحكيو على مسار تعليمي كامل يضمن للناس هذوما حقوقهم اللي تخلت السنة الأولى نحبوا نلقاوها في السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلخ وهذوما بالمقارنة بسنوات فارطة للأمانة أقل شيء أقل شيء أنا ثبتنا الوليدات هذوما موجودين خلال السنة التربوية الجديدة هذه الحالية وأنه ثبت النجاح تحسنت والبرنامج وذلك علاش احنا اثناء زدنا دعمنا البرنامج هذا بوسائل اخرى ان شاء الله باش تسمعوا برشا جديد في البرنامج هذا
0: ان شاء الله
1: نخدموا عليه في الاشهر هذه اللي احنا فيها ديجا ديما نقول لك اخت كوثر غاو انت دخلت علينا واحنا في قلب الرحاس
0: ان شاء الله ربي يعينكم يا ربي
1: حددت ومازلنا نخدم على برشا حاجات مهمه باش تدعم البرنامج هذا وانك علاش نقول للاولياء خلي ولادكم يقراوا
0: موضوع يبقى للمتابعه واكيد باش نزيدوا نتابعوه في برنامج اصحاب الهمام وديما شكرا لكم خاصه انت سي ثامر لتلبيه دعوتنا مازلنا باش نحكيو معاك على مناظره انتداب الاشخاص ذوي الاعاقه فاصل ونرجعوا لك سي ثامر
2: أين مانيش نكرة ولا صفحة مطوية في ذاكرة النسيان؟ أين اللي تعرضت لحادث شغل أو مرض لكن ما ضعفتش وما استسلمتش؟ أين الموظف والعامل والعالم والفنان والتاجر والمزارع والطالب؟ أين طه حسين وبيتهوفن وأديسون وروعة ليلي؟ أين اللي تخطيت صعاب الحياة وانطلقت؟ أين من الإعاقة صنعت طاقة وإرادة تحديت بها الدنيا؟ أنا معاكم كونوا معايا.
0: الحقيقة كان فما تفاعل كبير من قبل صفحات اللي تعنى بفئة ذوي الإعاقة ولا أستثني في ذلك أحدا بالنتائج النهائية لمناظرة انتداب الأشخاص ذوي الإعاقة. ماذا بعد صدور هالنتائج النهائية؟ الإجابة جينا مرة أخرى مع وعلى لسان السيد ثامر توكيبري مدير عام النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية. وين وصلنا سي ثامر؟
1: شكرا مرة أخرى اللي وصلنا كملنا مش كل شيء وصلنا قلت كملنا النتائج أعلن عنها نتائج تمت معناها الملفات تمت دراستها بطريقة دقيقة جدا حتى لا نظلم أحد وحتى كل واحد ياخذ حقه النتائج خرجت هو يبقى فقط على اللي نجحوا في المناظرة مبروك عليهم ساعة واللي باش يشاركوا في المناظره الجايه ان شاء الله يلقاو حلولهم النتائج تو باش يتم يعني باش يتم معناها الاتصال مباشره بالوليدات بالمشاركين هذوما باش يلتحقوا باماكن عملهم وربي يوفقهم ان شاء الله ناجحين
0: ان شاء الله يا ربي خلينا مساش مادام نحكي واحنا زاهين للناس اللي نجحوا ان شاء الله بالتوفيق ليهم وقديش معناها بالحق معناها باب يتحل وحلمه تتحل وافاق جديده والواحد الدنيا تضوى في عينيه وقت اللي يشد خدمه خاصه كي يكون عنده اعاقه بالنسبه للي ما اسعفهم مش الحظ أو ربما زيدا ناس أخرين تحب تلتحق المناظرة الجاية بدينا نحدو في ملامحها عنيش خبيرات هك عليها ولا خبير ميسيرش حتى خبير
1: ميسيرش المناظرة الأخرى بدينا نحدو في ملامحها وإن شاء الله نعلن عليها في القريب إن شاء الله
0: إن شاء الله سيدي كل التوفيق مرة أخرى إن شاء الله يا رب إن شاء الله تتحدد الملامح في القريب العاجل وتكون البشرة في هالبرنامج هذي اللي الحقيقة نحبه من خلاله كما احنا يفرحونا وليداتنا وبنياتنا المتميزين الاستثنائيين من اللي عندهم اختلاف احنا زي نحبه نفرحوهم بكل المستجدات اللي تتعلق بالمناظرة. شكرا جزيلا سي ثامر توكيبري مدير عام النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية ألف ألف ألف مبروك لكل الفائزين في المناظرة مناظرة انتداب الأشخاص ذوي الإعاقة قديش نتألم قلبي يوجعني وقت الناس مع شكون ما أسعفوش الحظ إن شاء الله يا ربي الحظ هكا يفتح أبواب وهكا فيما أهم وما خير ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. واصلين بعد الفاصل حكايتنا عبر موجات إذاعة الجمهورية التونسية.

ديما لاباس مع لطفي بوشناق. ان شاء الله يا ربي تكونوا ديما بخير وديما لاباس وين ما كنتوا. مرحبا بكم، هذا برنامج اصحاب الهمم اللي نحكيوا فيه عن فئه ذوي الاعاقه، فئه عندهم اختلاف، فئه كانوا استثنائيين حضروا بقصص نجاحهم في اكثر من موعد في برنامج اصحاب الهمم. نحكيوا عن فئه تميزوا بالفكر والساعد. وقت نحكيو على الفكر نحكيو على ناس قراو، ناس تحديو المصاعب الكل، ناس تصور معناها يكون عندهم اختلاف وإعاقة بصرية عميقة ولا إعاقة بصرية خفيفة، ولكنهم مثلا يقراو بتقنية براي ويصنعوا من الضعف قوة ويمشيوا ويكتبوا بتقنية براي ويراجعوا ويقراوا على رواحهم ويوصلوا لأعلى المراتب ويوصلوا باش يوليوا وزراء وموسيقيين ومؤرخين وأساتذة ومعلمين وغيره. نحكيو عن أهمية التعليم لفئة المكفوفين وين وصلت حملة الكشف المبكر عن الأطفال المكفوفين اللي قاعدة تقود فيها الجمعية التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، الأشخاص المكفوفين. تفاصيل الحكاية في فقرة حقي. نحكي عن الحملة الوطنية الميدانية والإعلامية للكشف والبحث عن

0: الجمهورية أن يحافظ على توقيته العادي خلال يوم السبت، لأنه تعرف نستخدم كذا، والله جاتني برشا مكالمات وبرشا طلبات. هذا طلب أخوي من أصدقاء كأصحاب الهمم.
1: ملاحظتك وصلت سيدي، وصلت ونوصلها زي اسمع مش نمشي نضرب بالبون يا طويل.
0: يعيش
1: ان شاء الله تسمعونا ميساج في الموعد الجديد، وسعوا بالكم في الشبكه هذه وبقدره ربي ان شاء الله ما فما كان الخير، على خاطر الحق فما متابعه كبيره لفئه ذوي الاعاقه ونحبوا نوصلوا لهم مشاغلهم مشاكلهم وحتى حكاياتهم وانتصاراتهم. سي غازي جديد معك انت سيدي؟ اي
0: فضلك. في البدايه الحمد لله على غيث النافع، بوادر خير ان شاء الله.
1: يا ربي يا ربي
0: الامطار والغيث النافع، هناك غيث وفير للأشخاص ذوي الإعاقة بالجمهورية التونسية بجميع أصنافهم. وكنت تحكي على نتائج مناظرة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة من تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية. وإن شاء الله حسب الخبر اللي قال هنا الأستاذ سامر وتحية ليه، إن شاء الله المناظرة جاية ما تبطاش وما تبطاش النتائج معها
1: إن شاء الله يا رب.
0: هذه ملاحظة بكل لطف. نبدأ بالخبر السعيد أستاذ كوثر، هنيا الأشخاص اللي نجحوا في المناظرة نتاع وزارة الشؤون الاجتماعية، كذلك نهني أصدقائنا وصديقاتنا اللي شاركوا في مناظرة انتداب الاستثنائية اللي عملتها وزارة التربية مؤخرا، وشاركوا فيها عدد مهم وكبير جدا من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالجمهورية التونسية، وأثمرت عن نجاح 4 أشخاص الحمد لله.
1: ألف مبروك يا ربي. ألف مبروك.
0: يعطيك الصحة أستاذة كوثر، وأنت كنت بكري تقول شخص ذوي الإعاقة ما عندكش تصور وقت اللي يلقى روحه ناجح في مناظرة نتاع أستاذ وباش يقري ومورد رزق يحفظ له كرامته وكرامة عائلته، راهو من الأشياء اللي لا توصف الحقيقة، لا توصف صدقني. معناها ما يظهرهاش حتى معناها نجاح، إنه وقت اللي تلقى روحه ناجح وباش يشتغل وباش يحفظ كرامته. فألف ألف مبروك لأصدقائنا وأولادنا اللي قريناهم اللي نجحوا في مناظرة الكتاس واللي قاعت عينهم الحمد لله. وهنا أهمس بكل لطف وزارة التربية وقت اللي يوقع اجتياز مناظرة كي من هكا، بودنا أنه كي يجتازوا أشخاص ذوي إعاقة بصرية في مناظرة انتداب أساتذة نحطوا ملاحظة نقولوا هذا حامل إعاقة بصرية، لأنه مش في اجتيازه المناظرة، معناه أنه اسمه يدون عليه حامل إعاقة بصرية. لأنه وقت اللي سهل ربي وينجحوا كما نجحوا الأربعة ذوما، غدوا وقت اللي يقع تعيينهم يقع تعيينهم مباشرة في المؤسسات الخاصة بالمكهوفين بالجمهورية التونسية، لأنه الحمد لله توا 3 وضعياتهم متساويات. أهمس بكل لطف إدارة الموارد البشرية، يقولوا له راهي الأستاذة الجميلة ملك الحشيشة أستاذة التربية الإسلامية واللي كرمها السيد رئيس الجمهورية السنة قبل الفارطة في يوم العلم، راهي تسميتها رانشات المهدية، ومن زيارة مالوريزمون نوتيفيكاسيون تحويلها إلى شخص راهي مازالت ما جاتش. اليوم سوينا زوز وضعيات مشكورين جدا، مندوبية التربية ببن عروس بالتنسيق مع إدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية، وقع تسمية زوز أساتذة بمعهد الكفيف ببن عروس، وقبلهم أستاذة وقعت عينها 3 أيام التالي. بكل لطف ملك الحشيشة بالله ما تنسوهاش، راهي فرحانة برشا وماذا بها تسميتها تتحول إلى مدينة صفاقس، الكولاج اللي فيه المكوبين بالساقس.
1: هي وقع تسميتها وين بربية؟
0: في المهدية.
1: في المهدية اي ان شاء الله يا ربي.
0: لا بلاش يا استاذ كوثر، نحب نوضحوا لانه تمشي كغيرها من الاشخاص معناها فهمتني. انا وقت اللي نحن نوتيو انه غازي مثلا غازي المروعي استاذ شارك في مناظره راهو كثيف، غدوه وقت اللي سهل وربي ينجح نعرفوا انه غازي كثيف، فمباشره نلزوه يعمل فلوسه يعمل جابس يعمل ساقس، فهمت كيفاش؟ فمالك الحشيشة بكل لطف بالله ما تنساوهاش، يعطيكم ألف صحة، راي على أحر من الجمر باش تمشي تباشر مهامها
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.
0: أنا وصلنا الحاجات المفرحة. هذه الحاجات المفرحة برشا برشا برشا. انطلاقة مدرسية، ونرجو للجميع إن شاء الله التوفيق والنجاح لجميع تلامذة في الجمهورية مختلفين وغير مختلفين، وإحنا اختصاصنا الأطفال من ذوات وذوي الإعاقة البصرية. فنحب نقول لك أستاذة كوثر أنه في مدرسة النور المكوين ببران عروس فما 6 وليدات سنة أولى ومازالوا، فما زوز مازالوا حسب معرفتنا الدقيقة بهم مازالوا ما جاوش. في سوسة فما 6 صغيرات، وفي جابس فما 7 صغيرات، فعدد أنا نعتبره انطلاقة معناها، لأنه نهار 15 بدينا ونلقاو العدد ذي الهم معناها الكم الهائل من الأطفال ذوما، حاجة تعمل 66 كيف، وراه في أي لحظة نجموا نكتشفوا

0: في المقابل في المدرسة في المعهد المكوفين بابن عروس تلقين ست مطالب للالتحاق بمعهد الكفيف بابن عروس. الأشخاص هذوما راهم كانوا يقرأوا في لسيات عادية ومع وكلجات عادية، مالوريزمون نظر في لحظة صح بصفة كبيرة برشا، فما اللي ولا مكفوف فعندهم ملفات واضحة. وهنا معناها الحقيقة مندوبية التربية بابن عروس وقعت عندها ذر على الضغط الكبير عليها، ولكن وقت اللي فما ملف خاص بطفل كفيف تقول لك أسرع لتسويته. هذا مهم جدا. ففي المحصلة نلقاو 6 و6 12 و7 19 تلميذ في السقس في نصف الدمج حسب المعلومة المؤكدة عندي، مازال ما التحق مثلا حتى تلميذ سنة أولى، عندهم ثانية وثالثة ورابعة خمسة وستة ما عندهمش سنة أولى. إن شاء الله إن شاء الله بتكرار الحملات ونداءاتك وبحثنا ومناصرينا وأحبتنا إن شاء الله نحاولوا السنة الحقيقة أنه ما يبقى حتى طفل عنده ضعف بصر حاد، وإلا كفيف تماما. ولهنا نجد نداءنا لكل المستمعين اللي عند اللي يعرف واللي عندهم طفل من فاقد البصر ولا ضعاف البصر سنة مدرسة 6 سنوات ولا تجاوز شوية، راهو مدارس المكوفين مفتوحة لذمتهم، انطلقت سنة دراسية صحيح التواتر التلامذة، وانت تعرف استاذة كوثر وقت اللي نقول تواتر التلامذة في مجيئهم انت بلت عندك الخبرة الكافية باش تعرف انه هذوما من مدن بعيدة من ارياف كذا، ينجم ما جاكش نهار ثلاثة يجيك نهار الاربعاء الصباح، يجيك نهار الاربعاء العشية. الاعداد مازلنا ما كملناش 100% نتاع قبول معناها تلامذة، ولكن اللي جاوا انطلقوا في مدرسهم مع الإقامة الكاملة لعاشة والسكن وخذوا وشاتم نحكي مثلا على بن عروس كذا، فهمتني أمورهم إن شاء الله تكون طيبة
1: إن شاء الله.
0: أنا في اعتقادي حتى في المعاهد المدارس العادية هنا عندنا أولادنا نحن من غير المختلفين، فما هنا نمشي تقريت اليوم ساعتين وبعد ساعة ما لا لا بذلك الأسبوع لون معروف يعني تاريخية العودة المدرسية نبدأ بشوية بشوية إن شاء الله بداية الأسبوع القادم. تصوري أنه كان بالكل مؤكد أنهم سيلتحقون بمقاعد الدراسة. الحقيقة أنا المفرح واللي يفرحني برشا وفرح أعضاء الجمعية والأساتذة أنه نحاولوا أنه نكتشفوا أكثر ما يمكن كما العدد اللي قلت لك عليه، أنا نعتبره مهم جدا لأنه الوضعية الصيفية والسخانة واللي قلت بعض الوضعيات ما مشيتش بالكدا، ولكن الحمد لله العدد أنا نعتبره محترم.
1: الحمد لله. نعود نذكر به كان تسمح يا سي غازي العدد هذية واعطيني تقييمك معناها مقبول وإلا لا بارابور على السنوات اللي فاتت، على خطر عنا ولا تقليد في الجمعية أنه كل عام عنا حملة أما كل عام زادة بالاسم.
0: كل سنة وشعارها، كل سنة وطريقة البحث.
1: نذكروا بالعدد كان تسمح
0: كي نقولوا 6 في مدرسة نور المكوفين ببير القصعة وفما الزوز نزلوا ما التحقوش وإن شاء الله يلتحقوا ونحن قاعدين نتواصلوا معهم. 6 في سوسة و7 في جابس. عدد في تقييمي الخاص هو عدد محترم جدا. وقلت في أي بين الفينة والأخرى راهو نجموا يجينا البنية والوليد الالتحاق بالسنة الأولى. ونحن لا نقتصر على السنة الأولى أستاذة كوثر، نحن ندعو كل الأشخاص كل التلامذة حتى اللي يقرأ سنة رابعة ولا كذا إذا كان نظر متاعه وتعب برشا كما حكيت لك أنا في المعهد الثانوي المكوفين استقبلنا 6 تلامذة 6 ملفات مسجلين على المنظومة جديدة في سكولير وكذا وقبول أول لأمور أوضح من الوضوح، وإن شاء الله معناها قاعدين نرتبوا في أمورهم في بعض الوثائق ونعرف من القادم يلتحقوا بمعهد الكفيف بابن عروس. كذلك أدعو فما نقطة أخرى أستاذة كوثر، هما التلامذة اللي انقطعوا على التمدرس أو معناها للأسف الشديد معناها خرجوا من المعهد، فراه وزارة التربية راهي الحقيقة تتعاون برشا برشا مع الأطفال والتلامذة المكوفين، راهو وقت اللي نقدموا لهم مطلب إسعاف بالعودة لمقاعد الدراسة راهو فما لجنة جهوية تنظر فيها وإذا كان فما وضعيات تستشير فيها وزارة التربية، يعني تاريخيا الحقيقة وزارة التربية كانت تتعاون وعمرها ما رفضت مطلب إسعاف خاص بالمكوفين، لأنه المكوفين مكتار علاش ساعات نتجاوزوا السن القانوني أستاذة كوثر وأنت للا العارفين، راني أنا غازي المرة كنت نشوف في لحظة وليت ما عادش نشوف اضطريت للمعالجة وعمليات جراحية راني تخلفت عام وتخلفت عامين. يعني راهو موش ذنبي اني انا راني ما تجاوزت السن القانون نظرا للعلاج. والا اذا كان نلقاو مثلا ولاد عمره 7 سنوات ولا 8 سنوات ولا 9 سنوات وتخلف العمر ذاك السنه الاولى، راهو للاسف الشد اللي
1: يعني ودخلوا عمرهم 12 سنه و17 سنه واكثر. اي واكثر
0: ونور الهدى سليمي راهي باشر تعليمها معناها راهي بحرقة وجات وفرحانة وسجلت في السنة الثانية وكذا، فهمت؟ راني كي دخلت عمري 9 سنين للسنة الأولى في مدرسة المكوفين، راه ولا خاطر أنا عندي أسبابي وأسباب قاهرة خلتني ما نجيش. فذاك علاش وزارة التربية الحقيقة ما تتعاون برشا برشا برشا في الوضعيات هذه.
1: يعيشهم عيشهم، وشكرا لكل واحد الحقيقة آمن بأصحاب الهمم وقدم لهم المساعدة. وإحنا رانا كي نحكيو على أصحاب الهمم مش فقط ذوي الإعاقة بل أيضا أصحاب الهمة والضمير. بي في المحصلة عندنا 21 طفل وطفلة التحقوا بمقعد الدراسة.
0: هما 19 التحقوا وزوز مازالوا ما التحقوا.
1: مازالوا ميسيش نستناوهم. أنا وقتاش ناخذ العدد النهائي توا سي غازي؟ نعرف أنتم حتى في
0: بداية الأسبوع القادم.
1: يعني
0: جاية الحصة جاية نقول لك بالحق بالضبط قداش فما كلام يتمدرسوا في مدارس المكوفين، مدارس ابتدائية ومدارس اعدادية وثانوية مع بعضها، ونقولوا لك بالضبط السنة الأولى قداش فيها. عندي أستاذة كوثر بعد إذنك في 10 ثواني لو تسمحين. أنا عجبتني برشا أستاذة كوثر لأنك أنت قلت بتحنيط برأي رغم أنك الحقيقة ما نعتبركش خبيرة في مجال طريقة براي والكتابة براي، ولكن الحقيقة يعطيك الصحة تقول تكنيك دو براي. لأنه للأمانة الحقيقة يؤسفنا نحن كنخبة مثقفة من المكوفين وبإمكانكم التواصل مع السيد محمد كمور رئيس جمعية براي أو الخبير الأمجد الحامدي خبير في العالمية وفي طريقة براي، راهو نقولوا كتابة براي راهي في المادة 24 مادة التعليم الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الفصل في الفقرة الرابعة، راهو يقول لك لغة الإشارة وطريقة براي. لن يقول لغة براي، لا توجد مصطلح لغة براي. مصطلح لغة براي هو معناه ولا متداول وشائع الحقيقة بين الأوساط وبين العالميين، ولكن لا توجد ثم حتى مصدر رسمي يقول لك ثم حاجة اسمها لغة براي، يعني ثم طريقة كتابة براي وطريقة براي فقط.
1: صحيح.
0: بالله دعوة إلى أصدقائنا، وخاصة أنا يؤلمني لأنه البارح الحقيقة عشنا وضعية وتواصلنا مع بعضنا بارشة مكوفين، قلنا الحقيقة يؤلمنا أنه تصدر على لسان بعض الأشخاص المكوفين في حد ذاتهم. لا توجد مصطلح لغة براي.
1: طريقة براي، أنا بدي راني غلطت أنت وما صلحت
0: براي. لا لا أنت عقل صحة، عمرك ما قلتها لغة براي. أنت على الأقل تقول تقنية براي راهي مقبولة
1: أي بطريقة،
0: أما لا نقول لغة براي، نقول لغة الإشارة، اما لغه براي مثل
1: ما واضح يا سيدي. وصلت المعلومه، وانت زيد ربي فضلك ومن خلالك بربي ديما تحيه لكل المشرفين على الجمعيه التونسيه للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف. وسي غازي بربي انت ما وجبت على وزاره التربيه، خلينا نقولوا اللي راهي الجمعيه هي كبدايه هي اللي تقوم بالابلاغ على الصغيرات هذوما، باعتبار انه الملف يجيكم لكم انتم والبلاغ يجيكم لكم انتم، القصص تفرق ولكن اي ليكم انتما، ومن بعد يجي في مرحله مواليه تفاعل وزاره التربيه. انا ريت وزاره التربيه كيفاش تتعامل مع سيادتك انت شخصيا، ما يعرفونيش انا وقتها معاك ولا كيفاش، فكنت معناها مرحبين بيك وسعداء بيك، وبل بالعكس معناها وقتها صارت في المندوبيه الجهويه للتربيه ببن عروس، مش فقط معناها التعامل مع غازي المروعي في حد ذاته بل بملفات ذوي الاعاقه اللي طالبين مساعده وزاره التربية ومندوبية التربية ببن عروس. فمن خلالك انت فتحت قوس، انا باش نحيي الناس اللي بالحق قاعدة تجتهد، وما نحبش معناها اللي نغطيو لهم الاجتهاد نتاعهم بقول اي بقول لا مقصرين ولا صارت الغلطة الفلانية ولا المشكلة الفلانية. يا سيدي لا، عندنا ناس قاعدة تخدم وناس الخير اللي بالحق هذيك النقاط المذيئة واللي مخلية مازال الخير في البلاد بفضلهم هما. معايا سي غازي؟
0: أكيد أكيد أستاذة كوثر، صراحة يعطيهم ألف صحة، معناها الحقيقة تحية كبيرة لهم لأنه يعاملوا الأشخاص ذوي إعاقة باحترام. راهو وقت اللي تشوف الضغط الكبير وأنت كنت عينت في يوم ما معناها إحدى مندوبيات، راهو ضغط كبير في بداية العودة المدرسية، ولكن يكفي أنك تشوف شخص ذوي إعاقة وملفات ذوي الإعاقة، راهم ناس مبجلين. صحيح نحن مضبينا في أي لحظة نقول والله مضبينا تو تو تتقضى القضية، لا، فما شوية صبر، فما شوية أمل، فما كذا. انا وقت اللي جحت في كافيه مثلا،
1: ايه
0: انا جحت الحمد لله ما نجحت حتى تنادي اسمي ولا حتى كان ما جاتنيش التسميه توا مش نعمل منها قضيه. فانا بودي مرضيه تو نلتحق بمعهد الكفيه، ولكن انا غالب راهو صدقني كواليس وزاره التربيه في الفتره هذه راهي قويه وقويه جدا، راهو عباد توصل تبات حتى في وزاره
1: المندوبيات. خويا ربي يعينهم الحقيقه، لا ربي يعينهم، ريت الاكتظاظ غاديكا وريت كل واحد يقول لك انا توا، واللي يحب يفك الدور خير وما يحبش يشد الصف بالحقيقه كان الله في العون. شكرا جزيلا لك سي غازي المروعي، ناشط بالجمعيه التونسيه للدفاع
0: المروعي.
1: الله غالب شيء خطأ معموم، من شديت المروعي المروعي سي غازي المروعي، ناشط بالجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف وأحد مؤسسيها، وتحية كما قلت لك لكل المشرفين على هالجمعية هذية. مازلنا مواصلين رحلتنا وحكايتنا مع ناس الخير، ناس اللي قاعدة تقدم في حاجات هكا ضاوية تعمل 66 كيف، حاجات بالألوان وتزهينا احنا في حد ذاتنا. نواصلوا بالأنغام ونرجع في الجزء الثاني.
2: أصحاب الهمم.

0: تسمعوا برامج ليبي على الوطنية
1: في سليانة على 104.9 و97 سنين أفهم، سوسة والمنستير على 94.3 أفهم، في الجسرين على 104.6 أفهم، في القيروان على 94.3 و105.9 أفهم، في المهدية على 102.94.3 أفهم.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: الثالثة ظهرا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحداث مخبر للذكاء الصناعي بمركز التكوين والتدريب المهني بالكاف بالإضافة إلى تعميم عدد من الاختصاصات في 21 مركز تكوين وفق وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود لدى افتتاحه اليوم السنة التكوينية الجديدة 2026-2027 بولاية الكاف. وأضاف الوزير أن السنة التكوينية الجديدة ستوفر حوالي 40,000 موطن تكوين. الأحد المقبل صباحا بالمدرسة الابتدائية ببوشواطة، الإدارة الجهوية للصحة بزغوان تنظم قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني المنطقة، وذلك بالتعاون مع الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بزغوان وبمشاركة المستشفى الجهوي بزغوان ومجمع الصحة الأساسية بزغوان. ودعت الإدارة الجهوية للصحة بزغوان كافة متساكني المنطقة للحضور والاستفادة من الخدمة الصحية التي ستؤمنها القافلة. شركة النقل بتونس تنطلق في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 13 باري يربط بين محطة فرحات حشاد بساحة برشلونة ومنطقة الوردية. ويأتي هذا الأحداث بعد أن قامت الشركة بدراسة ميدانية استجابة لطلب حرفائها القاطنين بمنطقة الوردية، وذلك في إطار مواصلة العمل على تحسين خدماتها بهدف تيسير التنقلات اليومية لحرفائها. ويمتد مسلك هذا الخط على مسافة 5.8 كيلومتر ذهابا و 6.2 كيلومتر إيابا كالتالي: ذهابا الوردية 6، نهاية الخط 24 القديم، بلدية الكبارية، لاكانيا، 13 أوت، باب علي ومحطة فرحات حشاد بساحة برشلونة. إيابا نفس مسلك الذهاب في الاتجاه المعاكس. في العالم، استشهاد شاب فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال اليوم في الداخل الفلسطيني المحتل، وشهيد في قطاع غزة برصاص الاحتلال. الدفاع المدني السعودي يعلن مقتل شخص وإصابة 2 آخرين في سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة أطلقها الحوثيون في محافظة طائف. والقوات الحكومية اليمنية تقول أنها استعادت السيطرة على عدة مواقع بمحافظة لحج عقب معارك عنيفة مع جماعات الحوثي في المنطقة الجبلية المطلة على مضيق باب المندب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
6: تريد جرب يدرك ما خسر شيء.
7: لماذا قلنا ليه عادة ياسين؟ مجاونة.
6: شني مجاونة هذا؟ يا ودي جرب، مش تحس روحك شيخ وبيعث كل شيء وراك. يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك. وحتى حد ما ينجم يوصلك.
7: ديما وزاده ياسين الوالده.
6: الوالده تو تفرحها. يا ما زاده فرح روحك. شيخ يا اخي. يا صاحبي تشوف حالتك تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا. صحيح ولا انا غلط؟
7: صحيح.
6: جرب مش تخسر كل شيء. صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل. تو تضيع. مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك. مش تنسى روحك. صحيح انا قلت لك باش تطير فوق همومك. ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تسخير روحك ولي تحر. انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي. تجرب.
4: لا للمخدرات. نعم للحياة. هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة، والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم. مع كوثر بن دلالة. أصحاب الهمم.

0: الو الو تيوينكم يا جماعه، اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله ما زلتوا معانا وتسمعوا فينا في الجزء الثاني من برنامج اصحاب الهمم على موجات اذاعه الجمهوريه التونسيه. البرنامج هذا اللي نجيه ساعات كل واحد راه يسمع مشاغل يوميه وحكايات واللي يصير عليكم راه يصير علينا احنا، واجري يجري والصغار والدار وغيره. واحد ساعات يجي هكا تاعب ويعلم به ربي، ولكن والحمد لله يستمد طاقته من خلال ضيوفه، من خلال الناس الخير، من خلال الناس المجتهدين اللي بالحق هما استثنائيين بكل المقاييس. برشا حكايات وبرشا مشاعر مزيانه برشا باش نحكيوها في فقره سواعد وهمم.
1: سواعد وهمم
0: نحكيو على ناس تقف للناس وناس تقطف الثمار متاع النجاح. هذاك كيفاش مش هي تنجح، لا ترى النجاح في عينين الاخرين وتفرح لك النجاح هذاك وتستمد قوتها وتزيد تواصل. ناس مؤمنه بالعطاء وناس تحب تعاون، هما سماو رواحهم دار نبيله الدوليه للمكفوفين وتقدم في انشطه بالجمله. وشكون هذه جمعيه دار نبيله الدوليه للمكفوفين؟ باش نكتشفوها مع السيده نبيله اسماعيل، هي مديره جمعيه دار نبيله الدوليه للمكفوفين. مدام نبيله مرحبا بك، اهلا وسهلا
2: بك. اكثر مدام كوثر عايشك،
0: شرفني بالحضور.
2: الشرف لينا احنا على الاستضافه الحلوه، واول لقاء لينا معاك ان شاء الله ما يكونش الاخير، ان شاء الله ديما يكون لينا لقاءات مستقبليه معاكم. احنا اولاد الاذاعه دايوغ جينا حضرنا في برشا مناسبات. مرحبا باختي الغاليه، مرحبا بالساده المستمعين، بكافه الخيان العاملين بالاذاعه الوطنيه.
0: انا استغرب كيفاش برنامج اصحاب الهمم ما عرفكمش من اول العام اللي بدينا فيه. عندكم نظام، عندكم وقت اللي عملتوا دعوه للحضور بمناسبه معناها افتتاح السنه الجديده، كنتوا مميزين في نظامكم، في رتبتكم، في توثيق زاد الانشطه نتاعكم. فحقيقه حاجه تعمل 66 كيف وما نجم كان نثمنها. اكتشفت انا دار نبيله الدوليه للمكفوفين، وباش تزيد تحكي لنا عليها اكثر، شنو هي هذه الجمعيه او الدار؟
2: اولا نعتز بالشهاده اللي قلت لي عليها توا، بارك الله فيك، هذايا معناها شرف لينا انك تقول لي الكلام هذايا. ثانيا انك انت ما كنتش تعرف الجمعيه، هو فما مثل يقال كل شيء باوانه، حلو
0: والمليح يبطل
2: والمليح يبطل. ثالثا احنا جمعيه تاسست سنه 2020 من اجل اصداء خدمات لذوي الاعاقه البصريه في جميع المجالات، الصحي التوعوي الثقافي التحسيسي الاجتماعي بشكل عام. والحمد لله معناها قاعدين ننشطوا من سنه 2020 الى حد هذه اللحظه، مأمنين ومتأكدين أنه الفئة هذه تستحق كل خير، تستحق كل رعاية، فئة ما تستحقش الشفقة بل تستحق الفرصة، تستحق الناس اللي تساندها تقف معاها، مش بشرط هي باش تكون بحاجة معناها ملموسة، بالعكس حتى المساندة المعنوية معناها عندها قيمة أكبر وأكثر أنك تعطيه معناها فرصته يثبت وجوده، لأنهم هما ما شاء الله عليهم كفاءات مميزين، ربي سبحانه معناها ميزهم بحاجة عن حاجة. وديما نقول أنا مفاقد البصيرة وليس البصر، اللي فاقد البصيرة وليس البصر.
0: مدام نبيلة راهو كلام بين السطور باش تقول لك اللي هما ناس نحبوهم يخدموا، نحبوهم يتميزوا، نحبوهم يقراوا، ناس صحيح مختلفين عندهم اختلاف ولكن قادرين أنهم يعطيوا وينتجوا. كلام هذايا راهو بين السطور تنقول لكم بعد علاش، ولكن خلينا نواصلوا في دار نبيلة الدولية للمكفوفين. وشني علاقة نبيلة إسماعيل بالمكفوفين وبفاقدي البصر بصفة عامة؟ علاش حبيتهم؟ علاش أعطيتهم من وقتك، من مجهودك، من حبك،
2: أنا
0: من مشاعرك؟
2: كنبيلة إسماعيل، أولا الجمعية ما تسميتش على اسمي ما بين ظفرين، احنا تسميت دار نبيلة لأنه الدار معروف أنه هي ترمز لللمة، للمحبة، للعيلة، للحاجة الكبيرة. نبيلة اللي هي الحاجة النبيلة فعلا، اللي صحيح. هي السامية، اللي هي الراقية. بالنسبة لي أنا كنبيلة إسماعيل زاد أحمل إعاقة بصرية كان هي خفيفة، لكن ما تسنى ليش أو ما قريتش أنا في مدرسة النور أو في مدرسة المكفوفين، ما نعرفش مثال أنا كتاب البراي كيفاش. لكن اللي معناها التمست وحسيته، ما نحبش نقول رامي حس الجمرة كان اللي عفس عليه، بالعكس الحمد لله انا لقيت عائلتي وقفت لي في قرايتي في انا واختي دايور معنا جينا في العائله ناقصين ضر اخواتي والحمد لله معني لاباس
0: ربي
2: هذايا من زوج الاقارب راه بين قوسين خاطر الوالد والوالده يقربوا لبعضهم هذايا هذايا انا زاد راهو
0: اي قوس نفتحوه مهم نفتحوه جدا
2: مهم جدا ماذا بيا معني با مش باش نقول انا ابعدوا على زوج الاقارب خاطر هو كل شيء بالمكتوب انما على القليله
0: الشهاده الطبيه زاده عندها دورها
2: يحاولوا يتوقاو ويحاولوا ياخذوا الوقايه من لأنه يعني الوقاية خير من العلاج خاطر في نهاية الأمر اللي باش يضر هو كالصغير معني فهمت
0: صحيح
2: دونك لقيت روحي أنا في الميدان هذايا أو في العمل الاجتماعي هذايا هو هو راهو حاجة أنا نحبها ساعة ماهيش راهو مركبة تركيب معني حاجة
0: ولا مفروض عليك
2: صحيح حاجة أنا دوناتور فيا معني بجمعية ولا من غير جمعية
0: وما دامك تحبها راك باش تتألق بقدرة الله
2: الحمد لله إن شاء الله يا رب دونك لقيت الفئة هذه اللي لاحظتوا أنه نوعا ما مقصات في المجتمع عندهم نظرة الشفقة نظرة التهميش نظرة والله مسكين نظرة لا ما ينجمش
0: واش عندك فيها وكما يشوفش
2: اي ولا هاكا راهو ما يقدش روحه خاطر ما يشوفش ولا شو يعمل هو ما يراش شو يعمل شو ينجم يعمل لا بالعكس انا اللي التمست وشفته من خلال حتى التجارب العملية ولا اللقاءات معاهم انه هما ما شاء الله صدقني يقول لهم انتم خير من واحد يشوف 10 على 10 فهمت
0: عندهم طاقة
2: عندهم حاجة ربي نجم سبحانه
0: عطاء بلا حدود
2: صحيح دونك من خلال الرسالة اللي نحب أنا نوصلها للناس وللمجتمع إن شاء الله نكون أنا برمي الناس في عوث أنا نولي 2 نولي 3 نولي 4 حتى نولي نصف مجتمع باش نكونوا مع الفئة هذه لأنه في نهاية الأمر إن هما توانسة عندهم الحق في بلادهم عندهم حقوقهم كما نقول زادة عندهم واجباتهم
0: طبعا
2: يلزمنا نكونوا معهم يد بإيد وكما نقول معني نقف وراهم مش راهو انا باش نجي نطبطب له معني انا نقف وراه ندز ونشجعه خاطر تلقاه ساعة عنده كفاءة في حاجة او عنده رغبة ويبدا هكا خايف لا ما تخافش اصدم نقول له توكل على ربي بالعكس تلقى فرصتك وتوصل
0: دار نبيلة تقدم أنشطة مختلفة عندها بطبيعة الحال حلمات وعندها برشا حاجات تحب تحققهم وتصورات مستقبلية ان شاء الله ربي يوصل بالسلم احنا نقولوا راهو في الاحوال الكل احنا نحب نذكر ديما انه دار نبيلة الدولية المكفوفين اليوم راهو تقديم عام على هالدار هذه الحقيقة خاطر فيها ثراء كبير وشيء قاعدة تقدم فيها راهو يستحق اكثر من حصة ولكن هيت نحكيوا على اخيرا وليس اخر المستجدات في العودة المدرسية شنو هي الحكاية
2: العودة المدرسية احنا كل عام نساعدوا التلاميذ ابناء المكفوفين اللي اوليائهم مكفوفين وضعاف بصر وفما عنا زادة بعض الحالات الاجتماعية الهشة ناخذوهم يعني احنا ما نسكروش الباب على العباد السنة ما شاء الله عنا 220 تلميذ
0: مش شوية
2: كمام لكن كان لعب علينا كبير صدقني وقت نحضروا ونفرقوا في المراسلات نهز عيني ربي نقولوا يا ربي قدرني وصلني باش ما نحبش نعطي حاجة محقورة معناها
0: وربي استجاب ولا
2: الحمد لله الحمد لله لين الخير مازال موجود وباش يتخبى ان شاء الله الوسط العام للي يستحق ويرجع مرحبا بيه معناها فهمت دونك في العودة المدرسية بالذات انا ما نعطيش حقيبة وبرا نعملوا أمسية تنشيطية فيها معناها ألعاب فيها سحار فيها كلون
0: أي قبل ما نحكيوا على الأمسية الحقيبة شنية فيها مش
2: مكونات فيها الكتب فيها الكرارس فيها الفورنيتور معناها كالسيلوات ومتاعب كل قسم وقسمه
0: معناها كل معناها قسم معناها أنتم سجلوا بشكل مسبق
2: نسجلوا قائمة نعملوا قائمة بطبيعة اسمية كل قسم وقسمه وطبعا احنا كالراس فما مؤسسات تعطيك دعم مادي معني فلوس تقول لك برا شري على روحك فما مؤسسات تعطيك دعم عيني معني تقول لك اعطيني شنو تستحق وانا نشري لك الحق ما شاء الله فما مؤسسات ما قصروش بارك الله فيهم نحب نشكرهم ونقول راي تونس ديما مزيت بخير ربي يفضلهم يعطيهم ما يتمناو معني بالحق خاطر اللي يخدموا في المؤسسات مش راهو غايته يعطيك دون يمشي على روحه يحضروا معنا في في الإيفينمون يحضر معنا وتحسوا بالحق فرحان ويبدا شيخ وبالحق وحسيتهم بالنسبة للفئة المكفوفين متعاطفين معاهم معناها بدرجة كبيرة وكحدهم ويحبوا صغيراتهم ينجحوا والحمد لله يا ربي هما بيدهم صغيرات ديما ينورونا كل عام ينجحوا بمعدل ممتاز
0: يا ربي إن شاء الله هي
2: رغم الولي كفيف وساعات استغرب تقول كيفاش يقرأوا كيفاش يقريهم لكن ربي سبحانه يعطيهم حكمة ويعطيهم نور ويعطيهم طاقة باش ينجم يوصل ولده ويقريه يعني يعطيهم ألف صحة من هنا أنا نحب نشكر الأولياء المكفوفين اللي واقفين لصغيراتهم برافو وإحنا بعد ربي ديما معاكم إن شاء الله
0: فهمت يا ربي إيه؟ دونك الحقيبة ومكوناتها فما طبلية
2: لا الحق الميداعات ما نعطيش عليش اولا على القياسات اثنين فما مدارس ودي كوليج يفرض عليك يقولك تشري من عندي دونك نولي نجنبها هكا نعطي معناها كرتابه كامله مجهزه من جميع
0: ممتاز يا
2: مجميع
0: نعم بهيت اللي بعد
2: اللي بعده نعملوا له مع شويه فيها ما تياسر من الحلويات ونقول انا كل الجو ذاك الجو والحكايات وكل
0: ولما ولقاء راه انا تصور هو اللي يستناو فيها من عام للعام
2: والله يستناو فيها وصدقني حتى الاولياء زاد يجيو ويفرحوا ويشطحوا ويشيخوا معش كي تدخلوا على الباج تلقاو دايوغ انا هبطنا شويه
0: لايف اللي هي
2: دار نبيله الدولي المكفوفين بتونس بالعربي
0: واكتشفوها باش تكتشفوا صفحه ثريه بالانشطه وصفحه فيها بالحق معناها تحسك اللي المشاعر والأحاسيس فياضة مع الناس هذوكم الناس اللي تحب تعمل الخير والناس اللي واقفة لبعضها
2: مع العلم سبونسوريزير الباش عادية معنا مش نبدأ
0: لا يعطيكم الصحة الحقيقة أي المشرفين الكل به
2: عايش
0: قلنا سهرية بلوتو يوم عشوية. يكون ولا عشوية, عشوية.
2: أي فيها كلون صحار وأغاني وألعاب ونفرقوا أبار الحقيبة نعطيهم زادة جوائز أخرى أو هدايا أخرى اللي هي تتمثل فكلي باني مع دبوس الماء مثال هذه صناعة معناها جديدة صغيرات زدناهم دي باني مع كتباب الماء اللمجة معناها زدنا فرقنا لمجة للصغيرات الكل معناها فرقنا لهم لمجات باش على قليلة خاطر هو شنو احنا توزيع السنة بالذات صار على يومين اللي هو كان يوم 12 سبتمبر ويوم 14 لأن القاعة عندي كانت وقتها أو هي صغيرة تهزش نمبر كبير دونك اضطريت باش نقسم المجموعة على قسمين باش يتفرهدوا خير وتبدأ خير ما تبديش فما ضغط كبير معناه فهمت دونك فرقنا اللمجة لأنه من غدوة ديجا صباح يقرأ هو
0: صحيح
2: هاكا ديجا هز لمجته معاه والباني
0: بتاعه
2: هما شيخوا على الباني أكثر ودبابز الماء
0: فرحتي
2: أنا فاش كي الصغير يجي يقول لي تاتا تعطيني هذي نحب اللون هذا نحب الدبوزة هذي ونقول له ميسالش هز اختار اللي تحب عليه هزها معاش بتكش هذي خو معني والحمد لله يا ربي هو شنو تحسها لما عائلية ولينك لأجواء مش متاع جمعية ومنظورية يعني نعامل فيهم أنا مش على خاطر زادنا رئيس جمعية بالعكس أنا كيفي كيفهم يعني في وسطهم معاهم كما قلت أنت بمحبة فما كل الانسجام ما بيناتنا الثقة المصداقية دونك دار دارهم يعني عائلة واحدة بالا
0: وليت عنا تقاليد احنا يظهر لي في كل عودة مدرسية فرقوا هدية من نوع هدية الأفاق والتصورات المستقبلية للجمعية الحقيقة برشا نقاط ولكن أكثر مجلبلب يعني فما مجموعة من النقاط نحبك نتفاعلوا فيها مع بعضنا إحداث مغازة المواد الغذائية والعينية موجهة لمساعدة المكفوفين في الحالات الاستعجالية والمناسبات الدينية
2: حبينا نعملوا كيما سوبريت حبيت نسميها دار الخير المكفوفين اللي هي تكون فيها مواد غذائية أساسية كل مستلزمات معناها المواطن التونسي سواء السوي ولا الكفيف احنا كنا عائلات عنا مستلزمات عنا حاجيات يومية نقضيها لديارنا للأمورنا الخاصة دونك علاش لا فكرت وقتها حبيت نعمل حاجة موجهة ليهم هما حتى اللي يخدموا فيها يكونوا من فئة ذوي الإعاقة البصرية إنما يكونوا معناها ضعاف بصر معناها يشوفوا بشكل مكفوف تماما تكون حاجة كيما هكا ليهم هما تكون فيها حاجات مميزة من منتوجاتهم زادة هما لأنهم هما عندهم عنا برشا منظورين اللي تصنع الورد اللي يصنع الهدايا اللي يصنع الارتيزانا معناها
0: قاعدين ينجو دونك ترويج
2: صحيح فما حتى عنا شكون اللي يصنع المواد التنظيف العطور
0: نجيبوهم ان شاء الله هاي نكتشفوهم هاي علاش
2: لكن للاسف ما عندوش كيفاش باش
0: يخدم دونك حكايه المغازه راهي مهمه جدا
2: ان شاء الله
0: الحقيقه ساعات هكا حاجه كي تقراها تقول علاش دونك اخذ الاجابه كيفاش باش على الاقل هما ينتجوا واحنا نثمنوا كان منتوج هذاك ونروجوه
2: واللي عنده مورد
0: رزق حتى اللي باش يمشي يشري من الاول ربما يقول لك فما معناه دافع يقول لك ليه والله خليني نعاونه هو فقد للبصر كفيف خليني نعاونه ولكن بعد يكتشف كلي الماتير هذيك راهي والا المنتوج هذيك في حد ذاته حاجه طياره حاجه لوكس معناها وكانت شاريه ذكيه
2: انا سنة عملنا تكريم الامهات في عيد الامهات ونرجع نقول زاد ادخلوا على الباج تلقى عندي منظوره بون ضعيفه بصر هي
0: اي
2: تخدم في البوكس تاع الورد اختيفيسيال قلت لها السنيرة والتكريم باش يكون عن طريقك انت وبيك انت اصنع لي او اخدم لي 5 بوكس انا باش نشريهم من عندك كجمعيه باش نشريهم من عندك هاك انت معني هذا ماكش باش تعطيني بلاش وانا نشجعك والمال ماشي للسدره الزيتونه ولا بي انا باش نعمل باش نعمل انا باش نشري باش نشري عاد انت اولى وانت احق
0: واحنا ان شاء الله نشجعوه وتجيب حدانا لهنا زيده ونوريو
2: خدمت لي 5 بوكس صدقني يا مدام كوثر
0: اي
2: تشوف واحد تنسى الاخر ومستحيل كي تراه من بعيد تقول هذاك ورد ارتيفيسيال
0: وغلطه لي ريت الحقيقه منتوجاتها
2: ما شاء الله عليها فريمون حاجه ممتازه ممتازه ممتازه على الاخر
0: باهي من بين أهدافكم المستقبلية واللي إن شاء الله الطموحات متاع دار نبيلة الدولية للمكفوفين هو تأسيس وحدة للقروض الصغرى لتمويل مشاريع لفائدة المكفوفين دون فوائض كي نسمع حاجة كي من هكية نبدأ نخدم فيها في مخي علاش النقطة هذه بالذات ما تحطتش من فراغ على خاطر أنت من خلالها تحب توصل الصوت أنت جيتنا اليوم مش وحدك جيتنا بزوز حالات وتحب توصل لهم صوتهم في علاقة بهالنقطة هذه هي تأسيس وحدة القروض الصغرى باش نسمعوا صوت وليد يشرح يعمل 66 كيف من خيرة شبابنا في تونس باش نسمعوه ونسمعوا حكايته في فقرة أنت الصوت
1: أصحاب الهمم أنت الصوت
0: هو تقي الدين حمدي من ذوي الإعاقة البصرية الحادة تقي الدين مرحبا
3: وبيك يا عايشة
0: أشني حويلك
3: الحمد لله الحمد
0: شنو إحساسك وانت جاي اليوم مع مدام نبيلة كتفك سخونة أسمعني الحاجة اللي باش نقولها وقت اللي تكلمت أنا ومدام نبيلة نسق في الحصة هذه تعرف الحاجة اللي قالت لي عليها على تقي الدين قالت لي وليد خدام متربي وما عندوش لهكا لهكا هذه المعلومات اللي أنا عرفتها من مدام نبيلة طبعا نحب نعرف شكون تقي الدين شنية أصل الإعاقة كيف جيتك تقي الدين عمرك وين تسكن
3: أنا تقي الدين حمدي نسكن في سيدي حسين
0: أي؟
3: متطوع في الجمعية
0: أي؟
3: ننشط معاهم الإعاقة البصرية هي وراثية في العائلة متاعنا ديجا عندي أختي مكفوفة وعمي مكفوف
0: وراثة
3: خلقي من يخلقت به معناه المرض ذايا مرض الكحلي يخلقت به
0: بسم الله عليك لطف عليك
3: يعيشك
0: به وين وصلت في قرايتك
3: معناتها أنا كي دخلت نقرأ دخلت من الأولى ابتدائي معناتها صافا في النظر نقرأ وكل وصلت للقراية وتيماني خرجت على خاطر تحط في المنظر
0: اي
3: ما لقيتش روحي حبيت نقيد في المدرسه نتاع المكفوفين بن عروس مدرسه النور
0: اي
3: انا فاتني الفوت وقتها معناتها ما عادش نجم نقرا طريقه البراين معناتها مش نعاود من الاول
0: علاه فاتك الفوت عليه قل لي تراه تقي انت ما قبلتهاش
3: مش انا ما قبلتهاش ما نجمش معناتها انا عارف روحي مانيش باش معناتها في العمر هذاك وفي المستوى هذاك ما عادش باش نجم
0: يمكن ايست فك الوقت هذاك ربما زاد حتى العامل النفسي عنده دوره تقي الدين انت اليوم شنية لوين تحب توصل شنية حلمتك صوتك تحب توصله اليوم قدام الميكروفون شنية تحب توصل بالضبط شنية طموحك
3: والله أنا الطموح متاعي نحب نعمل بروجي
0: أي بروجي وهنا في علاقة مرة أخرى باش نرجع المدام نبيلة اسماعيل مدير جمعية دار نبيلة الدولية للمكفوفين اللي هي تأسيس وحدة للقروض الصغرى ما نعرفش كان عندك تقديم ولا أي كلمة تخص تقي الدين حمدي
2: بالنسبة للتقي أنا من منطلق كرئيس جمعية ناخذ أنا فخورة به برشا خاطر بالحق قلت أنت كلمة هو من زينة الشباب واحد في عمره هو معناها سامحوني في العبارة يحب يفيس يحب يخرج يحب تكون عنده علاقات يحب معناها
0: كيما مستهتر
2: أي كيما أي طفل معناها في عمره هو هو طموحه أو أهدافه يقول لي مدام أنا راني مستقبلي نشوف فيه مضبب عائلته راه يخمم على عائلته على أبوه على أخواته
0: وضعية اجتماعية صحيح
2: وضعيته معناها مزرية شوية مسكين دونك يحب من لا شيء يعمل شيء
0: باهي من لا شيء يعمل شيء شنو هي البيبان اللي تقيناه لتقي الدين باش نحاولوا اليوم نخلطوا قداش عمرك تقي الدين
3: 21 سنه
0: 21 سنه شوف تبارك الله كرزانه في كلامه صدقوني ما راني من انا ما نسقتش معاه حكيت كان مع مدام نبيله شوفوا معناها كالرسانه اللي يحكي بها وكالثقه في النفس دونك هني أنا اللي بشي نتدبك على كل حال هي تخلينا نكملوا به
2: أنا سعيت له أترافير الصلات المعنية معناها في تقديم ديك برنامج معوق عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية في بعث مشروع قال لك لا ما ينجمش باهي
0: علاش ما ينجمش؟
2: أما كيكا ما ينجمش وقع
0: مشكلة
2: عطينا رخصة قمرك يا سيدي عطيوها رخصة قمرك عطاو احنا أنا راهو شو ما بين ظفرين أنا نحب نقولها خلي ماذا بيه حتى السادة المسؤولين يسمعونا احنا كجمعية راهو مش غايتنا إني أنا نجي العبد نقول له برا أمشي اخدم ولا نعطيه يعمل مشروع باش نزيحهم من قدامي لا أنا بالعكس باش نقعد نتابع فيه وفما الأكومبانيمون فما التأطير والاحتواء لأني حاشي بيه باش ينجح ويتألق ويشد ثنيته لأنه منه هو ينجم يحل ثلاثة أربعة ديار أخرين لخيان وزملائه هذه ما عنديش أنا فكرة إنه أنا باش نحيه من قدامي وعبء عليه باش نتخلص منه هكا مثال تتوسط له في قرض طيب برا بسلامك ربي معاك لا مش هذاك معنا الأوبجيكتيف متاعنا هما فيو الإعاقة اللي عنده يقول لك لا ما ينجمش عليه ما ينجمش انت يعطيه فرصته وشوفه ما نجمش وقت أقول ما نجمش إنما أنا مازلت إنسان شخص ما حكمتش عليه وما عطيتوش وما خدمش ونجي نقول لا من الباب راه لا مش قادر أنتي ديجا حطمتو
0: أكيد
2: حطمتو
0: قلت
2: بالعكس أنا سامحها تقول صحتك بالعكس احنا تو معانا متطوع فعلا في الجمعية يعني قلت له إيجا معانا إيجا اخدم معانا يمشي فرق المراسلات وساعات نتعمد اني ما ندلوش مثال نقول له راهو باش تخدم سيركوي شرقية مثال نعطيه أسامي مؤسسات وساعات ما ننعتوش راني ما نقولوش برا كذا وحده يمشي ويطلع ويلقى البقعة ويكلمني يقول لي راه مدام هكا سايي المراسلات راهي مريقلة راهي الكل هكا هكا هكا ويحاسبني معناها بالديشارج
0: احنا حكينا معاك في الكواليس قلت لك دقينا باب التكوين المهني على الأقل خلينا يكون متكون والكل
2: التكوين المهني للأسف الشديد عندهم أبارامون فترات يحلوا فيها وفترات تتسكر بالنسبة لذوي الإعاقة للأسف مازال
0: البصرية محدودة
2: ذوي الإعاقة البصرية خاصة في مثال الإعلامية في عندهمش مكونين مختصين أو متكونين في الفئة هذه باش نجم يكونها
0: باهي قلنا لي احنا اللي تقيدين انت في سيدي حسين هكا ولا لا
2: به
0: انت شنية نقطة القوة متاعك شنية اللي تنجم انت تقدمه اليوم وقت اللي انت مثلا انا حسبني عارفتك وإلا قدام عارفة باش تنتدبك قوتك فيش شنية نجم تقدم أنت تقي الدين
3: والله نجم نخدم معناتها في من عشان ريسيبسيون نجم نخدم في معناتها برشا حاجات
0: في المجتمع المدني في سيدي حسين ما وقف لكش في معناها ما دقيتش بيبهم ما اتصلتش بيهم خاطر نعرف اللي هما معناها يبدأوا متأزرين مع بعضهم ياسر سيدي حسين تحديدا راهو من بين برشا معناها ما نطقش عبيه ما يقفوا ياسر لاولادهم دونك لهنا وناشد المجتمع المدني انهم يتجندوا التقي الدين وانه يحاولوا يدبروا له خدمه فالاثني شنو نجموا معناها نقولوا نقطه قوته
2: هو اللي كابابل باش ينجم تعمل عليه انسان سيريو جدي هو حلمه يحب يعمل مكتب خدمات اعلاميه كل نقولوا احنا تريت مودو تيكس فوتوكوبي مكتبه كيما ستيل مكتبه صغيره معناها
0: فكره باهيه
2: مش بعيد معناها على المؤهلات نتاعو ينجم بحكم هو انه هو ذكي في مخه معناها مي مي ماني مش من نوعك اللي يوحى
0: ذكي ومتكلماني ونتصور يفرح بالحريف ويحطه في الاطار ليه ما شاء الله عليه والله الحقيقه مش في في وجهه، وإلا ربما زاد الناس اللي تسمع فيه مشيش تقول هو شكرت العروس، لا بالحق تبارك الله عليه، تبارك الله عليه. إن شاء الله يا ربي أهلينا في سيدي حسين يقفوا له.
2: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: حكاية المكتب هذية شنو النجم مثلا إذا كان عمل مشروع من نوع هذية؟
2: إن شاء الله والله المطلوب تمويل. هو لا لا لا لا لا معني ما هوش باش يكلف برشا، ما بين 10 15 غرام ماكس، خاطر معني فما مكونات معينه لازم تكون متوفره لي في التوكوبي اكسبيرالوز اورديناتور باش يكتب، معني ام تي بيرو فوالا، ماش ما يطلبش مبلغ كبير، كان فما امكانيه بوكو با معني كسوا عشان البنوك التونسية تدعموا، معناها احنا فما مؤسسة مالية بدون ذكر اسماء تواصلنا معاها ووعدتنا وعدتنا ان شاء الله بارك الله فيهم، قالوا باش يتبناو 5 منظورين من عنا اللي هم اصحاب مشاريع او الحاجه الباهيه اللي اتفقت فيها معاهم كيما حكيت لك تو باش تكون فيها فما اكومبانيمون، والحاجه المتميزه انه القرض باش يكون بدون فوائد
0: ان شاء الله يا رب. فهمت اسم تقي الدين مكتوب موجود ان شاء الله يا رب
2: موجود.
0: تقي مش خلي لك كلمة الختام، شنو هي تقول اليوم وإحنا في رحلة البحث عن عمل؟ هي راهي رحلة مرهقة ولكن قدرة ربي تثبت جدارتك، واللي بشي خدمك راه ما يخسرش، اللي بشي خدمك بشي يكون رابح 1000%. رسالة الختام شنو هي تقول اليوم؟
3: والله أنا ماذا بيا على البروجي،
0: على البروجي
3: ماذا بيا على البروجي
0: إن شاء الله يا ربي،
3: ماذا بيا نعمل المشروع
0: إن شاء الله يا ربي. نشكرك برشا لتلبية دعوتنا، حضورك عايش. اليوم وصلنا الصوت وإن شاء الله باش نقعدوا نتابعوا الموضوع هذا. نشكرك برشا مدام نبيلة اسماعيل مدير جمعية دار نبيلة الدولية للمكفوفين على حضورك معنا، وأكيد باش تكون لنا مصافحات قادمة. مواصلين، أعطينا فاصل صغير، بعد شوي باش تكون فما متابعة خاصة لأحوال الطقس غيوم، فما أنباء على تعليق الدروس في ولاية تونس، دونك باش نتابعوا التفاصيل بعد الفاصل.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية. تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين أفام، سوسة والمنستير على 94.3 أفام، في القصرين على 104.6 أفام، في القيروان على 94.3 و105.9 أفام، في المهدية على 102.94.3 أفام.
1: التوقعات الجوية ربما فما في علاقة بالتساقطات الأخيرة. والي تونس أعلن اليوم عن تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بالجهة بداية من مطلثة. في متابعة خاصة واستثنائية لأحوال الطقس معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي السيدة سعيدة بن صالح. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا بك أخت كوثر، تحية ليك وكل مستمعين الإذاعة الوطنية.
1: إن شاء الله غيث نافع يا ربي.
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. التفاصيل.
2: أي أمطار الحقيقة كما توقعنا، يعني كنا أطلنا نشرة متابعة هذا اليوم مفادها أنه الوضع الجوي يعني يتميز بنزول أمطار مؤقتة رعدية تكون في المناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة، والكميات توقعنا أنها تكون بين 30 و 50 مليمتر وتوصل حتى 80 مليمتر خاصة بجهة الساحل. توقع على سحب رعدية يعني تتكون خاصة في مناطق الشمال، الشمال الشرقي، تونس الكبرى زادة توا فيها أمطار، توا سجلت 30 مليمتر تقريبا في المروج من بن عروس، سجلنا 35 ملم في عين بوسعدية من ولاية سليانة، 27 ملم بالفحص. في الشمال الغربي توا سحب رعدية قاعدة تدخل تتكاثف يعني خاصة في مناطق الشمال الغربي، الكميات مازالت ما مش كميات كبيرة بوغ لو مومون. كذلك في ولاية القيروان عنا أمطار بين 5 و 15 ملم في الوسلاتية، في العلاية، في حفوز. هذه هي الأمطار توا قاعدين نتبعوا في الخلايا الرعدية والتكون تاعها، قاعدة تتجه تدريجيا لجهة الساحل، وقاعدين يعني نتابعون نمدكم أول بأول بالتفاصيل إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة. بالنسبة لتونس الكبرى كان ممكن فماشي أرقام ولا حاجة؟ أي. على الأقل خلينا نقدموا توصيات لمستعملي الطريق خاصة.
2: أي توا سجلنا 30 مليمتر في جهة المروج، في تونس العاصمة تقريبا 10 مليمتر، توا الكميات الأقصى كمية عن 10 مليمتر، وتوا الأمطار قاعدة تصب في بلايس مش البلايس الكل في نفس الوقت. يعني وتعطي كميات كبيرة في وقت قصير، نجم توا تصب في بقعة وعلى بعض على بعد بعض الكيلومترات من قام فماش أمطار مثلا. دونك هي يعني محلية هذه السحب الرعدية، والقائمة إن شاء الله كان ثما كميات كبيرة نمدكم بها إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بالنسبة لخريطة اليقظة شنو هي معلومات اليوم النجمون نقولوها؟
2: اليوم خليت لي قضى مناطق الشمال الكل والوسط في اللون الأصفر حتى ثم خلايا رعدية تهمها، وحسينا في اللون البرتقالي أمطار غزيرة خاصة في جهة الساحل، مازالت يعني هذه آخر العشية تبي تدخل على جهة الساحل الأمطار، وين توقعنا أن الكمية توصل حتى 80 مليمتر.
1: إن شاء الله يا ربي أمطار الخير. شكرا جزيلا لك سيدة سعيدة بن صالح، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نذكركم اللي ولي تونس أعلن اليوم عن تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة في تونس بطبيعة الحال بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال. فما بلاغ نشرت ولاية تونس وأعلنت فيه عن تعليق الدروس بعد التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وذلك نظرا لرداءة الأحوال الجوية وتساقط الأمطار بكميات كبيرة بولاية تونس بداية من الساعة الرابعة، وتوقع تواصل نزولها

0: عن لإشعار المعهد الوطني للرصد الجوي بنشرات نشرات تحذيرية وخريطة اليقظة. القرار هذا بطبيعة الحال جاء للتقليل من المخاطر السلبية المحتملة على حركة التنقل بسبب الظروف المناخية وضمانا لسلامة التلاميذ والطلبة والإطار التربوي والإداري. أنا أقول لكم سيسر ويحكم في الطريق إن شاء الله يا ربي ثنية زينة، والأمطار هذه اللي احنا ديما نستناو فيها إن شاء الله يا ربي أمطار الخير على بلادنا وعلى العبيد في هالبلاد. مواصلين رحلتنا وحكايتنا في برنامجنا، ولكن الآن يرفع إلى حضراتكم أذان صلاة العصر.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أصحاب الهمم.
2: أصحاب الهمم على موجات إذاعة الجمهورية التونسية، اليوم حكينا فيه عن الدمج المدرسي، وحكينا عن آخر المستجدات حول مناظرة انتداب الأشخاص ذوي الإعاقة بعد صدور النتائج النهائية. مناظرة مشيت على روحها، إن شاء الله فما مناظرة جديدة بدأت تتحدد الملامح متاحة، هذا حسب ما جاء على لسان سي ثامر التوكبري مدير عام النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية. أيضا تحدثنا عن الحملة الوطنية الميدانية والإعلامية للكشف والبحث عن الأطفال المكفوفين اللي بلغوا سن التمدرس، والحصيلة إلى حد الآن 21 فيهم 19 التحقوا بمقاعد الدراسة، ونعطيكم إن شاء الله يا ربي الرقم النهائي بداية من الأسبوع القادم. حكينا زادة في مواضيعنا اليوم عن دار نبيلة الدولية للمكفوفين وفين يتقدم في خدمات كبيرة برشا، وحكينا عن تقي الدين اللي يبحث عن فرصة للعمل. تقي الدين اللي الحقيقة تبارك الله عليه، وإن شاء الله يا ربي يستجيبوا له أولاد وبنات سيدي حسين، وإن شاء الله تتحقق الحلمة متاعه من خلال تمويل مشروع يكون معناه خاص بالطباعة والرقمنة. في موضوعنا زيد اليوم خذينا استثنائيا حالة الطقس وآخر المستجدات بخصوص خريطة اليقظة. على كل حال، وقع بداية من الساعة الثالثة تعليق الدروس في تونس الكبرى حسب ما جاء في بلاغ لولي تونس. دونك البلاغ هذية أشار إلى مسألة تعليق الدروس، وإحنا نحب نقول لكم سيسر ويحكم في ثنية، سيسر ويحكم على قد ما تقدروا، على خاطر الحق تساقطات تبارك الله غزيرة. إن شاء الله يا ربي غيث نافع على بلادنا، وردوا بالكم على رويحكم. كوثر بن دلالة تقول لكم في أمان الله، ونحب نوجه تحية كبيرة لكريم المدب، حميد الورغي، سيف الدين ترابلسي، وحسام الدين الهمامي. شكرا جزيلا لكم.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام الرابعة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ولاية تونس تقرر تعليق الدروس مساء اليوم بداية من الساعة 3 بعد الظهر بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بالجهة. ويأتي القرار للتقليل من المخاطر المحتملة على حركة التنقل بسبب الظروف المناخية وضمانا لسلامة التلاميذ وطلبة والإطار التربوي والإداري. كما أعلنت ولاية منوبة أنه تقرر بعد التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بالجهة مساء هذا اليوم بداية من الساعة 4 مساء. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي أصدر نشرة متابعة أكد فيها أن الوضع الجوي يتميز بعد ظهر اليوم بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولايات سليانة وزغوان وتونس الكبرى ونابل والقيروان، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 مليمترا وتصل محليا إلى 80 مليمترا بولايات سوسة والمنسير والمهدية، مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وتبعا لهذه التقلبات الجوية، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الفلاحين والبحارة، دعتهم إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات والمنتجات الفلاحية وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمنشآت المائية، مع توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية. انتفاع 170 تلميذا من ذوي الإعاقة ببرنامج الدمج المدرسي إلى حد الآن، وذلك بعنوان السنة الدراسية الماضية والسنة الدراسية الجديدة، وفق تصريحات مدير عام النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية ثامر التكابري. وفي حوار له في برنامج أصحاب الهمم على موجات الإذاعة الوطنية اليوم، قال ثامر التكابري إن اللجان الجهوية في حالة انعقاد، داعيا الأولياء المعنيين إلى تقديم ملف فاتي أبنائهم من أجل التمتع بحق التمدرس. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يقول إنه أسقط اليوم مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء جزيرة القشم جنوبي إيران. وروسيا والصين تستخدمان حق النقض الفيتو بمجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية فريق لجنة عقوبات إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
3: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
2: تصريحات
4: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة كبيرة.
2: رياضة وأهداف مع الحبيب كويسة.
5: مرحبا، تحية لكل مسامعينا مسامعي الإذاعة الوطنية، كل ما اختار معنا باش يتبعنا في هذا الجزء الرياضي كي اللي يبدأ من طاوي تواصل إن شاء الله ما بعد مباراة الملعب التونسي النادي الإفريقي اللي من المفروض تكون تأجلت بطبيعة نظرا لسوء الأحوال الجوية. مباراة الديربي، الأجوار بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي، المفروض أن المباراة تنطلق 4 في مركب باردو، مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة، ممكن هي كبيرة برشا باش يتم تأجيلها. وبقية التفاصيل ناخذوها من معلق المباراة لطفي بن خالد. لطفي خالد وحاضر معنا في المباشر، مرحبا لطفي.
6: مرحبا بك حبيب، تحية ليك، تحية لموجات الإذاعة الوطنية التونسية. تم رسميا تأجيل مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي إلى موعد لاحق بسبب الأمطار الغزيرة اللي قاعدة تنزل الآن حاليا في مدينة باردو، وكذلك أيضا في ملعب نادي النايفر بباردو. منذ قليل انزل حكم المباراة هيثم الطرابلسي، عاين أرضية الملعب وأخذ قراره رسميا بتأجيل هذه المباراة إلى موعد لاحق بسبب المياه الكثيرة الموجودة على أرضية الملعب.
5: يعطيك الصحة لطفي خالد، ما نعرفش إذا بعد إذا يتوفر عندك ضيف أكيد ناخذوا معلومة أخرى ومعلومات إضافية حول هذا التأجيل، لأنه الأسباب واضحة. يعطيك الصحة لطفي خالد معلق المباراة، كان المفروض أن يكون معك خليل عبيد في التحليل الفني على هذه المواجهة، مباراة ديربي، مباراة أجوار بين الملعب التونسي النادي الإفريقي، مباراة مواجهة من الجولة الثالثة. نذكر البارح تلعبت زوز مقابلات في ملعب حي المطار ببن قردين، اتحاد بن قردين تعادل مع نادي الصفاقسي هدف مقابل هدف. هدف معنا لطفي، لطفي نمشيو لطفي خالد مرة أخرى.
6: مرحبا بك حبيب، معنا في توفيق المهلبي عن الملعب التونسي. في توفيق، اليوم تم رسميا بعد معاينة أرضية الميدان أنها تتأجل إلى موعد لاحق.
7: هذيك هي معناتها حكم الكرة، معناتها فهمت جانا، معناتها الطقس ما كناش معناتها نستناو فيه، معناتها ما تعرف من الصباح حتى الساعة الواحدة معناتها الطقس ربيع نتاع الكورة، معناتها هذا يلتم الله، معناتها الطقس هذا ما تنجمش تلعب فيه مقابلة، مثلا سيتو مقابلة كبيرة كما ملعب التونسي والنادي الإفريقي، ما نجموش يلعبوا على أرضية الترام، الكورة ما تمشيش حتى متر في وسط.
6: واضح في توفيق المهذبي مرافق فريق الملعب التونسي والمسؤول عن فريق الأكابر. بعد قليل إن شاء الله ناخذ طرف من جانب النادي الإفريقي، أيضا من جانب الملعب التونسي، أيضا كما قلت تحبيب أمطار كثيرة في مدينة باردو وكانت نزلت على أرضية ملعب في باردو. عاود نذكر رسميا أنه تم تأجيل هذه المباراة، تم هذا الدربي بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي إلى موعد لاحق بسبب أنه الملعب غير مؤهل إلى عقد الكرة بسبب أمطار الغزيرة وكذلك مقاعدة
5: واضح لطفي الخط قاعد ينقطع نظرا لسوء الأحوال الجوية كما كان يحكي لطفي خالد. تم تأجيل مباراة الأجوار بالملعب التونسي النادي الإفريقي رسميا، بطبيعة مباراة هي كانت مؤجلة من الجولة الثالثة بسبب مشاركة النادي الإفريقي في رابطة الأبطال الإفريقية. لطفي أكيد لما يكون حاضر يكون معانا موجود بمعلومة إضافية حول تأجيل هذه المباراة. تديك الصحة معلق المباراة لطفي خالد. نعاود نذكر كما قلت بشكل رسمي تم تأجيل مباراة الملعب التونسي نادي الفريق اللي كانت برمجة اليوم انطلاقتها الأربعاء متاع العشية في مركب باردو. قلت البارح زوز مباريات مؤجلة أيضا من نفس الجولة، جولة الثالثة في ملعب حي المطار بن قردان، اتحاد بن قردان يتعادل 1-1 مع نادي الصفاقسي. الاتحاد بن قردان الهدف نتاعو سجلوا الغيني محمد شريف كامارا، هدف السي اس اس الكونغولي جوسنا لولاندو سجل هدف النادي الصفاقسي مع خسار لاعب البوركيني حسامادو ودراغو لاعب النادي الصفاقسي في ملعب مصفى الدوري. ترجي جرجيس خسر قدام اتحاد المنازل 2-1. هدف المحليين، هدف ترجي جرجيس سجلوا خليل القصاف من ضربه جزاء، عدل احمد بوعسيده زوز اهداف ثنائي لاحمد بوعسيده منهم ضربه جزاء هدف اول مع اقصاء لحمدي العبيدي من جانب ترجي جرجيس. نعود ونرجع لطفي خالد
6: كحبيب موجودين لهنا في ملعب باردو، معنا في محمد محجوب رئيس الملعب التونسي. تعال رحبوا بك محمد محجوب على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه.
8: مرحبا بالاذاعه الوطنيه وبالمستمعين.
6: اليوم كما عاين حكم المباراة منذ قليل وتم تأجيل هذه القمة، هذا الدربي بين الملعب التونسي والنادي الافريقي لما عاد له.
8: والله هو ديما نقولوا سلامة اللاعبين وقبل كل شيء، تيران براتيكابل وان شاء الله تكون المطر هذه خير على تونس، وان شاء الله معناتها الماتش يتعاود ان شاء الله في اقرب الاجال وفي كونديسيون باهية، وان شاء الله نراو مقابلة باهيه واللي بيكون في التيران خير يربح ان شاء الله.
6: نحكي كنت الملعب التونسي ما دام انت موجود معنا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، جاهزين لهذا الموسم انت محمد؟
8: بالطبيعه جاهزين، حابين نونشينيو الربح نتاع حمام السوسه مع الكليب افريكان، كان في ديبلاسمون صعيب وعملت ماتش قوي كونتر جوليبا، دونك كانت عندنا معناتها امكانيه ان نكونوا الافريقي مش حاضر 100%، يمكن قلنا معناتها كانت فرصه لينا اليوم باش نربح المقابله. شايف الظروف هكاك نخدموا على رواحنا ان شاء الله معناتها تتعاد المقابله في ظروف مخير وان شاء الله ما تتعاد نقاط ملعب تونسي.
6: موفقين ان شاء الله. في محمد محجوب رئيس الملعب التونسي كان معنا الموجات الوطنيه.
5: يعطيك الصحة لطفي خالد، أكيد التصريحات وكل الكواليس محيطة بالمباراة مع لطفي خالد مشكور جدا. عنديتكم المقابلات اللي تلعبوا البارح مع تذكير بتأجيل مباراة الملعب التونسي نادي الأفريقي المبرمجة كانت اليوم الأربعاء في مركب باردو بسبب سوء الأحوال الجوية. نذكر بالترتيب باعتبار المقابلات المؤجلة، ترجي الذي في صدارة 9 نقاط، ثم تقدم سقيط الدير الاتحاد المنسيري في المركز الثاني ب8 نقاط، المركز الرابع نادي البنزرت شبت العمران كل فريق في رصيده 7 نقاط، النادي الافريقي موجود في المركز السادس او ب6 نقاط، المركز السادس في المركز السابع اتحاد بن قردان النادي الصفاقسي 5 نقاط، المركز التاسع الملعب التونسي النجم الساحلي مستقبل مرسى كل فريق في رصيده 4 نقاط، المركز 12 ترجي رجيس ونجم المتلوي ب3 نقاط، المركز 14 اولمبي الباجي ب2 نقاط، المركز 15 شمال حمام سوسه بنقطه واحده، والمركز الاخير لنادي حملنف بصفر من النقاط. ديما نقعدوا مع المباريات المؤجلة بسبب المشاركة الإفريقية للنوادي التونسية. قبل هذا نرجعوا إلى مركب باردو مع لطفي خالد.
6: حبيب معنا سامي زوميت المدرب المساعد بالنسبة للنادي الإفريقي. أخويا سامي، اليوم أمطار غزيرة، الملعب غير مؤهل للعب كرة القدم بسبب الأمطار الغزيرة.
9: هو صحيح كلامك، كما كنت تشوف الملعب قبل الأمطار كان الحقيقة كان طقس ربيع، حتى العشب كان الحقيقة كان في حالة طيبة، كنا بنشوف مباراة طيبة. الله غالب هذه أحوال الطقس، صعبة مباراة، طقس بدل ولد معناها حتى الظلام عش لينا راه مش موجود، والله غالب توا مباراة جاية إن شاء الله.
6: معنا سامي زوميت مدرب مساعد للنادي الإفريقي، فرحانين برشا بعد مباراة الإياب بجدارة هنالك في مالي أمام جولي برمالي، ويعود ورقة العبور للدور القادم النادي الإفريقي. برافو، يعطيكم الصحة. الآن الدور القادم سامي.
9: طيب جيد. الله بالنسبة لمباراة جولي باخ الحمد لله فرحنا على الترشح خلاص وفيت شيت على الطور. نخمم في مباراة البطولة اللي هي باش تكون مهمة برشا الحقيقة، وخلاص ما عادش عندنا حتى
6: اكيد الاذهان الاولاد ولادكم انت ومير كان زال الاذهان في تيبا مازمبيل من غير شك.
9: والله الحقيقه صحيح معناها تحكي فيه، اما والله تركيزنا اكثر على الدوري مازال شهر اخر ان شاء الله مباراه مازمبيل، حقيقه تركيزنا على الدوري وهي مباراه شو الدوري هم اللي مش خلونا نحضر ان شاء الله في احسن حل مباراه مازمبيل ان شاء الله. ربي يكون ان شاء الله نكونوا نخدموا على رواحنا وربي يوفقنا ان شاء الله.
6: اكيد موافقين عاصمي زوميت المدرب المساعد هذه اللي جيت كان معنا على المباشر في الاذاعه الوطنيه.
5: يعطيك الصحة لطفي خالد، مشكور جدا للاستجوابات. محمد محجوب، توفيق المهذبي من ملعب التونسي، وسامي زميت أيضا من نادي الإفريقي. كما كنت تسمعوا رسميا تم تأجيل المباراة، هي مؤجلة من الجولة الثالثة، تم تأجيلها بتبيع إلى موعد لاحق بسبب سوء الأحوال الجوية. يمكن تأجيل يخدم مصلحة النادي الإفريقي أكثر باعتبار أنه كان في رحلة شاقة إلى جوليبا بعد العودة بورقة التأهل للدور التمهيدي الثاني. وأكيد لطفي خالد كان سأل المدرب المساعد سامي زوميت للنادي الإفريقي بتبيع عن أسباب التأجيل وأيضا وظروف التأجيل، كذلك أيضا على المباراة القادمة الإفريقي خاصة ذي تي بي مازامبي الكونغولي. قلت إن شاء الله يوم الأحد إن شاء الله المقبل، ثلاثة مقابلات مؤجلة، واحدة منهم الجولة في تحية بين اتحاد بنقردين ونادي حاملين في انطلاقا من الأربعة متاع العشية في ملعب 7 مارس في بنقردين، وزوز مقابلات من الجولة الرابعة أيضا انطلاقا من الأربعة متاع العشية يوم الأحد المقبل في ملعب رادس نادي الإفريقي ترجي رجيس في الطيب المهيري النادي الصفاقسي لاقي النادي الرياضي البنزرتي. ايضا من اخبار الميركاتو اليوم، النادي الرياضي لحمام العنف انتدب المهاجم ياسين الشماخي لمده موسم واحد، والبارح ايضا كان اعلن تعاقده مع اللاعب السابق لفريق المهاجم زياد بن سالم. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة واللي قاعد يحضر للاستحقاقات القادمة برمج مباراة ودية يوم السبت المقبل ضد الاتحاد المنسيري فريق ب، مواجهة سيحتضنها ملعب موسى بن جنات انطلاقا من الساعة 4 مساء. أكيد إن شاء الله باش نزيدوا نحكي وأكثر تفاصيل، باش نحكي على كرة القدم وعودة بتبيعة للجوانب وكل ما يخص بمباراة المواجهة من الملعب التونسي ونادي إفريقي لحساب الجولة الثالثة للبطولة، بطولة الرياضة المحترفة الأولى لكرة القدم. أيضا باش نحكي على كرة اليد، الكرة الطائرة، أخبار متفرقة ومتنوعة كيف كيف. أيضا باش نحكي على دورة ديفيز، بطولة ديفيز لكرة المضرب، باش ننطلق غدوة إن شاء الله في المنسير. أكيد برشا ضيوف وبرشا فقرات تستكتشفوها معنا في تيلة مع رياضة وأهداف.

0: رياضة وأهداف.
1: والعودة في رياضة وأهداف أكيد الإذاعة الوطنية. كان من المفروض أنه تلعب مباراة الملعب التونسي النادي الإفريقي مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للبطولة، تم تأجيلها مرة أخرى لموعد لاحق بسبب سوء الأحوال الجوية. إن شاء الله ربي يرحمنا بأمطار الخير والبركة. في تونس الطقس بارد أكيد وأمطار غزيرة، إن شاء الله كما قلت أمطار الخير والبركة. حبيت نسلم على الفريق العام اللي يمني لكم هذا البث من الأجهزة التقنية كريم المد، بالبث الرقمي سيف الترابلسي التنسيق العام للحصة حميد الورغي، ومن القاعة الفنية أنيس لوريمي. إن شاء الله الحصة تتواصل ما بعد نشرة الساعة السادسة. نحاول ناخذ بعض المتفرقات الرياضة العالمية والمحلية. كما قلت اليوم أمطار كبيرة وغزيرة في تونس، بسببها تم تأجيل مباراة الأجوار بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي. عكس الكوديفوار يظهر لي الغادي الطقس السخون، وموجود مبعوث الإذاعة التونسية إلى الكوديفوار فوزي بن سالم، ناخذه معنا في المباشر عبر الهاتف. مرحبا فوزي. فوزي فوزي بن سالم معنا في المباشر عبر الهاتف، أكيد باش ناخذوها معانا. نحكي على البطولة الإفريقية الأصغر في الكوديفوار من 15 إلى 22 سبتمبر، بطولة مؤهلة لنهائيات كأس العالم. أكيد فوزي في إرسالية يبعث لي يقول لي باش نسمع فيكم ومعانا في المباشر أكيد حميد الورغي يعطيه الصحة. كريم المد موجود بتبيعة محضرنا الهاتف، يمكن شبكة متاع التغطية. راهو فوزي نقول له كان يسمع فينا، راهو موجود معانا في المباشر. نعاودوا نتصل بفوزي بن سالم أكيد مبعوث الإذاعة التونسية لمواكبة هذا الحدث المهم. بتبيع فوزي بن سالم لحظات تنسيقية كما قلت، إن شاء الله مش يكون حاضر معنا. ونعاود نذكر أنه اليوم تم تأجيل المباراة، مباراة الأجوار بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي بسبب سوء الأحوال الجوية. أكيد فوزي بن سالم، فوزي بن سالم أكيد بعد لحظات يكون حاضر معنا. اليوم راح بالنسبة لمنتخبنا الوطني الأصغر فيز في زوز مقابلات، الحقيقة زوز مقابلات. المنتخب الوطني التونسي ينتصر ويمر ويتأهل للدورة الربع النهائي. إن شاء الله غدوة مباراة ضد المنتخب الجزائري انطلاقا من ماضي 3 بالتوقيت التونسي. إن شاء الله انتصار يخلينا بطبيعة دائما في صدارة هذه المجموعة. الجولة الأولى ربحنا نيجيريا 32 مقابل 23، ويوم أمس ربحنا مدغشقر بفارق كبير 62 مقابل 20، 42 نقطة فارق بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي، وأول منتخب يوصل ويتجاوز النقطة 60. أكيد منتخبنا الوطني التونسي إن شاء الله يحقق نتائج إيجابية في هذه الدورة على غرار المنتخب الأوسط، لأنه نحب اللقب الإفريقي إن شاء الله يجي للخزينة التونسية. تعرف الحوار تونسي مصري في كرة اليد وأيضا في كرة الكرة الطائرة، أكيد باش نحكيه فيها عنا العديد بطبيعة من الأركان باش نتحدثوا على الكرة الطائرة والبطولة الإفريقية اللي تنظمها بلادنا في قصر الرياضة بالمنزل. باش يحضروا معنا ضيوف أيضا بالهاتف تكتشفوهم إن شاء الله في الساعة القادمة. كما قلت إن شاء الله الحوار باش يكون أكيد بين تونس ومصر في كرة اليد. منتخبنا الوطني التونسي لحد الآن عمل زوز انتصارات كما ذكرت، وإن شاء الله لقب يكون في تونس. قلت في الأواسط كيف كيف كان حاضر فوزي بن سالم لمواكبة البطولة، بطولة الأواسط. المنتخب التونسي خسر الدور النهائي أمام المنتخب المصري، إن شاء الله في الأصغر المرة هذه اللقب بيكون تونسي. أكيد نعاود نذكر بتأجيل مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي رسميا إلى موعد لاحق بسبب سوء الأحوال الجوية. أكيد كنا حاضرين الإذاعة التونسية مع معلق المباراة لطفي خالد وأيضا المحلل خليل عبيد. كيف كيف مشكور جدا منظر العوني لأمدنا ببعض الأرقام لتسبق هذه المواجهة. كنا نستنى في الهدف رقم 60 شكون باش يسجلوا في مباراة اليوم إذا تسجلت أهداف، ولكن تم تأجيل. نعطيكم بعض الأرقام إلى حد الآن. في البطولة، 59 هدف، 9 ضربات جزاء، 7 إقصاءات، 7 أهداف للأجانب، 2 ثنائيات لمعز الحاج علي في الجولة الافتتاحية مع الترجي ضد النجم الساحلي، وأحمد بوعسيدة في مباراة البارح المؤجلة من الجولة الثالثة لاعب الاتحاد المنستيري ضد ترجي جرجيس. فما حارس متميز جدا إلى حد الآن هو عبد القادر شوية، عمل 3 كلين شيت، وإلى حد الآن نحكيه أيضا على الحكام. 2 مباريات لكل من منتصر بالعربي، حسن النيلي، باديس بن صالح، وسيف الورتاني، هيثم الترابلسي لو كان أدار مباراة اليوم أيضا هو يلتحق بأكثر الحكام إدارة للمقابلات. كما قلت أتقص هنا شتوي برشا أمطار في تونس عكس الكوديفوار، والموجود زميلنا مبعوث لذاعة تونسية فوزي بن سالم تليلة عبر الهاتف محاضرة معنا في المباشر. فوزي مرحبا.
0: مرحبا بك حبيب. الطقس شتوي في تونس لكن هنا مشمس قليلا، حرارة ما تتجاوز 28 درجة، ما فماش أمطار هنا في أبيجان العاصمة الاقتصادية للكوت ديفوار. إن شاء الله ينفعنا الغيث النافع، وإن شاء الله ما للسادة المستمعين يقولون إن شاء الله طريق سلامة للجميع حبيب.
1: يعطيك الصحة فوزي، هذه النشرة الجوية بتبيعة في الكوت ديفوار، ولو أنه هو فوزي بخلافنا هما يعني في الصيف تلقى عدم أمطار وفي الشتاء العكس.
0: اي انا بطبق حال يعني في أبيجان الأمطار مش وقت نتاع أمطار توا، ثم شوية حرارة ثم شوية رطوبة، طقس باهي طقس خريفي متميز هنا في أبيجان حبيب.
1: فما شوية راحة اليوم للمنتخب، وليك انت فوزي اكيد رحلة انطلقت مع منتخب الأواسط تواصل مع منتخب الأصاغر، يعطيك الصحة. اكيد كنت نحكي ونتحدث انه اللقب عاد للمنتخب المصري 2 نقاط امام المنتخب التونسي في الأواسط، علاش ليه ان شاء الله في الأصاغر الحقيقة من خلال التصريحات السجوابات اللي امنتهمنا في مختلف المواعيد متاعنا كلها تتحدث على رد الاعتبار لكرة اليد التونسية فينا عند صغارنا من الصغار متاعنا، اكيد تحس عندهم اكل رغبة يحبوا يرجعوا ويعتليوا المنصات الافريقية والتتويجات.
0: شوف كي نحكيه على منتخب الأصغر حبيب، احنا عنا تقريبا 10 سنوات ما صعدناش على منصة التتويج، لانه اللقب الوحيد اللي تحصلنا عليه في صنف الأصغر يعود لموسم 2016 في مالي مع المدرب الحالي للمنتخب، مع المدرب رياض البدوي اللي هو المدرب الوحيد اللي تحصل على لقب على مستوى الافريقي. المهمة ما هي سهلة، المهمة صعبة نسبيا، خاصة في ظل تواجد منتخبات برهنت أنها منتخبات عندها شأن كبير على المستوى الأفريقي، وخاصة المنافس الأول اللي هو المنتخب المصري، لكن زادة ما ننساوش المنتخب النيجيري، ما ننساوش المنتخب المغربي، ما ننساوش المنتخب الإيفواري، كل منتخبات قاعدة تخدم على مستوى الشبان وقاعدة ترتقي رويد الرويد. المنتخب هذا حبيب كان شارك في شهر أكتوبر 2025 في بطولة العالم اللي صارت فعاليتها في المغرب، وكانت نتائج هزيلة للمنتخب التونسي في الحقيقة. هذا ما خلى الإدارة الفنية وما خلى الإطار الفني للمنتخب وقت يرجع لتونس ويبدأ التحضير لهذه البطولة الإفريقية يغير تقريبا 80% من عناصر المنتخب، يعني تقريبا 5 لاعبين فقط من المجموعة الحالية كانوا موجودين في المنتخب السابق، البقية جدد يعني يشاركوا لأول مرة في مسابقات إفريقية ودولية. لكن هذا ما يمنعش أن العناصر اللي تم مثلا كما البارح محمد أيوب العابد اللعبة زي اللي تحصل على جائزة أفضل لاعب في لقاء مدغشقر، اللعبة زي اللي أول
1: عديناه فوزي معنا تصريح في النشرة متاعنا في موعدنا الرياضية، عديناه التصريح اللي أمنته أنت فوزي
0: صحيح، ويشارك لأول مرة في بطولة إفريقية لاعبين كما حراس المرمى أنس الحلواني اللي كان من أبرز اللاعبين في المباراة الأولى أمام نيجيريا كذلك يشارك لأول مرة. و يعني باش نعطيك معلومة، الحارس هذايا حتى الإطار الفني مخبيه بين ظفرين للأدوار المتقدمة لأنه متميز جدا، برشا لاعبين عندهم
1: الورقة الرابحة نتاعنا فوزي كما نقول،
0: الورقة الرابحة بالفعل، الورقة الرابحة ربما مخلينها للمواعيد القادمة وخاصة بعد مباراة الدور الربع النهائي. المنتخب الوطني التونسي حقق المفيد والمهم في الجولة الأولى والثانية، انتصار على نيجيريا 32 مقابل 23، ثم انتصار البارح هو الانتصار الأعرض سواء في بطولة الأواسط أو بطولة الأصغر، المنتخب الوحيد اللي سجل أكثر من 60 هدف 62 مقابل 20، وهذا ما خلى رصيدنا الإيجابي من الأهداف مع 51 مقابل 20 للمنتخب الجزائري وصفر من نقاط بالنسبة لمنتخب نيجيريا. هذا بالنسبة للمجموعة متاعنا اللي يتصدرها المنتخب التونسي، ضمن التأهل رسميا للدور الربع النهائي. غدوة عنا مقابلة مهمة جدا، هي مقابلة أجوار ولا تخضع للتكهنات مع المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري المجروح خاصة بعد هزيمته البارح أمام نيجيريا، هزيمة كانت مفاجأة، وفي الحقيقة المنتخب الجزائري بعد انسحاب المنتخب الأواسط منذ الدور الأول كانوا يعودوا برشا على منتخب الأصغر، لكن منتخب الأصغر خسر البارح ضد نيجيريا اللي تعد أبرز منافس عن المرتبة الثانية. هذا في المجموعة، المجموعة التونسي. المنتخب التونسي اليوم استغل يعني فتا يوم الراحة باش يجري حصة تدريبية وفات منذ لحظات قليلة في القاعة الفرعية بمركب أبيجان الإيفواري. كل اللاعبين في صحة جيدة، فقط حاجة واحدة تقلق حبيب هي الإقامة.
1: كنت شنسك عليها فوزي، ما تحسنتش للظروف؟
0: والله اليوم كنت في اتصال حتى مع سي عدنان العويان رئيس الفرع، يقول لي اليوم ربما باش يصعد الموقف مع لجنة التنظيم ومع مسؤولي الاتحاد الافريقي، لانه عندهم لاعبين يسكنوا فرد في نفس الغرفة، غرفة لا ترتقي إلى مستوى غرفة نزل، يعني في الحقيقة روائح كريهة، ثم غرف موجودة عندهم الغرف المغلقة لكن لجنة التنظيم ما تحبش.
1: علاش توا فوزي؟ علاش توا وقت قبلها سبقتها الدورة متاع الأواسط؟
0: هو شوف، بعد نهاية دورة الأواسط المنتخب الوطني التونسي يعني غادر النزل، سلم فاتح للنزل، ثم عند وصول منتخب الأصغر مراع المنتخب الوطني التونسي أنه الطابق اللي كان مخصص لمنتخب الأواسط التونسي تم إعطائه لمنتخب ليبيا، ثم المنتخب المغربي في إطاج آخر، والمنتخب التونسي في آخر طابق يعني في الطابق الأول اللي هو يعني حالته سيئة جدا، ورغم التنبيهات ورغم الريكلاماسيون اللي عملوها للتنظيم والاتحاد الإفريقي إلى حد الآن ما تغير حتى شيء. حتى حكيت مع سي عدنان حول الأكل في مقر الإقامة، يقول لي وأنه يوميا تقريبا فطور الصباح يعني على كاهل الوفد التونسي، يعني يمشي يجيبوه من برا، اللاعبين عندهم الأكل جابوه معاهم من ديارهم، لاعبين نشوبين، لكن ظروف سيئة.
1: هي ظروف سيئة لكن بالنسبة للاعبين يتعودوا شوية، هما في فئة سنية نحبهم خلي يتعودوا شوية بالأجواء الإفريقية باش نقواهم إن شاء الله حاضرين في المنتخبات الكبيرة.
0: هو أكيد
1: باهية فوزي، التجربة باهية،
0: تكون تجربة إيجابية جدا ليهم، لأنه باش يبدأوا ويعرفوا أنه في

0: لا يعني قاعدين نتعاملوا مع الظروف، وانت تعرف زرت افريقيا وتعرف الظروف الموجودة في افريقيا.
1: وانت نعرفك برشا اكيد، زرت عديد من الدول والمدن ومتعود اكيد عندك، حتى يظل يزيد حاجة معك تاكلها فوزي من تونس، ولا توحش الماكلة التونسية عندك برشا انت في الكوت ديفوار.
0: لا لا، ما عند اصدقائنا من التونسيين الموجودين لهنا، والاكله التونسيه ما زالت موجوده،
1: ديما حاضره،
0: ما زالت موجوده ومتوفره وديما حاضره،
1: وتابعوا في المباريات فوزي.
0: اي تحيه كبيره للجاليه التونسيه الموجوده هنا في الكوت ديفوار، لان وريناها باعداد كبيره خاصه في الدور النهائي ضد المنتخب المصري. في الحقيقه مع المباراتي الاولى لمنتخب الاصاغر مازلنا ما ريناش جمهور لا من التونسيين ولا من الإيفواريين كذلك حبيب، لأنه ما ثمش برشا جمهور، لكن إن شاء الله أكيد في التصفيات الخاصة بداية بالربع النهائي ممكن نلقى شكون يتابع المنتخب وشجع المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله في هذه البطولة، وإن شاء الله نوصلوا على شلال دور النهائي. تعرف أنه هذه البطولة الإفريقية أولا هي بطولة عند أهميتها كما قلت باش نرجعوا بعد 10 سنوات لمنصة التتويج، هو تحدي بالنسبه لهذا الجيل انه باش يواصل المشوار في اريحيه كبيره، وايضا لانه مرشح زاد البطوله العالم اللي باش تصير عام 2027، مازلنا ما نعرفوش وين باش تكون بالضبط، لكن هي مرشحه لبطوله العالم.
1: اكيد مرشحه لبطوله العالم. نسمع بعضنا كمال العلويني فوزي في التصريح يكون تجريته معاه.
2: الفرق هو عريض شكرا، يعني نشوف الفرق 42 هدف، ولكن هذه كرة يد. احنا الدخول في البطولة الافريقية ما كانش، احنا كان الولاد الكل يحبوا ياخذوا ثقة في الشوط الاول، وانا قلت لهم حطوا ساقيكم قطع، والدخول ديما عمره ما كان سهل. اهم حاجة اللي الحمد لله ما فماش اصابات، الولاد الكل خذاوا بونجو لعبوا بالكدا مع بعضهم. اهم حاجة اللي ما يهمناش في الفرق اكثر ما يهمنا المانيير اللي نلعبوا بها نحن، وان شاء الله ربي يوفقنا. احنا معنا حصة تدريبية اللي جوج بالكور باش نرتاحوا فيه، وباش نزيدوا نحكيو كإطار فني وكمجموعة في الحاجات اللي لازمنا نزيدوا نحسنوهم، باش نكونوا معناتها ان شاء الله بالفريشير فيزيك غدوة ان شاء الله، اللي الناس كلها تكون 100% ضد المنتخب الجزائري في وتر بري، اون فاتر بري ان شاء الله باش نكونوا حاضرين بقدر ربي. الولاد عندي فيهم ثقة باش يقدموا مردود باهي وطيب للمباراة الجاية اللي هو ديربي تونس الجزائر ان شاء الله.
3: الدور الربع النهائي فردي تحصيل الحاصل، لكن الأنظار تو زاد حتى أنتم كإطار فني لمقابلة الدور الربع النهائي وما بعد الربع النهائي.
2: احنا ديما راهوش نقول لك التونسي طميع برشا، ديما نظر البين. احنا نمشيو بالمباراة بالمباراة كإطار فني، بيان سور فما حاجات نحكيو فيها، ولكن احنا ما نسبقوش الأحداث. عندنا توا احنا مباراة الجزائر اللي كونسونتري عليها 100%، بعد لكل حد في الحديث هذا هو معناتها احنا كونسونتراسيون تاعنا كلها 100% مباراة الجزائر، وان شاء الله ربي معنا الكل وربي يوفق.
1: إن شاء الله ربي معنا وربي يوفقنا. فوزي كلمة قالها بالحق، عنا نحن في تونس نطمعوا برش، وعن الحق باش نطمعوا. وانت حاجة أخرى فوزي هكمل لك وكمل الكلام متاعك. فوزي وانت خرجت برشا مع منتخباتنا كرة اليد، وعندك عين وكيت نجم تقيم المستوى الفني لمنتخبنا، كيفاش شفتوا المستوى الفني لمنتخب الأصاغر، وهل انه قادرين ان شاء الله بالتتويج الافريقي؟
0: شوف حبيب، المنتخب الوطني كما قلت اولا ثم معطى مهم جدا، انه هذا المنتخب هو منتخب جديد، منتخب حديث، ثم برشا لاعبين يشاركوا لاول مره في البطوله، لكن اللي ريناه ثم امكانيات فرديه متميزه، ثم امكانيات فرديه اللي ممكن تضيف برشا لهذا المنتخب. وفي الحقيقه لابد من تحيه المدارس الرياضيه اللي قاعدة تخدم على مستوى الشبان، نحكي على المكلين، نحكي على بني خيار، منزل التميم، المهدية، كذلك الطبلبة، وكذلك حمام سوسة في الإضافة للترجي الرياضي ومكارم المهدية، يعني فرق قاعدة تخدم على مستوى الشبان. المنتخب بدايته كان صعبة في المباراة الأولى ضد نيجيريا، الشوط الأول كان صعب جدا، لكن من بعد بدأ يسترجع في إمكانياته، بدأ يأخذ ثقة في نفسه. مباراة البارح عطت ثقة أكبر للاعبين، ونتصور غدوة إن شاء الله مباراة الجزائر هي باش تكون المعيار الحقيقي لأداء المنتخب في هذه البطولة الإفريقية، وقتها ممكن نعرف رواحنا وين ماشيين وشو الهدف اللي نجم نوصلوا له.
1: يعطيك الصحة فوزي بن سالم، كان حاضر معنا مبعوث للإذاعة التونسية لمواكبة البطولة الإفريقية للصغر وقبلها البطولة الإفريقية للأواسط. على كل هذه التفاصيل والمعلومات بتبيعها كان الكوت ديفوار فوزي.

نسينا من أبي جوكر معنا في المباشر عبر الهاتف. خلينا آخر أخبار منتخبنا الوطني التونسي للأصغر قبل مباراة غدوة إن شاء الله الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لمنتخبنا، كي تفوزنا بزوز لقاءات إن شاء الله غدوة الديربي ماضي 3 تونس الجزائر. قبل ما نمشيو لفاصل غنائي نعاود نذكر مستمعينا مستمعي الإذاعة الوطنية رسمي تم تأجيل مباراة الأجوار بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي اللي كانت من المفروض تلعب اليوم الأربعاء في مركب باردو بسبب سوء الأحوال الجوية.

0: فؤاد عندك متفق.
1: لك عدني تعدل مقعود الحلوى يم عيون السوق، لك عدني تعدل مقعود حلوى يم عيون السوق، أصعد وقطع

0: الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار.
2: سبت واحد منسينا حد،
1: سبت واحد منسينا حد، بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
2: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
1: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
2: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
1: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
2: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
1: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
2: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
1: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
2: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
1: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
2: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
1: في رياضة وأهداف
2: ويحلو المساء،
1: ويحلو المساء بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
0: معنا بدأت الحكاية،
1: معنا بدأت الحكاية.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام الخامسة مساء هنا في تونس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ولاية تونس تقرر تعليق الدروس مساء اليوم بداية من الساعة 3 بعد الظهر بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بالجهة. ويأتي القرار للتقليل من المخاطر المحتملة على حركة التنقل بسبب الظروف المناخية وضمانا لسلامة التلاميذ والطلبة والإطار التربوي والإداري. كما أعلنت ولاية منوبة أنه تقرر بعد التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، تقرر تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بالجهة مساء هذا اليوم بداية من الساعة 4 مساء. وتبعا لنشرات المتابعة التحذيرية صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص نزول أمطار بكميات هامة في ولايات تونس واريانا ومنوبة وبن عروس ونابل وسوسة والمنسير والمهدية، دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى جملة من التوصيات بينها تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، وعدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه، إلى جانب عدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار، علاوة على الالتزام بقواعد الجولان. وأكدت وزارة الداخلية أنها تضع كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي طريق، ويمكن الضرورة عند الضرورة الاتصال على الأرقام التالية: الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، الحرس الوطني 193. كما دعا المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية كافة مستعملي طريق إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع جملة من الإرشادات. سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور:
4: ملازمة الحذر الشديد واتباع النصائح التالية: أكيد قبل الشروع سياقة من ضروري لحقيقة فقد حالة السيارة، التخفيض من السرعة، مضاعف مسافة الأمان، خلي المسافة الكافية بينك وبين السيارة اللي أمان، ضرورة ملازمة اليمين واحترام الأولوية، إشعال الضوء، استعمال الأضواء التقاطع لتحسين الرؤية وتكون مرئي لبقية السواق وخاصة الدراجات النارية، تجنب الوقوف تحت الأشجار، تجنب الوقوف تحت اللوحات الإشعارية، عدم استعمال هاتف الجوال، الانتباه الجيد للمترجلين، الابتعاد على البيرات اللي تشكل خطر، كيف تجنب شق الأودية اللي المنسوب متاع المياه متاعها يرتفع.
3: في العالم، البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف تؤكد اليوم أن تونس تعرب عن بالغ انشغالها إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها النساء والأطفال الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرضون له من معاناة متواصلة وانتهاكات خطيرة من الكيان المحتل. وجددت البعثة خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع الذي عقده مجلس حقوق الإنسان خلال أشغال دورته 63 جددت دعوة تونس إلى فرض احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان حماية الشعب الفلسطيني ولا سيما النساء والأطفال وتأمين النفاذ الآمن والفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية وتعزيز الجهود الرامية إلى مساءلة مرتكبي الانتهاكات وضمان حق الضحايا في العدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار. في خبر عالمي آخر، القوات الحكومية اليمنية تقول إنها استعادت السيطرة على عدة مواقع بمحافظة لحج عقب معارك عنيفة مع جماعة الحوثي في المنطقة الجبلية المطلة على مضيق باب المندب. إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
6: أمي شبي بنت؟
5: عندي ما نقول.
6: هي حكي هالناس ما فيك.
5: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
7: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
8: لا للمخدرات، نعم للحياة.
9: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
10: بكرة وهدف التعادل الثاني.
11: تحليل.
12: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
9: تصريحات.
13: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
9: رياضة وأهداف مع الحبيب جويسي.
14: مرحبا من جديد، مازلنا مواصلين معكم في رياضة وهدف. نعاود نذكر رسميا تم تأجيل مباراة المؤجلة، هي بطبيعتها مؤجلة من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مباراة الأجوار بين ملعب التونسي ونادي الإفريقي اللي كانت من المفروض أنه دور تنطلق 4 في مركب باد. وخلينا كل التفاصيل مع معلق المباراة لطفي خالد، وكان عملوا مراوحة باعتبار أنه اليوم تم تأجيل مباراة نظرا لسوء الأحوال الجوية. باش ناخذوا فكرة على آخر تطورات ومواكبة لحالة الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. حاضر معنا حمزة سعد مباشرة في الإذاعة الوطنية، مرحبا بك.
15: مساء النور سي الحبيب، تحية ليك طيبة وكافة مستمعي الوطني.
14: ما شاء الله أمطار اليوم كثيفة أثرت على حركة المرور.
15: بالفعل هي أمطار غزيرة في وقت وجيز وفي حيز زمني وجيز، رافقتها رياح هابطة قوية، وسجلنا إلى حدود هذه اللحظة كميات وصلت عليها 41 مليمتر بالمروج، 42 بالسيدة المنوبية، 36 بكل من منوبة وكذلك تونس الشرقية، و35 بعين بوسعدي من ولاية سريانة. أيضا هذه الخلايا حاليا تتجه إلى جهة الساحل وقاعدة تنزل أمطار غزيرة، وسجلنا إلى حدود هذه اللحظة كميات وصلت إلى حدود 31 مليمتر بالقلعة الكبرى، 36 بولاية المنستير. هذه الخلايا إن شاء الله باش تتواصل نشاطها وتتواصل الأمطار الغزيرة إلى بداية الليل إن شاء الله، وتقريبا بداية من الساعة 8 تبدأ تدريجيا تتقلص فعالية هذه السحب الركامية ويعود الوضع الجوي تدريجيا نحو الاستقرار، إلى حين عودة التقلبات غدوة العشية إن شاء الله بالمناطق الغربية، وكذلك الأيام القليلة الموالية يومي السبت والأحد يبقى طقس ملائم لنزول أمطار تكون مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة بمناطق الشمال الوسط ومحليا الجنوب الشرقي، وكذلك يرافقها انخفاض في درجات الحرارة.
14: مشكور جدا حمزة سعد من المعهد الوطني للرصد الجوي، أعطانا آخر التطورات بالنسبة آخر التطورات المناخية بطبيعة والأمطار نزلت كمية كبيرة في بلادنا اليوم، وبسببها تم تأجيل مباراة الأجوار، مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي، مباراة هي مواجهة من جولة الثالثة للبطولة. نعمل فاصل غنائي ثم نرجع نحكيه على الكرة الطائرة. زوز ضيوف اكيد يكونوا حاضرين معنا بالهاتف، اخصائي الكره الطايره سيد احمد بوسيق، وايضا مدرب المنتخب التشادي التونسي حمادي القرقني.

0: رياضة وأهداف.
1: نعود ونجد التحية لكل مستمعينا مستمعي الإذاعة الوطنية اللي تابعوا فينا بتبيعة منذ انطلاق هذه الحصة. أيضا التحية موصولة لكريم المد من الأجهزة التقنية، سيف الترابلسي من بث الرقمي، وحميد الورغي في التنسيق العام للحصة، أيضا من القاعة الفنية أنيس الوريمي. الفريق ذي يبدأ معاكم من الأربعاء متاع العشية، أيضا وين كان موجود أيضا زميلنا لطفي خالد للتعليق على مباراة الأجوار، مباراة الملعب التونسي النادي الإفريقي، صحبة المحلل خليل عبيد. مباراة هذه تم تأجيلها نظرا لسوء الأحوال الجوية، تم تأجيلها إلى موعد لاحق، وخلينا كل التفاصيل المحيطة بهذه المباراة والاستجوابات مع لطفي خالد. والجامعة التونسية لكرة القدم تشكر الياس الصغيري بتبيعة بعد إعلانه رسميا بتبيعة أنه يعني يعتزل دوليا الياس الصغيري بعد 11 سنة أكيد قضاها مع المنتخب الوطني التونسي. كما ذكرت منذ انطلاقة رياضة وهذه باش تحدثوا على الكرة الطائرة، البطولة الإفريقية في تونس في قصر رياضة باللمنزة من 15 إلى 25 سبتمبر. تونس حققت زوز انتصارات في المجموعة اللي تضم كل من غانا والمنتخب الكيني، 3-0 هي حصيلة المنتخب الوطني التونسي وتأهل للدور الربع النهائي. وأكيد باش تحدثوا برشا عن نظام هذه البطولة والبرنامج نتاع الدور القادم، لكن قبل هذا نستقبلوا الضيوف نتاعنا التونسي، المدرب التونسي للمنتخب التشادي سي حمادي القرقني معنا في المباشر عبر الهاتف. مرحبا، مساء النور سي حمادي.
2: مرحبا بك وبارك الله فيك على الاستضافة.
1: يعطيك الصحة، أكيد الناس كلها تعرف المسيرة متاعك، تجربة كبيرة كلاعب كمدرب، أيضا نحكي كلاعب في الاتحاد الرياضي بصفاقس والنادي الإفريقي، كيف كيف كمدرب تجير في الكويت السعودية الإمارات وفي تونس، أيضا دربت الترجي الرياضي والنادي الرياضي الصفاقسي، والآن بطلب من الاتحاد الدولي أصبحت مدرب لمنتخب التشاد في هذه النسخة من البطولة الإفريقية. كيفاش تمت الأمور قبل الالتحاق بالمنتخب التشادي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هو في السابق يعني 2022 الاتحاد الدولي عيني مدرب للإشراف على أعداد منتخب التشادي فترة 3 شهور بالتشاد، استعداد البطولة الإفريقية، ولكن صارت تغييرات وما حضرت الفريق وما مشيتش معهم يعني للبطولة، لأن عندي دورات تكوين المدربين تابعين الاتحاد الدولي، والمرة هذه اتصلوا بي الاتحاد الدولي وحتى رئيس الجامعة التشادية يقول لي يعني نحبوك تجي تشرف على أعداد الفريق البطولة الإفريقية.
1: أكيد من عاش. إذا عندك إضافة مش كمل السؤال، إذا عندك إضافة سي حمادي ما عرفش قصيت عليك ولا وصلت المعلومة.
2: والله شوف، هو في الحقيقة أنا كنت يعني فرحان بالتجربة هذه، هي الفترة شهرين يعني، لأن كانت البطولة تتنظم في كنشاسا يعني بالكونغو، وبعد تغيرت تنقلت لتونس والحمد لله يعني، لأن
1: ظروف أفضل
2: الكونغو فيها ليبولا ومن الطرف الله يعني، وربي إن شاء الله يشفيه من الناس كل في الكونغو واحد كل شيء،
1: وربي يحمي بلادنا.
2: اي ربي يحمي بلادنا ويحمي البلدان الكل ان شاء الله.
1: امين. سي حمادي معنا ضيف من نوع خاص، هو ديما حاضر معنا بالارقام نتاعه وبالنتائج ديما في كل المؤسسات الاعلاميه وخاصه في الاذاعه الوطنيه، اذاعه الشباب، الاذاعه التونسيه. سيد احمد بوسيق اخصائي الكره الطايره معنا في المباشر عبر الهاتف. سيد احمد مرحبا.
3: مرحبا، مساء الخير.
1: مرحبا بك سيد احمد، شرفتنا بالحضور نتاعك. كيف كيف انت قلت ضيف من نوع خاص، وايضا ضيف من نوع خاص سي حمادي القرقني يرجع لتونس ولكنه بازياء منتخب اخر، هو منتخب التشادي. سيد احمد.
3: نعم سيدي.
1: معنا في المباشر، قلت لك يجينا ضيف سي حمادي القرقني لكن مع منتخب اخر.
3: سي حمادي راهو نجم نقولوا ركيزه من ركائز كره الطائره التونسيه، من كان ملاعبي ما شاء الله عليه، اتحاد النقل، النادي الافريقي، وبعد تعدل الامور الفنيه ولانا مدرب ما شاء الله عليه، ونوصل حتى مدرس ومكون تابع الاتحاد الدولي.
1: سيد احمد فقدت انت، علاش قلت انت موسوعه في الكره لا طايره، الارقام الكل هنا قاوه عندك، كيف كيف سي عماد الكيليني تو يبعث لي ارساليه، شوف في الصفحه الرسميه للجامعه التونسيه 11 سنه، يصلح لي سي عماد الكيليني يقول لي ياسر سخيلي 9 سنوات في المنتخب الاول بين 2018 و2026، يعطيك الصحه سي عماد. كيما الارساليات اللي تبعوا ثمن انت سيد احمد كي تبدا عندنا حصه رياضيه
3: تحب نبداو بال بال
1: سمعتني سيد احمد قلت لك انا قلت كيما الارساليات اللي تبعثهم نبداو نحن في حصه تعطينا نتيجه تعطينا معلومه هكا على الطاير ناخذوها ونعطيوها للمستمعين.
3: بطبيعه وبارك الله فيكم على الثقه، تعرف هذه بتعطي معلومه الاذاعه الوطنيه الاذاعه الاولى في تونس ماهوش بسهل بس مرارها هكا، وانتم زاد يعطيكم الصحه في الثقه اللي وعطاها فيها.
1: أكيد سيد أحمد معلوماتك كالعادة دقيقة. حبيت نحكي معك ونخلي بتبيع المجال مع بعضكم تنجموا بتبيعة تتناقش، هو النظام نتاع البطولة في النسخة هذه ما كانش واضح إلى حد هذه اللحظة سيد أحمد.
3: هاو نعطيك علاش ما كانش واضح، تعرف من تونس كانت باش تنظم، كونغو كانت باش تنظم، بعداش ولات تونس
1: هذا
3: فما زوج فرق نسحبوا وبعداش ثالث نسحبوا ولاو 13 وهذا ما يخلي معناها تبعثرت
1: الرزنامة
3: تبعثرت. كان من المفروض أنا عند حسب تجربتي كان المفروض بأعداد معناها مشروع في مشاركة 16، إذا كان ثم 15 مشروع آخر لنوصلها وصلنا 13 هذه في آخر لحظة وذاك علاش تبعثرت الأمور، ولنا معناها تشوف تونس مش ترتاح مش تعاود ترجع كان نهار 21 هذا كله معناها نجم نقوله المجموعات هي كل مجموعة فيها ثلاثة وقلة الفرق هي اللي خلات معناها تتوزع للمجموعة الكل على ثلاثة أربع مجموعات، كل مجموعة فيها ثلاثة ومجموعة واحدة فيها أربعة،
1: يعني في ظرف أربع أيام منتخبنا الوطني التونسي يلقى روحه من غير حتى مباراة. وكان عندك المعلومة سيد أحمد فما مباراة باش تكون ودية بين تونس والكاميرون؟
3: لا هي لا المقابله وديه هذه انا سمعت بها كما انتم سمعتوا وقينا الرزنامه البرنامج فما مقابله تونس باش تلعبها كانت نهار السبت 19 ثم النهائي، بما انه الفريق الرابع نتاع المجموعه دل معناها متغيب تولي تونس
1: ربع نهائي مرتاح
3: تولي تعدى مباشره للربع النهائي اللي باش يكون نهار الاثنين الاثنين هذا نجم نقوله نهار الساعة السادسة مساء ربع النهائي تونس متصدر المجموعة بتاع الألف هذية باش يقابل الفريق الفائز من مجموعة ثاني مجموعة دل وثالث مجموعة باء على هذه الرزنامة اللي إلى حد اليوم كذلك، لكن الثالث والرابع تعرف اليوم تكمل المرحلة الأولى ما عندناش الترتيب محايل هذاك علاش خونا تونس تلعب في الثمانينيه مع الفائز من مباراه ثاني دل وثالث باء.
1: واضح
3: بالنسبه لبقيه البرنامج الثلاثاء ما قلنا عندنا 18 يوم ربع نهائي
1: يوم راحه يوم 18
3: اي
1: نهار السبت ولا حد ثمن نهائي
3: هكاك
1: يعني دور ربع نهائي تونس يوم الاثنين
3: بالضبط.
1: واضح سيد احمد واصل سيد احمد اي
3: يوم الثلاثاء 22 سبتمبر لازم نقولوا هو يوم راح كل الفرق يوم الاربعاء 23 هو الرسم النهائي وبالنسبه للخميس 24 باش يكون مباراه ترتيب
1: واضح 24 سبتمبر
3: يوم 25 باش يكون
1: يوم الجمعة 25
3: هذا هي الرزنامة اللي تحينت
1: والمركز الثالث والرابع واضح
3: بالضبط
1: باه خلينا نكملوا مع سي حمادي اكيد بتبيع ضيفنا مع منتخب تشادي، منتخب تشادي نهزم في الزوز مقابلات اكيد تجربه جديده بالنسبه لك انت دربت يمكن منتخبات اقوى وايضا فرق اقوى، شنو تختلف في التجربه ذي على التجربات السابقه؟
2: والله للأمانة هو الفريق هذا راه ما كانش مش يجي جاء آخر لحظة لأسباب مادية يعني ويمكن الفريق الوحيد اللي هو مظلوم يعني من طرف بلده يعني
1: كيفاش
2: تخيل انت في تشاد
3: وهذا 4 سنين التالي يعني وقت اللي قمت أنا بالإعداد معهم في التقرير نتاعي أعطيتهم يعني عدة أشياء يعني باش يقوموا بيهم
1: يوفروها.
3: فجأت المرة هذه اللي في تشاد ما ثماش بطولة.
1: فماش بطولة؟ كيفاش جمعت اللاعبين؟
3: فما 4 لاعبين يلعبوا في بلدان إفريقية يعني في مستوى متوسط يعني، والبقية موجودين في تشاد الأغلبية متاحهم يعني في الشرطة ما تمرنوش. وقت لي أنا مشيت الغاديكة عملوا أسبوع قبل من جيانا تدريبات يعني في ملعب خارجي، وبعد دخلوا معي القاعة. أنا عملت بالضبط 24 حصة تدريبية في القاعة، وهذا النقطة الأولى. هذه ما ثمش بطولة. اثنين اللي القاعة اللي نترب فيها أنا صدقني أنا عندي كل شيء بالبروفة يعني عندي تسجيلات واحد. القاعة هذه تشتغل بالكهرباء، يشتغل بالمازوت، والمازوت مش دائما متوفر ديما، والبروجكتور في الصالة زوز والثلاثة حتى تركيبهم يعني مش بقعته. معناتها تعبت
1: ظروف صعبة صعبة جدا. هي مستقبلك توا مع المنتخب تشادي؟
3: لا أنا توا خديت قرار، معناتها ما عادش قلت لهم حتى رئيس الاتحاد متاحهم واحد، قلت له الظروف هذه ما تشجعنيش باش نعود نرجع نخدم معك يعني.
1: واضح يعني نهاية التجربة في النسخة ذي من البطولة الإفريقية في تونس.
3: لا عملنا يعني معسكر داخلي ولا معسكر خارجي، ما عملنا حتى مباراة ودية باش نقيم الفريق يعني. ما نجمش أنا نقيم الفريق كل يوم نتدرب وفي ظروف يعني تعبانة برشا، وجينا للمباريات يعني. والمباراة الأولى اللي لعبناها ما نعرفش انت عندك شي خبر، نحاولي 4 لاعبين من القائمة يعني لأنهم
1: أمام الجزائر
3: تسجيلهم في الاتحاد الدولي ما تمش على أحسن ما يرام يعني.
1: يعني ظروف صعبة فنية، كيف تحضيرات يعني ما كانتش.
3: الله يعينهم، هم الشعب ذاك مجاهد كبير يعني، أنا عشت معهم غاديك يعني ظروف المعيشة صعبة شوية
1: يعني. قطيعة يعني رسميا مع التجربة ذي مع المنتخب التشادي؟
3: أنا عقد من الاتحاد الدولي مدة 2 شهر يعني.
1: واضح.
3: حتى بعد ما تنتهي البطولة نرجع، قررت باش نقعد هنا ما نرجعش معهم باتفاق مع رئيس الاتحاد، لأن ظروف ما تساعدنيش باش نكمل نخدم في ظروف تماريكا الكرة، ما ثماش عدد كرة، قاعة الحديد مش موجودة يعني، عدة أشياء اللي ما تشجعنيش.
1: يمكن حتى رياضة وشغل، فريق رياضة وشغل يكون أفضل منه في الكرة الطائرة.
3: والله شوف الفروفين متاع الملاعبية موجودين يحبوا يتدربوا واحد شيء، ولكن الظروف
1: والإمكانيات صعبة
3: صعبة برشا يعني.
1: واضح. سي حمادي قبل ما نمشيو لسيد أحمد بوسيق عنده بعض الأرقام باش يذكرك أيضا بذكريات في السبعينات يمكن هكا مع المنتخب الوطني التونسي، حبيت نسألك على المنتخب الوطني التونسي كيفاش شفته، كيفاش ظهر في الزوز المقابلات الأولى، وشنو هي حظوظه أيضا في النسخة هذيا من ملكان الكرة الطائرة؟
3: شوف احنا الحمد لله يعني الكرة الطائرة التونسية يعني متصدرة على مستوى الأرقام يعني، عدد البطولات
1: 11
3: بها تونس، وهذا الفضل يرجع للناس الكل، نقول يعني جديدة الناس الكل، مسؤولين في الجامعات في الوزارة في النوادي، مدربين اللي ماتوا الله يرحمهم واللي موجودين واللي قاعدوا الله يطول في عمرهم، كما العميد أحسن بالشيخ دكتور فتحي المكور، عدة مدربين زيزي بالخوج الله يرحمه، مدربين محمد السلام يعني، عدة مدربين هم اللي خلاوا القواعد متاع الكرة الطائرة في المستوى هذا، بالإضافة إلى مدربين جانب هذا عملوا عمل ممتاز يعني، كما فيكتور تيرين، كما فاغنير، مدربين يمكن اللي موجودين توا ما يعرفهمش إلا يمكن سيد أحمد يعرفهم، كما فاغنير وفيكتور تيرين وإينينغ، هذول مدربين خلاوا قاعدة صحيحة للمنتخب يعني. والمدربين اللي يشتغلوا مع الشبان في الملعب القليبي لاتحاد النقد الشاقس، النادي الشاقس
1: مدارس كبيرة في كرة
3: الرجي، كون المدربين كون عندنا مدربين يعني، هذا الشيء اللي خلانا احنا نطوروا من المستوى نتاعنا ونقدموا على المنتخبات الكل بما فيهم المنتخب المصري يعني.
1: وش هي رايك في المدرب ايميليو بالاتشي المدرب الحالي
3: للمنتخب؟ لا مدرب يعني يعرف شغله، يعرف ممتاز يعني، ما نجمش نذم فيه لأنه هو ينتمي إلى يعني كرة طائرة حديثة في إيطاليا واحد، وعنده تجارب في أوروبا وشغله ظاهر يعني موجود، واللاعبين اللي عندنا ممتازين جدا يعني، على رأسهم الموزع الممتاز والعظيم خالد بن سليمان اللي هو يعني منسق يعني من طراز عالي يعني.
2: انا نعتقد للمنتخب التونسي ان شاء الله ما تصيرش سوربريز اما في طريق مفتوح للفوز بالبطوله ان شاء الله.
1: ان شاء الله اللقب يقعد في تونس. سيد احمد
2: ان شاء الله
1: باش نرجعوا بالتوالي، باش نرجعوا بالذكريات خاصه في السبعينات، باش نحكيوا على مباراه صارت ريمونتادا كبيره من 14-2 والفوز للمنتخب المغربي، هذا باش نحكيوا على مباراه دامت 4 ساعات، يظل اكثر مباراه يعني صار فيها وقت 4 ساعات، يظل اطول مباراه يظل. اي
3: ما تعرف احنا تونس راهو نظمنا بطولاتي، أول بطولة صارت في تونس عام 67 صارت في تونس.
1: 60 ولا 67؟
3: 67. وهذه المشاركة رقم 23 باعتباره أنه غبنا في دورتين فقط. وفي المشاركات هذه احنا عندنا 11 لقب، 7 مرات مرتبة ثانية، 7 مرات مرتبة ثانية، مرتين مرتبة ثالثة، ومرتين مرتبة خامسة. هذا بالنسبة للمسيرة متاع المنتخب التونسي، بينما الفرق المتوجة الأخرى على مستوى الأفريقي عندنا بعد تونس اللي عندها 11 لقب إن شاء الله يكون 12
1: إن شاء الله،
3: مصر عندها 9 ألقاب، جزائر 2 والكاميرون 2. هذا يمشي يخص التتويجات. نرجع عام 76 اللي سي حمادي عنده ممكن ذكريات
1: أتفاعل معاها، والخط مفتوح سي حمادي.
2: ماتش المغرب ومصر يعني
3: هي المشاركات هذه، ونرجع علاش العدد نتاع الفرق المشاركة، هي أكبر عدد مشاركة كان في عام 2023 فيها 15 فريق، معناها عندها ريكورد هذا نجم نقول. بينما عام 76 نرجع نقول عام 76 شاركت 8 فرق، وزادوا باش يقويوا المجموعة وكل شيء، زادوا منتخب تونس باء، ثور تونس شاركت بجوج منتخبات.
2: صحيح.
1: كيفاش كانت النتائج؟
3: بالنسبة هي تونس المرتبة الثانية باعتبار أنه مصر هي اللي فازت بالبطولة، ولكن اللي نجم نقول التاريخ معناها في المقابلة متاع مصر والمغرب كانت بتكمل 3-0، المغرب كان خاسر في الشوط الثالث 14-2، كانت الأشواط 15-14-2، ويعرف سي حمادي وأنه المغرب تعمل ريمونتادا
1: وقتها كان 15-2 الشوتي مش 25 مش الناس تعرف.
2: لا 15
1: أي 15 قبل
3: 15
2: وإذا عندك باش النقطة زادة
1: أي ديما عندك تقريبا 12 ارسال تنجم تربح
3: ليه. انا يعرف وقت اللي اللاعب المغربي هذا علام، يعرف
2: علام عبد الرزاق، علام
3: عبد الرزاق علام، ولاعب معناها مقتدر اللاعب، معناها عنده خبره كذا، ولات المقابله هذيك طاولت ولات 3-1 باعتبار الشوط هذاك اللي معناها التو معناها متسجل في التاريخ الارقام الواحد. نرجع بالنسبه في حمادي، قل له عامت اللي نظامنا 76 المقابلة الأولى ما انطبقتش في وقتها، قعدت تستنى، جات مكالمة هاتفية من شرطة المطار يقولوا راهو فما فريق إفريقي خلطتو إذا كان فما في البر، قعدوا يستنوا بعثوا وسيلة نقل باش يجي طلع فريق نسائي
1: طرفة دي
3: معناها باش تعرف معناها إفريقيا قداش كانت لغالب هاك تشوف انت المشاركات، تمشي رياضة الرياضة الجماعية اللي عندها راه ما ارقام قياسية سواء كان على الرياضات الاخرى عالميا واحد شيء، هاك تشوف افريقيا معناها فما بطولات تتنظم بثلاثة بلدان، معناها تنجم تقول تو يعني قلت لك عام اللي احنا ما شاركناش 2001 ثلاثة بلدان شاركوا،
1: ثلاثة بلدان اللي هم فيهم مصر
3: فيهم مصر، لا مصر لا ما شاركتش زادة على خاطر عندها بطولة عالم هذاك علاش، وإحنا عندنا وقت 2001 عندنا ألعاب بحر متوسط وعندنا كأس العالم، هذني معنى حاجات اللي ما يغيبوا على
1: ولا
3: في حمادي تعرف عام 71 إن شاء الله أنت خاطر أنا ما رجعتش توا على الوثائق متاعي كل شيء، فما مقابلة دامت 4 شوية مقابلة ما بين مصر وتونس، هذه مقابلة هامة، وشكون الحكم تاعها لا يرحمه عمر فال، هذا حكم رئيس لجنة التحكيم، حكم عمر فال هذا إنسان معناها نجم نقوله ما يبدا المقابله المنفي يصلي ركعتين كذا كذا باش يبدا المقابله. باش تعرف المقابله وقفت ثلاثه سوايع ونص وشادي جويتن اللي يركب الخير هو رئيس الكونفدراليه قال له سيد الحكم تمشي تراجع الوحده نتاع الاذاعه معناها يا اخي مشي هذيك يلقاك الديستونكتور هذاك قام طايح رجع الواحد وخبى المفتاح عنده ورجع لهم قال نواصلوا واصلوا كانت سنين سنين والمقابله وقفت قعدت قربت ثلاث سوايع وبعد رجع
0: الملاعب هي غادروا القاعه ورجعوا كيفاش
3: لا لا لا
0: برشا اربع سوايع اي
3: قانون
2: قانون اربع ساعات
0: اربع ساعات واضح واضح
3: اي يلزمك انت اربع سوايع مش تسكر الوحده وتقول لك هو هذه معناها طرفه
0: حلوه طرفه طرفة حلوة برشا أكيد نرجعوا
3: وهذه جيتنا عاود فكرني قال لي أنا أذنت الحكم جبته هو رئيس لجنة الحكام قلت له تمشي تراقب الوحدة نتاع الضوء فهمتني ومشى لقى الواحد مفتاح نتاع ولا ورجعوا وبعد ما رجعوا حط المفتاح نتاع الوحدة في مكتوبه ورجع معناها أعطى الإذن باش تواصل اللعبة وربحت تونس ثلاث سنين لازم نقول هذه معلومات عطاهم لي يذكروا بالخير في الهادي بن سدرين ممكن يعرفوا الشيخ حمادي
2: هادي
0: ما يعرفش برشا المعلومه هذي
2: حلق الواد
3: هذيك حلق الواد في 67 نظمنا بطوله في اول بطوله افريقيا في 67 في الهواء الطلق هذه هي معناها بش
0: المعلومات هذوما يظل لي ما مش متوفره عند برشا
2: لا لا لا مش
0: كلا قليلا
2: سامحني راهو مش راني ورود ولكن سيد احمد يعني ما شاء الله
0: موسوعه
2: تجبد له على موضوع يعطيه لك معناتها المفروض تو في البطوله هذه ريت البطوله هذه اللي صارت تو في تونس ولا بطولات سابقه المفروض ثم مكتب مختص بالمعلومات هذه ويشرف عليه السيد احمد بوساق يعني وتزيد ويعطي المعلومه صحيحه يعني ما نقعدوش كل مره نلوجوا هذه وين هذه وين معناتها
0: والله يا حمادي
2: الله يحفظه ان شاء الله والله يطول في عمره بالصحة والعافية يعني
0: والله
2: معلومات صحيحة 100% يعني احنا شاهدين على العاصمة
0: والله مرة نشوف في مباراة ودية بين إيطاليا والمنتخب الألماني وقت 26 أوت وبعثت حتى الإرسالية قاعد شوية تشاهد فيها أوت الماضي مباراة وفيت شوت 66-64 بعثت لسيد أحمد والله من الفضول وحدي وحدي قلت له هل هو هذه أطول هل هذا أطول شوت في العالم يعني ما صارتش قبل الحكاية ذي 66 مقابل 64 وكان الجواب قال لي هو أطول شوت 66 مقابل 64 يعني عنده المعلومات حتى المحلية وأيضا الدولية
2: عنده ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه يلم بكل شيء يعني يلم بكل شيء إن شاء الله إحنا حتى في على مستوى الجامعة تصير يعني مش نظموا يعني البطولة الوطنية للصغار والكبار ونشاركوا بمناسبات هكا يلزم عندنا برشا حوايج للأمانة يعني مش شيء في الجامعة ولكن ثم برشا كيما المركز الدولي نتاع المدربين هذونا السونتر ديفلوبمون تاع لي زونترنور تنحى عنده مدة من تنحى ما رجعناهوش وحرام يعني توا ثم ناس تتنظم وإحنا نقعد ديما نتبعوا يعني
0: وعلاش انتم كفنيين وملاحظين وكأكيد عندكم كل الظروف الكاملة تنجموا تعملوا اجتماع وتحاولوا تطوروا وتحسنوا أكيد من الكرة الطائرة التونسية خاصة انت عندك تجربة كبيرة خارج حدود الوطن
2: للأمانة هذا المركز هذا أنا طلبت من رئيس الجامعة الحالي والسابق أنا عندي يعني معارفي في الاتحاد الدولي وكل شيء أعطيوني رجعوه هذا المركز هذا رجعوه ونصرفوا عليه ونقوموا باللي سيمينار باللي جورني بيداغوجيك ونجيبوا ناس من امريكا ونجيبوا ناس من اليابان واحد خلينا
0: اي بادر سي حمادي بادر
2: والله انا بادر
0: وعندنا كل الدعم خوي
2: لا في الاخر انا خاطر انا ما للغايه راني كي مش نرجعوا نفتحوا المركز هذايا مش نقعد ماشي جاي من ساقس لتونس وندور مستعد انا باش اليوم انا نخدموا
0: يعني خدمه جماعيه هي مش كان انت نجيبوا أهل اختصاص ونقعدوا مع بعضنا وكل واحد نعطيه الخطة متاعه والدورة متاعه وكيد نحسنوا
2: احنا توا شوف للأمانة ثم هالكلمة هذه اللي قاعدة تخرج توا الكبار يزيهم أنا نعطيك مثل اللي كان تسمح لي باش نعطيك مثل بعيد على الكرة طائرة أنت لو كانت شكون وعامنا ونهز البطولة في تونس كرة قدم
0: شكونه النادي الإفريقي
2: فوزي البنزرتي قداش عمره فوزي البنزرتي كي تشوف انت لوي فيليب
3: لوي فيليب نتاع البرازيل قدش عمره تشوف
0: فما كفاءة شو مدخل العمر فما كفاءة يعني فما قدرة انك ما عندكش القدرة باش تلعب تهبط لارضية المدينة لكن عندك باش تدرب باش تسير
3: واحنا باش ندرب واحنا باش نحطوا برامج
0: هذا هو هذا هو يعني ماكش صعب تلعب يعني انت
3: ونعملوا دروس ونعملوا امتحانات واحد ماذا يحبوا يخرجونا هكاك برامج الاتحاد الدولي يعترف بيك والناس هنا ما تعترفش بيه
0: معناتها ولا ان شاء الله تبدل الظروف والفكره ذي بتبيعها
3: ان شاء الله ان شاء الله
0: احنا على تحسن الامور
3: للبلاد احنا على ذمه
0: خاصه انه الرياضه الجماعيه الوحيده اللي قاعده محافظه بتبيع على اللقب الافريقي سي حمادي القارقني سيد احمد بوسيق حبيت اكيد نكرموكم من خلال هذه الحصه سيد احمد باش نعطيكم كلمه تفضل سيد احمد اي
3: بالنسبة للبطولة هذه من عام 27 118 لعبوا في البطولة الإفريقية الريكورد شكون عنده رقم نور الدين حفايد 9 مشاركات 8 مشاركات أنا ياسر القرامصي اللي تو مجال يلعب في المنتخب 7 مشاركات لازم نقولوا غازي كدارة وأنا عندك قلت 118 لعبوا اللي لعبوا في البطولة الإفريقية من عام 67 86 بالنسبة للدورة هذه الحالية الملاعبية عندنا 5 ملاعبين

الطائرة التونسية إن شاء الله تبقى في العلالي. يعطيك الله صحة سيد أحمد بوسيق. سي حمادي قارقني بالتوفيق ليك إن شاء الله في تجربك القادمة، مدرب الحالي لمنتخب تشاد، وأكيد كما كنتوا تسمعوا آخر بتبيع مصافحة مع هذا المنتخب بعد نهاية هاتي النسخة. يعطيك الله صحة سي حمادي القارقني، هكا نكملوا بتبيع ملف الكرة الطائرة إن شاء الله بعد قليل بعد هذا الفاصل الغنائي. باش نحكيوا على كأس ديفيس إن شاء الله يكون حاضر معنا رئيس الجامعة التونسية للتنس سي بسام أزوا. We'll be right back.

0: رياضة وأهداف.
1: الخمسة وسبعة وأربعين دقيقة بدنا معكم رياضة وأهداف من الساعة الرابعة. كنتوا أكيد بتتابعوا معنا مباراة الأجوار بين الملعب التونسي والنادي الأفريقي، تم تأجيلها لموعد لاحق بسبب سوء الأحوال الجوية. حكينا أيضا كرة يد، كرة طائرة، والآن على كأس ديفيس لكرة المضرب ضمن المجموعة الثانية في تونس ليومي 18 و 19 سبتمبر، يعني غدوة وبعد غدوة في المناسير المواجهة بين منتخبي تونس وباكستان. معنا في المباشرة رئيس الجامعة التونسية للتنس سيد بسام القرقني معنا، أو سي بسام الزواوي. سي بسام الزواوي معنا في المباشر، مرحبا بك سي بسام.
2: وبيك سي حبيب وبجميع مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: يعطيك الصحة، مشكور جدا على تلبية الدعوة. يمكن الحديث لهنا على الحدث في تونس هي نزول كميات كبيرة من الأمطار، آخر الأخبار حول الاستعدادات خاصة الملاعب اللي تحتضن المباريات وأيضا الأمور اللوجستية لغير ذلك. وين وصلت الأمور أكيد ساعات قبل ضربة البداية لتنطلق غدوة إن شاء الله؟
2: يعطيك صحة على الاستضافة، ربي يرحمنا بالغاية النافع وإن شاء الله ربي يقدر الخير ويتعدى اليوم وتترصيب شوية في الأمطار في تونس. على حسب ما شفت في المستير احنا الحمد لله فما أمطار بس الاستعداد تاع المنتخب التونسي معناتها التنس اللي بش يلعب كما قلت انت نهار 18 و 19 غدوة بعد غدوة مع الفريق الباكستاني. اليوم كان فما ندوة صحفية وهي عملية القرعة لأنه فما بروتوكول في الكاس ديفيس، ديما اليوم اللي يسبق المباريات تصير عملية قرعة باش نحدوا المباريات اللي باش تصير.
1: صارت خلال ندوة صحفية
2: وصارت في زاد ندوة صحفية اليوم الصباح بنزل ماجيك في
1: مستير من غير إشهار
2: هو بارتنير بتاعنا هو
1: في حد نزل المنسي
2: ما عادش نعاود نسمي الحقيقة معناتها ما عادش نسمي أما يستاهل لأنه قاعد يقدم في حاجات كبيرة برشا للتنس،
1: خدمة لكرة التنس التونسية يعطيهم الصحة.
2: كان بارتنير للجامعة وقاعد من يعمل في دورات على طول العام في تونس، دورات دولية، وهالدورات هذه قاعدة تخلي في الجامعة التونسية للتنس عندها البعض من الاستقلالية المالية اللي تخليها تجم تجابه المصاريف نتاعها. دونك صارت الندوة هنا والعملية القرعة وكانت المباريات باش تكون غدوة، معناتها أول مقابلة باش تكون بين عزيز دوغاز لاعب رقم 2 في تونس حاليا مع المصنف رقم 1 الباكستاني، والمقابلة الثانية باش تكون بين معز الشرقي اللي هو اللاعب رقم 1 حاليا في تونس مع اللاعب رقم 2 الباكستاني. بعد زوج مباريات هذوما إن شاء الله معناتها نهار السبت يكون اللقاء الزوجي هو الأول، بعد نشوفوا النتيجة. كان وصلنا بثلاثة بشيء وإن شاء الله ناخد ثلاثة بشيء لصالح تونس وقتها تكون المقابلة معناتها وفاد ويصير لقاء رابع بصفة شكلية، وإذا فما معناتها 2-1 الأحد الفرق يصير المقابلة الرابعة اللي هي باش تكون بين معز الشرقي واللاعب رقم 1 الباكستاني، وكان فما تعادل مرة أخرى تصير المقابلة الخامسة وتكون بين عزيز دوغاز واللاعب رقم 2 الباكستاني. دونك هذا هو البرنامج إن شاء الله. الملاعب نلعبوا عليها ملاعب صلبة معناتها تيران دو.
1: خذيتوا احتياطاتكم أنتم التقلبات الجوية؟
2: هو ما نجموش ناخذوا احتياطات يعني مع ناس ملاعب
1: لا ما فماش يعني حاجات بديله حلول بديله معناتها تعملوها.
2: لا لا الملاعب في حالتهم جيده. اذا فما امطار ما نجموش نلعبوا عليهم هذاك اكيد، لكن اذا الامطار معناتها كما نقولوا تقص شويه بعد شويه وقت نجم يرجع اللعب ونجم يعاود يلعب. حتى التو الاخبار اللي عندنا غدوه يمكن معناتها حسب التوقعات حتى يمكن الساعة الثالثة ولا حاجة هكا إن شاء الله ما فماش أمطار لهنا، وانتو كان احنا بس نحاولوا ونادبتيو الأولاد عارفين اللي فما تقلبات جوية دونك يكونوا حاضرين. ينجم يكون فما تقاطعات في اللقاءات، ينجم يكون لقاء يلعب ومن بعد يتوقف ومن بعد يعاودوا يرجعوا يلعبوا، نتبعوا ونشوفوا كهو.
1: ظروف الإقامة أكيد حكيت عليها ممتازة، الانطباعات بتبيعة بتاع الوفد الباكستاني والإقامة قريبة من الملاعب.
2: هو الملاعب في البحر الإقامة هو سيت كامل معناتها مهيئ اللي بشي قد كما قلت لك يصيروا فيه 52 أسبوع على 56 في العام دورات دولية، قرابة 140 دورة معناتها على طول العام. السيت مهيئ وفيه جميع الصلاحيات اللي تخلي معناتها اللاعبين ولا الإطار الفني ولا الناس كل حتى الباكستانيين حتى الورد تنيس هم الجامعة الدولية معناتها ممثلة متاعهم انبهرت بالموقع وقالت ما كنتش متخايفة مع حاجة هك
1: حاجة بيه يتفرق
2: بالنسبة للولاد متاعنا معناتها يلعبوا في الدورات الدولية لهنا يحسوا رواحهم كما تقول انت في دارهم مالفين بالملاعب في الليروبير متاعهم موجودين والولاد دخلوا من هار الاثنين في تربص لهنا والكابيتان تاع الفريق معز الحشيشي وكانوا معهم زد معناتها زدنا كل مرة واحد من الشبان نحاول نخليه يوالف شوية بالأجواء متاع كأس ديفيس وكان المرة هذه محمود شتوي اللي هو لاعب أقل من 18 سنة دونك عملوا مع تحذيراتهم وان شاء الله يكونوا حاضرين وبقدرة ربي حاضرين للمقابله هذه اللي تتبع الجروب دو وان شاء الله ننتصروا باش نحاولوا نرجعوا للجروب ها وعلاش لا نزيدوا نطلعوا اكثر نصيب شويه الحقيقه معناتها بعد الجروب ا مي توا وما ناخذوا مقابله بمقابله نربحوا المقابله هذه باش نلعبوا على صعود المجموعه الاولى ان شاء الله
1: ان شاء الله خاصه كل الظروف متوفره ان شاء الله النتائج تكون تتبع ايضا مش تحكيوا على الجماهير اللي يحب يجي يتفرج ويتابع بتبيع العناصر الوطنيه كيفاش عملت الدخول
2: بالعكس احنا بنشجعوا الناس كل تجي دخول مجاني معناتها ما فماش
1: شروط ما فهمش تذاكر مجاني
2: مجاني على النهارين الكل مرحبا بالناس الكل بالعكس ويعطيك الصحة على هذا هذا نداء للمحبي التنس ولا للجماهير التونسية الكل في سقانس والمناستير ينجموا يلتحقوا غدوة من تبدأ المقابلة الساعة 11 المقابلة الأولى وبعدها تجيب مقابلة ثانية وكيف كيف نهار السبت زاد من انطلاقا من الساعه 11 والدخول مجاني ومعناتها فما الملعب فيه معناتها مدارج ترفع عدد كبير ان شاء الله يكونوا موجودين رغم ان الطقس كما ترى انت صحيح فما امطار وكله وهي ايامات دراسه مي ان شاء الله العائله الموسعه نتاع التنس وكل واحد يحاول يجي سي امبورتون هذه تونس اول حاجه وهذوما اولادنا ويستحقوا شويه تشجيع علاش لا وإن شاء الله في الآخر نكونوا منتصرين
1: البرنامج الحديث متاع الصباح تنطلق المنافسات أيضا برنامج صباحي ومسائي
2: المقابلة الأولى تبدأ على الساعة 11 كي تنتهي تبدأ المقابلة الثانية معناتها اللي بعدها كانوا فات بعد ساعة بعد ساعة ونص بعد ساعتين تعرف أنت الدنس ما فيهش وقت دونك في تتبعها المقابله الثانيه ونفس الشيء في مقابلات الزوج نهار السبت تكون على الساعه 11 واذا باش يكونوا فما مقابلات بعدها فما يغالي نصف ساعه بين المباراه وبعد نبداو اللقاءات الفردي معناتها ينجم يعدي من 11 حتى ال 4 ما 3 3 4 5 سوايع فرجه في التنس ما باهيه ما ماذا بينا سخطوا الاولاد يلعبوا تنس والعباد اللي تحب الرياضه هذه مرحبا بهم الكل وإن شاء الله كما قلت يتعدى النهارين هذوما ونقلت ونكمل المقابلات إن شاء الله الأمطار تخلينا وإن شاء الله نكمل فايزين وإن شاء الله الفريق يقدم للمجموعة الأولى إن شاء الله
1: باش نسألك تلفزيا باش يتم نقل المقابلات
2: الأخبار اللي عندنا قد تربي سيتم نقلها تلفزيا
1: روجتوا أنتم الحدث هذا يعني مع وسائل الإعلام باش يتم تبيع متابعتها الإذاعة التونسية كالعادة موجودة والإذاعة الوطنية نحاول نتبع
2: خرجنا الكوميونيكي بعثنا للناس الكل اتصلنا بالتلفزة الوطنية منذ مدة والحقيقة معناتها سمعنا اللي هنا في المستير ديجا يحضروا في كل شيء باش يتم نقلها معناتها حاولنا باللي نقدروا به يمكن اقل شويه من اللي ما عندناش اكسي كبير تدخل الواحد لكن الحقيقه معناتها العائله الموسعه للتنس الكل تعرف النوادي الكل بعثنا لهم واستدعيناهم على لي باج وتوا الديجيتال هو موجود هبطنا المقابله هذه كهو بعد الحقيقه ما نعرفش
1: واضح
2: لازم يكون فما جمهور كبير ولا
1: ان شاء الله الجماهير واكيد ان شاء الله يتم النقل التلفزي لهذه المواجهات الدوره مهمه جدا كاس ديفيز غدوه ان شاء الله للحساب المجموعه الثانيه نحكيوا على المحطات القادمه ابرز المحطات القادمه بتبيع في التنس التونسي
2: والله احنا في معناتها التنس التونسي نشاركوا باستمرار معناتها الحقيقه البرنامج طويل وعريض معناتها على طول السنه سخطوا في الاصناف الشبان عن البطولات العربيه البطولات الافريقيه اللي هي موجوده في اقل من 12 واقل من 14 واقل من 16 وحتى اقل من 18 معناتها على طول السنه وتونس قاعده تشارك صحيح فما فئات عمرية حقت نتائج طيبة بالكدا كما الأقل من 12 سنة فازوا البطولة العربية وفي مصر معناتها وفما الأقل من 14 دانيال مو كانوا في المرتبة الثانية بعد المغرب معناتها الحقيقة نشاط موجود توا تنتهي بريسك للسنة معناتها في نهاية الموسم احنا دونك فما بطولة العالم لل أقل من 16 سنة فتيات اللي ترشحت لها تونس واللي بس تلعب ده في مصر قريبا دونك نكونوا موجودين البنات قاعدين يحضروا معناتها يعني في تربص المدة اللي فاتت أو مش عاودوا يطيحوا شوية ويعاودوا يكملوا ده يرجعوا يشاركوا في المستير هنا في الدورات الدولية معناتها الأغلبية هذا اللي مازال سخطوا لآخر العام سين هو العام الموسم المقبل إن شاء الله كيف كيف نفس معناتها المباريات نفس التظاهرات ونفس كما نقولوا التشالنج اللي كما تعرف تونس في التنس من البلدان تتسمى افريقيا من الباهين في منافسه كبيره بين تونس ومصر والمغرب والحقيقه في بعض الحاجات صدقونا شويه لكن في بعض الفئات العمريه الاخرى تونس كانت خير ديما نحاولوا نرجعوا ان شاء الله نكونوا ديما في البوديوم وان شاء الله نكونوا من الاولانيين عايزين نخدموا على روحنا برشا ونستهدوا
1: إن
2: شاء الله
1: ربي يوفق. يعطيك الصحة مشكور جدا سي بسام الزواوي رئيس الجامعة التونسية للتنس مشكور جدا على هذا التدخل عطيتنا كل ما يخص كاس ديفيز كرة المضرب ضمن المجموعة الثانية إن شاء الله بين غدوة وبعد غدوة في المنسيل وأيضا أعطانا كل أخبار التنس التونسي مشكور جدا على تلبية الدعوة. قبل ما نفسح المجال لقسم الأخبار نعود نذكر بالمباراة المؤجلة بين الملعب التونسي والنادي الأفريقي مباراة حساب الجولة الثالثة هي مؤجلة وتم تأجيلها اليوم بتبيعة بسبب سوء الأحوال الجوية إلى موعد لاحق كما قلت مباراة الأجوار بين الملعب التونسي والنادي الأفريقي ونحن نرجع ونواصل رياضة وهدف إن شاء الله نتقابله بعد نشرة أخبار الساعة 6.
0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM في جبلي على 104.6 FM في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: الدكتور حكيم
4: ديما نأكدوا على أهمية فطور الصباح عند الصغار لازم الوالدين يفيقوا أولادهم بكري باش يلقاو الوقت باش يتناولوه نحصوا باش الفطور يكون متوازن فيه حليب وإلا مشتقاته للنمو خبز مع شوية زيت وإلا زبدة وإلا ما يعوضهم بسيسة وإلا درع للطاقة وشخص كان زيدوهم كعبة غلة يكملوا بها الألياف والفيتامينات.
3: الدكتور حكيم
5: الإذاعة الوطنية
6: متعة الاستماع
7: إذاعة الجمهورية التونسية نشرة الأخبار.
8: تحية طيبة. تقلبات جوية وأمطار متواصلة ودعوات للحذر وتوخي الاحتياطات اللازمة. كميات الحبوب المجمعة تغطي الاستهلاك الوطني إلى حدود جنف المقبل وفق الديوان الوطني للحبوب. روسيا والصين تستخدمان حق النقض بمجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية فريق لجنة عقوبات إيران. يتواصل تهاطل الأمطار مساء اليوم بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة ومتواصلة إلى غاية بعد غد السبت وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. عن المعهد المهندس أنيس ساتوري.
5: تميز الوضع الجوي بنزول أمطار بشكل مؤقتا عادية في المناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية تكون أحيانا غزيرة في ولايات سليانة، زهوان، ولايات تونس الكبرى، نابل والقيروان، وين تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 مليمتر، تصل محليا إلى 80 مليمتر في ولايات سوسة المنسير المهدية مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. من المنتظر أيضا أنه يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار يومي الجمعة والسبت، وين تكون أحيانا غزيرة في المناطق الغربية للشمال والوسط، ويوم السبت خاصة في الجهات الشرقية للوسط وممكن حتى الجنوب.
8: وتبعا لهذه التقلبات الجوية، دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي الطريق إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع جملة من الإرشادات. رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد سامية مسعود.
6: ملازمة الحذر الشديد واتباع النصائح التالية: أكيد قبل الشروع سياقة من ضروري لحقيقة فقد حالة السيارة، التخفيض من السرعة، مضاعفة مسافة الأمان، خلي المسافة الكافية بينك وبين السيارة اللي أمامك، ضرورة ملازمة اليمين واحترام الأولوية، إشعال الضوء، استعمال الأضواء التقاطع لتحسين الرؤية وتكون مرئي لبقية السواق وخاصة الدراجات النارية، تجنب الوقوف تحت الأشجار، تجنب الوقوف تحت اللوحات الإشارية، عدم استعمال هاتف الجوال، الانتباه الجيد للمترجلين، الابتعاد على البيرات اللي تشكل خطر، كيف تجنب شق الأودية اللي المنسوب متاع المياه متاعها يرتفع.
8: وزارة الداخلية دعت مستعملي الطريق إلى الاتصال عند الضرورة بالأرقام التالية: الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. وتبعا لهذه التقلبات الجوية، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، دعت الفلاحين والبحارة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات والمنتوجات الفلاحية وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمنشآت المائية، مع توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية. وقد تم بسبب الأمطار الغزيرة تعليق الدروس مساء اليوم بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بولايتي تونس ومنوبة للتقليل من المخاطر المحتملة على حركة التنقل وضمان سلامة التلاميذ والطلبة والإطار التربوي. بعد يومين على استئناف العودة المدرسية، تتواصل تشكيات عدد من الأولياء وأصحاب المكتبات بسبب تسجيل نقص ملحوظ في الكتاب المدرسي والكراس المدعم. ريبورتاج خولة سليتي.
9: جولة قصيرة أمام عدد من المؤسسات التربوية بالعاصمة كانت كافية لرصد نقص على مستوى بعض عناوين الكتب المدرسية بتأكيد أولياء.
10: عندي بنت أختي تقرأ دوزيام أني إيكونومي، لليوم اللحظة هذه ما فماش 5 كتب مفقودة، فما زادة تخوزيام أني بريمير.
11: قعدت اللوج عليهم لقيتهم بالسيف، نحكي على سنة ثالثة ولتو نقصي مش كل موجودين. أمس برك بارونت سألتني قالت لي أخي لقيت كتب تروازيام أني، قلت لها أنا بالزهر لقيت، حتى كي مشيت لقيت زوز كتب قاعدة تتلوج زيدة.
12: عظيم رجلين معنا خذنا له الكتب قبل بشهر، قال برح نلقى لهنا شكون يتكلم على الكتب متاع فرنسية، معنا برشا أنجلي مش موجودين.
13: صور زيدة حتى الأساتذة يتفهموا شيء ذي، أما ماذا بينا يلقاو الحل، ما حشتنيش حاجة كبيرة معناتها المينيمم.
9: ويؤكد أصحاب بعض المكتبات هذا النقص المسجل.
14: عندك باغ اكزومبل السنة الثالثة قراءة تمارين وإيقاظ مازال ماهوش موجود، الباك أونجلي ماهوش موجود، إيكونومي دوزيام، إيكونومي تروازيام توم دو، فما حاجات جات وفات.
15: مثلا بريمير سكوندير قيدت الكل لقيت 4 عناوين، ما نقص كبير ياسر في الكتابه والحاجه في الكونتيتي، اغلبيه المكتبات ولاو يخدموا وحدها، تستنى في السلعه باش تاخوها ولا تقعد تبيعها،
16: والكتب هذوما نورمالمون اليوم من توا تو في الرونتري هذا يخموا في العام الجاي.
9: كما يشتكي عدد من الاولياء من فقدان الكراس المدعم.
17: الكراس المدعم هو فيه الاشكاليه الحقيقه، الاكثريه يقول لك 72 48 مفقوده، كل يوم نمشي نحاول فماشي نلقى. شريت كراس مدعم مش بالكميه اللي هما حاجتهم بها.
9: ويؤكد عدد من المهنيين للاخبار عدم توفير كميات هامة من الكراس المدعم.
18: أكنهار جيب 10
15: 10 كراد معناها 540 كراد هذه 48 والبارح شنو جاب 180 كراد 72 وشويه 24
18: كل كليون يطلب برشا كراد انا ما تزازيش
15: ليه وداير يخفي الكراسه طول المدعمه راهو الناس اللي بس عليهم بارابور الاخرين اللي هما بيدهم زاد ولاو مع 10 بزين
16: انا راهو غيري نتعاملوا مع الكروسي ستايل نمشيو بالحق الطلاب اسمع فما مدعم يقول لي ارجع من بعد بالكش يجي كاميون ناخفوا الكاميون يمد لي كاردونه كان ثلاثه ايام ما تكفيهمش
9: بين اولياء يشتكون النقص ومهنيين يؤكدون صعوبه التزود يبقى المطلب الاساسي توفير الكتاب المدرسي والكراس المدعم في الوقت المناسب وبالسعر المناسب
19: أكدت رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري أن كمية الحبوب المجمعة تقدر ب 11 مليون قنطار وذلك خلال ندوة وطنية نظمها اليوم ديوان الحبوب حول تقييم موسم تجميع حبوب صابة 26 و2000 والاستعدادات لموسم البذر
20: مؤشرات إيجابية تم تجميع 11 مليون قنطار معظمها قمح صلب بنسبة 73% وهذه مكننا من التغطية إلى غاية جانفي 2027 وهذا معطى هام جدا معناها حاجياتنا وتلبية السوق تكون بالإنتاج المحلي احنا هنا نحب نأكد على حاجة اللي راو حجم الكميات اللي تم تجميعها مع التأثير الجيوسياسي الموجود في العام خلينا في مأمن قد تصير أزمات عالمية أكثر مادة تتأثر هي مادة القمح الصلب للندرة والارتفاع الأسعار والحمد لله المخزونات موجودة سواء كانت بالنسبة للقمح الصلب وإلا عبر التوريد بالنسبة للقمح الليل الهدف اليوم الاستماع لكل المتدخلين في هذه المنظومة لخطر نجاح موسم الفلاحي هو نتيجة مسار عدة حلقات بدءا من البذر الحصاد التجميع التخزين ولازم يكون الاستعداد بصفة استباقية
19: من جهته أكد كاهية مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي محمد علي بن رمضان وضع برنامج كامل لتوفير البذور والأسمدة استعدادا للموسم الحالي
21: تقريبا على مستوى البذور الممتازة عنا نفس البرنامج اللي حققناه الموسم اللي فات على مستوى الأسمدة الكيميائية كيف كيف الموسم اللي فات موسم صعب شوية في برشا إشكاليات كانت البيئة في جابس بعض الإضرابات الاجتماعية الحرب اللي قائمة في الخليج واللي تعرفوا تداعياتها الكبيرة على تزويد معناها البلاد المواد الأساسية لصناعة الأسمدة إن شاء الله أثناء مع المجمع الكيميائي التونسي مع الوزارة المعنية حضرنا برامج باهية بدينا بالسوبر 45 اللي يعرفوا الفلاحة بدينا نوزع على مستوى الفلاح الدي ابي زاد كيف مجهودات كبيره باش نوفروا حاجات الفلاح مادة لامونيتر فما برنامج تاع توريد تقريبا 110 الف طن هما اللي باش يعاونونا ويعاونوا مصنع جابس باش يكمل بقيه هو اللي هو برنامج 220 الف طن الموسم هذا
19: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21 إلى 24 من سبتمبر الجاري وتم اليوم تقديم برمجة المهرجان في ندوة صحفية بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية بالعاصمة نفيسة حسني واكبت الندوة
22: يحتضن المسرح الأثري بقرطاج حفل الافتتاح يوم 21 من سبتمبر كما يتضمن حفل الافتتاح تكريم عدد من نجوم الشاشة والأثير والسينما العربية احتفاء بإسهاماتهم في تطوير المشهد الفني والإعلامي العربي أما حفل الاختتام فسيكون بمدينة الثقافة يوم 24 من سبتمبر طهر الختامية تشهد كذلك تتويج الأعمال الفائزة في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية الرئيسية والموازية إلى جانب مسابقة الإعلام الجديدة تنافس على جوائز المهرجان 320 عملا بين مسابقات رسمية وموازية من مقر اتحاد إذاعات الدول العربية للإذاعة الوطنية نفيسة حسني
19: الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي قدمت خلال حضورها الندوة برنامج مشاركة المؤسسة
23: أول حاجة هي المسابقة تقريبا في كل الأصناف بما فيها الإعلام الجديد ثم في مسابقة التبادل ثم على مستوى معرض الذي يقام في مدينة الحمامات احنا ديما مشاركين جناح مهم جدا السنة فيه إضافة على مستوى المحتوى متاعه مش يكون ثم آلات على أعلى طراز على مستوى التقني ثم زاد على مستوى المحتوى الومضات بالنسبة للشراكة الإذاعة التونسية هي شريك مؤسس لهذا المهرجان
7: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tn
19: استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون برصاص الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استشهد شاب فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال في منطقة أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل. وصعد الجيش الصهيوني من إجراءاته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، حيث أصاب عددا من الفلسطينيين واعتقل العشرات قبل أن يقتحم بالدبابات مخيم العين بمدينة نابلس. قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط اليوم مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد. سياسيا، استخدمت روسيا والصين اليوم حق النقض بمجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية فريق لجنة عقوبة إيران. من جهة أخرى، نقل موقع إكسيوس الأمريكي عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المنتظر أن يلتقي الثلاثاء المقبل قادة خليجيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة الأفكار الأمريكية المتعلقة باستراتيجية ما بعد الحرب. وكان ترامب اعتبر أمس أن الحرب في إيران في مراحلها الأخيرة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية اليوم أنها استعادت السيطرة على عدة مواقع بمحافظة لحج عقب معارك عنيفة مع الحوثيين في المنطقة الجبلية المطلة على مضيق باب المندب. من جهة أخرى، أفاد الدفاع المدني السعودي بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة أطلقها الحوثيون في محافظة الطائف. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرة المساء للأنباء، قدمتها من الإذاعة الوطنية سعاد الصديقي، وهذا تذكير بعناوينها: تقلبات جوية وأمطار متواصلة ودعوات للحذر وتوخي الاحتياطات اللازمة، كميات الحبوب المجمعة تغطي الاستهلاك الوطني إلى حدود جانفي المقبل وفق الديوان الوطني للحبوب، روسيا والصين تستخدمان حق النقض بمجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية فريق لجنة عقوبة إيران. إلى اللقاء.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
1: إذاعتنا الوطنية
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع
3: رياضة وأهداف نقل مباشر
4: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1
5: تصريحات
6: هذه المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة كبيرة
3: رياضة وأهداف مع الحبيب كويسر
7: 6:16 دقيقة وإحنا وصلنا معكم لنهاية هذا العدد من رياضة وهداف دينا معكم من الساعة الرابعة لكن المباراة أجلت مباراة الأجوار بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي في مركب بارد وتم تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية. نذكر مباراة حساب الجولة الثالثة للبطولة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي تلعبوا زوز مقابلات منها ثلاثة من الجولة الثالثة يعني زوز مقابلات مؤجلة من هذه الجولة. البارح في ملعب حي المطار بن قردين تعادل 1-1 بين اتحاد بن قردين والنادي الصفاقسي. ملعب مصفى الدوري ترجي جرجيز خسر قدام الاتحاد المنصيري 2-1. نعطيكم الترتيب باعتبار المباريات المؤجلة والمنقوصة. الترجي الرياضي في الصدارة 9 نقاط ثم تقدم سقيد الدائر واتحاد المنسيلي كل فريق في رصيده 8 نقاط. المركز الرابع نادي البنزرتي شبت العمران 7 نقاط وراهم النادي الافريقي المركز السادس 6 نقاط. المركز السابع اتحاد بن قردين نادي الصفاقسي كل فريق في رصيده 5 نقاط. المركز التاسع الملعب التونسي نجم الساحلي مستقبل مرسى ب 4 نقاط. المركز 12 ترجي جرجيس نجم المتلوي ب 3 نقاط. المركز 14 اولمبي البيجي زوز نقاط. المركز 15 عمل حمام سوسة بنقطة واحدة والمركز الأخير لنادي حمنف بصفر من النقاط. إن شاء الله يوم الأحد تلعب 3 مباريات مؤجلة من البطولة لحساب الجولة الافتتاحية. ملعب 7 مارس بن قردين اتحاد بن قردين نادي حمام الأنف مباراة تنطلق 4 متاع العشية ولحساب الجولة الرابعة أيضا انطلاقا من 4 متاع العشية في ملعب رادس نادي الإفريقي ترجي جرجيس وطيب لميري بصفاقس نادي الصفاقسي يواجه النادي الرياضي البنزرتي. هكا نوصلوا لنهاية هذا الموعد كي تبعتوا معنا كل الكواليس التي أحاطت بمباراة الأجوار وأسباب تأجيلها. نحكي على مباراة الملعب التونسي وأيضا النادي الإفريقي. حكينا على البطولة الإفريقية للأصاغر لكرة اليد أيضا البطولة الإفريقية للأكابر الكرة لاترة وأيضا كاس ديفيز لكرة المضرب لينطلق غدوة إن شاء الله على امتداد يومين في المنسير. أجمل تحياتي تحيات كريم المدب سيف الطرابلسي حميد الورغي وانيس الوريمي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: الإذاعة الوطنية
3: تونسكم
2: معكم
3: وين ما كنتم.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: مرحبا بكم في المنصه الرقميه رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: الإذاعة الوطنية،
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
4: متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تحية طيبة. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند درجة إنذار كبيرة لولايات تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية اليوم وغدا، ويدعو سكان هذه المناطق إلى الاستعلام عن الحالة الجوية قبل الخروج وتوخي الحذر عند القيام بأنشطة في الخارج، مع اتباع تعليمات السلامة عند السياقة وتجنب السير في شبكة الطرقات الثانوية. ويتميز الوضع الجوي وفق خارطة لليقظة نشرها المعهد مساء اليوم بأمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة، مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى جملة من التوصيات، من بينها تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، وعدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه، إلى جانب عدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار، علاوة على الالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء والتعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين. وزارة التربية تعلن استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية 26 و2027 و2100% فيما بلغت نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96% ونسبة المبيعات 94% وفق آخر المعطيات المنشورة اليوم على الصفحة الرسمية لوزارة التربية. بلدية تونس تحجز وتتلف 76 كيلوغراما من الأسماك و46 كيلوغراما من الغلال غير الصالحة للاستهلاك بالسوق المركزية بالعاصمة. في العالم، روسيا والصين تستخدمان حق النقض بمجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية فريق لجنة عقوبات إيران. والقوات الحكومية اليمنية تقول إنها استعادت السيطرة على عدة مواقع بمحافظة لحج عقب معارك عنيفة مع جماعة الحوثي في المنطقة الجبلية المطلة على مضيق باب المندب. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
7: تبحثون عن مملكة الخيال؟ المكان الذي لا يدخله الكبار.
8: هنا نكتب حكايات الأبطال
7: ونكتشف عوالما من الأسرار
8: للأطفال فقط. موعد أسبوعي مع ألفة وإيمان كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً.

0: النغمة نغمتك.
1: دنيا فن وكيف عيشة بنينة وعيشة بنينة ومن دنيتهم فوقنا يسينا.
0: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: شفما جديد في يوم سعيد؟ ايا ميلا اعطيني وذنك. النهار على صباحه وصباح معانا احلى. تعرف علاش؟ نبداوها بالكلمه الطيبه، الاغنيه المزيانه، المعلومه من مصدرها.
1: يوم جديد، يوم سعيد.
0: وكان قصد ربي نحن نسهلوا لك الثنيه ونونسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل، ضيفنا يجاوبك. مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك.
2: يوم سعيد
0: من الاثنين للجمعة، من الستة للتسعة، نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار.
2: سبت واحد منسينا حد،
1: سبت واحد منسينا حد. بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
2: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
1: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
2: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
1: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
2: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
1: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
2: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دليلة
1: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
2: سبت واحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
1: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
2: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
1: في رياضة وأهداف.
2: ويحلو المساء،
1: ويحلو المساء بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
0: معنا بدأت الحكاية،
1: معنا بدأت الحكاية. الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية للناس الكل،
0: للناس الكل.

0: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء. احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
2: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية
2: الإذاعة الوطنية
1: تونسكم
2: معكم وين ما كنتم
1: وين ما كنتم.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية طيبة. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند درجة إنذار كبيرة لولاية تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية اليوم وغدا، ويدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر عند القيام بأنشطة في الخارج مع اتباع تعليمات السلامة عند السياقة. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري تفيد على هامش الندوة الوطنية لتقييم موسم الحصاد بأن كميات الحبوب المجمعة بلغت نحو 11 مليون قنطار، من بينها 8.1 مليون قنطار من القمح الصلب، بما سيمكن من تغطية حاجيات السوق من هذه المادة إلى حدود شهر جانفي 27 و2000، مضيفة بأن كميات البذور الممتازة المراقبة والموزعة بمناطق الإنتاج خلال الموسم الحالي بلغت 524,000 قنطار، أي ما يمثل نحو 30% من الحاجيات، وهو هدف استراتيجي يتحقق لأول مرة وفق قولها. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تعلن عن توزيع التبرعات التي جمعتها الجمعية لفائدة قرى الأطفال سواس فلسطين على أطفال قطاع غزة بمناسبة العودة المدرسية، وقدرت ب2,612,000 دينار وصلت إلى الحساب البنكي للجمعية الفلسطينية برام الله. تونس تدين بشدة الهجمات الآثمة التي استهدفت عدداً من المدن بالمملكة العربية السعودية، مجددة الدعوة إلى تغليب الحوار والحلول السلمية وفق ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. روسيا والصين تنهيان اليوم تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخاص بالمراقبة المستقلة للعقوبات الدولية على إيران، وتجددان التأكيد على أن جميع إجراءات الأمم المتحدة ضد طهران ألغيت بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في خان يونس جنوبية قطاع غزة، والجيش الصهيوني يصعد من إجراءاته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، حيث أصاب عددا من الفلسطينيين واعتقل العشرات قبل أن يقتحم بالدبابات مخيم العين بمدينة نابلس. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج قديش إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
7: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف

0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من رحيق اللسان. ضيفتنا هذه الحصة وفي موضوع خاص بالتجريب في الأدب بصفة عامة وفي الرواية بصفة خاصة، ضيفتنا الأستاذة سلوى قروي عنلي، أستاذة الأدب الإنجليزي بدار المعلمين العليا بتونس. أهلا وسهلا بك أستاذة سلوى. أستاذة سلوى، أنت مختصة في الأدب الإنجليزي بصفة عامة وفي الرواية الأمريكية بصفة خاصة. السؤال الذي ربما يتبادر إلى الذهن، هل هنالك فرق؟ طبعا ونحن نتحدث عن المكتوب باللغة الإنجليزية، هل هنالك فرق بين الرواية الأمريكية والرواية البريطانية، ولا سيما أنهما مكتوبتان باللغة الإنجليزية؟
2: أول حاجة شكرا على الاستضافة توفيق. هناك فوارق عدة ومهمة بين الرواية الإنجليزية والأمريكية، وهي فوارق ليست على مستوى الأسلوب،
1: نعم،
2: أو نوع اللغة،
1: لغة الكتابة،
2: لغة الكتابة، ولكن هي فوارق
1: ثقافية
2: أكثر من
1: في البنية الثقافية،
2: أكثر من هذا معناها في التيارات،
1: نعم، في الاتجاهات.
2: مثلا الرواية الأمريكية لم تعرف ليبوك رياليست،
1: يعني الحقبة الواقعية،
2: التيار الواقعي كما عرفته يعني الرواية البريطانية مثلا.
1: نعم، يمكن أن نقول أن الرواية البريطانية بحكم انتمائها إلى القارة الأوروبية قد عرفت تقريبا نفس الاتجاهات في الأدب التي عرفها الأدب الأوروبي بصفة عامة، نعم، بينما تفرد الأدب الأمريكي. بالله أستاذة، يعني
2: تفرد، سمحني،
1: تفرد باتجاهات أو بمذاهب مختلفة،
2: خاصة معنى فيما يتعلق بمعنى حضور كل ما هو رمزي، كل ما هو الليغوريك في الرواية الأمريكية منذ بداياتها،
1: نعم،
2: وذاك ما سهل معناها التواجد للتجريب وبكثافة منذ بدايات الرواية
1: يعني
2: الأمريكية.
1: يعني أستاذة سلوى، لنفترض أنك أقدم لك نصين ودون هوية، هل تستطيعين أن تتعرفي على هوية النص دون أن تعرفي الكاتب مثلا؟ هل يمكن ذلك أم الأمر ربما ليس بهذه الدرجة من الوضوح؟
2: ربما لست أنا الشخص الذي، لأني مطلعة على
1: الأدب الأمريكي،
2: لكن بالنسبة للقارئ معناها ليس أكاديمي وبيان ليس مختص، نعم، إذا كان خاصة إذا كان معناها له دراية وله تجربة في قراءة السرد الكلاسيكي البريطاني
1: يستطيع أن يقول لك هذا نص بريطاني مثلا.
2: نعم. ولكن كما تعرف سي توفيق، بكل ما هو إبداع وإبداع أدبي جينيراليتي معناها
1: العموميات لا تنطبق،
2: دائما
1: هناك دائما خصوصيات واستثناءات. نعم، لا سؤال أستاذة سلوى، يقال لنا وأنا لا أعرف طبعا وأشترك في عدم المعرفة مع السادة المستمعين وأنت ستوضحين لنا ذلك، يقال لنا أن هناك فرقا وفروقا بين الإنجليزية الأمريكية،
2: نعم،
1: والإنجليزية البريطانية،
2: نعم،
1: هل ذكرت لنا بعض النقاط ربما التي تميز بين اللغتين أو اللغة أو الفرعين من اللغة الواحدة؟
2: في مستوى اللغوي البحث هي فوارق بسيطة، مثلا،
1: نعم،
2: في الأورتوغراف، معنى
1: في
2: طريقة
1: الكتابة، في
2: الرسم، رسم بعض
1: مثلا
2: الكلمات.
1: الآس يكتبوها زاد هما،
2: لا
1: مثلا،
2: معنى مش
1: دائما
2: سيستماتيكمون، العبارات اللي تحتوي على او او دونك دي فوا في الإنجليزية الأمريكية تكتب بأو دون الأو، دونك هي فوارق بسيطة في
1: الرأس.
2: نعم، هناك فوارق في النطق بعض الكلمات، داير حتى في المعاجم معناها الإلكترونية يعطيك النطق البريطاني،
1: نعم،
2: والنطق الأمريكي، لكن على المستوى اللغوي البحث ليس هناك
1: فوارق كبيرة.
2: فوالا،
1: في تونس في الجامعات وربما في المعاهد كمختصة أنت، ما هي ربما طريقة النطق أو الاتجاه المهيمن على المدرسة، هل هي البريطانية أم الأمريكية؟ إذا كان محرجاً لابد من أن تجيبين.
2: لكن سؤال مهم. الأساتذة اللي تلقى تعليمها في الجامعات الأمريكية ولا عندها اتصال بالجامعات الأمريكية يكون نطقها أقرب إلى الإنجليزية الأمريكية. الزملاء الذين معناها تموا دراستهم في جامعات بريطانية ولا معناها قعدوا على معناها اتصال وتواصل مع الجامعات البريطانية،
1: ومن المهيمن تجدين هذا وذاك؟
2: هذا وذاك. أنا حسب علمي مع معرفتي بالزملاء في المناقشات مثلا ولا في الندوات
1: نجد هذا الاتجاه وذاك. شكرا لك أستاذة سلوى، كانت هذه مصافحة أولى كما يقول الزملاء، ونمر إلى الركن الأول وهو أما قبل.
0: رحيق اللسان.
3: بعد الحداثة حركة فكرية تبنت مجموعة مقاربات فلسفية عن العالم والنص تدور حول عجز الإنسان عن فهم كل ما حوله وفشل العقل في استيعاب العالم ويأسه من الوصول إلى الحقائق المطلقة. بكلمات أسهل، ما بعد الحداثة هو منهج يقول أن الإنسان لا يستطيع أن يفهم العالم بعقله لأن العالم معقد، وبالتالي كل واحد منا سيكون له فهمه الخاص لأنه يعيش في بيئته الخاصة وله ظروفه التي كونت عقله وبالتالي فهمه، وبالتالي ما في شيء اسمه حقيقة بل في شيء اسمه تصورك أنت عن الحقيقة. الحداثة كانت متفائلة جدا حول كون الإنسان سيفهم العالم بشكل كامل ويسيطر عليه بعقله وسيصل إلى العالم المثالي وسيمنح الجنس البشري نفسه السلام والرخاء والسعادة، لكن هذا لم يحصل وأدى تطور العلوم إلى إبادات بشرية لم يشهدها تاريخ البشرية أبدا ولا شهد شيء قريب منها. القرن 20 كان قرن الإبادة بلا منازع، قام الجنس البشري فيه باستخدام كل ما أنتج العقل البشري تدمير ذاته بطريقة لم نشهدها من قبل. شهدنا إنسان يقتل أكثر من 300 ألف إنسان في غضون ثواني باستخدام القنبلة النووية الأمريكية في هيروشيما وناغازاكي، مما جعل المجتمع العلمي والفلسفي يبدأ بالتساؤل عن قدرتنا على ائتمان الجنس البشري على مستقبله. بدأ مصطلح ما بعد الحداثة في سبعينيات القرن العشرين وبدأ ينتشر شيئا فشيئا في الوسط الأكاديمي والعلمي والفلسفي وحتى بين عوام الناس من خلال أفكار المركزية. من أهم الأمور التي تقوم عليها حركة ما بعد الحداثة هدم كل المفاهيم الحداثية مثل العقل والهوية والنص المرجعي واستبداله بمصطلحات نسبية أشهرها مصطلح السردية ناراتيف. فصرنا نسمع كلام عن عجز السرديات الكبرى عن تفسير العالم، والسرديات الكبرى هنا تعني المناهج التي تحاول تفسير العالم من حيث أصله وجريانه الحالي وتتنبأ بما سيحدث مستقبلا ضمن هذا الإطار. من الأسس التي تقوم عليها الحركة أيضا مفهوم العدمية، والعدمية أساسا تعني انعدام المعنى والغاية في الأشياء والأفعال، وبالتالي في التشكيك في كل شيء هو الأصل. ولما نحكي تشكيك فنحن لا نتحدث عن شك ديكارت، لكن الشك للشك بحد ذاته ورفض وجود الحقائق أساسا. أثرت ما بعد الحداثة على جميع المجالات، نأخذ منها مجالين أساسيين. مجال النصوص الذي قامت فيه ما بعد الحداثة بنزع مش فقط سلطة المؤلف على النص كما فعلت الحداثة، بل نزعت سلطة النص نفسه على نفسه ونفت وجود معنى مفهوم واحد وجعلت عدد المعاني مساويا لعدد القراء. وفي مجال البناء الاجتماعي صرنا نرى مفهوم النوع الاجتماعي يسود مكان الجنس وخاصة النوع الاجتماعي السائل، فلم يعد الوصف الاجتماعي للإنسان مقتصر على ذكر أو أنثى أو ما هو بينهما، صار عندنا أنواع غير محدودة من الوصف الاجتماعي الذي يعتمد أحيانا على نظرة المرء لنفسه، فممكن أن يكون جنس ذكر لكنه ينظر لنفسه على أنه أنثى ومتحول جنسيا أو أي حاجة تانية. وهذا راجع مرة أخرى لفكرة انعدام الحقيقة المطلقة ورجوع لسردية كل شخص عن نفسه.
0: رحيق اللسان.
1: مرحبا بكم من جديد. نحن في ركن أما قبل. أستاذة سلوى قروي عنلي ضيفتي في هذه الحصة ومحدثتي عن الرواية الأمريكية وبصفة عامة عن التجريب في هذا الجنس الأدبي. كنا نستمع إلى مقطع بصوت يوسف القرشي يحدثنا عن مرحلة ما بعد الحداثة، وأنت تعرفين لا شك أستاذة سلوى أننا لا يمكن أن نتكلم عن التجريب في الرواية الأمريكية وعن هذه الحقبة المميزة في تاريخ الرواية دون أن نتكلم عن مرحلة ما بعد الحداثة. ربما أستسمحك في تقديم معطيات عامة مما ذكر منذ حين أن ما بعد الحداثة هو مصطلح يعود إلى جان فرانسوا ليوتار الفرنسي الذي نشر عام 79 وبطلب من بعض الجامعات الكندية شيئا من الأفكار عن هذه الحقبة، هذه الحقبة التي كما استمعنا إلى ذلك أنها تجاوزت ما يسمى بنهاية الإيديولوجيات القديمة أو ما يسمى بالسرديات الكبرى. معناها بصفة عامة حين نتكلم عن السردية الكبرى، وهذا المصطلح شد انتباهي، فإنه لا يعني السرد باعتباره جنسا أدبيا، وإنما يعني المقولات العامة التي هيمنت في فترة من الفترات، ولا سيما أنها هيمنت في فترة ما يسمى بالحداثة. في فترة ما بعد الحداثة هناك توق ورغبة إلى تكسير هذه المقولات العامة التي استخدمت، والروايات ربما الإيديولوجية التي استخدمت سياق هيمنة جماعة على أخرى. هل أن ما بعد الحداثة لم يكن في الحقيقة حقبة، بل كان رد فعل على حقبة سابقة هي الحداثة؟ طبعا أستاذ أنا أسأل، بإمكانك أنت أن تجيبي بما ترينه صالحا.
2: هو ما قلته هو يلخص بعدا مهما وأساسيا في ما نعتبره مع بعد الحداثة كتوجه فكر وحتى نظرية ثقافية ونظرية أدبية، وما بعد الحداثة في إطار معنى الممارسة الإبداعية، الممارسة الأدبية في على نطاق النظري والنظريات. لو ميريت دو ليوتار معناها هو أنه
1: أهميته ودوره، نعم،
2: في أنه جوستمون معناها أدخل كلمة ومفهوم السرد للحديث عن الإيديولوجيات، وكذلك للحديث حتى عن الخطاب العلمي.
1: نعم.
2: دونك لذلك مقولته حول قريت خاصة بالإنجليزية، لكن narrative knowledge
1: المعرفة السردية،
2: ولا حتى المعرفة راهي خطاب سردي. إضافة إلى أن الإيديولوجيات وما نسميه بعصر النهضة، النظرية الماركسية etc. كلها سرديات كما قلت، meta narratives. كان لهذا أثر كبير في الغرب خاصة في إعادة التفكير في الخطابات الثقافية.
1: نعم.
2: وهل أن التنظيم معناها ترتيبها بحسب قربها أو بعدها من الحقيقة، هل هذا الترتيب لا يزال
1: مقنعا في ذلك الوقت؟
2: فوالا. دونك كان لهذا دور جد كبير في إعادة النظر وإعادة التفكير في الخطابات الثقافية، الخطاب التاريخي، الخطاب العلمي،
1: وبعدها الخطاب الفني والأدبي.
2: فوالا. هناك توجهان في النظري، هناك توجه يرى فيما بعد الحداثة تتم نوع من معناها سي با ابورتي لو بلوس مي ابورتي اون سيرتين كومبليمونتاريتي،
1: يعني انت لن تضيف شيئا جديدا، وانما انت ستعطي اشياء يتمم بعضها بعضا،
2: معناها مشروع يتمم عاجزت عنه الحداثة.
1: نعم.
2: وهو التيار الذي إذن خاصه هابرماس معناها عرف، ولا الاول الذي معناها المفكر الأول ولا من الأوائل الذين ذهبوا في هذا الاتجاه كان يورغن هابرماس. والتوجه الثاني يرى فيما بعد الحداثة كفكر وإبداع، ومعناها إعادة تفكير في المنظومات etc. يرى فيه قطيع.
1: نعم.
2: مع الحداثة، وأننا إزاء تصور وجديد.
1: نعم.
2: للعلم،
1: الفن.
2: للفن، للخطابات،
1: المنتجة، المنتجة بصفة عامة.
2: فوالا. نعم.
1: نعم. يعني إذا كنا نستعمل كلمة مفتاح في هذا السياق هي كلمة الصورة النمطية أو ستيريوتايب. يعني كأن ما بعد الحداثة تريد أن تكسر المقولات النمطية الموجودة الموجودة عالميا. كأن نقول للتبسيط على السادة المستمعين، كأن نقول إن الشرق روحاني مثلا، وأن نقول إن الأبيض ما استعمر المجتمعات إلا ليطورها مثلا. هذه مقولات قديمة جاء ما بعد الحداثة لتكسيرها وللثورة عليها. وربما أسرد بعد إذنك أستاذة سلوى ما قاله ليوتار متحدثا عما سمي بعد الحداثة. يقول: هي ذلك النمط من الخطابات التي تتمركز حول افتراضاتها المسبقة، هذا هو، ولا تسمح بالتعددية والاختلاف حتى مع تنوع السياقات الاجتماعية والثقافية، فضلا عن أنها تنكر إمكانية قيام أي نوع من أنواع المعرفة أو الحقيقة خارجها. إذن فكأن الحداثة كانت متمسكة بمقولات ستيريوتيب، بمعنى مقولات نمطية هي التي عاشت بها. فتيار ما بعد الحداثة، ونحن سنتحدث عن الروائيين بالأساس، جاءوا لتكسير ذلك. معنى هل هذا السياق هو الذي أنت لك مقال سنعود إليه بالفرنسية تحدثت فيه تقريبا عن ربما علاقة ما بعد الحداثة بهذا التيار الروائي الجديد في أمريكا؟
2: هو التوصيف الذي قدمته سي توفيق ينطبق على معنى أوناكس فيما بعد الحداثة محور، وهو محور ما بعد الاستعمار، لكن للإطار العام لنظريات في البلوريال، نظريات ما بعد الحداثة، هو ليس فقط تركيز ولا أعطاء معنى مشروعية للتعددية وعوض الخطاب الكلياني اتسيتيرا، لكن خاصة الدعوة إلى إعادة التفكير في المفاهيم.
1: جميل.
2: هذا هو الـ يعني المحور الأساسي. حتى في الاختلافات وفي تعددية أوجه ما بعد الحداثة يبقى هذا لتيران كومان، معنى هذا المحور المشترك. وهو إعادة أن نأخذ مسلما أيا من المفاهيم التي تعودنا
1: بها. ما هي مثلا فيما اشتغلت عليه المفاهيم التي أعيد التفكير فيها
2: في إطار إعادة التفكير وإعادة التمعن في الفعل الإبداعي؟
1: نعم.
2: مثلا دونك المفهوم الذي يركز عليه دعاة ومنظرو ما بعد الحداثة على أنه مفهوم علينا ألا نأخذه مسلما به هو مفهوم لغبريزنتاسيون، التمثيل.
1: نعم. ولا. كيف تتمثل، كيف نتمثل ولا. الكون من حولنا
2: ولا. دونك وفي هذا الإطار الذين يمارسون الكتابة ما بعد الحديثة لليتراتور بوست مودرن جنرال ينطلقون من قراءة مختلفة لما سبق، للتيارات السابقة، ليس فقط مثلا الأدب الواقعي في القرن التاسع عشر، ولكن حتى للأدب الحديث مودرنيست الذي كان يدعي أنه ضد بأنه جاء ليختلف عن المدرسة الواقعية etc. دونك في الكتابة ما بعد الحديثة القراءة الجديدة والنقدية التي ينطلق منها هي أوصلتهم أنفات إلى قناعة بأن حتى الأدب الحديث على الرغم من كل ما كان فيه من تجريب ومن الكروس جينيريك، معنى إدخال وبيان تمازج الأجناس وبيان إعادة التفكير في بعض المفاهيم الأدبية، على الرغم من كل هذا يظل وفيا للمدارس الواقعية السائدة، وخاصة للواقعية، خاصة وأنه لم يضع مفهوم التمثيل justement مفهوم لا ريبريزونطاسيون موضع شك.
1: نعم.
2: دونك بالنسبة
1: يعني أن الموضوع نفسه وإن طلب منا تجديده وهو التمثيل فإن أن تحافظ على فكرة التمثيل فذلك شيء من التقليدية بصفة عامة.
2: فوالا. دونك وما هو مرتبط بهذا
1: المفهوم
2: محور وهذا المفهوم فات دونك إعادة النظر وأن نضع مفهوم التمثيل موضع شك وتساؤل باستمرار.
1: نعم.
2: يعني ما كانوا يمارسونه فات من تفكير في الأشكال الأدبية.
1: نعم.
2: دونك الأدب ليس فقط مسألة
1: مضامين وإنما هو أشكال أيضا ينبغي أن تتجدد.
2: فوالا. نعم. دونك وليس الإتيان الأمر لا يتعلق بالإتيان وبإبداعي مضامين مختلفة عما كان عليه الأدب في السابق
1: وإنما المسألة شكلية.
2: فوالا. أن المسألة هي أن يكون الأدب يفكر في أشكاله، أن يضع أشكاله ضمن مضامينه،
1: يعني فرصانس يعني الشكل المعنى يعني من بوابة الشكل أنت تدخل إلى المعنى.
2: ويكون التفكير في الشكل تفكير نقدي في الشكل داخل النص الأدبي هو من ضمن المحاور التي
1: أستاذة سلوى، سنعود إلى هذه الفكرة، التفكير في الأدب من خلال الشكل، بعد أن نستمع إلى المقطع الموالي.
0: رحيق اللسان.
4: Let me ask you a question first about John Barth and the stories that I asked you to read. Which of them was your favorite? Some cackling, I hear. None of them. Which of them was your favorite? Night's Journey. Why? Yes. Okay, very good. Yes, that's a very, the profoundest joke she has ever heard. Who else? Your favorite story, yes. Okay, why is that? Yes, okay. What else? Other favorites? Did anyone have Ambrose His Mark as a favorite? Only one of two of you. That's extremely surprising. Why was Ambrose His Mark not your favorite? What did you not like about it? Harder than Menelaus to understand?
5: No.
4: No. Oh, okay. Anyone else on Ambrose His Mark? When I ask this question, typically, especially when I've had students read the whole thing, Ambrose His Mark is almost always the favorite story. And the reason for that, I think, is that it is a technically perfect short story. It has wit, it has developed characters, it has a coherent narrative.
0: رحيق اللسان.
1: مرحبا بكم من جديد، أنتم في رحيق جديد لللسان، وضيفتنا الأستاذة سلوى قروي عنلي، وسوف تحدثنا عن التجريب في الأدب وفي الرواية بصفة عامة. ومثالنا في الحقيقة هو الرواية التجريبية الأمريكية. وكنا نستمع في ركن أما بعد إلى محاضرة عن جان بارت، والحقيقة أن هذه المحاضرة بدأت بمحاورة بين البروفيسير الأستاذة أمي هانجرفورد جمهور من الطلبة، وكان حوارا طبعا تفاعليا. أرادت من خلاله البروفيسور أيمي أن تسأل ذلك الجمهور عن جان بارت الذي ستحدثنا عنه الأستاذة سلوى قروي العنلي. أولا، قبل أن ندخل إلى تفاصيل الحوار وسوف نراه، أنت لك طبعا درستي ضمن من درسته في هذا الاتجاه، هذا المبدع الأمريكي، لمحة عنه ولماذا وبما يتميز وما هو الاتجاه الذي يميزه؟
2: فت هو جون بارث ينتمي إلى مجموعة من كتاب معاصريه، الكثير منهم قد غادرنا الآن، بما في ذلك جون هوكس الذي تناولت روايته بالدرس في أطروحة الدكتوراه. داير حسب علمي جون بارث هو من القلائل بالنسبة لجيله الذين لا يزالون على قيد الحياة.
1: نعم، هو ولد 1930.
2: وي.
1: نعم.
2: يتميز ويختلف عنهم، عن البقية، ستدير عن بقية الأدباء، لا أقول عصره، ولكن فت هما كانوا
1: حلقة،
2: فلا حلقة،
1: مجموعة
2: من الكتاب الروائيين المؤمنين بالتجريب، وأنه ليس هناك حد وبمعيار للتجريب، دونك بأن التجريب هو أسمى أوجه الحرية الإبداعية. بما أن أكثرهم كان أكاديميا دونك كانوا ينظمون بصورة دورية كل سنة وكل سنتين، دونك ندوات وبحلقات نقاش يجتمع معظمهم ويتبادلون الحديث عن تجاربهم الخاصة. الذي يميز بارث هو أنه كان من أوائل المنظرين، دونك يكتب الرواية والقصة القصيرة، ولكن في نفس الوقت كان ينظر، خاصة ينظر إلى هذا المفهوم الجديد للتجريب، وكان ذلك من خلال مقالين. الأول نشر سنة 67 وكان له أثر بالغ في حتى الآن، طلبة الدكتوراه والماجستير
1: يعودون
2: إليه. دونك يتحدث فيه عن ذاك الإحساس بأننا في أدب النهاية، وبأننا وصلنا إلى نهاية الطريق فيما يخص الطرافة، فيما يخص دونك لوريجيناليتي لا كرياتيفيتي.
1: يعني أستاذة سلوى، هذا روائي
2: نعم
1: يبشر بين ظفرين بالنهاية.
2: بالنهاية absolutely.
1: ورغم أن النهاية آتية لا محالة، فإنه علينا أن نكتب، ليس لدينا من حل آخر
2: إلا أن نكتب
1: وننتظر النهاية.
2: ولكن
1: أليس في هذا ضرب من العدمية؟
2: ليس عدميا،
1: يعني أنت تنتظر نهايتك ولكنك ذاهب إليها ومتجه إليها.
2: ما هو ممتع في كتابات جون بارث، خاصة في هذا المقال الذي نشره في منتصف الستينات، هو أنه يقول أن الجنس الروائي منذ بدايته كان
1: جنسا منتهيا،
2: ويرجع إلى طبعا إلى سيرفانتيز، إلى دون كيشوت، وكيف أن دون كيشوت دونك هو الذي معناها الكتاب الذي شهد ولا تزامن مع بروز الرواية كما نعرفها في حديثا، كيف أن الرواية منذ بدايتها، منذ دون كيشوت، هي محاكاة ساخرة للأجناس الكلاسيكية كما فعل سيرفانتيز في كتابه الشهير ب إعادة أحياء ولكن بصورة ساخرة، سكون أبل لا بارودي. دونك الشيفالريك رومانس مثلا، دونك أنواع سردية لكن كلاسيكية، هي ما قبل الرواية. كيف أن دونك الرواية حسب جون بارث منذ بدايتها كانت تعتمد على الإعادة والساخرة والمحاكاة الساخرة لأجناس أدبية قديمة. لذلك حسب رأيه
1: يعني وهي تنشأ جنسا أدبيا كانت في الحقيقة تعيد أشكالا قديمة، وهي تعيد هذه الأشكال كأنها كطواحين الريح التي كان ربما يصارعها دون كيخوتي أو هذا البطل. يعني وكأن يعني دعيني ربما واصل الفكرة، أقول إن مسيرة الرواية حسب هذا المقال هي تشبه في دورانها وتكررها طواحين الريح التي في النهاية سوف تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل.
2: نعم، لكن معنى سوكي امبورت، معنى ما هو ما مهم
1: يهم. نعم.
2: بالنسبة لجون بارث وانفت الروائيين الآخرين الذين يكتبون في نفس الأسلوب، هو أهمية أن يحافظ السرد الروائي على التهكم الإيروني، لا بارودي كوم فورم، معناها ديروني، وأن في ذلك ان فيت اون فورم دوتو كونسيونس،
1: هناك وعي ذاتي.
2: وعي ذاتي
1: يعني وأنت تسخر
2: وأنت تسخر
1: وأنت تتهكم وأنت تكتب الرواية بهذا الشكل، أنت في الحقيقة أنت تنقد بشكل عميق.
2: نعم.
1: قبل أن تنقد الآخرين أنت تنقد ذاتك.
2: نعم. ولا وتنقد ما تفعله، هذا أهم، هذا أهم وجه من.
1: هل تعتقدين أن هذه الفكرة وأنت تنقد الآخرين أنت في النهاية تنقد ذاتك هي ركن من أركان الرواية التجريبية؟ هل يمكن اعتبارها أم لا؟ أنا أسأل يعني يمكن أن تقولي نعم أو لا ولماذا؟
2: هي ما هو أهم من أن تنقد الآخرين أو تنقد ذاتك؟ أن تتبنى نظرة نقدية لأدوات تفكيرك.
1: جميل.
2: هذا هو الأهم، هذا هو بيت القصيد بالنسبة لي.
1: يعني ليس النقد مهم ونقد الذات أهم، ولكن الأهم منهما أن تكون لديك آليات تنقد بها جيدا ذاتك أو تنقد بها الكون،
2: وأدوات تفكيرك.
1: وأدوات تفكير، لأن النقد هو قمة من قمم التفكير. فلا.
2: Donc en fait c'est pour enfin toujours relativiser. معنى
1: أنت تسعى إلى تنسيب كل شيء،
2: تنسيب الأمور، تنسيب مصداقية مفاهيمك، تنسيب قناعاتك دون المساس بها. Donc même l'ironie ou bien la parodie ليست أنشطة أو بيان خطابات
1: هازئة أو مهدمة، هي بانية.
2: بانية، وهناك معناها بعد إيتيقي مهم جدا.
1: نعم.
2: بالنسبة لبارث كما بالنسبة للآخرين،
1: أخلاقي،
2: في أن مفيد إيتيقي بالضبط. معناها أكثر من، مش أكثر، مفيد سي ان بو ديفيرون دو أخلاقي، في أنه دونك تفكير هو فقط، ليس فقط معناها بناء، ولكن ما ينجر عنه معناه من تنسيب ومراقبة مستمرة، خاصة لتلك النزعة لأن نؤمن وبيان نذهب إلى حقائق مطلقة وبيان
1: لا توجد حقائق مطلقة،
2: لا توجد حقائق،
1: أمور نسبية،
2: أنه نسبية، ولكن الأمر هو أننا نقول ذلك ببساطة في النظر، ولكن في التطبيق
1: في الواقع من الصعب تطبيق ذلك.
2: ولك نزعة الناس الإنساني لأن what we call comfort zone, right? أن يجد
1: نفسه في استرخاء، وأنه في وضعية أفضل من غيره.
2: فلا بسبب
1: أنه
2: تلك
1: أنه في وضعية مرفهة بسبب هذه الأساطير التي تحوم حول قيمة الإنسان وقيمته المركزية
2: والحقيقة المطلقة والتي جميل. لا تقبل النقد.
1: أستاذة سلوى، أنت كنت تستمعين للحوار بين البروفيسور إيمي هذه التي تسأل الطلبة عن عما يعرفونه عن هذا الروائي
2: جون بارث،
1: والأجوبة جاءت متعددة، ولكن مثلا طالب قال أنا أعرف جون بارث من خلال نايت سي جورني، وسألته لماذا ذلك، قال لأنني وجدت فيها شيء من النكتة أو من الهزل. يعني تلاحظين وكأن هذا الطالب، وكنت تتحدثين منذ حين عن السخرية وعن التهكم، كأن هذا الطالب أعجبه الجانب الظاهر من الأثر وشده. هل يمكن أن يكون الهزل أو النكتة أو الاستهزاء ربما شبكة تجعل القارئ ينشد إلى النص في انتظار أن يتعمق ما بعدها؟ هل يمكن أن نعتبر أن السخرية بمثابة هذا الدور، أو أنك تراونه غير كافي؟
2: والله هو بصفة عامة فات، وهذا ما أقوله دوما لطلبتي، أن الإيروني إز هيلثي، هو كل ما هو سخرية وتهكم هو صحي، أمر صحي. وهو نتعلم، معناه هي ممارسة نتعلم منها تنسيب الأمور جستمون، والقبول بالآخر، والقبول بالفكرة المغايرة.
1: كان هناك أستاذ زميل في جامعة منوبة يقول أنا اليوم الذي لا أضحك فيه ولا أسخر فيه لا أحتسبه في الأيام.
2: إلى غيزون. دونك وفي علاقة بالرواية التجريبية، السخرية والتهكم هي ليست فقط الليفي إيميديا دو ريسي، هي
1: ليست الأثر المباشر،
2: المباشر فلا الذي
1: يعني لها ما وراءها.
2: فلا ان فيت،
1: لكن أستاذ
2: في أغلب الأحيان،
1: سامحيني أستاذ سلوى، يعني إذا كانت ليست هي الأثر المباشر، فكيف يمكن أن نراها وهي شيء مخفي. هل تتطلب قارئا عميقا؟
2: أنفت مش عميقا. هما الكتاب من أمثال جون بارث يرفضون حتى فكرة التعمق ونص عميق في مقابل نص سطحي.
1: نعم.
2: بالرغم أن في نصوصهم من العمق ما يتطلب جهدا كبيرا من القارئ. ولكن
1: يعني لا يرون هذه الثنائية سطحي عميق. إذن كيف يرونها؟
2: الأنفت لأن المفهوم ما هو عميق يحيل بالنسبة إليهم يحيل على الواقعية النفسية للرواية الحديثة مثلا.
1: نعم.
2: وهو ما يرفضونه.
1: نعم.
2: لذلك ترى أن ليس فقط ليغوني موسي لكوميدي. دونك ليغوني لكوميدي موجودين بصورة كبيرة جدا في النص السردي، ولكن الأهم من هذا أنهما أداتان.
1: نعم.
2: دونك هما ليس معناها سي با ليغوني بور ليغوني ولا لا كوميدي بور لا كوميدي، لكن من خلال
1: السخريه ومن خلال الاستهزاء
2: اعاده احياء هما ليغوني الى كوميدي كما نعرفهما معناها في الادب الكلاسيكي، لكن طريقه استعمال هاتان الاداتان دونك يحيلنا مباشرة على معناها المحور الرئيس في النص السردي وهو التفكير.
1: نعم.
2: تفكير في encore une fois la représentation، التفكير في قدرة اللغة على التبليغ وعلى التعبير. دونك الليغوني aussi bien que la comédie معناها هما الأدوات اللي يحيلوا القارئ إلى مسائل جدية.
1: نعم. على أوله وهزل وآخره جد كما يقال في التراث العربي.
2: نعم.
1: أستاذة سلوى، في النهاية هناك في الحوار بين الأستاذة أيمي وطلبة، هناك طالب قال أنا قرأت Lost in the Funhouse. يعني كيف تترجمين الضياع في مدينة الملاهي؟
2: في مدينة الملاهي.
1: في مدينة الملاهي. هذا النص طبعا الطالب قال أحببت الحيل والخدع الموجودة في هذا. هذا قرأت قليلا حول هذا الموضوع. الدارسون يعتقدون هذا النص هو الأساسي في توجه بارث. لماذا؟

0: en particulier. دونك يستعمل فضاء السيتينغ الفضاء نتاع مدينة الملاهي لتقديم حبكة أو شبه حبكة إن فات هي شبه انتريغ شبه حبكة ولكن في الوقت ذاته دونك هناك بالنسبة للراوي يقدم الحبكة ويعلق عليها ويعلق على
1: هذا هو ما يسمى ميتاريسي
0: وي لو ميتاريسي
1: بمعنى السرد على السرد
0: السرد على السرد
1: أو ولكن أما وراء السرد يعني
0: فوالا لكن ما هو يسير بالنسبة لطالب أو معنى قارئ عادي عندما يتناول هذا النص هو أنه يرى أوجه المقارنة أو التشابه بين عالم السرد ومدينة الملاهي يراه في المتناول معناها
1: نعم.
0: ليس أمرا معقدا ولا مجردا دونك القصوصة داير أقول هذا دائما لطلبتي أنها النص الذين عليهم أن يبدأوا منه إذا ما أرادوا التعمق في سكون أبيل ميتافيكسيون دونك لأنه بيداغوجي هناك طريقة استعمال خاصة لميتافور
1: يعني يستخدم مدينة الملاهي
0: فلا
1: ويستخدم مفهوم الألعاب استخداما رمزيا وكأنك وأنت تلعب أنت تمثل وأنت تمثل أنت تتمثل وأنت تتمثل أنت تبني رؤية سردية وأنت تبني رؤية سردية أنت تبني رؤية لذاتك وللكون بصفة عامة
0: نعم.
1: شكرا لك نمر إلى المقطع

0: في ختام أمسك أستاذ سلوى، كنا نسمع إلى بعيد عنك بعود إسلام القصبجي طبعا وبعزف دون كلمات. سنعود إلى حكاياتنا مع هذه الرواية التجريبية. كنت أستمع إليك قبل أن ندخل إلى الحصة تتحدثين عن فكرة أعجبتني الحقيقة، وهي تشبيه جون بارث، وضعيت من يكتب الرواية ووضعيت من يسرد أنه يشبه شهرزاد، ويشبهها في أنها لا بد لها أن تحكي كي لا تموت، وأنت ذكرتي منذ حين هذه الفكرة. والحقيقة أن هذه الفكرة ربما توحي بكثير من الأفكار الأمهات الأخرى. هل قدرنا أن حين نتكلم، حين نستعمل اللغة، وحينما نتفنن في استعمال اللغة، هل قدرنا أنه علينا أن نستعمل اللغة لكي نثبت أننا أحياء بصفة عامة؟ يعني هل علينا أن نتكلم ونتكلم بالسرد بالتالي لكي نثبت أننا أحياء قبل أن نصنع حياتنا كما فعلت شهرزاد؟ أن هذا كلام ربما أنت وفي دراستك للرواية هذه لهذا العالم التجريبي وخاصة مع جون بارث، هل فيه مثل هذه الأفكار أم أن فيها مبالغة؟
1: هي ليست مبالغة، ولكن استعمال اللغة والحكي لا يختلف كثيرا عن الصمت.
0: جميل.
1: وهناك من أوائل النقاد الذين نبهوا إلى اختلاف في رواية ما بعد الحداثة، هناك إيهاب حسن، هو ناقد أمريكي جد ومهم ومؤثر، هو من أصل فلسطيني ولكنه منذ أوائل الستينات أظن
0: يعيش في أمريكا،
1: يعيش في أمريكا، وهو معناها من
0: وجدت هذا الاسم باعتباره مصدرا مصادر كبرى في
1: نعم
0: في هذا الاتجاه.
1: نعم، هو من أوائل من كتب ونظر للرواية ما بعد الحداثة، وله فصل في إحدى مؤلفاته يتحدث فيه عن الصمت، كيف أن أدب ما بعد الحداثة بالتشظي والتفكك الذي
0: يقوم عليه
1: ولا هو أدب، هي كتابة أدبية تقبل بي والأسوم كونها معناها مسار نحو الصمت، موفمون فيغ لو سيلونس،
0: يعني هي حركة صائتة بصوت ولكنها ذاهبة إلى الصمت،
1: ذاهبة إلى الصمت، وهي واعية بأنها ذاهبة إلى الصمت، وواعية بأن الحد بين التعبير والصمت ليس مطلقا وليس
0: يعني ليس واضحا
1: فلا
0: يعني يمكن أن تنتقل فجأة من الصوت
1: نعم
0: إلى الصمت.
1: الصمت وحتى الكتابة نفسها كما يراها هؤلاء وكما يمارسها هؤلاء الأدباء، ديسكونتينويتي، فراغمونتاسيون،
0: يعني هناك عدم استرسال،
1: فلا
0: تقطع، وهناك
1: تجزئة لفراز انفيني،
0: الجمل لا تنتهي،
1: التي فلا انكمبليت ان فات انكمبليت،
0: يعني هم يستعملون هذه الجمل.
1: نعم.
0: لماذا؟
1: نعم،
0: نحن دائما نعتمد في التواصل على ما يسمى الوضعية المثلى في اللسانيات، هو ان تقول جملة كاملة، وإن لم تكن كاملة فينبغي حسب اللسانيين أن تتمها إدراكا بما يسمى الحذف والإضمار وغير ذلك. هؤلاء يقطعون حينما يكتبون، يقطعون الجمل.
1: نعم، وليس
0: ما دلالة ذلك؟
1: وغالبا ما يفتقد القارئ لأي أدوات تمكنه من
0: معرفة
1: بطريقة معناها تجعله واثقا من أنه ذاهب في الطريق الصحيح.
0: نعم. هل رؤية هؤلاء إلى العالم، إلى الكون، إلى عمقهم هي رؤية من تقطعت به السبل كما تقطعت أجزاء الجمل.
1: نعم، في جانب كبير هو ذاك، ولكن هذا المزج بين ليس فقط اللغة، من بين الحكي والصمت في هذا النوع من الكتابة الروائية، هو نوع أيضا من نقد مفهوم التمثيل، من وضع مفهوم التمثيل وإمكانية أدوات التعبير الفني اللغة أو غيرها. ثقتنا العمياء في أن اللغة وأدوات التمثيل تؤدي المعنى وتؤدي بطريقة وفية ما نضمره بما نحسه etc. دونك هو نوع من وضع هذا المفهوم لا ريبريزونطاسيون موضع مساءلة، ووضع الانستيتيوشن باردون دو لا ليتيراتور،
0: فوالا مؤسسة الإبداع الأدبي،
1: فوالا موضع التساؤل.
0: نعم، يعني للتبسيط أقول، هل أننا حينما نتمثل الأشياء بهذا المعنى نحن لدينا ربما شيء من الثقة العمياء أننا حينما نتمثل شيء يذهب في ظننا أننا نتمثله كاملا وتاما؟ أراك تقولين إن هؤلاء يقولون لنا العكس، أنتم حينما تتمثلون الأشياء أنتم تتمثلونها بنقص. أي أننا أن تمثلاتنا التي هي في الحقيقة جزء مما يقنعنا بأننا ندرك الأشياء بوضوح، هم يقولون لنا إنكم تتمثلون الأشياء بتمثلا ناقصا. هل أن هذا يعني أن الوجود ناقص، أم أن إدراكنا ناقص، أم أن الحقائق ناقصة وتظل ناقصة ولا تتم؟
1: لا أعتقد أنهم يزعمون بأن لديهم أجوبة فيما يخص الوجود، أن النقص هو في الوجود، لأنهم لا يدعون في العلم معرفة كما نقول. ولكن والله لست أدري حتى إذا كانت مقولاتهم تنسحب على الإدراك على السكونابيل كوغنيتيف العرفانية. هم لا يعتنون
0: بهذه الجانب يدعون الإدراكي، هم يجربون
1: يعني،
0: ولكن يقولون ذلك فقط للتجربة.
1: نعم،
0: تنتهي مهمتهم عند التجريب.
1: ولكن المفهوم الذي يهمهم أن يستعملوه، ولكن في الوقت ذاته أن ينقدوه، هو مفهوم لا ريبريزونطاسيون ليتيرير و ارتستيك.
0: نعم،
1: دونك التمثيل الأدبي والتمثيل الفني بصفة عامة. دونك هذا هو المفهوم الذي يحاولون دائما أن ليس فقط أن ينسبوه، ولكن أيضا أن يجعلوه هو ذاته موضع نقد.
0: نعم،
1: دونك ألا يعتقدون فيه معنى ألا يضعون ثقتهم تامة فيه.
0: نعم،
1: وفيه.
0: أستاذ سلوى، طبعا من يستمع إلينا من بداية الحصة ونحن نتحدث عن هذا النوع من التجريب البديع في الحقيقة، لأنه يقول لنا جملة من المعطيات لا نعرفها في الأدب الروائي السابق. له أن يتساءل هل أن هذا التيار له ما يمثله في الإبداع العربي؟ هل رأيت ما يشبه ذلك؟ هل لاحظت ما يشبه هنا وهناك في هذه النصوص؟ أم المسألة مرتبطة بعدم معرفته أو بالزهد فيه؟
1: بكل صدق وصراحة أقول أني لست مطلعة بما فيه الكفاية على أسمع أشياء من كتاب، ولكني لست مطلعة بصورة معناها معمقة واضحة
0: حتى تجزم،
1: لكن
0: حتى
1: هناك
0: يكون الجزم ثابتا.
1: نعم، ولكن يمكنني القول مثلا عندما أستحضر كاتبا مثل فرج الحوار، قرأت له بعض الروايات التي تقرب كثيرا لهذا المنحة وهذا الاتجاه في الرواية التجريبية. دونك في مكتبة جثة مثلا. من
0: أنت تعرفين الشخص هل لاحظت له ذلك؟
1: زميلي
0: هل لاحظت له ذلك؟ هل هو واع به؟
1: نعم نعم وهو مطلع كثيرا. جميل. على
0: يعني هو يعرف ذلك. نعم. هو واع نقديا وواع بالكتاب.
1: أبسوليمون.
0: جميل.
1: ولأنه كما تعلم يكتب بالعربية والفرنسية بنفس المهارة والتمكن وسعة اطلاعه طبعا تجعله ينخرط في هذا الاتجاه التجريبي. دونك
0: يعني موجود موجود والاطلاع موجود
1: لكني للأسف لست تعرف الجامعة والبحث في مجال التخصص.
0: كأننا في جزر.
1: في جزر تجعلنا أحيانا منفصلين.
0: ولكني أريد أن أقول لك أستاذة سلوى وليس من باب رمي الورود، أولا أنا أحييك على هذا الجهد الكبير في الحديث بالفصحى، وأن أقول لك أنك نجحتي نجاحا جيدا، رغم أنك معناها كنت كالتجريبيين في هذا السياق من العسر، وأراك تضحكين ربما من التصوير. أنت أشكرك لأنك تحدثتي بلغة عربية جيدة، ونحن نقدر أنك يعني قضيت قسما كبيرا في التدريس وفي البحث باللغة الإنجليزية، وتكتبين أيضا باللغة الفرنسية، وأشكرك على هذا الجهد الكبير في أنك توصلين للسادة المستمعين كلاما ربما جديدا عن اتجاه في الأدب الأمريكي، وهو الأدب التجريبي والرواية التجريبية. شكرا لك أستاذة سلوى.
1: شكرا
0: للحضور. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه، ما اسمه، ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: فما جديد في يوم سعيد؟ أيا ميلا عطيني وذنك، النهار على صباحه وصباح معانا أحلى. تعرف ليش؟ نبدأوها بالكلمة الطيبة، الغنية المزيانة، المعلومة من مصدرها.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: وكان قصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية ونونسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل ضيفنا يجاوبك. مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك.
4: يوم سعيد
2: من الاثنين للجمعة، من الستة للتسعة، نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: التاسعة ليلا هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. إثر التقلبات الجوية وتهاطل الأمطار التي شهدتها بلادنا خاصة تونس وبن عروس اليوم، رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد للأخبار انتشار وحدات الحماية المدنية بمختلف المناطق لمساعدة الأشخاص العالقين على العبور.
7: تم تسجيل كميات هامة من الأمطار في وقت وجيز، 42 ملم بالبروج، 42 ملم أيضا بتونس السيدة المنوبية، 36 ملم بالشرقية. وحدات الحماية المدنية كانت منتشرة في مختلف المناطق هذه وقامت بعديد التدخلات ومساعدة الأشخاص العالقين في تجمعات المياه للعبور في عديد المناطق مثل شارع 20 مارس، باردو، سيدي حسين على مستوى ساحة 14 جانفي، نفق باب سعدون، منطقة مفتاح سعد الله، حي هلال، حول شارع الطاهر بن عاشور، روتيك، مفترق الوردية في اتجاه الجنوبية. ما زالت حاليا عملية ميدانية متواصلة، ولكن الحمد لله الوضع تحسن بكثير. ما زالت التقلبات متواصلة باش تعاود تشمل يوم الجمعة ويوم السبت والأحد، خاصة المناطق الساحلية. دونك الوحدات الحماية المدنية كلها على أهبة وعلت في درجة لياقة نتاعها على أقصى درجة.
6: تبعا لهذه التقلبات الجوية، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين والبحارة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات والمنتجات الفلاحية وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمنشآت المائية مع توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية. تونس تدين بشدة الهجمات الآثمة التي استهدفت عدداً من المدن بالمملكة العربية السعودية. تونس جددت الدعوة إلى تغليب الحوار والحلول السلمية وفق ما جاء في بيان لوزارة شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. روسيا والصين تستخدمان حق النقض بمجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية فريق لجنة عقوبات إيران. قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني يقول خلال تفقده الجزر الإيرانية إن الجيش سيرد بقوة على أي أخطاء في حسابات العدو. المدفعية الإسرائيلية تقصف أطراف بلدة كفر تبنيت في جنوب لبنان، حيث استهدفت منطقة الدمشقية عند الأطراف الشرقية للبلدة بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات خليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: هوانا عربي، لمة عربية على موجات الوطنية. سينما،
9: كاين اللي نعمل في أفلام خاطر كنت نتصور ما عادش نعمل أفلام.
0: مسرح،
10: احنا نستنى في فرصتي جات ونوريك قيمة التياتر ومعنى التياتر.
0: موسيقى، إذاعة وتلفزيون في هوانا عربي. الهوى هوايا، والليلة هوانا

0: كريما.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في كل مكان في العدد الأول من هوان عربي في شبكة خريف شتاء 2026-2027 في هذا اليوم الخاص جدا والممطر جدا، وطرقات أكيد عشتوا معنا في تونس الكبرى برشا أحداث، وحتى كان أنتم بعاد أكيد شفتوا الصور موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. إن شاء الله نسل كل روحة سالمة رغم برشا صعوبات كانت في الطريق وبرشا أمطر وبرشا ما وبرشا حكايات صاروا من انطلاقا من المطلثة متاع العشية حتى التو. إن شاء الله تكونوا لباس وبخير. 9:05 حمزة عبد اللطيف فرانكو وكريمة معاكم حتى للأحداش في هذا العدد الأول كما قلت من هوان عربي في توقيتي الجديد كل خميس باش نرافقكم في سهرية من سهريات الوطنية. مرحبا بكم.

0: وين عربي. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بدينا بمجد المهندس على حسب وداد قلبي يا بوي من حفل موسم الرياض سنة 2023. في بداية لقانا نرحب مجددا بكم اللي التحقتوا الآن معنا في هذه الليلة الاستثنائية بعد يوم ممطر في تونس الكبرى وترك ما ترك في أنفسنا وفي شوارعنا. نلتقيكم هذا المساء في الإذاعة الوطنية التونسية، وباش نتقابلوا إن شاء الله انطلاقا من هذه الليلة كل خميس في شبكة خريف شتاء 2026-2027 في هوانا عربي في يوم الخميس ليلا. حمزة عبد اللطيف فرانكو كريمة مواصلين معكم اللقاء. البداية تكون بالأحداث أكيد نواكبوا في تونس وخارج تونس. في خارج تونس الحدث الأبرز فنيا وثقافيا عودة أصالة إلى سوريا، وفي تونس عودة كريمة ليبي مرة ثانية إلى اختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. ونادرا ما يحدث هذا الموضوع، خاطر ديما المهندس عبد الرحيم يقول ديما مرة واحدة كهو ما نعودوش، راهو مي عاود مع كريمة ليبي. شنو السر ونعرفه بعد شوية. كريمة ليبي الفنان التونسي، مرحبا أهلا وسهلا، نورتنا في هوانا عربي.
1: أهلا بك كريمة.
0: مرحبا.
1: أهلا بجميع المستمعين.
0: يعيشك.
1: وأنا فرحان يا معك ديما.
0: حتى أنا زاد نفرح خاطر مكش ديما معايا على الهواء مباشرة، دونك مرة بعد قديش هكا تخطف في المشاريع. دونك أنا سعيدة جدا بهذه الاستضافة. الفنان التونسي المتخصص في الموسيقى التصويرية والموسيقات ذات البعد النفسي، ذات التقديم الخاص في الكتاب الخاص بالدورة الحالية من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، باحث أكاديمي في علوم الموسيقى. يمزج كريمة ليبي في أعماله بين الموروث الموسيقي التونسي، وفما برشا ابتكار باش تحاول من خلال الموسيقى تكشف أبعاد روحية فكرية في عمق الذات. الكلام ديما العميق والكبير ديما مع أعمال كريمة ليبي. هو اليوم مزحة قالها المسؤول الأول على الاتحاد المهندس عبد الرحيم، قال حبيت شوي وقت باش فهمت عنوان العرض، سافر إليك وغني. هات نبدأ من العنوان سي كريم. عرض اختتام المهرجان الموسيقي المنتج من قبل اتحاد إذاعة الدول العربية، سافر إليك وغني.
1: سافر إليك وغني هو عرض موسيقي بمناسبة اختتام مهرجان الإذاعات والتلفزيون العربي، تنفيذ أوركستر سيمفوني بقيادة الفنان الكبير رسم دمق
0: اللي بيكون معنا بعد شوية
1: يعني الفنانين المشاركين هذه الدورة في أو هذا الاختتام، حنين الشاطر من مصر، يعقوب شاهين من فلسطين، مأمون سوار الذهب من السودان، فراس الفايز من سلطنة عمان، عبد الله طارق من الكويت، وكسيرة أجراد من الجزائر. تعرف اللي
0: الاتحاد
1: هذا أو أي. الاتحاد كل عام في الاختتام يختار 6 دول، منهم يختار 6 مغنيين باش يأمنوا سهرة الاختتام اللي في الاستراتيجية بتاع الاتحاد يحب يغني كل الأقطار العربية، أو يلقى تام موحد تام فني
0: يخدم
1: معقول
0: عليه.
1: يخدم عليه بشكل أن كل الأقطار العربية تكون ممثلة غنائيا في العمل، ويرشح كل مرة ستة مغنيين
0: ستة أصوات
1: لأداء
0: كل الأنماط بالضبط. يعني الوطن العربي باش يكون ممثل بشكل أو بآخر. يعني حتى كان غابت مثلا ساعات يقولك شبيه ما عندناش صوت تونسي السنة، تونس ستكون حاضرة من خلال موال، من خلال غناية، حاضرة بكريمة ليبي، حاضرة برسم دمق، حاضرة بالموسيقيين،
1: حاضرة بالليسوليست. خطر احنا معانا ليسوليست محمد الغربي على آلة الكمانجا، الفنان الكبير واللي ديما مشرفنا، واللي هو معناتها جزء من التخت. معانا الفنان سليم الجزيري، الفنان المتميز ورفيق الدرب حسين ميلود. معانا معانا يعني جملة من الفنانين
0: ليسوليست اللي يكونوا
1: والعازفين. معنا عزيز على آلة العود، يعني
0: معناتها أوركستر مع تخت،
1: يعني الأوركستر مع تخت. المرة هذه الصورة باش تكون مغيرة شوي. المرة هذه التخت شنو هي التخت؟ معناتها الالات اللي توا نجموا نعملوا
0: نكونوا بها رفلي
1: ولا رفلي يكونوا بها تخت يعني خاطر حمال اوجه وعنده تاريخ اصلا وتطور التخت.
0: دونك
1: الكمانجه العود والقانون
0: الغربي معناتها كمانجة محمد الغربي مش اي كمانجه. انت مع الكمانجات ديما تحرص على اختيار العازف المميز معناتها زياد الزويري محمد الغربي.
1: الحقيقة المرة هذه باش نشوفوا أوركستر سمفوني وقدامه تخت
0: قدامه
1: والحوار المرة هذه والحوار المرة هذه باش يكون على ثلاثة أجزاء. فما زوز خطوط
0: أي. فما خط الأول فصيل ولا
1: خط الأول هو الخط السفر اللي هو مفهوم السفر والخط الثاني هو الحرية في الأدائية أو الحرية في الموسيقى العربية. الخط الأول السفر السفر كموضوع الترحال بصفة عامة هي صفة مربوطة بالموروث الثقافي
0: العربي
1: والفكري ومربوطة بالتبادل مفهوم التبادل ومفهوم الوحدة والتنوع في الوطن العربي. هذا هي السفر. ثم السفر ما خذيتوش انا سفر من بلاصه بلاصه. السفر الجسدي ثم السفر الروحي ثم السفر نفسي. الى الذات ونفسي واخترنا في هذا الكل السفر الى الذات.
0: الى الذات هذاك سافر اليك وغني
1: سافر الى اعماقك
0: وغني.
1: الى كل اركانك
0: فوالا.
1: الى كل ما تفكرت الى نفسك لاكتشافها من جديد. سافر اليك لتعاتبك او لتفرح بك او لتضمد جراحك أو لتتذكر أو لتحلم. سافر إليك إلى أعماقك وغني. وهنا مفهوم الغناء هو طلب أنك تغني خاطر في الغناء فما أمل للغدوة. دونك سافر إليك وغني ريت عنوان متكامل. فقط نأطر كامل العرض. دونك العرض هو باش يتقام بقاعة الأوبرا دونك يوم
0: في مدينة الثقافة
1: نهار الخميس نهار 24 طبعا إنتاج ويب دونك آر ويب
0: بلتاجي
1: ربيع ربيع البلتاجي وباش يكون في الإخراج التلفزي إن شاء الله تنفيذ الإنتاج وباش يكون في الإخراج إن شاء الله محمد علي الشريف التلفزي
0: تلفزيين محمد علي الشريف تنفيذ الإنتاج ربيع بلتاجي. المنتج هو اتحاد
1: المنتج طبعا الاتحاد
0: الدول العربية طبعاً. وقال حتى سي عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد الإذاعات الدول العربية أنه دأب الاتحاد على الانتاج. أما تحسوا كلي وكأنه معناتها هو الانتاج يعني أكيد مش يكون ثقل فما مادي ومعنوي ولوجستيكي طبيعي جدا خاطر الانتاج حاجة مش سهلة.
1: فما شكر كبير على الاتحاد أن يعمل عليها مرة أخرى.
0: دي مش نحكيو عليها
1: أنا
0: نجمش تتعدى مرور الكرام خاطر أثيرت حتى في الندوة لماذا كريم ثليبي مرة أخرى دونك
1: هو
0: لماذا كريم
1: ثليبي مرة أخرى لماذا هو بعد نجاح الحفل متاع السنة الفارطة واللي ولا الغناء مش يعني الاختيارات الغنائية خاطر في الأخر عندك الأقطار العربية وباش تختار من كل قطر عربي أغنية ولا أنك تشوف المسألة فكريا ونفسيا وتبحث أولا في الاختيار ما يناسب والحقيقة وقت التنفيذ لأن التنفيذ يمر برشا مراحل. احنا مثلا سناء كيف عندنا سيكوانسر مع صفوان سلطان يعني بعد مشكور زاد قدم مجهود كبير بعد نتعدى الأوركستر مع القائد راسم بعد نتعدى ومن بعد للكل يعني وللأصوات وللمجاميع
0: دونك خدمة
1: خدمة كبيرة.
0: قداش تاخذ منك في ايام مثلا
1: ما نجمش نحصرها وما تتقاسش الحكايه
0: ما تتقاسش بالايام تتقاس بالليالي
1: انا قدمت وقت
0: كيفاش ما تتقاسش تتقاس انت عندك مشروع داخل علي تقول هذا باش ياخذ مني 4-5 أشهر
1: اي وبعطيك ديما ياخذ اكثر معناتها ما تتقاسش
0: ما تتقاسش
1: اي ديما ياخذ اكثر اما قدمت المشروع للاتحاد مشروع عرض والحقيقه في الاول كنت متاكد اللي خاطر ما يعاودوش عام اخر يعني قدمت مفهوم الحرية في الموسيقى العربية اللي هو اقترحت المرة دي ناخذ تام الموال والتقسيم المرة دي اقترحت أنه التخت العربي هو اللي يكون محاور للأوركستر وقدمت مفهوم السفر
0: في الحوار بش يكونوا مقيدين وش أعطيهم حرية بما أنه الحريه زاد التام اللي تام معناتها
1: اي باش اكيد كيما في كيما في الدنيا كيما فضاءات الحره فيها والقيود اللي فيها.
0: اوكي باه يفهم روحه وقتاش يلزم ينضبط وقتاش ياخو شويه مساحه حريه مع كريم ثليبي.
1: لا لا لا ياخو ياخو مساحه حريه
0: تري بيان. احنا نذكروا مستمعينا الكرام انه احنا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه سهره من سهريات هوان عربي تحتفي بعرض اختتام المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون. احنا في التام قد نذكروا انه الدوره 26 بشراكه مع وزاره الشؤون الثقافيه مع مؤسسه التلفزه التونسيه مؤسسة الإذاعة التونسية وعرب سات. شعار سنين نبض الصورة وصد المستقبل 21 انطلاق المهرجان والاختتام اللي فيه عرض كريم ثليبي نهار 24 سبتمبر. شنو تحب تزيد تقول كريم خطر الغوص هكا في الأعماق رانا مازلنا مفككناش العرض بالكدا. خليني نعملوا ترتيحة موسيقية باش اللي مازال ما يعرفش شكونه كريم ثليبي ويسمع بيه توا باش نعطيه شوية من خدمة كريم. اشردي يا
1: بكرة يا بكرة الصوت متاع اشردي يا بكرة متاع الصوت الأصلي يعني متاع عز الدين خلفه هو صوت على يعني على على الروح اللي فيه اللي تسكن الصوت هذايا. دونك عودت شفته بوجهة نظر أخرى
0: قدمته في تخيل
1: وقدمته قدمناه الساعة في حفل اختتام
0: الخيل والليل
1: عملناه في الخيل والليل شديها بكرة لأن الخيل هي البكرة زادة وقدمناه في تخيل
0: في 8 أوت في فيرسيون كارتاج. دونك شديها بكرة نسمعوها ما بعضنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية ونواصل اللقاء بعد باش يكون ضيفنا أكيد كريم ثليبي ومعاه راس مدمق.
1: شكرا.
2: ينطخ البدني وتجيني عندي في بيت.

0: هذه اشردي يا بكرة، الفنان كريم تليبي، وراء كل ما كنا نسمعه تعرضت في الخير والليل، عمناول في اختتام المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون، وفي عرض كذلك تخيل في كرتاج 8 أوت 2025 عمناول حافلة عمناول كانت لازبو وكرتاج سنة لازبو، وفما حاجات أخرى لعل وعسى يقول لنا عليها قديم عنده جديد هو. دونك مرحبا كريم تليبي مرة أخرى، أهلا وسهلا. نرحب كذلك بالمايسترو راسم دمق، مرحبا نورتنا اليوم. أنت ستكون في قيادة الأوركستر
1: إن شاء الله
0: نهارة 24 سبتمبر في قاعة الأوبرا مدينة الثقافة شادلي القليبي، للمرة الثانية تلتقي مع كريم تليبي. أنا راني باش نخلي المستمع ياخو فكر، راني عندي برشا حاجات من الكواليس، أما نعم. تأبى نفسي معناتها عن البوح مش نسافر إليهم وأغني. عرض سافر إليك وغني هو إذن العنوان متاع العرض الاختتام في مجموعة من الأصوات العربية. دونك بدينا نحكيه معاك كريم شوية تفاصيل هكا ما غصتش برشا، بما أنه راسم توا بحذينا، هات باش نبدأ معاك راسم. ما الذي يجعلك تحبذ التعامل مع كريم تليبي؟
1: والله يا كريم تليبي تعاملنا عمناه في الأسبوع
0: أول مرة فوالا.
1: بون احنا نعرفوا بعضنا من قبل،
0: ما تعاملنا
1: موسيقيين طبعا في
0: الساحة
1: معناها في أعمال أخرى، أما كعمل مشترك في قيادة الفرقة وهو في التوزيع والتأليف الموسيقي كان في الأسبوع عمناول، والعرض كان ناجح الحقيقة. عمناول الخيل والليل،
0: الخيل والليل
1: يعني لإعجاب الناس كل، فالتعامل كان جيد جدا مع كريم، ونتصور هو بدلني نفس الشيء، فعليش ليه ما نعودوش
0: علاش ليه ما نعودوش، والتعامل جيد. هذه عناوين عامه، لكن
1: تحب التفاصيل.
0: انا ملكه التفاصيل.
1: تحب التفاصيل.
0: وهذاك يكمن في التفاصيل. دونك اعطيني حاجه بالحق، معناتها الميزات نتاع كريم تليبي، انتم زوز فنانين دونك تفهموا بعضكم بالحق.
1: اهم حاجه هذه، اي اهم حاجه. هو نتخلفوا في حاجات ونتفهموا في حاجات طبعا، معناها هو
0: عادي هذاك العادي
1: كما قلت لي في الكواليس نتعبوا بعضنا معناها، فهمت؟ اما هذيك حاجه باهيه، تخلق من العمل تخلق حاجه جديده، تخلق هو عنده فكره يقترحها وكيف كيف نتناقشوا فيها، فهيك اللي نتصور يخلق النجاح نتاع العمل.
0: باهي، احنا في تونس مانيش متعودين بانه فما مؤلف موسيقي وفما شكون يقود التاليف، دونك هذه الحكايه مش متكرره عندنا في تونس. دونك كريم، انت شنو اللي يخليك ما تقودش زاد الخدمه نتاعك؟
2: والله هو الايمان، انا الايمان بالاختصاص، يعني الايمان بالاختصاص، بمعنى معناها رو موسيقي، ملحن، موزع، مؤلف، رونجور، يعمل اوركستراسيون، يتخيل الاشياء، فهمت؟ ينجم يكون وممتون يقود
0: وينجم.
2: انا ما نحبش.
0: انت ما تحبش تقول؟
2: لا
0: انت قائد وما تحبش.
2: لا احبذ الشيء هذا. كيما زاد كيف باش نختار لي سوليست، يعني نختارهم بعنايه، كيما زاد باش تتعامل مع ان شيف، تبدا فاهم علاش موجود الشيف هذاك
0: فلاني ومش الشيف.
2: وانا باش نقول لك علاش.
0: قل لي ايه، مش نسال انا علاش راسم.
2: اول حاجه صح، فما بعد نفسي في المساله لا يمكن انكاره، لان معناها راسم العباد اللي معناها كفتوا لي فما فكره يكفي يسمعها يعرفني ايش نقصد،
0: معناتها ما يتعبكش في تنفيذها.
2: لا هو يعرف ايش نقصد، ما خاطر الانترفونسيون بتاع اكزامبل الاله الهوائي مثلا الفون هوني فهم المعنى ايش حبيت نقول، يعني يقرا
0: حتى من غير ما تتكلم يفهم،
2: فوالا من يلقى الفكره اللي
0: هذا
2: غادي هذا مهم صح، واللي هو اسرع في التفاهم يعني. وان بلوس التجربه نتاع منول الخيل والليل كانت ناجحه جدا، ويعني قاد الفرقه بشكل متميز، وهذا شهد
0: ونذكر وقلتها انت حتى
2: مجروحه ربما
0: حتى في الكواليس فقط فيك راهو شكر وعاود.
2: اي معناها وقت قدمنا الدوسي سنة قلت له المره دي نحطوا التخت مقابل الاوركستر. هذه الفكره الاولى، التخت العربي مقابل الاوركستر.
0: قلت له ولا شاورته شنو رايك؟
2: لا الحقيقه في هذه انا كانت الفكره بتاعي انا الحقيقه. لا لا
0: فكرتك
2: اي كانت فكرة أي. في حاجات فما حاجات اكيد نتحاوروا فيهم، مثلا ساعات يقول لي ان اكزيكوتابل، معناها فكره باهيه لكن
0: غير قابله
2: للتنفيذ، او باش نلقاو طرق اخرى للتنفيذ. وني ماهر برشا هو نفس تقريبا أقنع. اللي حبيت باش توصل له
0: اما بطريقه اخرى
2: يلقى لي كيفاش باش تتحط. قلت له رانا باش نعملوا بروجي دونك في الاوركستر مقابل التخت، مفهوم المول والتقسيم، وباش نحكيو في البعد الفكري على السفر في الوطن العربي. وقدمنا البروجي
0: وتقبل البروجي، خاطر زاد قبيله في الندوه الصحفيه اليوم الصباح سي عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد الاذاعه الدول العربي، لما سئل لماذا مره اخرى كريم ثليبي قال انه البروجي اللي تقدمت كان الاقرب والا الانجح في وسط المشاريع هذه الكل، مشروع كريم ثليبي اللي هو سافر اليك وغني. دونك نرجع للتخت والاوركستر، هل هناك تجارب سابقه معروفة في الإطار هذا جات البالك وقت اللي قال لك؟ شنو اختر الصور اللي جاء البالك وقت اللي اقترح عليك المشروع؟
1: هو المشروع اسكو صار قبل بنفس الطريقة، معناها التركيز على التخت والأوركستر. هو التخت راهو مش يكون مش معناها تخت عربي وحده وأوركستر، وفما كمالة في الحكاية، هو مكمل، فهمت؟ معناها مش تكون سيباراسيون باش تلقاو قطاع التخت، لا هو هوموجين مع الأوركستر، معناها والتخت مش يكون بارز بالطبيعة في حاجات في بلايس وفي
0: حاجات أخرى
1: الأوركستر تكون بارزة أكثر. فالفكرة هذه حلوة، خاطر أول حاجة ما نبعدوش على الخط اللي نحكي عليه اللي هو التقسيم والموال. تقسيم الموال موجود في الموسيقى العربية، مش استعملوا الآلات كما الكمانجة القانون مش تلقاو تقاسيم، وميم طون ما مستغناوش على الأوركستر اللي هي مش
0: تعطي زادة البعد الآخر
1: بيان شور
0: للخدمة وتخليها تعيش
1: أخرى بيان شور. وما نساوش زادة في إن شاء الله يوم 24 مش يكون أوركستر كبيرة، معناها فما
0: أكثر من 60 عنصر حسب ما قيل لنا اليوم في الندوة بالضبط، 65 تقريبا كيكة، اللي حاجة ضخمة جدا وتليق باتحاد اذاعه الدول العربيه. كما نقولوا احنا بتونسي الله خير عاده، اذا اتحاد اذاعه الدول العربيه عام 2026 ويقول انا سانتج عمل وما يكونش بالضخامه هذه على الدنيا سلام. دونك برافو للاتحاد اللي يصر كل مره انه ينتج مثل هذه الاعمال اللي باش تبقى وستثري الخزينه السمعيه لكل الاذاعات العربيه.
2: شكرا لوزاره الثقافه،
0: وزاره الشؤون الثقافيه،
2: الشؤون الثقافيه على خاطر
0: الاوركستر الفضائيات شنو بالضبط
2: بخلاف يعني الاوركستر والفضائيات ونحن توانسه ونحن يعني يعني التحضيرات كلها تمت في
0: مدينة الثقافة
2: وباقية تم إلى حد الآن، والعرض أصلا في مدينة الثقافة.
0: دونك هما برشا الشركاء الاتحاد هذوما، شكرا للاتحاد وشركائه وعلى رأسهم وزارة الشؤون الثقافية كما التلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات اللي زاد هبطوا بثقلهم. راسم دمق على مستوى تنفيذ أفكار والتأليف الموسيقي لكريم الثليبي وقت اللي أعطاك فكرة هو على العمل ككل، ما جاوبتنيش انت الصور اللي جات في بالك شنية وكيفاش باش يعملوا وشنية اول حكاية هكا في مخك جات في الموال ولا في غناية ولا حاجة هكا كي قال لك قبل ما يعطيك العناوين
1: تحكي معنا
0: موسيقيا
1: في الفكرة كورق الأولى. معنا
0: عرفتك اللي يقول لك انا الموال والسفر والحرية ما نعرفش انا تنجم يجيني يا ليلي عين انا في مخي هكا.
1: والله اول حاجة جاتني الحرية انا كعازف الحرية واحد باش تقول له حريه في العزف راهو يشيخ معناه يتسلطن الساعه، معناه احنا تو في الاوركستر كي نعزفوا ديما
0: مربوطين
1: بتنفيذ معين. ما كي تاخو انت حريتك في تقسيم او حريتك في جمله ارتجال معينه تتقنها انت بصمتك تعطي بصمتك فيها،
0: هذاك يسمى ارتجال هو موسيقيا ولا
1: التقسيم ارتجال هو في الصوت، التقسيم في الالاتي معناها
0: الالاتي اوكي.
1: فالتقسيم كي تعطي انت عازف كمانجا يعني فور اكزامبل ولا تعطيه الحريه هو مش يعطي البصمه نتاعو. انت وعلاش انت قلت قبيله اختيار لي سوليست مهم

0: التحضير ياخذ برشا وقت ينفق له اكسيون سيسا تغن تبدا العجله تدور. دونك نهار الاثنين باش يوصلوا الاصوات الى تونس. ديما دقبنا هكا انه نهار الافتتاح تبدا الاصوات اللي باش تحضر الاختتام توصل لتونس باش تبدا التحضيرات مع العازفين وكل. دونك كريم نرجع لسافر اليك وغني رحله البحث على العنوان هذا كيفاش لقيته؟
1: هو الاختيارات نتاع الاغاني العربيه
0: ياسر قوي العنوان
1: الاختيارات نتاع الاغاني العربيه انا وجهه النظر نتاعي كيفاش انا شفتهم في الاخر بكل سافر اليك وغني هي دعوه للسفر الى الذات. انا في العرض الاغاني هذوما كيفاش انا ريتهم في داخلي. معناه انتم في الحقيقه باش تسمعوا كيف استمع كريم تليبي لتلك الاغاني المتنوعه من الاقطار العربيه داخله. يعني كيفاش شفتها انا من انا زاويه
0: مش مسيبنا يعني ديما ما عرفتوا شو يعمل لنا هو توا ما فماش حريه
1: هي مساحه الحريه هي مساحه الحريه موجوده وقت نتفاهموا على فضائها وقت نولي ومتفاهمين على الفضاء شنو باهي والنيفو شنو في الفضاء هذاك نتفاهموا على الحريه لان الحريه حملت اوجه
0: طبعا
1: المبكري سالتني على المعامله مع الاتحاد يعني كانت بصراحه يعني تناغم كبير يعني فما تناغم كبير نحب نشكرهم الكل
0: سعد الرحيم
1: معناتها كان فما تعاون كبير وكان فما دراسه كبيره زاد برشا اجتماعات على الموضوع وعلاش وكيفاش وكان فما تدقيق
0: ما هو يلزمه يقتنع باش يقنع البقيه خاطر مش وحده في
1: وخاصه والبقيه يعني كان يعني كانت ولكن كان الحقيقه ديما معناها
0: متجاوب
1: لا وكلهم متجاوبين الحقيقه وتعاون كبير ويعطيهم الصحه.
0: باهي كريم سافر اليك وغني العنوان معناتها باش نرجع ونقول لك معناتها اسكو تعبت في البحث عليه فاسيلمون لقيته
1: هو تم السفر
0: اي
1: وانا نمن اللي السفر هو انت
0: غني مكتوبه بالنون يعني فيها الامر توا حسب الواحد دونك تؤمر فينا
1: هو
0: سافروا هو يلزمنا نغنيو
1: لا يلزم هوني مش يلزمنا مش امر لا هو طلب خفيف لطيف
0: اي عربيا ولغويا امر
1: اي لا غني غني معنا خلي فما امل
0: غني
1: خلي خاطر كنت تسافر الى ذاتك وما تغنيش باش تسافر الى الموت
0: دونك اذا باش تحيا غني
1: غني باش نعرف اللي نبضك مازال واللي انت مازلت حي
0: اي والشيء يدق دونك تستنى فينا برشا حكايات راسم هو كتوم ما يحبش يقول اعطينا شويه هكا الاصوات
1: هو كتوم
0: كتوم
2: حتى انا مانيش
0: باهي اعطينا شويه هكا حاجات قبل ما ندخلوا الكواليس
1: والله
0: الاصوات فين باش تهزنا بالحق
1: والله شوف
0: ودنا احنا شريك اعلامي رانا
1: مش الغادي هي في الاخر بالكل أغاني من الأقطار العربية كيفاش ريناها في دخلنا أو عبر رحلة السفر تعرف تسافر البلدان كل وانت تسافر ورازم يسافر والناس كل تسافر البلدان الكل وفي الاخر ترجع لروحك
0: روحنا اللي احنا نلوجوا عليها ديما وان شاء الله نلقاوها كي نسافروا ساعات نبعد ونرجعوا. راسم الأصوات كيفاش أصوات متنوعة من أقطار عربية مش نسألك أنت كريم مش نسأل راسم خاطره مش يقود هو من سيقود دخلت اون كونتاكت ولا مازلت
2: والله بالتجربة متاع مناول كانت ديما يجيو للمغنيين نقعدوا معهم مع كريم ونعطيهم شنو ما احنا نحبوا نوصلوا كفكره ولا كصوت خاطر الاغاني اللي يحكي عليهم كريم فما اغاني مسموعه محفوظه
0: ديجا نعرفوها في ذاكرتنا
2: لكن تنفيذها كيلك سوا الاوركسترالي ولا تنفيذها الفردي للمغني مش تكون مضبوطه كما سمعينها قبل
0: اي هذيك هو القوة زاده نتاع العرض سينو مش نعاودوا اللي نعرفوه يعني
2: طبعا
0: كيما عمني والخيل والليل برشا حاجات نعرفوهم متوزعوا بطريقه رهيبه معنا
2: لكن نحسوا اختلاف في الغناء ونحسوا حاجه جديده فالتعامل مع المغنيين كان بالطريقه انه نبرفوا معاهم هما خاطر المغني ديما ماذا بيك تكون اون كونتاكت ديريكت معاه، تنجم تعطيه انت تعليمات ولا تعطيه حاجات دي انستركسيون اللي ياخذهم قبل ما

0: يجي البرايف لكن بطبيعة الحال تبدأ معك في البروفا يكون أهم ويكون إفكاس أكثر الحقيقة.
1: بالضبط. باش تبقوا معايا باش نسمعوا احنا يا حمزة باش نمشيو لليل موالي العشاق، باش نمشيو مباشرة لعرض عم ناول الخيل والليل، باش نخليكم تعيشوا شوية انتوما سادة المستمعين شنو اللي صار عم ناول في الاختتام، في انتظار ان يكون الموعد نهار 24 سبتمبر في اختتام الدورة 26 بعرض سافر إليك وغني. نسمعوا ومن بعد نكملوا الخاتمة معاكم كريم ثليبي وراسم دمق ضيوف هوان عربي.

0: تسلم يا كريمة.
1: ويتواصل اللقاء. كانت هذه منى دندني في عرض الخير والليل عم ناول في اختتام مهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون الليل موالي العشاق برؤية فنية أكيد لكريم الثليبي قيادة الأوركستر. كانت لرسم دمق اليوم زوز حاضرين بحدنا ضيوفنا الأعزاء والأجلاء، فرحانين برشا بهذا اللقاء اللي نادرا وين يصير، خاطر ديما نبدأ نستنى في مشاريعنا كريم باش نستضيفوه في الإذاعة الوطنية التونسية. سافر إليك وغني جمهورنا العزيز وكمن توا تسجلوا عندكم الموعد 24 سبتمبر في قاعة الأوبرا في مدينة الثقافة، وبش يتبث أكيد تلفزيا وإذاعيا، تنجموا تتابعوا كل التفاصيل الخاصة بالعرض. شو النجم نقوله كريم قبل أيام من هذا الموعد؟ أنت ساعة كفنان كمؤثر في المشهد الموسيقي الفني العربي مع اتحاد إذاعة الدول العربية، مع مهرجان عربي الإذاعة والتلفزيون، ندوات، اللقاءات، أهمية هذه الفعالية اللي تعملوا الكل في المجال الإعلامي الفني، قراءتك للوضع بكل حرية جاوب.
2: قراءتي للوضع
1: أي.
2: لا أنا ديما جاوب حرية،
1: نعرف
2: اللي نسمح بها الروحي
1: أي
2: شفت مش اللي يسمحوا بها الآخرين.
1: عينك ميزانك، عينك ميزانك
2: نسمح بها الروح لنفسي. بالنسبة لي الموسيقى العربية وأساسا يمكن احنا في تونس عملنا خطوات في الموسيقى البحثية بصفة عامة، وقدمنا على كل حال من خلال برشا فنانين توانسة مش كان كريم ثليبي يعني معناها بداية لمشاريع بحثية في الموسيقى اللي تهتم بالخصوصية وتهتم كل ما هو أورجانيك في بالمفهوم العربي، يعني الخصوصية والهوية والعربية اللي تعبر علينا، وكأننا اليوم بالمجد احنا في وكأننا في صراع غير مكشوف
1: معلن
2: وغير معلن لإثبات أنفسنا كما كنا وما كما نحن اليوم.
1: أي مع من
2: في هذا الصراع. وكأن هو صراع صراع مش برك في التأثير في الذوق، شكون اللي يأثر اليوم الذوق في العالم، تعرف اللي يأثر في الذوق في العالم اليوم هو اللي يكسب الاقتصاد وهو اللي يكسب السياسة في العالم والحرب، دونك مش برك التأثير على الإنسان بالمفهوم الكوني برك احنا كعرب يعني في بعض الأحيان المسألة هي وجودية بالنسبة للموسيقى العربية، لأن الموسيقى العربية بدأت بشوي بشوي يعني بشوي بشوي تتنازل في الذهن متاع شبابنا اليوم مش هي تتنازل ما في الذهن تتنازل بشوي بشوي لعل ملامحها الجميلة والأصلية تتلاشى في ذهن الأجيال القادمة واللي بعدهم واللي باش يستعرفوا كان باللي هو بتوسكي يونيفرسال واللي هو مصنوع أو إلكترونيك ومشين العالم آخر بعد 100 عام من الخصوصية متاعنا باش تولي تاريخ والموزيكا متاعنا باش تولي تاريخ وما حتى مشاعرنا. دونك فما مشكلة كبيرة جايتنا، الصراع سواء كان معلن أو غير معلن، يعني أنا ما نحبش نصفه برك صراع غرب شرق ولكن هو شئنا أم كرهنا هو صراع وجودي بالنسبة للموسيقى العربية. إذن المجتهدين والفنانين مدعوين اليوم لتقديم رؤى
1: اللي تنجم تثبت
2: تنجم تثبت وتقعد ويكفي أنهم يكونوا هما في أعمالهم
1: أنا بيان سور أنت حسيت أنه سؤالي في شيرة وإجابتي كريم في إطار الحرية
2: اخترت أني جاوب هكا
1: كنت النجم نقول لك كريم كلمة الختام مكهو راني نعرفه راني شكرا لك كريم
2: أنت تسألش تحبه أنا نجاوب
1: وذاك هو وذاك اللي ينجح راهو أنتم تعملوا اللي تحبوا وأنا نعمل اللي نحب سي راسم كلمة الختام
3: يعطيك صحة على الاستضافة.
1: عايشك يا عايشك.
3: وإن شاء الله نقدموا عرض ينال إعجاب الناس كل
0: ونحب نشكر اتحاد
1: الإذاعات الدول العربية,
0: وحضور الناس يوم 24 مهم.
1: مرحبا بكم,
0: مرحبا بكم الناس كل. وفوالا
1: هذا هو وين هاني باش نقترح حاجة. عندنا استوديو 8 راهو يا جماعة من أحسن الاستوديوهات الموجودين في المنطقة الكل. بعد ما تكملوا العرض نتاعكم نحبوك الملتي بيست والأجواء الكل تصير في استوديو 8 باش يكون عندنا نسخة عبد الباسط هكا ولا
2: والله سي عبد الباسط تعرف بحال احنا
1: عبد الباسط بالكيت
2: طبعا الفنان الكبير والله تعرف معناتها مرحب وما طرحناش عليه الموضوع هذا
1: لكن هو على الهواء
2: اجمالا حكينا ما قبل الاسبوع يعني
1: مرحبا بكم
2: والله ويعني مشيت بحذاه وعلى اساس انا باش نعملوا
1: حاجات
2: في الاستوديو يعني كان ترحاب كبير ويعطيه الصحة ويخدم فيه شيء عظيم
1: مهم جدا.
2: نشكرك برشا,
1: عايشك
2: مش سهل تكون
1: نجم تتعدى سي عبد الباسط وتقول له نحب نبدا بهدية البرنامج كريمة وسليتي مثلا. قالوا لي عندها صباحات هكا وكل سبت واحد ميسالش راه نقبل انا الهدية.
2: أي انا عندي سي كريم. انا عندي وعدي
1: هكا هو لازمني نخرج بحالي. شكرا لك رسم دمك, نورتنا. شكرا كريم ثليبي. باش نبقاو شويه ما نعرفش ما عادش عندنا الوقت, نرجعوا بعد موجز العاشره تو مريم الغربي باش تعطينا الموجز الاخبار ونواصلوا بعد في هوان عربي. شكرا على المتابعه.
2: شكرا
3: معنا بدات الحكايه
4: ومعنا يبدا النهار.
3: سبت واحد منسينا حد,
4: سبت واحد منسينا حد, بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
3: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
4: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
3: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير,
4: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
3: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
4: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
3: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دليلة
4: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
3: سبت وحد زوز مواعيد رياضية, السبت جديد مع نوار عشية,
4: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
3: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
4: في رياضة وأهداف
3: ويحلو المساء
4: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
3: معنا بدأت الحكاية,
4: معنا بدأت الحكاية.
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM, في جندوبة وباجة على 99.9 و97.2 FM, في الكاف على 104.9 FM.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: العاشرة ليلا هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند درجة إنذار كبيرة لولايات تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية اليوم وغدا, ويدعو سكان هذه المناطق إلى الاستعلام عن الحالة الجوية قبل الخروج وتوخي الحذر عند القيام بأنشطة في الخارج مع اتباع تعليمات السلامة عند السياقة وتجنب السير في شبكة الطرقات الثانوية. ويتميز الوضع الجوي وفق خريطة لليقظة نشرها المعهد مساء اليوم بأمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية. لقاء جمع اليوم وزير التربية نور الدين النوري بسفير جمهورية الصين الشعبية بتونس وان لي, يتناول سبل تعزيز علاقات التعاون التونسي الصيني ودفع التعاون في المجال التربوي خاصة على مستوى الارتقاء بالقدرات اللغوية والابتكار والتحول الرقمي. الجانبان بحثا فرص تبادل الخبرات عبر نقل التجارب الناجحة في هذا المجال وتنظيم برامج تكوينية مشتركة لتطوير المهارات والكفاءات. سفارة تونس بفارسوفيا تعلن تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليا بالمصلحة القنصلية في إطار سعي البعثة إلى تطوير وتحسين جودة الخدمات القنصلية المقدمة لفائدة التونسيين المقيمين بكل من بولونيا وليتوانيا وأوكرانيا ولاتفيا. روسيا والصين تستخدمان حق النقض بمجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية فريق لجنة عقوبات إيران. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها استعادت السيطرة على عدة مواقع بمحافظة لحج عقب معارك عنيفة مع جماعات الحوثي في المنطقة الجبلية المطلة على مضيق باب المندب. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: هوانا عربي، لمة عربية على موجات الوطنية. سينما،
7: كاين اللي نعمل في افلام خاطر كنت نتصور ما عادش نعمل افلام.
4: مسرح،
8: احنا نستنى في فرصتي جات ونوريك قيمه التياتر ومعنى التياتر.
4: موسيقى، اذاعه وتلفزيون في هوانا عربي. الهوى هوايا، والليله هوانا

0: الوطن يا كريما.
1: ويتواصل معكم اللقاء متابعينا في كل مكان على موجات أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا اللقاء في هوانا عربي حتى للأحداش. كنا مع صوت حنين الشاطر في هذه الأغنية الموجهة إلى كل هي اسمها سيدة قلبي دونك موجهة لكل سيدة قلب دونك حنين الشاطر باش تكون حاضرة كذلك في سهرة الاختتام الخاصة بالمهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون في عرض سافر إليك وغني.

مذهلة. هذا محمد عبدو، الكلمات مذهلة جدا لهذه الأغنية. مذهلة ما هي بس قصة حسن تغلب أوصاف الجمال، المواقف والمدامع والحزن فيها شيء من خيال. مذهلة، المذهلة وصلت بنا للعشرة وعشرين دقيقة على موجات أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. فما مذهلة أخرى أذهلت الجميع وقسمت كذلك سوريا نصفين وحتى العالم العربي. النجمة السورية أصل النصري تعود إلى دمشق بعد غياب استمر أكثر من 15 عام. رجعت الليلة لتحيي حفل غنائي جماهيري ضخم يحمل اسم عودة الأصل. اليوم الحفل الأول في صالة الفيحاء الرياضية في دمشق. كلمات مؤثرة جدا بدت بها أصالة حفلها. من المقرر إقامة حفل ثاني 19 سبتمبر بسبب الإقبال الجماهيري الكثيف ونفاذ التذاكر. وصلت أصالة إلى دمشق برفقة زوجها فايق حسن، عائلتها، عملت التمارين المكثفة الخاصة بالحفلة، تقابلت مع وزيري الثقافة والإعلام في سوريا وتقابلت مع عديد من زملائها الفنانين. العودة متاحة تزاملت مع إصدار ألبومها السوري الجديد، اسمه الألبوم السوري، ضم 14 أغنية مستوحى من التراث الشعبي السوري احتفاء بسوريا من خلال 14 محافظة. تقريبا كما قلت في بداية حلقتنا منذ قليل، الحدث الأبرز فنيا على مستوى الوطن العربي الليلة بالذات هو عودة أصالة. على السوشيال ميديا كل ما تتلفت باش تلقى ديريل ستوريات حكايات خاصة بسهرية الليلة اللي نقلتها برشا قنوات تلفزيونية وعربية وإذاعية. إذن أكيد طوال الأسبوع القادم إن شاء الله نعدي لكم شوية من الأغاني الخاصة بحفلة عودة أصالة إلى دمشق. مش خليكم تعيشوا شوية من أجواء الشام من خلال مدلي أصالة يمال الشام على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نستمع.

هذه كانت أصالة نصري على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، واليوم عادت أصالة إلى الشام من خلال حفل اللي حكينا عليه منذ قليل. نذكر أنكم في الاستماع للإذاعة الوطنية التونسية هوان عربي في نسخة شبكة خريف شتاء 2026-2027 كل سهرية خميس على الإذاعة الوطنية التونسية. موصلين معكم في الأخبار القادمة من هنا وهناك، وأكيد الوقفة الآن باش تكون في دبي. اليوم وقع اختتام النسخة الأكبر تاريخيا كما قيلت في الصحافة، قمة الإعلام العربي 2026، شركات دولية وثمانية منتديات متخصصة. اليوم الاختتام كان في مركز دبي التجاري العالمي. أكيد برشا زاد أخبار قادمة عن هذه القمة وقادمة من دبي. نسخة العام هذا شهد التحول تنظيمي كبير برشا، القمة فيها تقريبا ثمانية منتديات متخصصة غطت كل قطاعات الأعلام المختلفة، فما منتدى الأعلام العربي ومنتدى الاتصال الحكومي، فما منتدى الإعلام العربي للشباب اللي مهتم بتمكين جيل الإعلاميين القادم، منتدى الأفلام كذلك واللي فيه زاد منتدى الأفلام، واليوم وقع في إطار منتدى الأفلام الحديث عن عودة مهرجان دبي السينمائي. المنتدى هو منتدى الأفلام ومنتدى الألعاب الإلكترونية، قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، من خلالها يقع تسليط الضوء على المحتوى الرقمي اللي فيه برشا تأثير. القمة ما اقتصرتش على الشأن الإقليمي، فيها برشا كذلك حراك دولي بارز. مجلس دبي للأعلام عقد مباحثات موسعة لتأسيس شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات الإعلامية العالمية كيما لايف بي وكيما يورو نيوز الإخبارية، وفما لقاءات دبلوماسية ثقافية رفيعة المستوى كانت موجودة في قمة الأعلام. كذلك الذكاء الاصطناعي وصناعة الدراما تركزت عليه برشا نقاشات في أكثر من 175 جلسة حوارية حول إعادة تعريف الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية. وكذلك في قطاع الفن والدراما شركة نخبة فنية بارزة كما دينا شربيني، نيلي كريم، كاريس بشار كانوا حاضرين في جلسات متخصصة وقع فيها نقاش قضايا المرأة في الدراما العربية والتحديات اللي تفرضها ثقافة التراند على القيمة الفنية الحقيقية للأعمال. في القمة كذلك وقع تتويج المبدعين الشباب في نفس الإطار، الاحتفال باليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي مرور 25 عام على تأسيسها. القمة كرمت الفائزين في مختلف فئاتها الصحفية والمرئية، مجموعة من التتويجات أكيد اختتمت بجائزة الإعلام للشباب العربي إبداع في دورتها العاشرة، واللي تهدف لاكتشاف طاقات شابة لطلبة الإعلام في مجالات البودكاست والتقارير الصحفية والفيديو القصير والتصوير الفوتوغرافي. أكيد من خلال هذه المسابقة تكون فرصة للشباب. الملفت في القمة أنه لطفي بوشناق ولطيفة كانوا حاضرين من خلال أبرز المحطات الفنية الاستثنائية في افتتاح قمة الإعلام العربي 2026 وفي حفل جائزة الإعلام العربي. الحفلة شهدت تقديم ملحمة شعرية وصفت بلقاء الكبار، فيها لطفي بوشناق، لطيفة والفنانة الإماراتية أحلام، تغنيوا الثلاثة بمجموعة من القصائد المختارة من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللي نالت تفاعل كبير برشا في أثناء الافتتاح. هذه تقريبا حوصلة سريعة لأهم جاء في قمة الأعلام العربي 2026 واللي كان حاضر فيه في الافتتاح لطيفة ولطفي، لطيفة عرفاوي ولطفي بوشناق ومعهم أحلام. وكانت الفترة فترة انعقاد القمة على 3 أيام 15-16 و17 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

0: وين عربي؟
1: لطفي بوشنيق غنية ليلى سمعناها وصلت بينا حتى للعشرة وثلاثة واربعين دقيقة على موجاتنا. بدينا نقرب من نهاية حلقتنا معاكم اليوم في هوانا عربي. سعيدة جدا أني كنت معاكم في أول حلقة من حلقات هذه الشبكة الجديدة, شبكة خريف شتاء 2026-2027, ومواعيدي معاكم في هذه الشبكة باش تكون كل سهرية خميس في هوانا عربي والسبت والأحد في الصباح الماتينال الويكاند من 6 حتى للتسعة. صباح الخير يا تونس, مع كريمة وسليتي, مع سيف, مع انتصار في المساحة الصباحية. نبدأ الويكاند مع بعضنا إن شاء الله يكون من أحلى الويكاندات طيلة الموسم إن شاء الله. شكرا لكم متابعينا ومستمعينا. باش نختموا بصوت القلوب العاشقة, صوت عبد الحليم حافظ العندليب الأسمر مع أغنية تعد من الأغاني المتميزة في مسيرته الفنية, فيها الطابع الشعبي فريد والأداء اللي كان حيوي برشا وقت اللي أداها على المسرح. الكلمات صالح جودة والألحان لمحمد عبد الوهاب. الويل الويل يا يما الويل, دق الهوى على الباب من يمة الأحباب, قال الحليوة جاي أتاري الهوى كذاب, خبط علي وغاب وراح ما رد علي, لا جاب لي منه جواب ولا سأل عني. هذه الويل الويل مش نختموا بها حصتنا اليوم في هوانا عربي. أجمل وأرق تحيات كريمة وسليتي وكل الفريق اللي كان معنا, اللي لحمزة عبد اللطيف وفرانكو. تصبحون على خير ونخليكم مع عبد الحليم حافظ في الويل الويل, اللي كانت زادة أحظات بتفاعل كبير برشا عند الجمهور التونسي وقت اللي أديها عبد الحليم في تونس عام 1968. الويل الويل

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: الحادية عشرة ليلاً هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزاً لأهم الأخبار. تبعاً للتقلبات الجوية التي تشهدها بلادنا، المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو كافة مستعملي الطريق إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع جملة من الإرشادات. وزارة الداخلية دعت مستعملي الطريق إلى الاتصال عند الضرورة بالأرقام التالية: الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، الحرس الوطني 193. اليوم بالعاصمة انطلاق فعاليات دورة تكوينية تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالشراكة مع المكتب الدولي لحقوق الطفل لفائدة مندوبي حماية الطفولة حول تطوير الأمن والسلامة السيبرنية والتقنية الرقمية الحديثة. تم اليوم تقديم برمجة الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في ندوة صحفية بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية بالعاصمة. المهرجان ينظمه الاتحاد بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين ومؤسسة عرب سات من 21 إلى 24 من سبتمبر الجاري تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول إنه يقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع. شبكة سي بي إس تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران أسقطت مسيرتين أمريكيتين من طراز أم كيوي آن في الأيام الأخيرة. موقع أكسيوس يفيد بأن ترامب أمر بالحفاظ على مستويات القوات الحالية بالشرق الأوسط حتى نهاية العام في حال العودة للقتال. غارتان إسرائيليتان على محيط بلدتين جنوب لبنان في ظل تأكيد لبنان أن مواصلة الهجمات الإسرائيلية تعرقل تنفيذ اتفاق الإطار. يأتي ذلك في ظل شن الجيش الإسرائيلي اليوم هجمات واسعة ومتتالية على جنوب لبنان. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات ناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيو مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مساء الخير لمستمعينا في الإذاعة الوطنية التونسية، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المسرح حياة.
1: مساء الخير هاجر، ومساء الخير للسادة المستمعين الكل. اليوم حلقتنا عندها نكهة مختلفة شوية. احنا ما عندناش ضيف في الاستوديو، أما عنا المسرح، عنا الخشبة، عنا الكلمة والسؤال، وعنا زادة الكراسي. برشا كراسي.
0: والكرسي يا سعيدة في المسرح ما هوش ديما كرسي، ساعات يكون انتظار، ساعات يكون غياب، ساعات يكون سلطة، وساعات يكون شاهد على معنى أما ما وصلش.
1: اليوم اخترنا نبداو من مسرحية عالمية كبيرة، بسيطة في ظهرها، مخيفة في عمقها، الكراسي الأوجين يونسكو.
0: ومنها نمشي ونحكيه على مسرح اللا معقول، وبعدها نقفوا عند الكرسي كعنصر من عناصر الركح، ونختموا بفقرة ركح اليوم اللي موضوعها هل كثرة التظاهرات المسرحية معناها المسرح بخير،
1: ولا ساعات القاعة تتعبى لكن المعنى غير.
0: في فقرة خرافة مسرحية يا سعيدة زوبي باش نحكيه اليوم على مسرحية الكراسي للكاتب أوجين يونسكو، وهو واحد من أهم كتاب مسرح اللامعقول.
1: الحكاية تبدأ بعجوز وعجوزة عايشين وحدهم في عزلة كبيرة، عزلة مش فقط في المكان أما زادة في الروح، كينهم في آخر الدنيا أو في آخر العمر وإلا في آخر الكلام.
0: العجوز عنده رسالة كبيرة يحب يبلغها للبشرية، يحس روحه عاش برشا، شاف برشا، وفهم حاجة مهمة لازم الناس تسمعها،
1: ولهذا يبدأ الاستعداد الكبير، الضياف باش يجيو، شخصيات مهمة، ناس كبار، جمهور واسع، العالم الكل باش يحضر باش يسمع الرسالة.
0: أما الغريب والموجع والمضحك في نفس الوقت أن ما نشوفه حتى حد. العجوز والعجوزة يرحبوا بالضيوف، يحكيوا معاهم، يضحكوا، يعتذروا، يفرحوا بحضورهم، أما الركح ما فيه كان كرسي.
1: كرسي بعد كرسي القاعة تتعبى، لكن تتعبى باش؟ بالناس؟ لا، تتعبى بالغياب.
0: وهنا تجي عبقرية يونسكو، يعمر الخشبة بالفراغ، يعطيك برشا كرسي أما يخليك تسأل وينهم الناس؟ وين الحضور الحقيقي؟ وين هالرسالة؟
1: العجوز وكل المرأة الكبيرة يتصرفوا كأنه القاعة عامرة، والجمهور يشوف العكس، قاعة فيها كراسي أما فيهاش بشر، وهذا يخلق توتر غريب. نضحكوا أما الضحكة مش مرتاحة.
0: وفي الأخر يجي الخطيب اللي باش يبلغ الرسالة، نقولوا توا على الأقل باش نفهموا، توا باش توصل الكلمة، لكن المفاجأة الخطيب ما ينجمش يتكلم والرسالة ما هيش باش توصل.
1: وهنا المسرحية تولي سؤال كبير، هل الإنسان فعلا عنده رسالة ولا فقط يتوهم إنه عنده رسالة؟ هل نحكيه باش نقوله حاجة ولا نحكيه فقط باش ما نسكتوش؟

0: الكراسي هي مسرحية على الغياب، على فشل التواصل، على الخوف من أنه الإنسان يعيش عمر كامل وفي الأخر ما يعرفش كيفاش يقول اللي كان يحب يقوله.
1: وزادة نجم تكون مسرحية على المسرح نفسه، قاعة، كراسي، انتظار، جمهور مفترض، رسالة مفترضة. لكن السؤال، هل فما معنى فعلا ولا فقط شكل مسرح جميل ومخيف؟
0: وهذا علاش اخترناها اليوم، على خاطر الكراسي ما تحكيش فقط على عجوز وعجوزة، هي تحكي علينا، على مجتمعاتنا، على مؤسساتنا، على تظاهراتنا، على كلامنا الكثير، وساعات على صمتنا الأعمق.

0: كراسي ملا هاجر نمشي والمفهوم المسرحي مهم اللي هو مسرح اللامعقول.
1: أول حاجة لازمنا نوضحه، مسرح اللامعقول ما هوش مسرح بلا معنى، بالعكس هو مسرح يبحث عن المعنى في عالم ولا فاقد للمنطق.
0: في المسرح الكلاسيكي عادة فما حكاية واضحة، بداية عقدة وحل. أما في مسرح اللامعقول الحكاية تتكسر، الشخصيات تحكي برشا أما التواصل ما يصيرش، الناس تستنى أما ما يجي حتى حد، الأسئلة تكبر والأجوبة تهرب.
1: هو مسرح خرج بعد حروب، بعد كوارث، بعد لحظة حس فيها الإنسان أنه العالم ما عادش مفهوم، اللغة ما عادش تكفي، العقل ما عادش يفسر كل شيء، والإنسان ولا واقف في وسط الفراغ يحاول يضحك مش ما يتيحش.
0: في مسرح اللامعقول ضحك موجود، لكن ضحك غريب، ضحك يوجع، تضحك على موقف عبثي وبعدها تكتشف إنه الموقف يشبه لحياتنا، نحكيه وما نتفهموش، نستناه وما نعرفوش نستناه، نعمروا الفضاءات وما نضمنوش الحضور.
1: في مسرحية الكراسي اللامعقول واضح، كراسي عامرة بضيوف ما تشوفهمش، رسالة كبيرة أما ما تتقالش، حياة كاملة أما الخلاصة تضيع في آخر لحظة.
0: وهنا المسرح ما يقولش هاو الحل، يقول لنا شوفوا الحالة، شوفوا الإنسان كي يتعب من المعنى وكي يخاف من الصمت وكي يحاول يعمل احتفال كبير باش يغطي فراغ.
1: مسرح اللامعقول يعلمنا أن الركح ينجم يكون مكان للفوضى المنظمة، فوضى عندها شكل، إيقاع، صورة، وجاعة، وضحكة سوداء شوية.
0: والأهم أنه هذا المسرح مازال معاصر جداً، خاطر اليوم زادة عنا برشا كلام، برشا صور، برشا تظاهرات وبرشا بيانات، أما السؤال هل فما تواصل حقيقي؟ هل فما إنصات؟ هل فما معنى؟

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا في برنامج المسرح حياة، صحبة سعيدة الزغبي وهجر حمودة. ننتقل الآن إلى الفقرة الثالثة من البرنامج بعنوان ركن من أركان المشهد، وباش نحكيه على الكرسي على الركح اللي هو ماهوش أثاث وإنما علامة. الكرسي،
1: نعم، في الحياة اليومية كرسي نقعد عليه، أما في المسرح الكرسي ينجم يولي عالم كامل.
0: الكرسي فوق الركح ينجم يقول هنا ثم شخص غايب، ينجم يقول هنا ثم انتظار، ينجم يقول زادة هنا ثم السلطة. كرسي الحاكم ماهوش كيف كرسي المتهم، وكرسي الأب ماهوش كيما كرسي الطفل، وكرسي فارغ في وسط الركح ينجم يخوف أكثر من ممثل حاضر.
1: في مسرحية الكراسي اليونسكو، الكراسي ماهيش ديكور، الكراسي هي الشخصيات الغائبة، هي الجمهور اللي ما نشوفوهش، هي الضيوف اللي ما حضروش ولا حضروا فقط في خيال العجوز والعجوزة.
0: وهذايا يورينا حاجة مهمة في المسرح، مش لازم ديكور كبير باش نخلق معنى كبير. أحياناً عنصر واحد إذا كان محطوط في المكان الصحيح ينجم يعمل زلزال صغير في ذهن المتفرج.
1: كرسي واحد في الظلام ينجم يكون أقوى من قصر كامل من الكرتون. المسرح ما يحبش ديما الوفرة، ساعات يحب الدقة، يحب الشيء القليل اللي يضرب في العمق.

0: الكرسي زادة مربوط بالجمهور، على خاطر الجمهور يقعد على الكراسي. وهنا السؤال يولي أخطر، هل الكراسي في القاعة عامرة فقط بالأجساد ولا عامرة بالإنصات؟
1: فما فرق كبير بين متفرج حاضر وتفرج قاعد. القاعد سهل، أما الحضور صعيب. نجم تكون في القاعة أما مخك في التليفون، في مشاغلك، في الضجيج، وقتها الكرسي عامر، أما العلاقة فارغة.
0: لهنا الكرسي يولي علامة مسرحية وفلسفية، شكون اللي قاعد، شكون غايب، شكون يستنى، شكون عنده الحق في الكلام، وشكون اللي تم إسكاته.
1: وهذا هو جمال المسرح، ياخذ حاجة عادية من الحياة اليومية يحطها تحت الضوء فتولي سؤال.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامجكم المسرح حياة. ونجيو طول فقرة ركح اليوم، واللي باش نطرحوا فيها سؤال:
1: التظاهرات المسرحية حياة ثقافية ولا كراسي أكثر من المعنى؟

0: في ركح اليوم باش نخرجوا شوية من المسرحية ونرجعوا للمشهد المسرحي اليوم في تونس وفي العالم.
1: اليوم عنا برشا تظاهرات مسرحية ومهرجانات، أيام، لقاءات، عروض، افتتاحات، اختتامات، صور، بلاغات، تكريمات، الحركة موجودة، وهذا في حد ذاته شيء مبهر.
0: في تونس عندنا مواعيد وفضاءات تتحرك، تظاهرة تونس مسارح العالم، أيام قرطاج المسرحية، عروض في الجهات، مراكز فنون درامية وركحية، تجارب شابة، مبادرات تحاول تخلق نفس جديد.
1: وعالمياً مهرجانات كبيرة كيف أفينيون مازالت تجمع تجارب من بلدان مختلفة وتطرح أسئلة على الفن وعلى الإنسان وعلى السياسة على الجسد وعلى اللغة.
0: لكن السؤال اللي نحب نطرحه اليوم مش هل عندنا تظاهرات، السؤال أعمق من هكا، هو شنو يصير بعد التظاهرة؟
1: صحيح، خطر المهرجان ينجم يعمل ضوء قوي على المسرح لمدة أسبوع مثلا، أما بعد ما يطفى الضوء شكون يبقى؟ العروض وين تمشي؟ النصوص وين تتنشر؟ النقد وين يتكتب؟ الجمهور كيفاش يرجع؟ والفنان الشاب كيفاش يكمل؟
0: الخطر ماهوش في كثرة التظاهرات، الخطر في أنه التظاهرة تولي غاية في حد ذاتها. نعملوا مهرجان باش نقولوا عملنا مهرجان، نعملوا صور، بلاغ، اختتام وانتهى الموضوع.
1: وقت المسرح يولي يشبه للكراسي متاع يونسكو، برشا كراسي، برشا ترتيب، برشا انتظار، هما الرسالة ما توصلش.
0: المسرح ما يعيشش بالرزنامة فقط، يعيش بالاستمرارية. عرض يتخدم، يتعرض، يسافر، يرجع، ينضج، يتناقش ويتوثق. أما عرض يتعرض مرة ولا مرتين وبعدها يختفي، هذه وجيعة كبيرة، كأنه طفل تولد وما عطيناهش فرصة باش يكبر.

0: وزادة فما مسألة الجمهور، المهرجان ينجم يجيب جمهور مناسبة، أما الحياة المسرحية الحقيقية تحتاج جمهور عادة، جمهور عنده علاقة بالقاعة، يعرف يمشي للمسرح كيما يمشي للقهوة، للسينما، للسوق. المسرح يولي جزء من حياته، مش حدث استثنائي.
1: في تونس عنا طاقات كبيرة، هذا ما فيش حتى شك، ممثلين، مخرجين، كتاب، تقنيين، سينوغراف، شباب عينيهم تقدح بنار الإبداع. أما النار وحدها ما تكفيش، يلزمها الهواء، والهواء هو الإنتاج، التوزيع، النقد، الإعلام والفضاءات.

0: أحياناً الفنان التونسي يخدم وسط ظروف صعيبة، بميزانيات محدودة، بوقت ضيق، بضغط كبير، ومع ذلك يطلع عرض فيه حياة، وهذا يحترم. أما زاد ما يلزمناش نطبعه مع الهشاشة، نعتبروها قدر.
1: بالضبط سعيدة، الفقر ماهوش جمالية، تنجم تعمل عرض فقير ماديا وغني فنيا، أي نعم، أما ما تنجمش تبني سياسة مسرحية كاملة على دبر راسك. المسرح يحتاج رؤية، تمويل، احترام للوقت، احترام للتقني، واحترام للمتفرج.
0: وعالميا سيدة يهاجر المسرح يواجه أسئلة كبيرة: التمويل، علاقة الجمهور بالتكنولوجيا، حضور الهاتف داخل القاعة، تراجع الانتباه، ضغط السوق، وتحول بعض العروض إلى مادة للصور أكثر من كونها تجربة حية.

0: المسرح ما ينجمش ينافس الهاتف بنفس الأسلحة. الهاتف يعطيك سرعة، المسرح يعطيك حضور، الهاتف يعطيك صورة، المسرح يعطيك جسد حي قدامك، الهاتف يعطيك ضجيج، المسرح يعطيك صمت يتسمع.
1: وهذا علاش المسرح مازال ضروري، خطر في عالم يجري المسرح يقولك اقعد شوف اسمع خذ وقتك، راهو الانسان ما يتفهمش في 10 ثواني.
0: لكن باش يبقى المسرح ضروري يلزمه ما يكتفيش بانه موجود وكهو، يلزمه يسال روحه علاش موجود، لشكون موجود، باي لغه يحكي، باي جراه وباي علاقه مع الناس.
1: يعني ما نحبوش فقط كراسي عامرة، نحبو عيون حاضرة، نحبو ناس تخرج من القاعة وهي تحمل سؤال حتى كان صغير، خاطر السؤال الصغير أحيانا يأثر في الروح أكثر من شعار كبير.
0: إذن التظاهرات المسرحية مهمة لكنها ما هيش كافية، المهرجان يعطي ومضة، أما الحياة المسرحية تحتاج نار دائمة، والركح كيكون حي ما يستناش المناسبات فقط، بل يلزم يخلق مناسباته هو.

0: هجر.
1: نعم.
2: مش نسألك سؤال سريع. كثرة المهرجانات معناها المسرح بخير؟
1: مش بالضرورة، الخير يتقاس بالأثر مش بالعدد. سعيدة
2: لله،
1: مش نسألك سؤال سريع، قاعة عامرة ولا جمهور حاضر؟
2: جمهور حاضر، الكراسي وحدها تعملش مسرح. هجورة،
1: نعم،
2: أخطر حاجة على المسرح اليوم
1: أنه يولي مناسبة مش ضرورة.

0: سعيدة، عرض ناجح هو اللي صفقوا له برشا.
1: لا يا هاجر، هو اللي يبقى يمشي معاك بعد ما تخرج. شنو ينقص المسرح التونسي اليوم هاجر؟
0: الاستمرارية، التوزيع، النقد، وخصوصا الذاكرة. وشنو يملك المسرح اليوم؟
1: يملك مواهب، يملك عناد، يملك ناس ما زالت تؤمن بالركح. زعما هاجر مسرح في خطر؟
0: اي في خطر، اما الخطر ينجم يكون منبه. الفن كيحس بالخطر وقتها وين يفيق. سعيدة الزغبي،
1: لله
0: كلمة أخيرة.
1: احنا ما نحتاجوش كراسي أكثر، فقط نحتاجو حضور أصدق. حضور أصدق.

0: في حلقتنا اليوم مشينا مع مسرحية الكراسي متاع إيجين يونسكو، مسرحية فيها كراسي كثيرة، ضيوف ما نروهمش، ورسالة كبيرة ما توصلش.
1: وحكينا على مسرح اللامعقول، المسرح اللي ما يهربش من فوضى العالم بل يحطها فوق الركح ويقول لنا تفرج.
0: وتوقفنا عند الكرسي، هك العنصر البسيط اللي نجم في المسرح يولي علامة على الغياب، على الانتظار، السلطة والجمهور.
1: وفي ركح اليوم طرحنا سؤال على التظاهرات المسرحية، هل هي حياة ثقافية؟ نعم، وقت تكون عندها رؤية وأثر، أما كي تولي مجرد روزنامة وصور وقتها عادي يلزمنا نفيقوا.
0: المسرح حياة، نعم سعيدة ولا
1: أكيد.
0: مش نعم؟
1: لا أكيد.
0: أما الحياة ما هيش فقط حركة، الحياة معنى، نفس، ذاكرة، وجمهور حاضر بقلبه قبل الجسد متاعه.
1: إن شاء الله تكونوا حضرتوا معنا بقلوبكم في هالحلقة من المسرح حياة. شكرا لكل من تابعنا، كانت معكم سعيدة الزغبي
0: وهجر حمودة. نلتقي في حلقة قادمة من المسرح حياة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: إلى اللقاء، وخليوا ديما للركح كرسي في القلب مش كرسي فارغ،
0: كرسي عامر بالإنصات.

لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا قلت لك.

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

الاول. لا الاول صعب.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: وفي عناوينها: تواصل نزول الأمطار الرعدية الليلة وإلى غاية يوم السبت بالشمال والوسط ومحليا غزيرة بالمناطق الشرقية، وإسناد درجة انذار كبيرة لولايات تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية. لتسهيل اقتناء الكتب المدرسية خدمة رقمية على ذمة الأولياء والتلاميذ بعنوان ابحث عن كتاب. في بيان للخارجية: تونس تدين بشدة الهجمات على عدد من المدن السعودية. أهلا بكم. يتواصل الوضع الجوي ملائما لنزول الأمطار الرعدية الليلة وإلى غاية يوم غد السبت بالشمال والوسط، وتكون محليا غزيرة بالجهات الشرقية. عن المعهد الوطني للرصد الجوي المهندس أنيس السطورية:
3: تميز الوضع الجوي بنزول أمطار مؤقتا رعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، تكون أحيانا غزيرة في ولايات سليانة، زهوان، ولاية تونس الكبرى، نابل والقيروان، تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 مليمتر، تصل محليا إلى 80 مليمتر في ولايات سوسة المنستير المهدية مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. من المنتظر أيضا أنه يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار يومي الجمعة والسبت، وين تكون أحيانا غزيرة في المناطق الغربية للشمال والوسط، ويوم السبت خاصة في الجهات الشرقية للوسط وممكن حتى الجنوب.
2: هذا وقد أسند المعهد الوطني للرصد الجوي درجة انذار كبيرة لولايات تونس الكبرى والسوسة والمنستير والمهدية، ودعا سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر عند القيام بأنشطة في الخارج مع اتباع تعليمات السلامة عند السياق. وأثر التقلبات الجوية وتهطل كميات هامة من الأمطار خاصة على مستوى تونس العاصمة وولاية بن عروس، أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري للأخبار تدخل وحدات الحماية المدنية في مختلف المناطق لمساعدة الأشخاص العالقين على العبور، مشددا على أن العمليات الميدانية تبقى متواصلة ضمن خطة استباقية تأهبا لاضطراب العوامل الجوية المتوقعة في الأيام المقبلة.
4: كانت مختلف التدخلات تاعنا مركزة في عديد المناطق مثل شارع 20 مارس باردو سيدي حسين على مستوى ساحة 14 جانفي نفاق باب سعدون منطقة مفتاح سعد الله حي هلال محول شارع طاهر بن عاشور روتيك مفترق الوردية في اتجاه الجنوبية. ما زالت حاليا عملية ميدانية متواصلة، ولكن الحمد لله الوضع تحسن بكثير، ولكن التقلبات باش تعاود تشمل يوم الجمعة ويوم السبت والأحد خاصة المناطق الساحلية. دونك الوحدات الحماية المدنية كلها على أهبة وتعلت في درجة اليقظة نتاعها لأقصى درجة. كيف قمنا بعديد الإجراءات الاستباقية منها تركيز عديد النقاط المتقدمة خاصة في المناطق المعروفة بالهشاشة نتاعها ولا في المنخفضات. نوصي السادة المواطنين خاصة بعدم المجازفة بعبور الأودية في مختلف المناطق هذه اللي بتشملها التقلبات المناخية، ولا عدم عبور التجمعات المياه الكبيرة.
2: في شأن آخر، أعلنت وزارة التربية استكمال عمليات طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية 26/2027/2 بنسبة 100% بالتوازي مع توصل عمليات التوزيع والبيع. ولتسهيل اقتناء الكتب المدرسية وضعت وزارة التربية على ذمة الأولياء والتلاميذ خدمة رقمية جديدة بعنوان يبحث عن كتاب، تتيح التعرف إلى المكتبات التي يتوفر لديها الكتاب المطلوب. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21 إلى 24 سبتمبر الجارية. وتم أمس تقديم برمجة المهرجان في ندوة صحفية بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية بالعاصمة. نفيسة حسنية واكبت الندوة.
5: يحتضن المسرح الأثري بقرطاج حفل الافتتاح يوم 21 من سبتمبر، كما يتضمن حفل الافتتاح تكريم عدد من نجوم الشاشة والأثير والسينما العربية احتفاء بإسهاماتهم في تطوير المشهد الفني والإعلامي العربي. أما حفل الاختتام فسيكون بمدينة الثقافة يوم 24 من سبتمبر. السهرة الختامية تشهد كذلك تتويج الأعمال الفائزة في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية الرئيسية والموازية، إلى جانب مسابقة الإعلام الجديدة. ويتنافس على جوائز المهرجان 320 عملا بين مسابقات رسمية وموازية. من مقر اتحاد إذاعات الدول العربية للإذاعة الوطنية، نفيسة حسني.
2: الرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي قدمت خلال حضورها الندوة برنامج مشاركة المؤسسة.
6: أول حاجة هي المسابقة، تقريبا في كل الأصناف بما فيها الإعلام الجديد، ثم في مسابقة التبادل، ثم على مستوى معرض الذي يقام في مدينة الحمامات. احنا ديما مشاركين جناح مهم جدا السنة، فيه إضافة على مستوى المحتوى متاعه، مش يكون ثم آلات على أعلى طراز على مستوى التقني، ثم زاد على مستوى المحتوى الومضات. بالنسبة للشراكة، الإذاعة التونسية هي شريك مؤسس لهذا المهرجان.
2: وأعلن المدير العام لاتحاد إذاعة الدول العربية عبد الرحيم سليمان أن مؤسسة عربسات قررت الاحتفال بمرور 50 سنة على تأسيسها يوم 23 سبتمبر الجاري بمدينة الحمامات. وفي المجال السياحي، تعود تونس بعد 10 سنوات إلى أدلة السفر ميشلان بإصدار جديد يبرز تنوع وجهتها السياحية، وتم تقديمه بالجناح التونسي في الصالون المهني الدولي للسياحة بباريس، وسيكون الدليل الجديد متاحا في المكتبات وعلى الانترنت ابتداء من 25 سبتمبر وفق ما أفادت به وزارة السياحة.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين.
2: أدانت تونس بشدة الهجمات التي استهدفت عددا من المدن بالمملكة العربية السعودية، اعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها، وأعربت في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه أن يصون أمنها واستقرارها ويحفظ حريتها وأمن الملاحة البحرية. هذا وجددت تونس دعوتها إلى تغليب الحوار والحلول السلمية وتجنب كل ما من شأنه أن يفاقم الأوضاع ويزيد من حدة التوتر ويقوي دعائم السلم والأمن في المنطقة. وفي ظل التصعيد العسكري الذي تشهده عدة جبهات في اليمن، أعلن الجيش اليمني إحباط هجوم شنته جماعة الحوثيين على مواقعه بمحافظة لحج جنوبي البلاد عقب اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات. وقال وزير الدفاع الإيطالي أنه قرر تحريك البحرية الإيطالية لضمان مرور السفن الإيطالية بأمان في مضيق باب المندب، حيث اقتربت حركة الملاحة البحرية من التوقف بسبب الاشتباكات. في حين أعربت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن بالغ قلقها إزاء التصعيد العسكري الأخير في منطقة البحر الأحمر، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية والملاحة البحرية الدولية، مجددة التأكيد على مبدأ حرية الملاحة في البحر الأحمر وعبر مضيق باب المندب وفقا للقانون الدولي. وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لموقع إكسيوس أنه يقف أمام مفترق طرق بشأن الحرب مع إيران، كاشفا عن دراسة خيار شن هجمات واسعة ونهائية ونهاء الصراع. وتأتي هذه التصريحات في وقت يستعد فيه ترامب لعقد اجتماع قمة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء القادم مع قادة ودبلوماسي دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة الاستراتيجية القادمة. وعلى الجبهة اللبنانية، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمته على مناطق جنوبي لبنان بالتزامن مع تحليق مسيرته على علو منخفض فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية وقضاء الهرمل. كما يواصل الجيش الاحتلال الصهيوني غاراته المركزة في قطاع غزة وضفة الغربية المحتلة. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. تواصل نزول الأمطار الرعدية الليلة وإلى غاية يوم السبت بالشمال والوسط ومحليا غزيرة بالمناطق الشرقية، وأسناد درجة انذار كبيرة لولاية تونس الكبرى سوسة المنستير والمهدية. لتسهيل اقتناء الكتب المدرسية خدمة رقمية على ذمة الأولياء والتلاميذ بعنوان ابحث عن كتاب. في بيان للخارجية، تونس تدين بشدة الهجمات على عدد من المدن السعودية. ختام هذا المعدل الإخباري للقاء.

0: سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنية.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس، مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

مساء الخير، مساء المحبة، مساء الشوق. أصدقائي، أصدقاء الليل، أصدقاء الإذاعة الوطنية التونسية، أصدقاء السكون، أهلا مرحبا بكم حيثما كنتم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في سهرة إذاعية جديدة إلى حدود منتصف الليل في سكون الليل. صديقي وزميلي أيمن تنفوري وأمن إخراج هذه المساحة الإذاعية من أمام هذا المزح، صديق معزين بن محمود. كل ما لدينا أن نأمل أن نترافق في هذه السهرة، عسى أن تكون هذه الموجات خير أنيس وخير رفيق وخير صدى لتأملات كل ساهر، لكل متأمل، لكل حالم، لكل متعب، لكل من قدرت الأمور أن يكون في مواقع العمل هذه الليلة. تحياتنا لهم حيثما كانوا في مختلف المؤسسات اللي تقتضي العمل في الليل، للي في سياراتهم قدرهم طريق السلامة، للي في بيوتهم، للي أمام حواسيبهم أو هواتفهم، أو ربما من اختار أن يحافظ على العلاقة بالمذياع الكلاسيك هذاك. إن شاء الله مرافقة طيبة. هذه موجات الإذاعة الوطنية التونسية بإيقاعها وبموجاتها التي ترافق كل سمار الليل في هذه المساحة الإذاعية. تحية خاصة جدا لكل الذين اختاروا هذه السهرة وهم خارج حدود أرض الوطن. أكيد وراء متقلقين شوية عاد مطر وسيول، وما إن شاء الله ربي يعطينا لحد جهدنا ولحد قلوبنا لحد جهدنا، وإن شاء الله يا ربي تكون أمطار خير. أحيانا قاسا من نحب، ساعات نحب الأشياء القاسية هكا، حبوا قسوة الأب وقسوة الأم وقسوة الحبيب، وأحيانا حتى قسوة الوطن وقسوة الطبيعة. لكن الأمل ديما قائم في أنه هذه أمطار، أمطار الخير إن شاء الله تسعد الفلاحين وتسعد الناس، والمزاج العام اللي بعد صيف حار سخون استثنائي إن شاء الله تكون هذه الأمطار فاتحة خير للأرض وللشجر وللعشب وللمزاج ولنفسية الناس أيضا. أعتذر على الصوت، خطر مطر في ساعة أثرت الأصواتنا شوي قريب، لا بس بإذن الله الحمد لله. ربيكم لروحكم على كل حال. لن أنسى ولا أنسى أصدقائي، أصدقاء البرنامج اللي يكتبوا في صفحة البرنامج اللي عنوانها محبي برنامج في سكون الليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، هكا عنوانها محبي برنامج في سكون الليل. تحية الأحلام ومليكة ونبيها وابتسام وامرأة من الزمن الجميل والفاضل وحسان وكامل المجموعة. سأعود وأتوقف عند كتاباتكم ومقترحاتكم، فضلا طبعا على محطاتنا التي تعودتم عليها في علاقة بالأغاني والقصائد الشعرية ومأثور القول وعد بالكلام في هذه المساحة الإذاعية الليلية.

الليل أغنية المسافر، الليل محبة، الليل صفاء، الليل بريد القلوب إلى القلوب.

نصلي له 23 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مجددا أهلا بكل الأصدقاء الذين اختاروا هذه المرافقة الإذاعية مباشرة من استوديو 5 استوديو الراحلين العزيزين نبيل بن زكري ووليد تليلي. السهرة تتواصل حتى 3 صباحا. يختبئ في قلبي حلم وأمنية وأنت، ولا يقول هذا الكلام إلا محمود درويش. شكرا على الاختيار أحلام نصري. تضيف أحلام من أحلام مستغامي الأسود يليق بك أو بك. تقول: هو رجل الوقت سهوا، حبه حالة ضوئية في عتمة الحواس، يأتي يدخل الكهرباء إلى دهاليز نفسها، يوقظ رغباتها المستترة، يشعل كل شيء في داخلها ويمضي، فتجلس في المقعد المواجه لغيابه هناك حيث جلس يوما مقابلا لدهشتها، تستعيد به انبهارها الأول. ابتسام الغربي: مساء الخير، أهلا وسهلا. تقول أو تكتب تقترح، تقول: كلما كنت راقيا طاب الحديث معك وتحتويك القلوب وتحترمك العقول وتسعد بحضورك النفوس، فالرقي لا يحتاج للتعلم، هو حكاية روح. اختر أن تكون رفيع المستوى، عانق من تحب بكلماتك، فبعض الكلمات لها يد حنونة تعانق الروح. عامل من تحب بكلماتك وأخلاقك. امرأة من الزمن الجميل تكتب إلينا من مدونة محمد القدومي، تقول: يا لأنانية الأيام، لم تمنحني ما أريد وقيدتني بما لا أتمنى، ثم أبقت في قلبي أمنية كلما اقتربت منها اشتد القيد أكثر. تضيف تقول: من أوراق مهاجر. ثم قالت: لم نكبر عن الحب ولكننا نضجنا بما يكفي. قال لها: أنت قدر الذي ليس لي نصيب فيه. قالت: أنت الحكاية التي كتبها القدر ثم منعني من أن أعيشها. قال: ربما كان ذنبنا الوحيد أن القدر جمع قلبينا ثم شتت أرواحنا بين ما نريد وما لا نستطيع. هو ذاته الصراع الأبدي بين القدرة والإرادة يا سيدتي أو صديقتي المستمعة. يظل يراوح الإنسان دائما في هذا الصراع بين ما يريد وما يستطيع أن يفعل، أو الصراع بين القدرة والإرادة. الفلاسفة والحكماء كتبوا كثيرا في هذه المسألة، هذه التي ترافق حياة الناس، حياة الإنسان على مدار القرون التي يعيشها. وصل في التجوير بين كتابات أصدقائي المستمعين بكامل الإيجاز. تكتب إيناس الغربي، تقول: بعد منتصف الليل تستيقظ أشواق. يا سلام، كأني بها كانت نائمة، أو كأن النهار لا علاقة له بالشوق والأشواق، كأني به كذلك. لا يسيء الظن بك من عرفك بقلبه لا بعينه. بعض القلوب ترى حقيقتك أوضح من كل العيون. هكذا كتبت امرأة من الزمن الجميل في صفحة البرنامج. أما ابتسام فتكتب تقول: بين سطورنا نبض لا يعرفه إلا من يقرأنا جيدا. وأضيف لها عميقا: يا ابتسام، مليكة شمام، أهلا وسهلا. كالفصول قلوبنا ترحل وتعود، أحيانا تكون قاسية كبرد الشتاء، وأحيانا لينة ولطيفة كرقة الربيع، وأحيانا يسقط منها أجمل الأشياء كفصل الخريف الذي تتساقط فيه الأوراق. أحيانا يسكنها شوق مغمس بلهيب الجمر، يغمره الحنين تماما كفصل الصيف لاشتياق المطر لتروي عطش السنابل وأشتال الزيتون.

يا من يضيئون وجه العمر إن حضروا، ويشعلون حنين الروح إن غابوا. غبتم وما غاب عنا طيفكم فلكم، دهنا بأشواقنا والشوق غلابوا. هلا تعودوا إلى داري فمنزلكم، فوق العيون على الهامات أهدابوا. خذوا يدي وترنيمي وقافيتي، فكيف أفصح ما في الشوق أعرابوا. مهما ابتعدتم سيبقى حبكم أبدا، أنتم ولا غيركم في القلب أحباب. شكرا ابتسامة. نصل له 29 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أكثر ما يشدني في هذا النغم جملة استثنائية، غنية جديدة ميزانها شنو؟ ميزانها الآهات والتنهيدة، هكي يقول هذا شويني.

تستليل 35 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مجددا أهلا بكم أصدقائي حيثما كنتم في سكون الليل. هذه أغنية جديدة قالها جويني ميزان، الآهات والتنهيدة. حسرة ما عاش برشا أغاني فيها مك جمل بهذا العمق بهذه الشفافية. يلا مليكة مرة أخرى تقترح علينا، تكتب تقول: أحتاج أن أكرر كلمة أحبك كل يوم، فبعض المشاعر أكبر من أن تختصرها الكلمات. يكفيني أن تكون بخير وأن أعرف أنك موجود، فوجودك وحده يطمئن قلبي. أحبك لأنك المكان الذي تهدأ فيه روحي، ولأنك الإجابة التي لم أكن أعرف أنني أبحث عنها. لهذا سأظل أحبك بصمت، حب لا يحتاج إلى ضجيج، يكفيه أنه يسكن القلب بكل ما فيه من نبض وحياة. شبيكم على الحب؟ جاءت البرد وامطر عاد مواسم العشاق. امرأة من الزمن الجميل تكتب تقول: أحبك كما لو أن قلبي اختارك قبل أن أعرفك، وكأن بين روحي وروحك موعدا قديما لم نكن نعلم به. لذلك كلما اقتربت مني شعرت بأنني في المكان الصحيح، وكلما ابتعدت عاد إلي ذلك الشوق الذي لا يهدأ.

أجمل القلوب، أجمل القلوب ليست التي لم تتعب، بل التي تعبت ولم تتخلى عن طيبتها، وتألمت ولم تتعلم القسوة، وخذلت ولم تجعل من الخذلان طبعا لها. أن تبقى رحيما بعد كل ما مررت به، فذلك ليس ضعفا، بل انتصار ناعم لا يعرف قيمته إلا أصحاب القلوب النبيلة. شكرا ملكة. نحن نتكئ دائما على من نثق بقلوبهم لا بأيديهم، لأن قوة البدن تخون صاحبها أحيانا، أما قوة المشاعر فلا تخون أبدا. الخوف، كل الخوف من انقلاب المشاعر أحيانا يا ملكة.

نبيها ملاخ مساء الخير، أهلا وسهلا. الحنين ندبة في القلب وبصمة بلد على جسد. شكرا على هذا العمق. كلنا كالكتب، هكا تقول مليكة، نحمل بداخلنا حكايات وأحاسيس مبعثرة وأفكار وتجارب حياة. يأتي أحدهم ليحكم علينا من الغلاف دون أن يكلف نفسه عناء قراءة الصفحات، ولو أنه بدأ فقط قراءة سطر واحد منها لربما شدته نفحاته وتاه بين الحروف وأسارته الكلمات.

هناك سنوات تطرح الأسئلة وسنوات أخرى تجيب عليها، والمقولة لزورا هيرتزون، أما الاختيار فلأحلام نصري. هناك سنوات تطرح الأسئلة وسنوات أخرى تجيب عليها. تجارب، هي تجارب ربما. أحب الخريف وظل المعاني، ويعجبني في الخريف غموض خفيف، كيقول محمود درويش. ما علاقتك بالخريف يا أحلام؟ نص الليل واربعين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، من أول دقيقة تقول الأغنية يلا.

0: من الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: تصلين 45 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، دائما معكم في سكون الليل. مجددا تحية لكل الأصدقاء الذين يرافقوننا، الذين يستمعون إلى هذه الموجة، موجة إذاعتهم الإذاعة الوطنية، إلى الحالمين المتأملين، إلى الذين يشتغلون في الليل في مختلف هذه القطاعات، إلى الذي اختار الجلوس إلى كتاب أو إلى ربما نص دراسة، أو الذي استسلم لذاكرته ولتأملاته في هذا الليل. عديدة هي النصوص والحكم التي ترد علينا في صفحة البرنامج لعنوانه محبي برنامج في سكون الليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، من مدونة الشاعرة المصرية ماجدة حسنين. اختارت أن تكتب فاطمة، أو أن تقترح فاطمة هذا النص. أعرفك لا تملك حيلة لتنميق الخسارات، وأعرف كيف تخرج السكينة من خاصرة الأيام كي تصنع منها مجازا. وتعرفني أصنع ثقبا صغيرا في جدار هذا الضجيج، هذا العمر، لتمر منه تنهيدة واحدة نظيفة من أثر الندم، عارية من الادعاء. يا صاحبي، أعرفك صادقا مع حزنك، تجلسه على الطاولة، تسكب له الماء بدلا من العتاب، وتمسح عن وجهه غبار الطرقات الطويلة. وأعرف أنك تلملم بقايا الكلام الذي نسيه الآخرون في الحلق، تغسله من الضغينة وتبعثه كرجاء بلا عنوان. تعرفه السماء جيدا، لأنه مكتوب ببكاء عذب لا بعبث الأهواء الآسنة. أنا مثلك، وتعرفني أترك الأخطاء خلفي كاملة كما حدثت، دون أن أدهنها بالاعتذارات المزيفة. أرفع كفي الفارغتين وأخبر الإله أنني حاولت ألا أكسر زجاج أحد، لكن هذا الدم لي. شكرا فاطمة الزهراء.

الصديقة امرأة من الزمن الجميل تكتب إلينا بكامل الإيجاز من مقولات فراس سعد. في عينيك حكاية لم تروى بعد، أعرف أن الأيام مرت بك بعنف، لكنها تركت أجمل ما فيك

دون أن تمسه. يا سلام على هذه الأيام العادلة. ابتسام الغربي مجددا أهلا تقول: ما يسكن عمق القلب لا يمكن أن تترجمه سطحية الحروف. رغم كل شيء نقوله أو نكتبه تبقى في القلب أشياء أكبر من أن تقال، أشياء تعجز حروف اللغة جميعها عن التعبير عنها أو وصفها أو محاولة شرحها. سلاما على أحرف لا تقال وهي أبلغ مما يقال، والسلام على صمت بداخله مدن من الكلمات.

بيكمل الإيجاز. تكتب إلينا ابتسام تقول: ليت الحياة كتاب نعود إليه متى شئنا، أو نعود متى شئنا للفصل الذي أسعدنا. هذه انتقائية تجري في الذهن، تجري في الذاكرة، تجري في الحلم، في الواقع الأمر مختلف تماما يا ابتسام.

أحب جدا الأصدقاء الذين نقابلهم بنفس وهج الروح مهما طالت مدة الغياب. الضحكة نفسها ولهفة الحديث وعمقه نأتيهم بشتات ونعود معهم ملمومين. هكذا تكتب ابتسام. شكرا ابتسام على باقة الورد الجميلة والرائعة.

لو كنت أنت معي والناس غائبة عني لما ضرني من غاب أو هجر. إن كنت حولي فكل الناس حاضرة حولي، وإن غبت لم أشعر بمن حضر. يا سلام، شكرا يا امرأة من الزمن الجميل. تو نص الليل و 52 دقيقة باش نسمع وردة محتاجة لك هكا، ومحتاجة لك بالعربية هكا إلى حدود مدي ساعة. موعد موجز الأخبار، ثم نواصل دعم دائما معكم سارة أصدقائي في سكون الليل حتى الثالثة صباحا. نبقى معنا، يلا محتاجة لك ومحتاجة لك.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام 1 صباحا هنا في تونس. الوضع الجوي يتوصل ملائما لنزول أمطار رعدية الليلة وإلى غاية يوم السبت في الشمال والوسط ومحليا غزيرة في المناطق الشرقية. والمعهد الوطني للرصد الجوي يسند درجة إنذار عالية لولايات تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية. عن المعهد الوطني للرصد الجوي المهندس أنيس سطوري.
4: تميز الوضع الجوي بنزول أمطار مؤقتا رعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، تكون أحيانا غزيرة في ولايات سليانة، زهوان، ولاية تونس الكبرى، نابل والقيروان، تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 ملم، تصل محليا إلى 80 ملم في ولايات سوسة المنستير المهدية مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز مؤقتا 70 كم في الساعة في شكل هبات. من المنتظر أيضا أنه يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار يومي الجمعة والسبت، وين تكون أحيانا غزيرة في المناطق الغربية للشمال والوسط، ويوم السبت خاصة في الجهات الشرقية للوسط وممكن حتى الجنوب.
3: وزارة التربية تعلن استكمال طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة بنسبة 100% توازيا مع تواصل عمليات التوزيع والبيع. ووضعت الوزارة على ذمة التلاميذ والأولياء خدمة رقمية جديدة بعنوان ابحث عن كتاب، تتيح التعرف على المكتبات التي يتوفر لديها الكتاب المطلوب. كميات الحبوب المجمعة خلال الموسم الجاري تقدر بحوالي 11 مليون قنطار، من بينها 8.1 مليون قنطار من القمح الصلب، ما سيمكن من تغطية حاجيات السوق من هذه المادة إلى حدود شهر جانفي المقبل، وفق الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري. وأضافت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب أن كميات البذور الممتازة المراقبة والموزعة في مناطق الإنتاج خلال الموسم الجديد 26 و 2027 و 2028 بلغت 524 ألف قنطار، أي ما يمثل نحو 30% من الحاجيات. في أخبار العالم، الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن أمس انتشال جثامين ورفات 12 فلسطينيا من تحت أنقاض منازل دمرها قصف إسرائيلي في مربع التاج في مدينة غزة خلال حرب الإبادة الجماعية. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على بورصة العملات الرقمية بيتا بانك وأفراد وكيانات مرتبطة بها بزعم مساعدتها إيران على تجنب العقوبات. ميدانيا، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن بحرية الحرس الثوري الإيراني استهدفت نقلة نفط ترفع علم توغو أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني أمس الخميس. في اليمن، أعلنت وسائل إعلام موالية لجماعة الحوثي أن السعودية شنت غارات جوية جديدة في محافظة حجة القريبة من الحدود والمحاذية لساحل البحر الأحمر إضافة إلى محيط تعز. جاء ذلك بينما أعلن الدفاع المدني السعودي مقتل يمني يعيش في السعودية جراء شظايا طائرة مسيرة تم اعتراضها فوق مدينة الطائف غرب المملكة، وهي أول حالة وفاة تعلن عنها الرياض جراء هجمات جماعة الحوثي. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إن.